تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة مواصلين المشوار مع بقيت ما برمجناكم الموسيقى، وكديما نحاولوا من ركن لركن ناخذوا موسيقى معكم تكون مختلفة بطبيعة مع بقيت أركانا ومع كلمتكم زادة اللي توصلنا في باج راديو كيف. أكيد نفرحوا برشا وقت اللي تكونوا معنا، تكونوا موجودين، وقت اللي زادة تخليونا لي كومنتير متاعكم الكل. مرحبا بيكم معنا الناس الكل. بطبيعة احنا مواصلين مع بقية زادة ما اخترنا لكم من موزيكا، وبعد شوية شنشوفوا الفيلم اللي اخترناه لكم اليوم في سيني كافيه.

ان شاء الله تنال اعجابكم الناس كلها. مقبل باش نقترح عليكم في سيني كافي فيلم اليوم. فيلم اليوم هو كيلر واي. الفيلم هذايا يرجعنا مش بعيد برشا، خرج في 2026 وهو من انتاج الولايات المتحده، لكن هو تعرض اول مره في الولايات المتحده. ما هو فيلم استرالي، المده نتاعو 89 دقيقه، ويعتبر ويصنف كافلام من افلام الاكشن والرعب. حكايه الفيلم هذايا يحكي على زوز صديقات يلقوا رواحهم محاصرين في بحيره نائيه في معركه من اجل البقاء، وقت اللي هاجمهم حوت متوحش وقاتل يدعى سيتو. اخراج الفيلم هذايا بتبعه هو جوان بريتشن، تاليف جوان بريتشن وكافرين ماكفي، طاقم العمل فيه كل من فيرجينيا جاردن، ميلر جانسون، ميتشل هوب، وسكوت جيمس جورج، نينا سيجبول، واسماء اخرى. هذه بالنسبه للفيلم اللي اخترناه اليوم في سيني كافي كيلر ويل. بطبيعه نرجع واحنا نحكيه على اجواء الافلام، مش نبعدوا برشا مع الموسيقى الايطاليه.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحياتنا لكم. هذه كانت الأجواء الإيطالية، اخترناها اليوم في حنين مع لغانيكا القديمة شوية من أجواء بطبيعة الموسيقى الإيطالية. احنا مواصلين معكم بطبيعة مع آخر الحقيقة الاختيارات، ما حبيت نسلم على كل من تواصل معنا في باج راديو كيف، كل أصدقائنا مرحبا وديما راهو الباب مفتوح كما حكيت لكل اقتراحاتكم حتى في الحصص القادمة. إذا كان عندكم موسيقى معينة ولا ارتيست ربما تغفلنا عليه من غير قصد وانتم ما تحبوه، مثال في كل أركان الحقيقة نجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف. ابتهال مواليه تقول مساء الورد، وين كنت ابتهال؟ تحية ليك، عندك مديدة توصلتش معنا تقول تحياتي ليك من الغالية وتحياتي كل كيب اللي معاك، يعيشك ابتهال. تزير يقول بيلا بريميدي إيمان توجور ميرسي ميرسي على الكمبليمون، يعيشك ربي فضلك. نيلة بالعزيز شكرا يا نيلة، زيدة كيف كيف على الكلام الحلو. صابرين يونسي تقول مساء الورد والياسمين، تحية طيبة ليك أختي مين وكيفة العاملين معك، بالتوفيق للجميع. تحية عاطرة المستمعين ذات الكيف. مرحبا يا صابرين، مرحبا بيك نورتنا. زهور تقول مساء الخير، مرحبا زهور. نيلة شكرا على الورود الجميلة. نوف المعارف يقول مساء الخير والسعادة لقلوبكم الطيبة، مساءكم مساكم الله بالخير والعافية وراحة البال أجمعين إن شاء الله. يا نوف شكرا ليك، تحية كبيرة برشا صادقة أكيد الكل عزينا وحبينا ومستمعينا كنتوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا. إن شاء الله الكل تكونوا بخير، احنا نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

معا نحميها. معا نحميها مع هنا مدفعي. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها، وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ حسين الرحيلي باش نحكوا معه عن الأمن الغذائي والمبيدات الفلاحية اللي استعمالها ياسر ولا بشكل غير عادي بحق تهديد كبير للأمن الغذائي هو في العالم الكل استعمال متاعه، ونحن ولينا نستعمل فيه بشكل كبير وكبير برشا. اليوم واحد ما عادش يعرف الماكلة هذية أو الغلة أو الخضرة هذية بيو مش بيو، وش عاملين فيها، قديش الكونتيتي هذية كلها، إن شاء الله تنعرفوه مع الأستاذ حسين الرحيلي. من بعد باش نرجع لدور المجتمع المدني، باش نحكو عن المجتمع المدني اليوم، خاصة أنه وزارة البيئة حدت أنه يلزم يكون عنده دور فعال للمجتمع المدني. ذيك علاش ثم عدة ورشات قاعدة تصير في عدة في الأقاليم الكل، يعني دورة كاملة في الأقاليم الكل دنيير ما الجمعة هذه في جندوبة كانت، يعني باش يحاولوا في كل مرة في إقليم من الأقاليم يكونوا حاضرين المجتمع المدني ويوروهم عدة ويقوموا بعدة ورشات. ونعرفوا هذه الكلام مع سي محمد بن سعيد إن شاء الله، وتحياتنا لكم الناس الكل. بالنسبة لموضوعنا الثالث التعذر باش يكون حاضر معنا إن شاء الله الأسبوع القادم، تحياتنا لكم الناس الكل وما تكونوا رجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معن نحميها. وكيما أسبق وحكينا أنه أكيد مهم برشا اليوم نحكو عن الأمن الغذائي، وخاصة المشاكل الكبيرة بالنسبة للمبيدات الفلاحية اللي اليوم ولا استعمالها كأنه لازم حاجة لازمة ومفروضة، يلزمنا نستعمل المبيدات هذه في فلاحتنا، في مكلتنا، في غلالنا، في كل ما هو حاجة ناكلوا فيها، فإنه ولينا اليوم متخوفين من كل شيء. على كل حاضر معنا الأستاذ حسين الرحيلي، باحث وأكاديمي متخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد. تحياتنا ليكم، مرحبا بك أستاذ.
1: مرحبا، تحية ليك وإلى كل أهالينا في الشمال الغربي.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك. أكيد اليوم بما أنه مقدمين إن شاء الله نحن في الخريف، من المفروض مش تبدأ الحارث وتبدأ زراعات و محل خرجنا من الصيفك، الغلال الكل اشترها، كل واحد مناش يتشكى. اليوم نحب نرجع للداء أصلا من الأول، كيفاش دخلت لنا الشيء هذا كله. اليوم ولينا نحكو أي حاجة واحد باش ياخذها ولا يلوج، وين باش يلقى حاجة طبيعية، وين ينجم يلقى حاجة بيولوجية، وحتى البيولوجية ولينا شاكين فيها اليوم.
1: هو هذا يجرنا الحديث على استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية. لازم نرجع على الأسباب. كذلك احنا اليوم ناس تحكي على الامن الغذائي، يعني من الناس اللي كلمه الامن الغذائي لا تعني شيء، تعني انه عندك فلوس نجم تامن الغذاء من اي مكان في العالم. ولعل كلمه الامن الغذائي معناها كانت نتيجه لفائض الانتاج نتاع الدول الغنيه اواخر الستينات بدايه السبعينات. وبالتالي نحن العمل على تحقيق سيادتنا الغذائيه من خلال سيادتنا المائية، من خلال سيادتنا على المشاتلنا، من خلال سياستنا على بذورنا المحلية القادرة على الصمود والقادرة على التأقلم والقادرة على إعطاء معناها زراعة مش إيكولوجية أو بيولوجية، هي زراعة طبيعية. اليوم نحن أمام ارتفاع الطلب على المواد الفلاحية، إضافة إلى إدخال أجسام ونباتات وبذور هجينة يلزمها باش تتأقلم مع طبيعة المناخ والتربة، مع العمل على تكثيف الإنتاج باعتبار دخلنا معناها إلى منطقة الإنتاج المكثف. فكانت الأسمدة والمبيدات الكيميائية تقريبا الحل السحري اللي تم اكتشافه من طرف الإنسان. وبالتالي معناها دخلنا في استعمال هذه المبيدات، وهذه المبيدات بعامل الوقت بدأت تأتي معناها نتائجها الكارثية. ولعل العالم قد أفاق منذ أواخر الثمانينات بداية التسعينات على أن المبيدات الكيميائية، على أن مبيدات الحشرات هذه الانسكتيسيد والبيستيسيد والأسمدة الكيميائية تقريبا إذا كان عندها إيجابيات في تكثيف الإنتاج وإعطاء إنتاج أكثر، فإن أتعاون النباتات على التأقلم مع بيئة وتربة ومناخ جديد، فإن تأثيراتها كبيرة على مستوى نوعية الغذاء، وعلى مستوى تقريب تأثيرها التراكمي على الصحة البشرية. وتقريبا اليوم نحس أنه مثال الاتحاد الأوروبي منع عدد كبير من هذه المبيدات وهذه الأسمدة من الاستعمال في المناطق هذيك منذ بداية الألفية الثالثة. نحن اليوم في تونس ما زلنا نمارس وما زلنا نستعمل وما زلنا نمارس العديد من المبيدات اللي هي تقريبا أثبتت ومنعت في الاتحاد الأوروبي، والشركة الأوروبية بقيت معناها تنتج خصيصا لدول فقيرة ودول الجنوب كما تونس والجزائر.
0: يعني هما ماشي يستعملوها ينتجوا فيها لنا، نحن هما نقبلوا فيها.
1: هما وهنا فارق الإمكانيات. وبالطبيعة اليوم الحل مش في أنه نحن ما عندناش فلوس، نحن الحل اليوم في أنه نعيد ترتيب بيتنا الفلاحي من جديد. منذ الستينات السبعينات تثمن هذه السياسات تجاه القطاع الفلاحي فاشلة، لم نحقق فيها لا أمننا الغذائي، لا سيادتنا الغذائية، هدر مائي، نازلنا نورد المواد الأساسية بشكل كبير من حبوب، من أعلاف، من منظومات مهددة بالانقراض. وبالتالي آن الأوان لنعيد معناها النظر في منظومة الإنتاج الفلاحي برمته. اليوم رو مش معقول ننتج الفراس في كل منطقة،
0: صحيح
1: مش معقول ننتج الدلاع في كل منطقة
0: وفي كل فصل، مش حتى المنطقة
1: والبرتقال في كل منطقة،
0: وحتى الفصول سي حسين، حتى الفصول ولينا، حتى الفصول ولينا في كل فصل نلقوا الأنواع الكل، مش نوع محدد.
1: دليل واضح على أنه استعمال كثيف للمبيدات استعمال كثيف للطاقة واستعمال مكثف للموارد المائية في دولة نعاني بالشح المائي، ولعل صيف 2026
0: كان آخر
1: خير
0: ذلك.
1: دليل على وقعنا المائي بشكل لم يعد حتى
0: والتربة سي حسين،
1: رأوا الوضع غير مخالف لهذا.
0: والتربة سي حسين، هل أنه التربة لهنا تم إنهاكها، ولا لأنه اليوم يتحكي أنه حتى التربة ولت منهكة من المبيدات؟
1: التربة تستنزف والتربة تلوث، خاصة أنه اليوم خلينا نقول حاجات أخرى، أحنا اليوم معدل عمر الفلاح التونسي 56 عام، أي أن فلاح الشيء قد دبتها الشيخوخة منذ سنوات. الفلاح، الفلاحة في تونس مش فلاحة شابة كما فرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا. الشباب يهجر العمل الفلاحي، الشباب منذ السبعينات، وهذه مربوطة بالعديد من الأسباب، منها ضعف مردودية الفلاحية، أنه اليوم اللي مشى يقرأ وشاف باباه فقير فلاح يقول لك الفلاحة ما تجيبش همها، يهاجر الأرض يخليها تبور أو يبيعها أو يكريها. وإضافة للصورة النمطية اللي يعطيها مطتها المسلسلات في السبعينات والثمانينات والتسعينات على أنه يقدمون الفلاح بقشبية ومظلة وما يعرفش يتكلم وبهالي، وهذيك الصور النمطية كما تأثرت بها حتى بعض القطاعات في النسيج، مثال ناخذوا صيد الريم أثر برشا على قطاع النسيج وذادي بيته بالنساء والفتيات، وأنه قدموه على أساس أنه قطاع فيه التحرش و يمكن تكون موجودة المظاهر ولكن لا تعمم. إذن اليوم حتى الإعلام قادر راهو بعامل الوقت باش ينجم يقدم صور نمطية خاطئة للقطاعات. اليوم القطاع الفلاحي معناه عنده شيخوخة كبيرة، اليوم الفلاح هذا تقريبا يمارس يستعمل المبيدات بالشكارة، ما ينجمش يستعمل التقنيات الحديثة لا في الري لا في رش المبيدات لا في استعمال الأسمدة، ما زالت فلاحتنا جلها تقليدية، والأغرب أن جلها بعلية، 90% من فلاحتنا هي فلاحة مطرية، ولك علاش بالنسبة لنا نحن نزول المطر من عدمها يحدد برشا مستقبل قطاع كامل، اللي أنه القطاع الفلاحي هو اللي أثر بشكل كبير في نسبة النمو الوطنية لكل عام. كان فلاحة نمورها منظمة نلقوا نسب نمو تاع 2.3، كان فلاحة كما 2023 كانت كارثية، فأن نسبة النمو كانت سلبية تقريبا
0: تقريبا.
1: اليوم أهمية القطاع الفلاحي، رغم الأهمية هذه بعنا أكثر من 40 عام ونحن نقول وجب إعادة النظر في منظومتنا الفلاحية برمتها، في منظومتنا المائية برمتها، وكيف نستطيع أن نحقق سيادتنا الغذائية بطريقة أن نعيد المشاتل المحلية، البذور المحلية، فلاحتنا المحلية، وهي أقدر على أن تكون تصمد أمام التحولات المناخية، هي أقدر على أن نساعدوها باش تتكيف مع التحولات المناخية، تتكيف مع ندرة الماء، والتخلي التدريجي عن الأسمدة ونعود إلى فلاحة تقريبا مستدامة متطابقة مع الظروف المناخية. وهذا وش يطلب؟ هذا يطلب إعادة نظر كليا في خريطة الإنتاج الفلاحي. راه مش معقول أنا نمشي للصحراء ونحب في 50 درجة نحب ننتج القمح.
0: صحيح،
1: لا يمكن بأي
0: كل، ويلزم نهزولها الماء باش الماء يخليها نزيد ونستنزف الموارد المية.
1: راه اليوم مناطق الجنوب عندها زراعاتها الخصوصية وعندها بذورها الخصوصية اللي تأقلمت مع قرون، تأقلمت مع الوضع ذاته.
0: اي اما اليوم موجودة البذور هذية باش نجموا نعاودوا.
1: اليوم مسؤولية الدولة اولا احياء البذور المحلية، كذلك انه هنالك العديد من الجمعيات والاشخاص وانا اعرفهم جيدا وقاعدين نخدموا على مدارس حقلية، وتقريبا ثم اللي يحاول باش يعيد قاعد ينتج ويراكم ويكثر في 94 نوعا تاع حبوب عنا. وعندنا العديد من الأشخاص اللي يبذلوا فلاحة، يبذلوا في مجهودات كبيرة في هذا الجانب، وثم من الفلاحة اللي عندهم تقريبا اتفاقيات حتى مع بنك الجينات، وهذه مش مبادرة فردية أو جمعياتية، هي النورمال مو تكون سياسة الدولة في العشرة
0: الجاية
1: إعادة إحياء بذور.
0: أما نحن اليوم اللي قاعد يصير أنه يلزمنا نهزوا الماء للجنوب، وراني مانيش ضد الجنوب، أما يلزم نهزوا له الماء باش يكون ثم فلاحات زراعات كبرى في القمح في الغلال في منعرف شنو في منعرف شنو.
1: الجنوب أغنى من الماء من الشمال في المواد الجوفية.
0: صحيح،
1: وبالتالي اليوم عندما نتعسف عن الطبيعة ونحاول أن ننتج ما لا يمكن إنتاجه في منطقة معينة رأي الكلفة باش تكون باهظة والخسائر باش تكون باهظة. أنا أريد أن أعيد الخريطة الفلاحية، خريطة الإنتاج الفلاحي المتطابقة مع المناخ، نوعية التربة وكمية المياه الموجودة. كذلك اليوم ما نجموش نتحدثوا على خارطة إنتاج جديدة بدون ما نأقلموهم على الاستهلاك. اليوم راهو التونسي اللي أنه يتعارك على طرف موز ويحب يأكل الفريز في الشتاء لازم يخدم راهو الفريز في الشتاء، راهو يكلفنا 6000 متر مكعب في في الهكتار. راو الفراز هذاك كارثه، راو اليوم الخضره الورقيه تستهلك كميات ضخمه، راو الناس اللي تحاول ان تخدم على الطماطم وتنتج كميات كبيره للتصدير رانا ما نعمل الا نصدروا الماء، راي الطماطم اكبر مستهلك للماء وذات قيمه مضافه ضعيفه. واليوم راو الدول الغربيه لم راهم مش عندهم كميات ضخمه من الماء اكثر منا، تساقطاتهم ومناخهم اكثر، ثروتهم اغنى، ولكن فقروا منذ اواخر منذ السبعينات انه يحولوا دول الجنوب الى حدائق خلفيه يستنزفوا لها مواردها ونصدروا لها كل شيء اللي هي ما عادش تحب تنجو لانه انتاجها ليه يكلفها برشا ماء برشا طاقه، وهي تحب توظف مياهها ومصادرها الطاقيه فيها معناها مواد ذات قيمة مضافة كبيرة، إذا ذات مراكمة ثروة كبيرة. إذا نحن على الأقل غلطنا السبعينات ما نمشوش في مواصلة الأخطاء، يلزمنا نقطعوا معاه أنه نحن حديقة خلفية لفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، نصنع لهم في الفريز ونعمل لهم في الطماطم السيريز ونعمل لهم في المواد المستهلكة لل ننجي الخص العربي ونصدروا لفرنسا، شنو القيمة المضافة انت عرفت تخص ريال مون اللي يكون انا نجم نركز على المناطق هذه ننجي فيها الخص العربي ونركز على مواد طبيعية محلية قادرة باش توفر لي معناها الاكتفاء الذاتي من المواد هذيك المحلية ننجح أكثر معناها على كل المستويات. إذا هذه تقريبا لماذا نستعمل البيستيسيد بان بالكاشف أني مضرة وبان بالكاشف أني ليس
0: يعني نحن أستاذ
1: بقدر ما موجهة للتصدير.
0: أستاذ يعني نحن اليوم قادرين أنه نحقق اكتفائنا الذاتي من الغذاء إذا كان ننجو محلين، يعني نحاول نصلحه منا مش اليوم بالطبيعة يزم مدة باش تتصلح الأرض والتربة والماكلة وكل شيء ونقص من المبيدات. هل أنه تنجم تونس قادرة في يوم ما أنها تكون محقق اكتفائها سواء من الفارينة السبيد يعني القمح الكل هك الحبوب هذيك الكل ومن حاجة أخرى الزيوت زيد اللي نجيبه فيها من برا ونحن عنا الزيت
1: نحن عنا زيت زيتون ونحن نغرسوا 100 مليون زيتونة ما مش نغرسوا فيها للطلاين ولا للألمان في الأصل، ورانا كنا نحن الزيت النباتي اللي جانا في بداية الستينات كنا نسمو فيه زيت سانغو. شو معناه سانغو؟
0: مازال لليوم ظهر يتقالوا زيت سانغو.
1: اي سانغو هذا حسيناه من غير مطعم ودخلونا عادات وسلوكيات وأنماط استهلاك باش يخلونا احنا نتخلوا على عاداتنا نتخلوا على مواردنا ونتحولوا مجرد حدائق لنجولهم وهما ينجونا البلا برينسيبال، لأن تونس هذه كانت مطمور روما، تونس هذه أراضيها كانت تتعلف وكانت توفر الغذاء لإمبراطورية كاملة، كيفاش هي اليوم عاجلة باش توفر معناها السيادة الغذائية في القمح ل 10 ولا 12 مليون، إذا اليوم راهو السياسات هذه أولا تم العديد من الدول خدموا ونعطيكم مثال سوريا قبل 2011 الدولة العربية الوحيدة اللي وصلت تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب على كل المستويات. إذا هنالك دول قادرة ونجحت فيما أنه اليوم الهند المليار و400 مليون الهند هذه تقريبا تصدر 10 مليون طن من الحبوب في السنة وهي عندها الاكتفاء. إذا ثم خدمة كبيرة لازم تخدمها الدول يلزم السياسات العمومية تتغير المقاربات تتغير ويلزم كذلك التعويل على الزمن. اليوم راه تغيير خارطة إنتاج فلاحي بمواصفات جديدة وبمتطلبات جديدة وبضرورات تكيف جديدة راهي تتطلب من 10 ل 15 عام. من السونسيال اليوم هات نفكروا نقولوا نبدوا اليوم في 15 عام ايش نجموا نحققوا. اليوم الأراضي المهملة هذه سواء الأراضي الاشتراكية أو أراضي العروش أو الأراضي الدولية المهملة، إذا هذا هي اليوم السياسات والحلول الموجودة. نسمعوا في برشا كلام وراو توزيع الأراضي على حاملين الشهائد راو غالط، راو اللي قرا عربية مش فلاح،
0: يعني مش أي واحد يمشي يخدم فلاح،
1: راو الفلاحة في تونس مش مهنة وراو هذا أكبر خطأ الدولة الوحيدة التي لا تعتبر الفلاحة مهنة. والفلاحه راه باش ننقذوا الفلاحه ونطوروها هو انه نخرجوا قانون نعتبر فيه الفلاحه مهنه، اللي اي واحد يحب يمتهن الفلاحه يلزم يتكون فلاحه.
0: اي ما نشوفوا اليوم الناس كلها تاخذ ارض وتبدا تفلح كيما يجي طماطم سيرتو هاكا طماطم للمعامل بيع بركه المفيد زيدها برشا مبيدات وبيعها.
1: الرؤيه خاطئه لانه الفلاح الفلاح الصحيح هو اللي يخدم الارض يصبر عليها ويعرف جيدا ماذا يصنع وماذا يصلح بالارض نتاعه واللي ما يصلحش بيه. كي تمشي في الكيف وتشوفي الفلاح الصحاح ما تلقاهمش معناها يجيبوا لك معناها غرسه الزيتون على اربكينه ويغرسوها، لكن المحامي اللي عنده فلوس مش راه ارض يمشي يجيب الاربكينه باش العام الثاني يبدا يصدر ويبدا يبيع.
0: وهي بعد 30 عام يظهر لي ولا 50 عام تموت الزيتون.
1: لا
0: 25 عام وتموت الزيتون هذيك.
1: ونحن زيتوننا مليونير.
0: ونحن زيتوننا يبقى.
1: عندنا زيتونة عمرها 2500 عام في دار علوش في نابل، عندنا زيتونة في جرجيس 900 عام. إذا كيفاش نحن اليوم نفرطوا في زيتون مليونير؟ زيتون ريزيليون للظروف المناخية نتاع تونس ونمشوا نجيبوا، كنا ننتج 90% من زيتنا بعد. ننتجوا عام بعام ولكن مهم جدا هذا عام بعام.
0: باش ترتح الزيتونة والعام الجاي يجيب لك خير.
1: لكن اليوم اش نعملوا؟ نستنزف ب 60% من مواردنا المائية ننزو بها زيت صقوي، ولكن بالضرورة اليوم الكلفة باش تكون غالية ماديا، كلفة باش تكون غالية على مستوى الموارد، وكلفة باش تكون غالية على مستوى معناها ضمان حق الأجيال القادمة في الموارد هذيا، هذه تقريبا هي سياسات الحكومات هذه الكل، قلنا راهي سياسات فاشلة، مازلنا مواصلين بها. وتقريبا المشكل انه اللي يمشي يوصي خوه يعاود نفس القضيه
0: بدون ما يلقيناش شكون يوصي علينا.
1: ولا هذا هو المشكل.
0: هذا هو المشكل، لازم سياسات تتبدل، انه على الاقل نحاولوا نخموا في الاراضي الفلاحيه. وهل انه قبل ما نختم معك ثم اراضي اليوم بسبب التغيرات المناخيه ولت اراضي قاحله ما تنجمش تزرع فيها؟ هل انه نجموا نستعملوا اللي كنا نستعملوا فيه قبل؟ يعني اذا كان مش يمشوا في استراتيجيه ويا حبذا يمشوا في استراتيجيه هذه انه يبدلوا شويه.
1: هو راه عندنا كل عام نوخروه كل ما الكلفه تكون اكبر. نحن من عام 1995 كنا مشاكل الماء هذه نورمال مور، انا غيرنا سياستنا العمومية في مجال الماء، وخرنا بثلاثين عام الكلفة هنا عشناها وقاعدين نعيشوا فيها، والمشكلة أنه مشنا مقتنعين أنه عندنا مشكلة. اليوم كذلك الأراضي الفلاحية رانا نحن نخسروا ما بين 20-30 ألف هكتار سنويا من التصحر والتسبخ وتملح الأراضي، نظرا للمياه المالحة، نظرا للسلوكيات ولبراتيك الغالطين في التعامل مع الأراضي هذه. كذلك الأراضي المهملة واللي عرضة لزحف الرمال خاصة في مناطق الوسط، لانه راه زحف الرمال راه وصل القيروان والقاثرين وسيدي بوزيد. اذا اليوم يلزم ان ريفون توتال، اعاده نظر راديكاليه لكل المقاربات السلاحيه. الفلاحه اليوم يلزم اولا يلزم نخرج وزاره للماء كامله وحدها وكل العناصر المائيه، نخفف الضغط على الفلاحه لانه الماء ناخذ لها 70% من المجهود والامكانيات، ونحرروا الفلاحه من الماء توا، ونطالبوا منها باش تعيد النظر في القطاع برمته في العشرين سنة الجاية، على الأقل معنا أولادنا وأجيالنا القادمة يعيشوا خيرات هذه البلاد اللي هي تاريخيا موجودة.
0: ان شاء الله يا رب، وان شاء الله تتصلح استراتيجيات هذه، وهاو كنحاولوا من خلالكم انتوما الباحثين وكلنا نحن بالاعلام، وان شاء الله يا رب يوصل وتتغير شويه حتى منا نحن، حتى من الفلاح يحاولوا، اذا كان السياسه ما تبدلتش حتى الفلاح وحده يحاول، حتى كان يقول صعيب عليه حتى بشويه بشويه. وثما كما قلت انت العديد من الفلاحه اللي قاعدين
1: الفلاح صحيح ما يستناش فلا في الدوله لا يستنى في يخدم على روحه،
0: قاعد يخدم على روحه
1: ويضمن التواصل.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هذه كل نعاولوا عليها على الفلاحة الكل، ان شاء الله يخرطوا فيه صحيح، ولا ماهوش صحيح حتى ماهوش صحيح يمشي يعمل تكوين ويحاول يكون كيما الصحاح اللي اخذوها بالخبره من الكبارات. يعطيك الصحه استاذ، ان شاء الله يا رب يكون هذه مهم برشا اليوم انه نغير استراتيجيتنا الكل في الفلاحيه، ومهم برشا انه نحكوا على مواردنا المائيه وامننا الغذائي اللي يلزمنا نخمو في الاجيال القادمه كيفاش نوفروا الغذاء المهم للأجيال القادمة، مش كان لليوم، تخمش اليوم كهو، خمم في غدوة زيدة اش ينجم يصير إذا كان تجف مواردنا المائية، إذا كان ما ثمش حبوب، إذا كان ما ثمش زيتون، اش بشي يصير من بعد جيل اللي جاي منين باش يعيش؟ ما عندوش حلول الجيل الجاي إذا كان يلقى روحه إنه المياه الجوفية مشيت وسي استهلكناه الكل، بما أنه نحن اللي هذا يقول لك لا يلزمنا جهتنا ويلزم ثم بلايس فلاحية وتنتج كذا وكذا، ثم بلايس تنتج حاجة أخرى، كل جهة وربي سبحانه إيش خلقها تنتج. فلذا يلزم الاستراتيجيات تتبدل، وهذا ما يتبدل كان بولاد الجهات، كل واحد يسعى أنه يحاول أنه ياخذ الحاجة اللي تصلح بالجهة متاعه، وهكيك تتبدل. وحتى كان الدول ما بدلتش، الفلاحة يحاولوا أنهم هما اللي ما يعرفش يكون روحه، اللي ما ينجمش يحاول يسأل يلوج باش هكيك نحافظوا. راهو الزيتون اللي قاعد يتغرس توا اللي جاي من إسبانيا ولا إيطاليا راهو ما يعمرش، راهو يعطيك إنتاجية صحيح. حتى نوعية الزيت مش كيف كيف، مش كيما الزيت التونسي، زيتونة التونسي كيما الزيت هذاك، يعني راهو برشا حاجات تتغير وبرشا مفاهيم، وفي 25 عام وتوفى الزيتونة هذيك. على كل تحيتنا لكم، شكرا سي حسين الرحيلي، باحث وأكاديمي متخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد. نرجع لكم.

0: تحياتنا لكم الناس الكل من جديد. أكيد المجتمع المدني اليوم مهم برشا ودعم دوره في مواجهة التحديات البيئية والمناخية مع التغيرات اللي قاعدين نعيشوها، مش نحن بركة بالطبيعة، العالم أجمع. هذيك علاش ثم ورشات بدات الورشات وظهر لي مازالت متواصلة بدات الورشات وظهر لي مازالت متواصلة ونعرف أكثر تفاصيل عليها. الورشات هذه مهمة اليوم للمجتمع المدني، علاش؟ شنو اللي باش يصير في الورشات هذه وشنو الأهداف منها اليوم بالنسبة للمجتمع المدني ودوره؟ وبالطبيعة الورشات هذه ظهر لي صارت حسب الأقاليم، باش نعرف تفاصيل أكثر مع سي محمد بن سعيد، مكلف بالعلاقة مع الجمعيات وكهيئة مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة. تحياتنا لكم، مرحبا بك سي محمد.
1: شكرا أختنا، وشكرا لكافة مستمعي إذاعة الكاف على هذه الاستضافة، وإن شاء
0: يعيشك.
1: الله معناتها نعطيكم فكرة أكثر على الورشات الإقليمية هي المتعلقة بدور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
0: واضح. اليوم نحكو انه المناخ والتغيرات المناخية سي حاجة ولت مفروض منها وعايشينها ويلزم التأقلم والتعايش معها اليوم، ولا يلزم التكاثف الجهود الناس الكل، سواء مجتمع مدني مش مجتمع مدني، الناس الكل يلزمها تكون ايد واحدة. اليوم انتم اخترتوا انه زيدا يكون ثم دور فعال للمجتمع المدني، هذيك علاش بديت الورشات؟ وقتش بديت بالضبط؟ وشنو الهدف اليوم انه نزيدوا نكثفوا من الورشات هذه؟
1: شكرا أختنا. كما تعرفوا معناتها الورشات هذه هي ورشة إقليمية لمختلف جهات الجمهورية، تتعلق بتحديد دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات المناخية والبيئية، وتندرج ضمن الدعم برنامج الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي، وهو البرنامج هذا ثمرة ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي كما تعرفوا، اللي تمت المصادقة عليها سنة 2023 خلال اجتماع وزاري، وهذا معناته برنامج مهم وهام جدا من حيث التنفيذ وإشراك المجتمع المدني في تحديد دوره للمساهمة في مجهود الدولة في المواضيع ذات علاقة بالشأن البيئي والمناخي على غرار التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية، وكذلك مكافحة السحر. انطلقت الورشات هذه كما قلت أخت هناء خلال الورشة الأولى للإقليم الخامس بمدينة جرجيس في 28 أوت، وضمت ولايات قابس، مدين تطاوين، وقبلي. تواصلت هذه الورشات في مدينة القيروان خلال 3 سبتمبر، وفي مدينة الحمامات في 4 سبتمبر، وكانت المحطة الرابعة في منطقة الإقليم الأول بولايات باشا جندوبة وكيف وبن سرت، حيث تم الورشة خلال يوم 3 سبتمبر، يوم 8 سبتمبر، وإن شاء الله غدوة سنحط الرحال بمدينة قفصة لتنشيط الورشة المتعلقة بالإقليم الرابع، وهي تضم ولاية قفصة وتوزر وسيدي بوزيت. كما تعرفوا الورشات هذه تهدف الخصوص تعزيز ودعم المجهودات الوطنية في العمل المناخي والبيئي، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركية جهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف المعنية بالشأن البيئي والمناخ على غرار المجتمع المدني، وكذلك مكونات الهياكل العمومية ومؤسسة الدولة المتواجدة بكافة جهات الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد الإمكانيات المتاحة في مجال التكوين، المرافقة، تعبئة الموارد المائية المالية لتنفيذ المبادرات والخطط العمل ذات العلاقة بالشأن البيئي والمناخي، بالإضافة إلى تدوين التجارب والممارسات الجيدة المتعلقة بالشأن البيئي كذلك والمناخي، دون أن ننسى أن تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال

0: اجل معناتها الاخذ بعين الاعتبار الشان البيئي والمناخي في حياتنا اليوميه، وكذلك تعزيز العلاقه بين الانسان ومحيطه، بين الانسان وطبيعته، حتى معناتها التوقي من مختلف هذه الزوايا. بالاضافه الى ذلك معناتها الورشات هذه فرصه لدعم عملية التشبيك بين الجمعيات والمنظمات من خلال برنامج دعم الحكم البيئة المناخية للانتقال الإيكولوجي. وفي هذا الصدد معناتها تم رصد اعتمادات هامة لفائدة المبادرات الجمعياتية، حيث تم تخصيص تم إسناد حوالي 8 مبادرات سيتم تنفيذها بعد من جهات الجمهورية، مثلا في جهة منظر، في جهة جندوبة، في جهة تطاوين. وهذه مبادرات ذات أهمية كبرى، خاصة فيما يتعلق بالعلوم التشاركية، استغلال المجال الرياضي الثقافي التربوي لتغيير سلوكياتنا اليومية في مختلف فئات المجتمع. كذلك الورشات هذه تدخل في إطار دعم الجمعيات والمنظمات في مبادراتها المتعلقة بالشأن البيئي والمناخي. كما تعرفوا معناتها كانت الكشافة التونسية أعطت مبادرة هامة وهامة جدا تتعلق بغرس حواليات 1000 شجرة في إطار مبادرة لنزرع المستقبل، وهي معناتها فرصة للكشافة التونسية وبقية مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤسسة الدولة على غرار الإدارة العامة للغابات للمساهمة في أحياء المناطق الغابية التي تعرضت لخطر الحرائق خلال صيف 2023 و2024، باش يتم التدخل في 80 هكتار بالمناطق الغابية هذه، بالإضافة إلى التدخل على مستوى 20 هكتار في المؤسسة التربوية من خلال في كامة ولاية الجمهورية، من خلال معناتها مشاركة المجتمع المدني والجمعيات اللي معناتها باش تكون هي أهم تتواصل مع
1: يعني التونسية. يعني سي محمد مش فقط المجتمع المدني اللي يهمه الوضع البيئي ولا الكشافة، يعني كل المجتمع المدني مهم لهمته هذا.
0: بطبيعة الحال المجتمع المدني مختلف مكوناتي معني بالشأن البيئي والمناخي، كلهم في جهات معناتها لتسنين ممارساتنا الجيدة، مبادراتنا اللي كنت حكيت عليها في مجال التنوع البيولوجي، في مجال تغير الطقس.
1: والجمعيات اللي ما عندهاش موارد ماليه قادرين، انتم قلتوا على التعبئه وكلها، لانه التعبئه هذه انتم اللي يعني الوزاره باش تدعمها او الدوله، والا هما يحاولوا تعبئه بال ما نعرفش بالانشطه اللي يعملوها بيئيه ولا شنو بالضبط.
0: هو كما تعرف اخت هنا معناتها فما فرصه لتعبئه الموارد، كسواء من موارد الدوله كما تعرف وزاره البيئه عندها اعتمادات مخصصه لتنفيذ خطط عمل ذات علاقه بالشان البيئي والمناخي، معناتها ممكن اسناد تمويلات لفائدتها في اطار منظومه تم معناتها اعداد منصه رقميه للغرض لايداع الملفات نتاعها،
1: وهذا كنا حكينا عليه سابقا.
0: وكنا حكينا عليه سابقا هذه فرصه معناتها باش منظماتنا وجمعياتنا تنخرط في المسار هذايا، خاصه نحن قاعدون نقوم بعمل هام وهام جدا مع مؤسسات دوله اخرى على غرار مركز افاده لدعم وتكوين الجمعيات، اللي معناتها يقوم بمتابعه ومرافقه الجمعيات خاصه في المسار التكويني نتاعهم، في مسار تعبئه الموارد الماليه لتنفيذ المبادرات نتاعهم في مختلف معناتها المجالات المتعلقه بدعم القدرات المتعلقه بالشان البيئي والمناخي.
1: هذه الورشات باش تكمل ان شاء الله هكا غدوه وظهلي ولا بالزيد؟
0: غدوه ما نحط الرحال في مدينه قفصه كما قلت لك، معناتها معنيه في ثلاثه ولايات هي توسر قفصه وكذلك سيدي بوزيد. كل جهه عندها الخصوصيات نتاعها المستوى المنظومات نتاعها، كما تعرفوا معناتها مناطق الجنوب معناتها متميزة بالمنظومات الوحية، المنظومات الوحية الجبلية وكذلك الصحراوية وبقية الأنواع الأخرى، بالإضافة معناتها المناطق الداخلية على غير سيدي بوزيد، عندنا الحديقة الوطنية ببوهدمة، معناتها فما منظومة ذات خصوصية يلزمنا نعرفوا كيفاش باش كل
1: واحد كل جهة وخصوصية متاحة. مش نسألك سي محمد بعد الورشات هذه، لأنه

0: يعني كل جهة ورشة ولا ورشتين ولا حتى ثلاثة كافين انه يفسروا ويقدموا فكرة اشمل واوضح بالنسبة للمجتمع المدني، والا ثم حاجات باش تصير من بعد ما نعرفش كمتابعة باش تصير.
1: بطبيعة الحال هو عمل متواصل في إطار المكونة الثالثة من برنامج دعم الحكومة البيئية والمناخية، خاصة المكونة الثالثة بتاعه هي دعم القدرات المجتمع وتعزيزها في مختلف المجالات. هذه معناتها فما ورشة وطنية باش يتم معناتها استدعاء لاستخلاص وعرض مختلف مخرجات الورشات الأكاديمية اللي تم تنظيمها في الطرف. بالإضافة معناتها فما في إطار البرنامج فما منصة وطنية معناتها يتم إعدادها حاليا وسيتم تعميمها ونشرها للمجتمع المدني لتحديد مختلف النقائص بتاعهم، خاصة تحديد خطط العملية المستقبلية في مجال دعم القدرات وتعزيزها على مستوى التكوين، على مستوى تعبئة الموارد المالية، على مستوى تبادل قواعد البيانات، على مستوى التشغيل كذلك. المنظومة هذه باش معناتها فيها استبيان سيتم معناتها إرساله لمختلف الجمعيات خاصة تعميره، وبالتالي معناتها تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والإمكانيات والمكتسبات بتاعهم، قصد معناتها بلورة خطة العمل المستقبلية وخارطة العمل المستقبلية لفائدة الجمعيات خاصة في مجال دعم القدرات في
0: لهنا باش
1: مجالات
0: نمشي معاك
1: التعليم
0: لاخر
1: والتربية.
0: سؤال معاك، نعرف اللي انت عندك وقت ضيق، من الغالب نحبه نفسره للناس اللي يسمعوا فينا والمجتمع المدني. اليوم به كملنا الورشات واعطيناهم الورشه الختاميه اللي هي الوطنيه باش تكون والنقائص والكل، وقتاش باش يبدا يبين دور المجتمع المدني؟ هل انه ثم خطه زمنيه محدده، والا مخلينها هكاك لين كل واحد ودوره باش يقوم به؟
1: لا، هو هناك خطة عمل وخريطة الطريق. خطة العمل مربوطة بتحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج أو حتى في إطار برامج أخرى معناتها سيتم تنفيذها مع مختلف المانحين في إطار شراكات، في إطار تعاون، وكذلك معناتها هذه باش يتم معناتها بلورة كل النشاط من سيقوم به كالاعتماد المخصص لذلك. ممكن ياسر اني باش تكون ادراجها ضمن ميزانيه الدوله وكذلك بقيه المانحين اللي هما متعاونين معنا وينجموا يكونوا على غرار الصندوق العالمي للطبيعه، على غرار الاتحاد الدولي لصون الطبيعه، وكاله التعاون الفني التونسي الالماني، برنامج الامم المتحده الانمائي، الصندوق العالمي للبيئه، كلهم معناتها باش يكونوا يد واحده معناتها في بلوره
0: يعني في
1: خطه
0: خضم
1: خطه عمليه
0: 2026
1: معناتها.
0: أواخر 2026 2027.
1: احنا نخدم على المدى القريب المتوسط والبعيد، معناتها
0: واضح.
1: عندنا تعهدات على مستوى الدوله التونسيه في هذا المجال، خاصة أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعهدات على مستوى الاتفاقات الأممية السلاسل المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
0: واضح
1: التغيرات المناخية، ومكافحة الصحة.
0: واضح واضح، يعطيك
1: ناخذ
0: الصحة.
1: بعين الاعتبار مختلف الجوانب البيئية الاجتماعية والاقتصادية، معناتها دون أن ننسى النوع الاجتماعي،
0: أكيد
1: وكشكولا يلزم أن ناخذ بعين الاعتبار ومختلف الفئات المتواجدة معناتها في بلادنا، خاصة ناخذ جانب حتى الفئات الهشة اللي يلزم تكون عندها قيمة ودور في مختلف الخطابات اللي باش يتم بلوراتها بمقاربة تشاركية تضم مختلف الأطراف ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
0: واضح واضح. سي محمد يعطيك الصحة،
1: شكرا.
0: ونعتذر منك، خذينا برشا من وقتك اليوم، شكرا لك، لكن حابين نوصلوا
1: مرحبا
0: الإفادة
1: بكم وطلب
0: والتوضيح.
1: التوفيق
0: يعيشك،
1: بكافة المستمعين.
0: الله يخليك، شكرا ليك ويعطيك الصحة. حابين نزيد نفسروا أكثر المجتمع المدني ودوره الفعال اليوم، شكرا ليك. هذا سي محمد بن سعيد، مكلف بالعلاقة مع الجمعيات كهيئة مدير الاستشراف والتخطيط صلب وزارة البيئة، حكينا معاه بأكثر تفاصيل عن دعم دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، واللي فيها عديد فيها ورشات بتبيع على كل إقليم وخاصيته، وفيها الورشات هذه كما كان يحكينا سي محمد فيها الخطط العمل والفرص المتاحة للجمعيات، منها التكوين، المرافقة وتعبئة الموارد المالية، التحسيس والتوعية وغيره، تقديم التجارب الناجحة لبعض الجمعيات، مجالات تدخل المجتمع المدني والمنظمات، دعم المشاريع الجهوية والمحلية، كيف كيف تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال التعريف والتحسيس حول المشاغل البيئية والمناخية ودعم الشراكة بين الجمعيات والمنظمات والهياكل الرسمية. وهذه مهمة اليوم برش عليش نحكو في الجانب هذه أو الجوانب هذه، لأنه اليوم الناس الكل مدعوين أن نكونوا إيد واحدة باش نجموا نخرجوا أرواحنا من عنق الزجاجة. كيفاش؟ أنه كلنا نكونوا إيد واحدة، الناس الكل تحاول أنه أي واحد عنده حاجة نجم يعملها يعملها، حتى في أنه ديما نقولوا حتى ما تنجمش حتى في الفضلات اللي ترميها حاول ما ترميهاش في الشارع، حاول أنه تنظف قدامك دارك، دارك ما نظفتها ما ترميش البرا البوبيلة في السيارة متاعك، ما ترميش زيدا الفضلات من الشباك كيما يجي. علموا صغيراتنا، ونحن زيدا يلزمنا نتعلموا حتى صغيرات قاعدين يتعلموا كيما صار كنا حابين نحكوا فيه لمحلة ما همش حاضرين معنا اليوم إن شاء الله المرة القادمة. حابين نرجع أكثر للطاقات المتجددة اليوم اللي نحكوا أنه ممكن ثم إمكانية أنه تنجم تونس إن شاء الله في الطاقات البديلة من خلال تحويل النفايات إلى طاقات بديلة تقريبا ما يقارب 1120 ميجاوات هذه سنويا بالطبيعة، وهذه في جربة إن شاء الله زيادة باش يكون في بيج على قريب إن شاء الله نرجع نحكوا عليها وقت اللي تكون، لأنه الأيامات الجاية كما قالوا لي إن شاء الله ثم حاجة باش تكون في بيج على القريب زيادة في نفس الإطار هذه من تحويل الطاقات، يعني من نفايات تحويلها إلى طاقات متجددة إن شاء الله. هذه نعرفوه أكثر إن شاء الله الأيامات القادمة، بأنه ثم تعاون ياباني تونسي ناخذ عليه أكثر تفاصيل إن شاء الله وقت اللي يبدو فيه يكون ثم حاجة مؤكدة إن شاء الله. اللي صار زيد الأيامات هذوما في جندوبة والكيف أيام 4-5-7 سبتمبر 2026، وكان في إطار أنه النظافة والعناية بالمحيط المدرسي، أنه المساهمة أنه يكون ثم توفير بيئة سليمة وملائمة لاستقبال التلاميذ والطلبة. فأنه بمناسبة العودة المدرسية والجامعية كان ثم تدخل كبير في ولاية جندوبة والكيف بتبيعة هذه الراجعة بالنظر لممثلية الشمال الغربي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بعدد من المؤسسات التربوية والجامعية في الجهة بالتنظيف والنظافة. راهو ما تقتصرش أنه نستنوا شكون يجي نظفنا، نحن زيدا مطالبين علاش ليه الناس كل تتلم تمشي المدرسة اللي يقروا فيها الصغيرات نتلموا نمشوا نظفوا، شنو المشكل هنا؟ فما حتى مشكل يظهر لي انه نجموا ننظفوا مدارسنا معاهدنا جامعاتنا الطلبة يمشوا ينظفوا، وين المشكل هنا؟ فما حتى مشكل، كلنا نتعاونوا باش ننظفوا بيئتنا وجهتنا ومدينتنا وتكون محلاها مدينتنا. واحد كي يخرج ويدور حتى في الشارع ما يشوف شكل كم الكبير من الفضلات اللي لطف يا ربي، واحد كي يشوف يقول علاش الكم هذا كله موجود في الشارع. باش يقولوا لي البلديه زاد دورها، دور البلديه اوكي متفاهمين، ما زاد دورنا نحن كمواطنين انه ننهضوا برواحنا وببلادنا، هكاك راهي تنهض الشعوب. انه نقولوا ليش التنظيف هو باش ينهض، ينهض التنظيف زاده بالحاجه البسيطه نبدو، وراهو تو تشوفوا شويه شويه تتحسن الامور ان شاء الله. شكرا لكم الناس الكل، ان شاء الله ديما بخير. شكرا الخيري ناجح سعاد، تحيه لكم الناس الكل، شويه طيبه.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد، هذا الموعد المتجدد من برنامج بين ثنايا الذاكرة. في هذا الموعد اللي باش يكون الأخير في الشبكة الصيفية، باعتبار أنه نرجع إن شاء الله معناها للشبكة، شبكة خريف شتاء، انطلاقا من الأسبوع القادم، انطلاقا من نهار الاثنين الجاي بحول الله. نرجع للتوقيت العادي اللي كنا فيه من 9 إلى 11، نكملوا الليلة آخر حصة معكم في الشبكة الصيفية، هذه الأجواء الصيفية من 10 إلى 11. سعيد جدا بأنه يرجع معي دكتور محمد كليلي الأسبوع هذايا، فأهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور.
1: وبيك عايشك
0: ديما. ايوه حك الميكروفون باش نجمو نسمعوك بكدا، باش الساده المستمعين يوصلهم صوتك معناها.
1: ايوه
0: وصل صوتك يا دكتور.
1: والله
0: شوف الساده المستمعين،
1: معناتها انا فرحان ياسر، لان تو كل مره يقابلني صاحب هكا يقول لي والله سي محمد هكا الاخره نسمع فيك في الاذاعه. يعني قلت له الاخره هكا التواصل معناتها على الاقل.
0: اكيد اكيد قاعد بعد المسافات ومشاغل الدنيا
1: عامله علاقات ومخليه علاقات حبيبه ما بين الناس، وبالاخص الناس اللي ثم اللي يسمعونا حتى لبرا.
0: فهمت؟ اي اكيد يسمعوا فينا بالانترنت،
1: يحلوا يحلوا البرشا، وخاصه احنا ديما برامجنا شويه حبيبيه هكا تدخل في
0: وشوي حنين،
1: اي اجواء يعني خاصه. وثم برشا ناس بالحق يعني كيف قعد لها مكسوره نموذجيه المثاليه.
0: فما ناس عاشت فتره معينه حبت البلاصه وحبت الكيف وحبت اهلها وطبعت الصوره ذيك، معناها يظهر لي كان يرجع يحب يلقى مثلا بن عنين.
1: والله راس العين معبي بالماء وجو الماء البارد في الله صيف وكل ظل وكل
0: اما محليه وكل الماء البارد في الصيف وكل السباب التجري ورأس العين هرهر
1: نقطة بعدها تعجبنا تعرف سي شفت والظل
0: والظل انت ديما تأكد على النقطة دي متاع الظل دكتور. تعرف تنتبه لها اكثر، مثلا ناخذوا معناها شارع الموجي سليم، هذا كيف معناها شارع الموجي سليم كله نخل ونخل يطوال ويعلى ياسر، والظل نتاعو يجي فوق السطح نتاع فوق فك فوق السطوحات، معناها الظل نتاعو يجي فوق السطوحات ما يجيش على الارض معناها تحت بالضبط.
1: اذكي استثني
0: تقول انت قول انت شنين فايدة منه
1: ظلمة معناتها سي سي سي يعطيك صحة كمان والله ما عنده حتى ان شاء الله يسمعونا راهو الناس اللي يخطوا مرات ويلبتوا نفسي
0: زهر. معناها والله هو علاش ليه سهلة العملية، نتصور معناها انها ماهيش باش تكون المكلفة برشا، ربما معناها فما تكسير وفما تقليع لانه عروقه كبيرة.
1: اي ذاك قبل كصفصاف صفصاف مثلا. شوف احنا ثبت 3 و4 انواع ضربتهم من بكري البلديه واعطاوا نتيجه الظل. هو شو السر انه وقت اللي يجي الشتاء بالعكس يلزمك الورق يهبط باش تنجم تسخن الشمس.
0: صحيح
1: ويجي
0: تنفض تنفض في الخريف والشتاء تنفض ورقها وتعاود تورق معناها
1: هذاك الذكاء. وثم ما العروق نتاعها ما تطلعش بكل وقت هذيك
0: ماهيش قويه اللي تكسر معناها الماده ولا
1: اي معناتها مدروسه.
0: وعندها موجوده الانواع، علاش معناها ما تمش الاخذ بها، علاش نخل باللي
1: شوف نخلى الخط ثم الناس يشوف في فراعنة يحب يعمل النخل لقصر
0: ليه معناها
1: ليه والنخلة شوف
0: ما عادتش مزينة تو الشارع ولت عبء
1: اي وما تتشافش خلاص تكسر كرايب وما يشوف
0: ولو زيد مام يصبروها وهي طويلة برشا
1: معناها
0: كأنها عوض معمول محتوي.
1: اي بالضبط ومرضت في تونس وعاود نحت بقات كان قعمير قعمير
0: اي بالضبط شفت
1: فهمت وما عندهاش وصمك يحطوها في الواحد تاك العروش بتاع تطلع منه من تولي تضيق وهي السجمه بين السجره والسجره ثم مسافه باش انت تحط نخله مع نخله مع نخله يولي واحد يتعدى تضربه في عينه ولا قدر ولا كذا فهمت. ثم شوف هذيا من اجمير ما ولا تنتهي العمرانيه تطلب برشا معارف وبرشا ذكاء وذوق
0: معارف مش معارف
1: اي
0: خاطر كي تقول معارف
1: معارف يعني
0: معارف شوية علم شوية دراية
1: معناتها هو المبدي في حد ذاته يسموه المبدير ما أكل بناك وكل القناديل فهمت كيفاش حتى من الطريقة باش تعلن يعني تبين فين ثم الإدارات فين ثم الولاية فين أكل اتجاهات الخروج من المدينة الساحات كل شيء مدروس هذاك في مرات يعملوا فيه حتى كونكور معناتها شكون يعطي نموذج باهي وهذيك تخلق شخصيه في المدينه كلمناك برك لبناك هذيك نشوف كيفاش باك الفيرفورجي والطريقه معناتها القناديل كيف
0: شو
1: كيما قنديل معناتها ينارى في المدينه العتيقه كيما في المدينه الجديده فهمتني خير هي بحيث المدينه راهي هي ثانى مدرسه بتاع ذوق
0: صحيح. أكيد أيك تدخل تقول معنا أهلها ذواق الناس
1: يعطيك الصحة من حسن حظي عشت في مدن كبرى من باريس وروما وشو أقول لك شيء أخر مدن بالحق تحس بثقل التاريخ والماضي والأذواق وكل
0: عبق التاريخ موجود في وسط الحضارة في وسط المدينة المتمدنة كذا تلقى التاريخ موجود معناها بالبنائات متاعه
1: ثلاثة شهر في روما يومين كي نخرج بعد نصف النهار نمشي هكا نتبع أزقة قديمة ونحن نبدأ نصور باش نقول في الكيف هذا يشبه الكيف إذا كي نرجع الكيف نعمل هكا عملوا مثلا ياسمين هنا وقنديل هنا وكل الكيف المدينة العتيقة هذه يكفي أنه تقع فيها تهية خاصة بذوق وكذا وكل شيء تعطي حاجة خارقة للعادة
0: صحيح. أي مرحبا بك مالا دكتور غبت علينا جمع الفاتت وكان سي المنجي الورفلي معناها خير معناها معوض ليك
1: به جبتوه مال
0: جبناه جا وحده
1: جا وحده
0: سي المنجي كان في الموعد ومسلم عليك برشا وذولي ما تقابلتوش عندكم برشا ما تقابلتوش
1: عنده مدة
0: في حين انك كنت ديما تقول لي راه المارشة متاعي تقريبا يومين زين نتعدى نشوف سي المنجي سي المنجي عنده عروض معناها الأسبوع هذايا يتنقل خارج الكيف ربي يوفقه ان شاء الله نحب برشا الناس اللي يصروا على الابداع برغم معناها ثقل السنين
1: صحيح صحيح الغرام منجي مغروب منجي معناتها
0: بالضبط
1: يعني بالنسبه ليه المسرح في دمه كيما التراث والبنايات القديمه فهمت يعني وهذاك هم اللي يثمروا راه وهذاك اللي يعطوا فهمت
0: اكيد
1: النتيجه وهو معناتها مبدع
0: عنده غرام كذلك بالتوثيق والله يعطيه الصحه قال لي تقريبا 50 كتاب يسماهم هو كتب معناها يقول كي يتجاوز 50 صفحه معناها بالنسبه له كده فيها صور فيها وثائق فيها معناها مقابلات صحفيه فيها مقالات فيها برشا حاجات وخاصة انه فرقة الكيف تستعد معناها لستين سنة على انبعاثها وهذه مش حاجة سهلة معناها مش حاجة هينة دكتور
1: عاشي منشي انا ديما بحكم يعني حرفيتي في مهنة المتحفية وديما نشجع فيه وننصح فيه باش الشيء ذاك كله معتها يكون منه متحف خاص القانون التونسي نجم تعمل متحف خاص فهمت هذاك الكل ما عادش يبقى هكاك كتب يطلع عليها هو ربما قريبها لا لا لا لا يلزم هذيك يوسعك المنفعة هذيك وتعم وهو سنة معناتها مؤسسة ونجم حتى يخدم شباب يعملوا منشطين يعملوا كذا كل مرة يعمل فيها مثلا نشاط خاص
0: بالضبط
1: عنده معنى عنده المسرح وعنده الكشفية
0: بالضبط
1: وعنده برشا عنده ثلاثة
0: صحيح معناك واهتماماته متنوعة خاصة في تدوين الذاكرة.
1: أي أي
0: وهذا مهم جدا. معناها المفروض أنه كذلك الجهات الرسمية تأخذ بعين الاعتبار الجهد هذايا دكتور.
1: أي شوف
0: تثمين الجهد
1: هو يلزم يضع
0: حاجة سهلة.
1: لا تو بعمره لا يجيك واحد هكا من طرف الواحد ويقول لك يجب نعاونك. لا لا يلزمك أنت صحة توضح مشروعك. فهمتش معناتها؟ يلزم سي منجي يعمل دراسة يقول أنا حاشي نهار بمحلات معينة مش نعمل فيهم هاللي كوليكسيون بتاعي هذا هم اللي سيبور هذا ويعمل تكلفة لك شيء ذاك وكله بو تو هك تشوف حتى أكلي بتي كريدي ولا هو مستوى وبعد تدخل معاه وزارة الثقافة المعهد في قسمه من المتحفي عاونه بالاسيستانس يعني سيونتيفيك تكنيك خاطر ما يلزمش يعمل أحواج كيك لازم تكون عندها قواعد وضوابط علمية وفنية باش الفايدة تعب وبعد بشوي بشوي تولي ذيك محطة وجوبية في المسالك السياحية.
0: هذا هو
1: وقت يجي واحد يزور كما يزور المتحف تاع العادات والتقاليد الشعبية ويزور القصر
0: الذاكرة
1: يزوروا هذا والله مثلا متحف الذاكرة كذا بتاع المنظمات مثلا ولما لا وهو تو أقرب من غيره بحكم يعني أنه يعرف وثم عنده ما يسمى معناتها التوثيق معناتها بياسر وكذا
0: وإنسان عاش معناها عاش اللحظة
1: أيوه
0: اللي وثق فيها عاشها
1: وبالتالي معناتها هذه فرصة لا تعوض تقول لي الكبر والكبر
0: لا لا ما عندوش
1: يعني علاقة تحدي
0: إيش
1: معناتها يعني اليوم خير من غدوة اليوم تنجم توقف و وحتى باكيت وواحد ما عجبكش تعطيه
0: مد
1: فهمت بيه الفايدة عندك ما دام مازال عندك معناتها الذاكرة وعندك الإرادة وعندك اللي زي خلي وراك معناتها حاجة فهمت ويقولوا غدوة ذاك متحف اللي عملوا فلان وهكذا لا يخلد ذكراه وكذا عنده المسرح وعنده الكشفية وعنده برشا
0: صحيح يعني والرياضة كذلك
1: باسكيت
0: معناها سياكا وغيره معناها ما شاء الله
1: تبارك الله
0: به دكتور معناها ونحن ودعنا الصيف تقريبا معناها رسميا ودعنا الصيف لكن الحرارة نتاعو مازلت متواصلة معنا شوي لكن الصيف ودعناه 30 أوت دخل الخريف ومعناها وفي ذاكرة الناس معناها التناغم هذايا والتجاوب مع الفصول عنده دور كبير برشا معناها انه يخلق نوع من التوازن عند عند الناس هو بمجرد انه يقول انه اليوم الخريف دخل يتبدل معناها كل شيء عنده
1: حتى بالهويه والوحده
0: نفسيته تتبدل واستعداداته تتبدل وينتبه لانه صاي معناها العوده المدرسيه على الابواب والحضور الجامعي وغيره معناها الانسان مبرمج حسب الفصول
1: المره هذه صيف استثنائيه ومش نبدو بشوي بشوي ماشيين نحو تحولات كبرى وبالتالي زمنا نتحطوا في ثقافه المستقبل شمالت اللي توا كما هالماء والأمور ذي والحارة ذي كل توا حتى طريقة البني حتى طريقة كل شيء مش توا يلزم بشوي بشوي بعادش توا تقول لي أنت أو يفرح ويفرح توا لينا عايشين نوع بتاع ضغوط ويا ياسر وبالتالي يلزمنا نتهيو للريزيليونس هذه يعني المقاومات هذه الجديدة باش بالثقافة بتاع الاستهلاك شفت حكاية الماء حكاية الظل حكاية كل شيء مش يولي محسوب
0: كل شيء مربوط ببعض
1: الخاطر الإنسان عاش عمره كامل وهو مقابل التحديات ما تطور إلا بالتحديات تو نحن أمام تحديات سخانة تو تشوف الصيفة ذي صيفة استثنائية كان سخون ياسر
0: وما أعلم تو معناها
1: بزين بزين
0: وفت سخانة وإلا لا
1: والصيف
0: الجاي
1: يعطيك صح تو نحن العبد اللي قال الاخر مازال تجيك قروان قروان فاش في بانه اللي جاي توا مش يكون يلزمنا نكونوا في مخيخنا نحضروا روحنا لما هو اصعب
0: مش يكون كيف اللي تعدى ولا اقصى
1: شفت توا قضيه الماء من توا المسؤولين على الماء يلزم يعرف اللي العام الجاي ما نعاودوش نعيشوا هالناس هاجمه على وحشية على ايوه على الكاميونات ولا قطع طريق ولا كذا والانسان رجع المستوى الحيوانية علاش؟ لانك انت حطيته في وضع معتها غير مؤمن. دور معتها اللي هو عنده دواليب هالديستريبيسيون وكذا يأمن يقول لك معتها بلد امين آمن.
0: فهمت؟
1: راهو هام جدا باش الانسان يولي ثميك. سيفري كيما نحن في فتره معينه يجي في الصيف يطبق الصيف الناس متهب ونحن نلبسوا الجباب ونمشوا نسمعوا المالوف ونرجقوا معناتها الواحد
0: مشموم
1: هكا هي توا اسكون لو كور بور سا واحد توا في الظروف هذيا معناتها هو يلوج على معناتها
0: وين
1: انت داخل الدبوز شوف شوف الدبوز شوف كنت
0: اي مو الحاجه هذيك هي
1: تبدلت حتى نعرف يعني يلزمنا حسب راينا تحضروا وهذه يلزم الناس الكل وخاصه وسائل يعلموا الاقتصاد تلقى مرات هنا أزمة بتاع ماء وهنا فويت عند الجمعة وماء يجري إيش معناتها فهمتوا برشا برشا ثم نوع معناته ثم بلايس يزم تعاود تتجار تشوف ثم عيود إلي تصور كان جاء عمران بشيء على قاعدة كيف بركة فيها قرابة ممكن 30 عين فهمتوا كان كل عين كانت نقطة بتاع منتزه خينتا في نيويورك وفكروا شفتوا كيفاش يبدو يرشوا في الشوارع معناتك الفريشور هذيك خاطر الناس تبدا العصابة وتبدا تغش وكلاكسونات وكذا ثم برشا انا عبثت توا بالتراطير وبالحس وبالوكذا راهو ثم شيء ولا يحط الناس في اوضاع معناتها صعيبة ياسر هذا ما خبيش عليك نتو لو حالة اني مجنب امبو هالموفمان ثم ناس وولت الناس على أعصابها
0: صحيح يخلي الناس على أعصابها بالضبط بيه دكتور عملنا الدخلة متاعنا ما يفوتنيش باش نحيي الفريق العامل معنا الليلة باش ما تغشش كيما تغشت علينا عام نول تفكر وقتها معناها
1: بني لعبتها نقابية
0: لسعد بن عيال في الهندسة التقنية هند اليونسي في مراقبة هذا البث من القاعة الفنية المركزية من أمام الميكروفون الدكتور محمد التليدي وكامل الزيري يرجواني لكم أمتع وسعد الأوقات معنا ننطلقوا بالعيساوي وبعد نرجعون واصلوا في موضوع حصتنا الليلة إن شاء الله.

0: نرجع معك دكتور. المرة فاتت حبسنا تقريبا ونحن نعمل في الجولة بين ثنايا الذاكرة في المدينة العتيقة. عملنا جولة ومعناها أخذت منها كنت تفكر معناها وتفكر السادة المستمعين القصبة أخذت برشا حصص. كذلك متحف المتحف مشينا كذلك المخلوف والبازيليك
1: بازيليك جبل كبير
0: كذلك البازيليك الأسواق دكتور
1: أي الأسواق هذه ستة الناس
0: أي
1: الستة اللي هذيك لهنا هنا يسموها سوق القديم
0: أي
1: سوق الربع وحومة السوق فهمت كي جرب
0: أي
1: هذيك الحومة هذيك الحومة اللي تربيت فيها هنا وكبرت فيها وكذا وبعد خدمت فيها وولت هذيك هي حومة أبو مخلوف. بعد في البداية لما تحاول تشوف المخطط بتاعها تاع الطرقات تلقى ثم ظاهرة غريبة في ثم بنين القصبة ثم جبل غادي وكل الأنهج بتاع المدينة العتيقة تتجه لك الجبل ذاك
0: بالضبط
1: اش معناته يعني تبين لك اللي بالأصل هك شبكة هذيك والنسيج ذاك كان محور حول هك الجبل ذاك اللي نلقوا فيه ما يسمى بلاكروبول يعني هي المدينة العالية المدينة اللي فيها المعابد وفيها
0: كي مشهد الطيور
1: اي بالضبط طيب.
0: تغادر الصباح كي وفي العشية ترجع الأوكار بتاعها في الجبل
1: كيما تشوف بالضبط الوضع بتاع أتينا شفت روشي هكا لاكروبول وتحته المدينة وبالتالي هكا الجبل هذاك هو قلب المدينة النابض وفيه تاريخ
0: جبل صخري
1: اي جبل صخري
0: جبل صخري
1: هذاك هو اللي معناته في اخر اخر مطاف معناته وقت اللي جاوا العثمانيين ابتداء من القرن السابع عشر عملوا القصبة غاديكا طبعا معناته عملوا تحتها الجامع الكبير جاوا للبازيليك اثار قديمة بيزنطية وعاودوا ربوا هك المعلم ذاك وردوه الجامع الكبير.
0: الكبير
1: علاش الجامع الكبير لأنه هو التقع في
0: صلاة الجمعة خطبة الجمعة
1: واللي همهم هم العثمانيين همهم معناتها الإمام ذاك
0: الإمام بشي
1: يخطب للخليفة العثماني هذاك اللي ضمنوا على ذيك ما يهمهمش وعندهم حتى بيت جانبي يدخل منها الآغة بتاع القلعة والكيف كانت معناتها مركز عسكري قوي ياسر هو اللي شاد الحدود الغربية كلها وبالتالي ابتداء ما كنواة ذيك اللي هو الجامع الكبير كونت حوله جملة أسواق يسموها فك الوقت ذاك في الوثائق القديمة بتاع المرادين قيصريات
0: قيصريات
1: هي كلمة قيصر يعني
0: قيصر كلمة
1: قيصر جاي من قيصر قيصر يعني قيصر. سوق سوق الحاكم سوق اللي يدفع عليه ويتسكروا منه ومنه وكذا والقيصريات هذيك هي الأسواق المختصة كل سوق مختص في تجارة معينة في سيناء كي تونس بالضبط بالضبط بالضبط وبالتالي القلب بتاع الوان هو الجامع ذاك اللي يعمل البولاريزاسيون يعطي معناتها لا بلو فالو يعطي
0: هذه نلقوها في المدن العتيقه الكل في تونس
1: اي هذيك اصل
0: القيصريات هذه
1: موجوده أي القيصريات في المدن الكبرى كما سوسه صفاقس بزارت بيجا قفصة في تونس أنا سمع 10 مدن مربوطين ثنا بالأسوار يعني الأسوار والسوق والجامع هذا كلهما معناتها نقول مؤشرات المدينة اللي هي عندها مستوى مدينة
0: نموذج مديني
1: أي مدينة كبيرة والكيف معناتها داخل الأسوار 45 هكتار برشا صفاقس 20 هكتار سوسة 18
0: المدينة العتيقة
1: هاي 45 هكتار أربع حياة ثلاثة حياة يعني معروفين يعني الشرفين الفوق بن أشرف يعني
0: الحاجة اللي تشرف
1: وبن عنين ما نعرفوش بالضبط
0: ياسم
1: ياسم قبيلة ثم اللي يقول بن عينين
0: يلزمك تشوف هنا دكتور
1: والله ما
0: اليوم وثيق كل واحد
1: اي لا طبعا خلاها من الناس كل واحد
0: اي ما يسالش
1: على واحد على هواه اما علميا نحن نمشوا مع معناتها الوثائق
0: اي
1: تلقى وثيقة تثبت تذهب إليه يعني من حقائق ما تلقاش وثيقة تعمل فرضية
0: تقول تحط فرضية
1: هم يقولوا أما بالنعنين يعني مشوا بين عينين ما ينجموا يختصروها فاكر بنا ذيك تكون بينه خاطر ما في النطق ما كيما الذئب يقولوا ذيب بئر بير يسهلوها في النطق دونك معناتها هي
0: ذيب وبير
1: ذيب وبير وبالتالي تنجم تكون بين عينين
0: معناها زوز عيون كبار
1: أيوه وبرا شوفوا بالعينين العيون المعروفة ثم رأس العين هذه كثابتة عين في جهة
0: بير الثلج مثلا
1: لا سامها مثلا
0: الأقرب عين زاوية
1: لا لا لا سامة عين زاوية خارج الصور
0: خارج الأسوار
1: أنا من تجرأش ياسر على الواحد
0: أنت ما حطيتش فرضية
1: الفرضية أنا أقرب كما الحوارث شفت الحوارث
0: هاي؟
1: الحوارث اسم حارثي
0: اللي هما نسبة للحارثي
1: هما جايين من المربص وعرب كيما كلاع جاوا معناتها سكنوا في الحي الغربي بتاع المدينة تسمى وعندهم جدهم سيدي محمد علي الحارثي
0: ايوا هكا الحوارث
1: تسمى اي الحارثي فهمت وتنحضر
0: منهم هذه معلومة باهية
1: هذا النجم نقدروا عليه نلقوا اشياء يعني فيها وثائق
0: معلومه به
1: نعطوه ما ثمش ما بو هكا نعمل فرضيات تعاوننا الى ان وانا ما نحبش انا بين هكا وكل شيء ليه كل شيء نكتشفه بشوي بشوي ثم اشياء المره الاولى ثم حتى غلطنا في بعض الاشياء ولكن داركنا الامور وهذاك هو ان شاء الله احنا
0: العلم هذاك هو العلم
1: هذاك العلم والبحث
0: العلم
1: والبحث وما اوتيت من العلم الا قليل ويبقى ديما العبد عطشان للمعرفه اكثر وكل شيء وعدت تصليح معناتها وتصحيح ما
0: اكيد
1: بنعنين ربما اسم يقرب اكثر القبيل اللي موجوده قبيله وقبيل بنعنين الاسم هذا بنعنين فهمت
0: قبيله
1: اي قبيله وعائله لقب أيوة. فهمت الشرفيين كانوا يتصوروا اشراف عندنا مقبره الشرف موجوده بحدا سيدي الملاه موجود دونك ثم فرق ما بين الشرفه والشرفيين الشرفيين هي الشرف يعني من
0: الإشراف الإشراف
1: هكاك
0: تشرف موجودة عالية تشرف على
1: موجودة في الأندلس معناتها الحياة العالية يسمونه الشرف فهمت شرف هو المدينة العالية المدينة العالية
0: مكان مرتفع
1: كانوا بكري ثم فيه خصومات ما بين المدينة العالية والمدينة الواطية يبدو ديما ثم شوية هكا احتكاكات
0: الحوم الفوقانية والحوم اللطنية
1: هكا كي موجودة في
0: خلطنا عليها لحوم
1: هكا كي لحوم موجودة في حتى في قرى أصغر كما كسرى كما موجودة في تبرس
0: اي معناها اللي يسكن اعلى يشوف روحه
1: متحسن
0: اكثر
1: اي هدرة كبيرة
0: هدرة كبيرة بيه قلنا معناها القيصريات هذه
1: هي القيصريات هي معناتها جاي من قيصر تختص في اسواق تدفع فيها الفلوس يعني كنت تدخل تستغل هذيك يدخلوا منها ومرات يعملوها احباس مثلا القيصرات بتاع كيف كانت احباس على المدرسه المراديه اللي هي توا مدرسه هذيك كانوا يسموها المدرسه هذيك اصلها مدرسه مراديه قروا فيها برشا علماء وطلعوا منها بعد ردها حسين بن علي فهمت الفلوس بتاعها والهناشر بتاعها كانت هذيك هي فهمت تدخل الانترات القيصريه كانت عدوته واحنا اكتشفنا دفاتر بتاع كيراك الدكاكين نلقوا فيها برشا صناعات تقليدية قديمة
0: هذا موجودة دفاتر؟
1: اي موجودة موجودة كانت بعد هذيك كانت بتاع جمعية الأوقاف هذيك كلها كانت تسمى جمعية هي المختصة في معناتها تسيير وإدارة شؤون هك الأحباس هذيك تكريها برا ضمن كل عميل ولا كذا وتسمي هك الحانوت هذاك توجهه مثلا قبلة يفتح قبلة وحجام كذا موجود في السوق يسمو السوق وبك الطريقة هذيك تمكننا باش وسكندر ولدي وقت يخدم الطروحة بتاعه خدم علي عادتك النسيج بتاع الأسواق القديمة، حول معناتها الجامع الكبير ورا الجامع الكبير ثم حمام أي حمام بوطاجين يسموه هذا قديم ياسر
0: يعني.
1: هذا مجمع الطاجين هما في الأصل كانوا شنينفة وعندهم كانوا يحكموا في الكيف قبل ما العثمانيين يأخذوا، كانوا هما معناتها المسيطرين على
0: قبيلة،
1: هي أصلا قبيلة
0: أو عائلة،
1: العيلة طاجين فهمت، وعندنا عيل طاجين خافين ثم الإنسانيات فك جوية هذيك والمبعوشة وكا إحنا الشوك الجهة هذيك كل
0: ما الأسيام جبتهم
1: هذيك كل كان مبعوشة وحنش يعني تخرج برا من السور زي أكل كل كردة
0: يزوك ديما في داخل الأسوار
1: اي حرش حرش هي ذيك الحاجة الباهية في الكيف والكيفية نعيشوا ما بين يعني البادية والمدينة
0: أي.
1: وذيك أعطتنا
0: تمازج هايل اي
1: اي أعطتنا نكهة خاصة
0: اي صحيح
1: فينا جدنا وفي صحيح. طبعنا وفي وما هوش بالضروري خايب
0: لا لا عمره ما كان خايف
1: اي نعيشوا هذا ونعيشوا هذا
0: بالضبط
1: وتو نهار نحكوا على كيفاش الناس تزرد البر وتعاون البر وتعيش البر كما الشخص يعيش في الابراج البر فهمت نحن نعيشوا ثانا في الابراج ثم برشا عائلات كانت على الابراج البر
0: اي بالضبط انت معناها زيد فسر هي حكايه الابراج هذه والادوار نتاعها معناها باهي نبقى هنا دكتور هذا نغم بعد ونرجع بعد موجز الحديث نواصل في هذا الحديث الشيخ معك دكتور يعطيك الصحه.

0: نواصل مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور. كنا نحكو معناها على المدينة العتيقة بأسواقها، خاصة معناها وهي أسواق مميزة للمدينة العتيقة. هل أنه معناها الأسواق هذه بتنوع اختصاصاتها كانوا أهل المدينة هم اللي يخدموا فيها الأسواق هذه، ولا اختصاصات وافدة كذلك من الخارج، معناها من خارج المدينة؟
1: هو أهم حاجة أنه عادة هي نوع بتاع كما يقولوا برجوازية، معناتها متمكنة من صناعات وتتداولها، سواء في الصناعات اللي عندها صلة بالفلاحة كما المحاريث والنزارة والبريمل وكل الحديد والصفايح فهمت كيفاش، والعجل والذيك كل ما عند صناعة، وإلا صدارة معناتها وبرانة.
0: هذا في علاقة بالريف،
1: اي
0: عنده علاقه بالريف
1: طبيعي، يعني هي المدينه هي اللي تستجيب للسوق
0: حاجيات الريف
1: بالضبط. وثم الحاجه الباهيه انه الاسواق تستوعب ناس اخرى يجوك من بعيد، كيما جماعة الوطن القبلي بالساحل يجوك بالجنوب، يجوك حتى بالخارج، من يجوك بالقبائل، يجوك من واد صوف، يعني الاسواق هي عاده. وهذيك علاش المدينه كانت تلعب دور يعني انصهاري، يعني تجيب لك من الأفق الكل، فهمت؟ هو كي تشوف انت الحومة بتاع أبو مخلوف تلقى من هنا حومة الترك كانوا يسكنوا فيها الترك
0: الأتراك،
1: هاي من هنا حومة الجريب،
0: هذوما شنو هي بقايا معناها؟
1: لا هما يخدموا عسكريين،
0: عسكريين
1: ومربوطين بالوظيفة، هاي بالوظيفة العسكرية أساسا،
0: بقوا معناها إلى عهد غير بعيد
1: في المدينة العتيقة، عايشين معناتها عائلات، ويقول لك ثم دار باش طبجي وكذا موجودين معناتها. ثم تلقى حومة الجريبة، فهمت؟ والجريبة ما بين قوسين كانت عندهم دار عشرتهم، كان الناس العزاب كلها كانوا يسكنوا في دار مع بعضهم، فهمت كيفاش؟ دار العشرة. وثم تلقى حومة الأفارقة، وقت اللي حروا العبيد وكذا ولا يسكنوا غادي عندهم البنقة بتاعهم وعندهم الأولياء بتاعهم. ثم اليهود.
0: شنو هي البنقة؟
1: البنقة هي كل مسعدية وكل
0: الأعضاء
1: وكل الأعضاء، هي عندهم موسيقتهم،
0: موسيقى
1: وتوراجعة اللي فيها هذيك وسسمة قناوة وكل هذيك كانت الكل. وكان ثم واحد يدور بك شو اسمه ذاك البنقو اللي شو اسمه ذاك، ويبدو يغنوا عن كذا فهمت، كان عندهم دور كبير ياسر معناتها.
0: هذاك علاش الكلمة خذوها من بعد، معناها ولد كلمة بنجة، معناها البنجة عاملها
1: ولد وين ورقلي الورقلي، هذا من الورقلي اللي عيت زبو ورقلي ورقلي في القلب جاوز وقت اللي يعملوا في الأسوار بتاع القصبة بتاع كيف يجيبوا لها في الوراق اللي يعملوا فيها في الأسوار، هم يسطحوا فوق الواحدة ماشي جايين فوق ويدمسوا هكي وكذا، حلو ياسر كانوا يخدموا مع بعضهم كني كورفي كوليكتيف يخدموا كيما يحلوا السواق يحلوا عندك حومة شو اسمها بتاع زواوة موجودة، فهمت؟ إلى آخره بخلاف معناتها هنا هذا مجمعة واد صوف، هذا مجريدية، هذا مجمعة نفطة، فهمت كيفاش؟ هذا مجبل
0: جبلية،
1: فهمت فهمت يعني
0: موطن انصهار
1: كيف هذاك. كانت كل حومة عندها ومرات تحول ولي صالح كما كنت أحكي لك على سيدي محمد علي الحارثي، فهمت؟ سيدي علي بن صالح، سيدي صالح بو حنبل، كان الناس يجوا حتى من بعيد من برار، كان سيدي بو مخلوف، شكونوا سيدي سيدي عبد الله بو مخلوف الأصل
0: الفاسي،
1: هي كان يعني يخدم الجلد هو خوه علال في السوق ثميك، هي بعد وهو جاء بالطريقة العيساوية وتدفن ثم، وكانت عنده خلوة ذاك اللي اعطات سيدي بو مخلوف، شفت محلها القصص الكافة يعني قصص صغيرة معناتها تبني معناتها مدينة وتبني ذاكرة،
0: قصص صغيرة ولكنها كبيرة برشا في معانيها، تلقى انه
1: مجموعة
0: حومة مثلا كما حومة بو مخلوف تضم التنوع هذا كل في وقت كانت فيه معناه عدد الناس شوية معناه قليل، وانها توفر الامكانيات هذه كل للتعايش السلمي وللتعايش المشترك معناها بين الناس. كان جدا هذه دكتور
1: اي كان عندنا في الحامه ذات مقايم تاع العساسة المغاربة كان عندهم مولاي يعقوب غاديك كانوا يطيبوا له التاي
0: الولي نتاعهم
1: هي الولي نتاعهم طيبوا عشية الخميس
0: مازال المقام تاعو ولا
1: لا لا رحل بالرزبه بقى فك البطحه هذيك تاع ابو مخروب كان بك في لي
0: مولاي العساسة
1: اي العساسة تاع الاسواق وثم يعسوا حتى على عبارات وكذا وبيتوا غاديك انه مذايا بيكبوا جمعة خلطت عليه انه كانوا وعشية الخميس يعملوا هذه الحضرة بتاع مولاي يعقوب
0: كل عشية خميس
1: هي كل عشية وعشية الجمعة البيت بتاع سيدي بو مخلوق
0: ايوه ويحضروه هم
1: هي ويحضروا الناس كلها اللي بحضها وراح كذا ومن هنا البنكة ومن هنا اليهود اليهود سنة عندهم احتفالاتهم وكل جماعة عندهم يعني حامل بتاع الزهو وتربوا وجو كذا وديما القصاع وديما التاي وديما النجوى وديما
0: فهمت حيه
1: حيه حيه وفيها
0: الحيويه نتاعها جايه من التنوع
1: بالضبط التنوع هذا كبير اي قلت لك معناتها الحومه فيها الانواع الكل حتى من مره كانوا بكري يجونا سبانيور جيتو هذا ما يبيعوا كل كتان وكل قماش يبدو يجوا كيما التقازيات فهمت هذه كل يجوا بالمناسبة فهمت
0: يعني غجر
1: هاي الغجر هاي تقزات هاي يحوسوا في الحومة ويقرأ لك في الكف بتاعك
0: تواصلوا إلى عهد غير بعيد
1: بالضبط يعني تقزة ألي تقزة ومدرسوا وذاكم يبيعوا قلت لك الأقمشة وفهمت كانوا يخيموا يشوفك الكرهبة كل واحد
0: في القويل تسمع هاي تقازة
1: هاي تقازة
0: تخرج تجري 20 فرنك
1: هاي وش اسمه وقلت لك السبانيور ذهما بعدها كانوا سنة عاملين جو بعدها فهمت ويبيعوا وكل قماش يعني وثم ناس يجوك بالمواسم كما اذا ما نقاشه بتاع الحجر ولا
0: نقاشه الحجر
1: اي جو من دار شعبان الفهري كانت عندنا حجره النقاش فوق في القصبه يجوا اللي يحبوا يعملوا اطارات بتاع بيبان هكا منقوشه يجوا الصناعيه ذاكم يخدموا لهم هكا البيبان هذاك
0: ويقعدوا في البلاصه هذيك مسمينها حجره النقاش وين تو موجوده دكتور؟
1: ما زالت الحجره يعني وانت ماشي مع صور صور نهج القصبه طالعه من القصبه مع الكياس ماشي للمتحف قبل ما الدور على اليسار تهبط للمسمين قبل شويه معناتها الحناية القديمة هذيك ثم صخرة كبيرة يسموها حجرة النقاش حلو ياسر
0: مستحفظين عليها الحجرة ولا
1: مستحفظين عليها ما فقوش بها بولا
0: لا معناها مستحفظين عليها حافظينها معناها
1: ما يعرفوش لا يعرفوا كالكبارات كبارات ولد مفجوع
0: واحد ما عادش يقول اسرار معناها
1: اي ما وقال لي المرحوم بيمون بربوش الكل منك تبدا الحكايه طافيه ما فايق بها حد تزيد تبدا واه واه واه يفيقوا بك يقلبوا
0: لكن هذا تاريخنا معناها
1: طبيعي
0: هكا كانت معناها الاسواق بهذا التنوع بهذا الزخم بهذه الحركة روائح الأسواق
1: كانت روائح العطارين موجود اسم العطارين اللي يعملوا البرانس اللي يعملوا كل شيء كل شيء
0: الصوف
1: كل شيء بعد الغربلية فهمت الصناعات الكل اللي تستجيب للحاجيات كما كنت تحكي بتاع الفلاحة البرة ولا حتى المدينة ولا كذا الفاكهة كل شيء معناتها مدينة يعني ذي أسواق معناتها دائمة مش أسواق هامشية بتاع النهار الخميس والأربعة تجي ولا كانوا بكري المواسم الكبرى بالمناسبة بتاع الزرد الكبيرة يعني وقت يجوا الزوار تنساش كيف كانت محل حج كبير يجوها جماعة القدرية ويعملوا فيها موسم كبير
0: خاصة طرق الصوفية
1: والرحمانية ولا نحن في الحومة ثم في البعض يجوا جماعة العيساوية يجوا بالبلايس شيء كبير
0: حكيت لي مرة معناها انه كانوا يقوموا وقت اللي تحبس الامور كيف
1: يحركوا يحركوها يطلبوا من الشيوخ يمشوا للشيوخ ورا كزدت وكذا وكل شيء ينادوهم المقدمين بتاعهم يقولوا
0: ابعث في الافاق معناها خلي الناس تجي
1: هذا جايب علوش هذا جايب من عرشان الدجاج هذا جايب بالضبط هذه نذور قديمه حتى نلقاها في اللوحات تاع كرطاج
0: بالضبط
1: والناس ذاك الواحد يجي ويولي يجيب هنا مع الواحد ويروح شاري بلغه ولا شاري جبه ولا شاري برنوس ولا فهمت يعني كل يخدموا كصنايعيه وتدور معناتها ويحتفلوا هنا نعقل عليها كان زرد بتاع القدريه توقع بالجمعه وقائمه وفروسيه
0: في المكان هذا كانت أوسع
1: هي أوسع هي كانت أوسع وكانت عنا حتى تصاور كانوا يعملوا الفروسية في ثم توا جهة الشقيقة الكياس هيك كان في بعدها
0: يعملوا الفروسية غادي
1: يعملوا غادي
0: اللي تو معناها دكتور التراث المادي ولا مادي هذايا معناها عنده أدوار كبيرة برشا اقتصادية واجتماعية
1: مدينة هي ظاهرة اقتصادية بالضبط. ولكن تأخذ بمعاني دينية
0: فيها المعنى الديني فيها المعنى الاجتماعي
1: أخي مكة مكة مركز تجاري بالدرجة الأولى الحاج هو
0: المقولة الشهيرة تاع أبو سفيان يقول عبادة وتجارة عبادة وتجارة
1: بارتو تلقى معناتها لو بيليناج وذاك علاش دور اليهود كان دور حاسم في الكيف لانه هما يجيبوا الفضه كانوا فهمت
0: قرب لنا شويه للميكرو
1: يجيبوا الفضه هما الفضه ابو جابر ويخدموا الفضه وكذا فهمت يعني شفت توا يعني الامكانيات بتاع الجهه الكل فهمت ويسهروا حتى الحديد موجود عندنا بقايا في سواء في المدينة ولا في قلعة سنان موجود معناتها فيني لهنا هنا في سوق تجروين تلقى فيه واحد يذوب
0: يذوب الحديد
1: يذوب لو يعمل المناجل اللي يعمل كل يقصوا بها الحشيش ولا كذا
0: مازلنا باش نواصلوا هذا نغم ونرجع حديث مهم جدا وكل مرة تعطينا معلومة دكتور تحفظها إن شاء الله الذاكرة مناها بالقدام فضل فرد يا سعدي

0: نواصلوا نرجع معك دكتور، ومعناه هزيت راسي معناه للوقت نلقاها تقريبا قرب الطوفة، معناه الحصة الليلة مشوقة برشا في الحقيقة، فيها برشا تفاصيل وبرشا معلومات جديدة، ومعناها ونشكر برشا السادة المستمعين اللي يتفاعلوا معنا واللي يسمعوا فينا، وبرشا ما يكتبوا لناش في الحقيقة على الصفحة، لكن كيعرضونا في الشارع معناها قابلوا في القهوة قابلوا في يقولونا رانا نتبعوا في البرنامج ورانا لقين برشا استفادة وبرشا متعة، خاصة أن المسألة تتعلق بالذاكرة وبالحنين، وكأنه اللي نحكوا فيه ماضي جميل دكتور، كأنه هكا معناها الماضي اللي نحكوا فيه ماضي جميل.
1: أي كنا شوي
0: أي
1: كنا شوي
0: أي كان العدد شوي
1: متمكنين يعني قراب لبعضنا.
0: أي صحيح يعني فما قرب أكثر،
1: كان يسموه عقلية قروية يعني فهمت الناس كما الحوم هكا قراب لبعضنا بروكسيميتي، هذيك كونت فينا لحمة بتاع قرابة وكذا، وذيك تحنن القلوب على بعضها وما تخليش الناس تتضامن، وهذا يزيد عروسات مع بعضها فرح مع بعض زرد جو، هذاك أكل الأشياء هذاك هو زمن الجميل، هو زمن الكومينوتير، الإنسان ما هوش وحده، اليوم أصبح في عزلة تامة.
0: معناها تخيل هذي كنا نحكو فيها على المجتمعات الأوروبية
1: هي
0: كل واحد وحده، هل أنه وصلنا لها معناها
1: وصلنا لها وصلنا لها
0: ديما موجود
1: بالميزيريا بلوس
0: هي
1: خطروبة هو يشري كتبه يبدأ يقرأ أكل هذا يقرأ ما يقرأ يمشي السجن يبدأ يستنى يلقاش واحد يعرفه ولا يمشي القهوة يبرك غادي يقلق بيها كما واحد كذا حسين وما أنت ماشي
0: صورة قاتمة برشا قدم
1: ماشي بوشرف صرت واحد عندي عمر كام معلم ولا استاذ قرر كان عنده أكل ليه ويلقى روح بالتالي ما أدك كل واحد بتعرف في رأيك طيس وهذا بس صورة مشي كان جت الدنيا روعة عاملين لها نوادي يشملوهم ويلبوهم ويرعوهم ويتبعوا صحتهم ويهزوهم
0: خاصة
1: يعملوا لهم رحلات ويمتعوهم له صحيح جدا هذيك كل الرعاية ذيك على الأقل المعنوية أنا ذا اللي يبز فيه في القشي وما بعد هكا وكانوا قلقوا يعني فهمت شاد صف مسكين ويبدأ ما يلقاش حتى بيتراحى فك بلاصة اللي هو تلقاه عنده مشاكل مثلا هذي ما تصوروهاش بنوك ولا بوسطة ولا خدمات ما تعملوا فهمت ما نحت يعني الكبير مشاء توا يعني ياويح تكبر في الوجه
0: ما يزمكش تكبر تبقى صغير
1: ياكلك الشرب
0: ايه قلت لك معناها تول ديما الماضي بالنسبة لأي بشر معناها ديما ماضي سعيد، في حين انه عاش في برشا
1: انتكاسات،
0: معناها تخيل انت مثلا
1: يزم نعيش وثانا حضرنا
0: شباب عمره 20 سنة يقول كي حسر كي كنت صغير وهو كان في ترايح وكان كان يجري فكله لعب متاعه وبكي برشا
1: مش معقول يعني يلزم ثم توازن. شوف توا الزمن الجميل هو كما كنت نحكي لك انا نقول شو اللي يجعل الناس كانت تقرب لبعضها تتقابل ياسر تو ما عادش الناس تتقابل ما عادش بعدت على بعضها ثم شبه فهمت مجافات حتى في نفس العائله شفت العائله بتاعنا كيفاش كانت وكيفاش ولت
0: مع التكنولوجيا الجديده
1: يعني صح ثم عزله
0: اكبر حاجه معناها
1: يعني مهما
0: فرقت الناس هو التليفون دكتور تمشي معي تتوافق معي في حكايه التليفون
1: والتلفزه والكل ما هو حاجه
0: تلفزه الى حد ما هي تجمع ربما التلفزه شوي
1: شوف شوف وياك تحب يتفرج على ماتش الاخر يحب يتفرج على مسلسل الاخر يحب يتفرج على شو شوف ثم عايشين اسمه مجتمعيه ثقافيه عميقه رايحين رايحين ما لقيناش الى حد الان
0: البوصله
1: اي ما لقيناش البوصله وشو شوف نعطيك فكره على فرانسيس فرانسيس في فتره معينه والديهم يبعثوهم يكملوا الواحد كذا ما عادش خرج دور التريت يمشي يحط في ميزون دور التريت ويرتاح منه وإذا يزوروا مرة في الشهر وعمل
0: أي موجود
1: هكذا لك هاو توا نحن بدينا نعيشوا فيها الأمور هذه ولكن توا هما بذكائهم بحسهم إما عملوا إعادة اعتبار لك الوالدي أنهم اللي يحسوا لهم الصغار بتاعهم لأن هذا المعضلة بتاعنا
0: وذيك أحسن حاجة
1: أحسن حاجة
0: باش يعيش مع الطفل
1: أي هاي
0: شيخ مع الطفل
1: هذيك كبابي ومامي هذيك ولت عندها دور كبير هم اللي يعملوا ليتود هم اللي يعملوا مراجع هم اللي يعملوا الحراسة هم اللي يهزوا ويحوسوا يمشوا يجيبوهم المكتب
0: مازال موجود عنا نحن دكتور موجودة في مجتمعنا مازال الجد يجيب ويهز ليه
1: أما إن شاء الله شوفت هي مثلا بتاع تصبح كما سيستيماتيك تصبح كأنها ثقافة مجتمعية ثقافة يعني حاجة عادية تتعمل يعني
0: ثقافة
1: خطرين تتو مثلا تتو في الكيف هنا بزنوا قرب البعض بلاد مدفون 70,000 ما بتلتون سببه شو جحيم
0: العاصمة
1: جحيم يعني اللي ضاع فيهم شيء واحد كذا يلقى فهمت صورته يبدأ كبير السن ما عادش عنده في الريفلكس في ساعة يبعد ولا يرد باله تصور يخذه بزمارة ويزيد يسمعوا الكلام يفجعوا دجا وهو مسكين يعني فهمت كان عليك ما حكيت لك أظن تاكسيست راجل كبير باش يشق يعمل له سفت تزمير أولا كنت ممنوع التزمير في وسط
0: حضاري
1: وهذا رجل كبير عبارة عن بوب وانت بيدك غدو تكبر تولي هكيك وعليش تفزع فيه هكيك وكذا الخطر هكما باش تربح زنصور مش هكيك مثل ما احترامك سيد هذاك تدري عليه تقول وذاك وكذا وكل شيء وإذا تجب تفزع ويتيح يتبرس هكذا ليه يعني بأكل العدم الإنسانية بتاع التقدم هذا ما يطلعش علينا خلاص ومش نبتاع هذا
0: هذا ما كانش موجود
1: ما حسناش بيه
0: هذا ما كانش موجود
1: كنا نحن في محدودي الإمكانيات ولكن أسعد كنا عليش لأنه قراب للإنساني قراب لك الكبير والصغير والكبير والمتوسط
0: ما دفع العلاقة معناها بين الكبير والصغير وكبير الحومة هو اللي
1: يضيعوا الغرب واللي مازال عنا نحن وقاعدين نضيعوا فيه وغدوا مش ندموا عليه وهنا نشوفه تو في برشا مصايب ما كانش عندنا في ثقافتنا كذا فهمت كيفاش
0: كبير الحومة كان ينهي يؤمر وينهي
1: اي خلو احنا
0: وهو اللي يوجه
1: يشق الحومة سيفينين حبسوا الكار تو هذا اللي يقمروا فيهم الكار
0: وهي مازالت بتاحي يلعبوا فيها
1: هذه عاد كلب
0: راي كانت دي بيبينير هذاك يخرجوا منهم يخرجوا منهم المواهب
1: اي الاولمبيك دو كيف يعني في فتره معينه هذاك ماك الحوم هذيك هذاك اخذت ثم مساحه فهمت ما حكيت لك انا مره كيفاش حبيت اكل الستاد القديم في واد بن سبيت ملاعب احياء بتاع الزيتون وجهه الرومانيه والروميه والمبصله سيدي منصور هذيك كلها تتجمع غادي تبدا عندهم على الاقل تروا تيران دو كارتي
0: بالضبط
1: في عاد يقعدوا يعملوا فك الاشياء الفالس هذيك
0: ولا حتى باش يكور في بلاصه اخرى ولا غيره هاني هذيك معناها يبدا محمي
1: ضابل اللي دوش
0: بالضبط
1: لمجه
0: حاجه رمزيه معناها
1: تطلع منها لي شامبيون هذا
0: أيه.
1: وتولي انت بيدك تصدق
0: الملعبيه
1: نتاعك ويجيبوا لك البلاد
0: تتغذى الجمعيات اللي عندك
1: مليح هذا كافيستيسمون تعملوا الدوله تعملوا وزاره الشباب والطفوله تمنحهم مكسحك
0: ويكون بلاش يكون مجاني
1: وتكونك الاجيال وتحفظها بالواحد والله مش بقول لك سي كمان
0: اي باهي تو نحن دكتور كي جبدنا الموضوع هذا على انه قبل كان معناها كان فما قيمة اعتبارية معناها لكبار السن
1: أي
0: سواء كانوا نساء ولا رجال معناها
1: معقول
0: كانوا يؤخذ برأيهم
1: ويستشاروا
0: بكل احترام وهم يفضوا النزاعات وهم يفضوا معناها الخلافات ويحبسوا الأمور إذا كان فما خلاف كبير كان معناها بين زوز عائلات ولا زوز حوم ولا غيره
1: كانوا يدخلوا للصلح
0: ويحكموا
1: ويقربوا أكثر من ما توا الناس تفتت فهمت جد يقولوا
0: خلينا في قبل، خلينا في
1: قبل، قبل
0: خلينا في قبل في الحمل،
1: الحمل
0: معناها
1: اي اي اي كبك شوف
0: الاسواق نتاعها
1: اللي حاجه من اغرب مثلا فالحكايه ذي التحكيم نحن في الحوم ما نحكموش سيفلين وفلتين وهدره كبيره مرات بايك فلين خاطر نعرفوه نظيف ومستقيم ويقول كلمته كنت عار كل تقع علينا الواحد يمشي بايك صالح ولا كذا اخي هاو سيدي هذا قال هو يقول كلمته ما يعملش حتى حساب فهمت معناتها حب يقول يعني الاحتكام ماهوش بالضروري يعني يكون انسان غني ولا ذات وجاهه اجتماعيه ولا لا لا لا لا انسانيا معناتها
0: نبدا
1: كيما نحن نبنوا بكري بالرجله أكل الاستقامة
0: وأكل
1: الدرواتير وكل وذاك علاش نحن توا زيد نبقى نوعا ما مرات يريح في الحكاية
0: صحيح
1: عالم تغطى عليه الماديات والحسابات وكذا والتكامبينات شو زيد فهمت
0: الأسواق متاع المدينة العتيقة اللي كانت تسمى القيصريات بعد تبدلت ولا اسمه سوق الربع
1: سوق الربع تسمى سوق الربع ولا سوق القديم وبعد بدا يهبط بشوي بشوي منين هبط هبط على
0: سوق الربع بشوي ساعه التسميه وعليش
1: الربع عباره مو يمكن على يدفع معناتها
0: معلوم
1: معلوم خاص ما نعرفش بالضبط
0: ربع مثلا
1: موجوده راهي
0: تسمية موجودة و...
1: اي موجودة في تونس في سوسة في الوعز سوق الربع مرة شوف ما هذه حاجة وثم
0: ولا عنده تسمية أخرى بعد بعد سوق الربع
1: سوق القديم
0: سوق القديم
1: سوق القديم
0: خلى بلاستو
1: أكا وخابقات ولت هذيك كل حابي وحوال طايحة وخرابات وبدأت تدخل لها أنواع وأشكال بتاع ولت فيها معناتها
0: مخيبة معناها أنه تهجر مدينة معناها أي
1: أي أي.
0: كانت تضج بالحياة معناها
1: وشوف سي كان نرجعوا نحن أنا بحكم تكويني الخاص في المدن العتيقة وكذا ثم في فترة معينة في الستينيات كان معناتها أقصر الطرق هو يسموه له ديسكور يجينيس تشمعنت أنه أكل حياة ذاك ولا كثرة فيه الفسيان كثرة فيه كذا كثرة فيه كذا يجيبوا التراكس ويرزوه هذاك هو معناتها آخر الطب كي أنا أتصور كيفاش وقت مش يطيحوا الحومة ذيك في 66 كيفاش طالعين لها سيدي تعرف عاري وليه بس طالعين من وسط البلاد قرابة يمكن 200 من

0: لسميه وعين البلاد وكله باليت وبيوشات ودخلوا راشمينك الحوم وهجزرين الواحد كذا ودخلوا عليه طاف طاف طاف طاف داو طيحوا فيها موجودة
1: 66
0: اي عنا تصاور
1: 10 سنين على الاستقلال
0: اي عنا تصاور وهما في بالهم راو عن حسن نية يعني ما كانوش فك الوقت ذاك عندهم الوعي لكن النسيج ذاك راهو ثم حلول اخرى كان ينجم يترمم ويرجع ويولي سوق بتاع هذه القريه الحرفيه كانت
1: نجم
0: تبقى ثم وتولي قامات غاديك مقاهي تولي قريه صحيح. تقليديه تولي حلوه ياسر الحومه ذيك تترمم لكن فك الوقت ذاك فكرهم هذاك هو اللي وصلوا ليه فكذا وهذيك حد ثقافتهم لو ديسكور جينيست هاي بضف عليه سايب التراكس قعد التراكس غاديك يمكن 3 أو 4 سنين وهو كاميونات تعبي فكل واحد وماشي جاي رازوها كل واحد هذيك الكل فهمت حتى بالبرد والتبرد يدخل
1: اسواق كامله معنا
0: وكل مشت
1: مدن واحده معنا ديار كامله حوانت
0: كلها كانت حوان ما فهمتش كانت كلها حوان ومنظمة وهذاك اللي قلت لك اسكندر عمل دراسة إعادة أكل حوان تذاك وأكل القيصريات وكيف كان في الموجودين والأبواب اللي تسكرها والكذا واختصاصات السوق على الأقل عندنا وثيقة والخاطر تو اللي يخرج غادي ما يتصورش كيفاش كانت الوضع
1: هكا
0: لا يوقفك البطحة يريح ما يتصورش
1: ما يتوقعش انها كانت اسواق معناها
0: اي وجمع كبير
1: غادي اسواق معناها ومحمية الاسواق
0: اي وتسكر بالبيبان
1: وتسكر بالبيبان
0: والداخل ثم لو كورتو غارديناج هذا المرار كان يسكنوا الداخل انا بيدي وقت اللي ندرس في الوضعية لقيت كل شيء معناتها لوجيك
1: اي عادي صحيح
0: لين لقيتك جماعة ذاكم داخل البيبان فقط اللي ذاك هم العساس بتاع السوق يباتوا الداخل كما في تونس فهمت مراركة يجيبوهم علاش خاطر مراركة اصحاب ووفياء ويحترموا خدمتهم
1: بالضبط
0: يقول لك مروكي
1: نعم
0: مروكي
1: نعم معناها متعة الصورة وقت اللي معناها تتخيلها انه البلاصة هذيك كلها كانت اسواق وتجمعها الجامع الكبير وجمعها جمعها القصبة وجمعها الجبل معناها في اخر النهار معناها
0: يعني
1: الناس كل ترجع غادي معناها
0: اي عندها منطق وظيفي ممتاز فبتصور انت لنهجة كلها تصب غادي وكل نهج عنده نكهته يمشي الحومة عندها كما كنت تحكي لك عندها إثنيتها يعني هذه جاي نويت بزاب هذا من شو سوافة
1: بالضبط
0: هذا من جريب هذا شفتوا حلاد ديجا هذا من
1: لهجة بركة معناها
0: ايه ما انت ثم كما خير
1: سمفونية
0: وكل واحدة فتح لحياة الشعبية
1: صحيح
0: هذيك في حد ذاتها إصرار الناس ما تشبهش لبعضها
1: صحيح صحيح
0: الواحد جاي من أفق
1: بالضبط
0: جاي
1: بنهجته
0: جاي بنوكات بتاعه كانوا بكري جماعة واد صوف كانوا عندهم الزاوية بتاعهم سيدي بو علي سيدي فهمت هذا جماعة العلوية فهمت وفهمت
1: ما زلت فما حاجة هكا معناها دال على زمن ذاك توا ما عادش تم هدمها الكل
0: كل شيء مشي
1: مع زاد البني معناها من بعد
0: شوف بعد هبطت دار بي ثنا رزوها الكل هذيك دار بي هي اللي هبطت منها السوق وبدا من ثم فهمت يعني وقت بدا يهبط جاء الحارة هذيك الكل سموها السوق الجديد
1: السوق
0: الجديد
1: وقت هي السوق الجديد
0: وبعد هبطت مع ذاك النهج في ذاك القهوة بتاعها فهمت وانت هبط حتى للصيغية فهمت
1: السويغية معناها جون بعد هذوما معناها
0: لا لا لا
1: كانوا قبل موجودين
0: موجودين مع اليهود
1: أيوة.
0: وذيك سنة كانوا أسواق خاصة من وقت المراديين موجودين وثم عندهم حتى مع تمراطين هكا وبعد طيحوهم وعرضوا النهج ذاك ما كانش عندوا في العرض ذاك
1: أيوة.
0: خلط عليه أذيق كانت فيه برشا حوان ذاك ذاك السوق اللي خذا الرولي على سوق القديم
1: أيوة.
0: واصل غاديكا والحارة وذيك كله كان يمشي السوق ذاك كان يعني قاطع مقطوع يمشي من ثم من مستوى الغريبة حتى تسوق الخميس
1: أيوة.
0: ويهبط اللوطة شوي
1: أيوة.
0: معناتها كان نهجك اللي توا هذاك يمشي حتى ثاني سوق الخميس، لأن سوق الخميس ولا سوق أسبوعي ريفي. فهمت كيفاش؟ ثم وظيفة ثم يعني كما قلت أنت، معناته كل شيء يدور مع بعضه بذكاء
1: فما تناغم.
0: أي ويخلق الاحتكاكات هذيك هي اللي تخلق المدنية، تخلق تخلق بيسببك التربية المدينية. الناس تسلم على بعضها والناس تحترم بعضها والناس فما أكل فايفيا ذاك الاحتكاك هذاك هو البوليس. بوليس بالمفهوم POLIS يعني هو بولير يعني يسقل أكل خذوا هات مش يبدو معزول المرة يقابل مرة في الجمعة جاره.
1: ولعبة المدينة دور معناها كانت جذابة معناها للفئات الكل معناها المثقفين
0: وما تنسيش خاصة وهذا نحن كمدينة عربية إسلامية الدين دور الدين دور نحن تكلمنا على ما يسمى الصوفية والطرق وكذا وكل شيء ودورهم والأولياء
1: أشكال التدين معناها مختلفة.
0: ولكن بعتك الصلاة بتاع الجمعة وكل عيد وكل بعده كل المواسم هذه الدينية الرسمي الرسمي
1: شهر الصيام رمضان وغيره.
0: الجامع الكبير المرة اللي فاتت تكلمنا على علي البراق هذيك كلها معناتها أساسية، هذاك محور هام جدا، محور يعني مؤسس هو بينه بعد هذاك هو يقول لك الحباب الشامر بتاع الجامع الكبير يعني مش تدخل الجامعة تتعدل الحباب يعني كالنخاوة
1: بالضبط
0: يعني حتى ونقول على مستوى الرمزية على مستوى الرمزية الجامع الكبير يمثل هو القمة بتاع كل ما هو قيمات. فهمت؟ وبعد يعني تلقى كل ما مهنة تكون نظيفة وهذه موجودة في تونس وثابتة إلا تبدأ قريبة للجامعة
1: والحمام
0: يعني فهمت كيفاش؟ يعني هذيك كلها تخلق معناتها شبكة تاع قيمات تعلم الناس يعني لو كومبورتمون كيف يتصرفون. ثمش احنا بكري نلقوا قرقوش خبز نهزوه بوسوه نحطوه في الواحدة طرف جريدة كيف مكتوبة بالعربي كيف في ببالك زبال اليوم سي كمان نقولها بكل يعني مش لطف مش لطف نقولها بالمرارة اللي نعيشوها كيفاش صبحت مدنة
1: كان تنظيف المدينة قبل
0: أنظف منها ما ثمش. شو نزيد نقول لك حاجة نحن كنا تحت الحماية الفرنسوية وفوقنا الجيش الحامية الفرنسوية. نهار اللي دخل الجيش التونسي دخل عادات جديدة منهم رفع العلم يضرب الكرير والناس كلها تحبس وتحيي العلم. ثم أهم ما عملوا نظفوا بيض الحمر كل الجيش وما خلوش شوكة فيها تبول ولا كذا ويا ويح واحد يشدوه يتبول خارجك البلايس هذيك يعني ولت الحامة في حدات حتى لونها
1: الروائح الروائح بدلت ولونها تبدل
0: حكاكي والتنظيفة ولت معدولة ولت
1: خلينا على
0: أحليب.
1: لا خلينا في الكلمتين بهين نظام على الروائح الطيبة والألوان الجميلة نختم معك اللقاء ذا. شكرا لك دكتور يعطيك صحة ممتاز جدا معنا حاسة مميزة لدرجة أنه مفقتش بالوقت. جمعة جاية نلتقيك والسادة المستمعين 9 بحول الله في الشبكة الجديدة شبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027. شكرا لكم فريق العمل معنا الليلة تصبحون على خير.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك.
0: هذه الأرض الميتة عطشاً إذ عز بواديها الماء، وهذه السائمة العطشة ووحوش الغاب وطيور الجو وأزهار البستان الذابلة على الأغصان.

هذه الأحياء الأموات من العطش تكاد لشدته تصرخ لهفا للماء. وفجأة تدركها يا رب برحمتك الواسعة، فتبعث بالسحب الحبلى ببشير الخير، ويولد من أحشاء السحب المطر ليروي كل العطش في ملك الله. وتسري الفرحة في أعماق الأرض، تتفتح كل الأزهار وتثمر كل الأشجار، وتسري النشوة في كل الدنيا. قد عاد إليها ترياق سعادتها السحريه،

0: والكل يسبح باسم الرحمن، سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. خلقت العطش نذيرا لعبادك، وخلقت السحب بشيرا بالمطر لتروي الأحياء جميعا، وتسبح باسمك يا رحمن، وتلهج بالشكر وبالعرفان.
1: سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

دعاء الصباح. دعاء الصباح. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعاء الصباح. دعاء الصباح.

القدير، وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي و

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.

مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

ولرب نازلة يذيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ذاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح الأمل والتقوى، صباحكم فرج مع خيوط الفجر المضيئة بذكر الله. قولوا يا الله، قولوا بسم الله. وأتمنى لكم أعزائي المستمعين كل فرج وفرح، أنتم فقط استمعوا لي. وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها.

من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. قل يا الله، قل بسم الله، وهو القريب وهو المجيب.

صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فاطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسنى وشرع وفرق وجمع. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدل بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب منزل الكتاب وخالق خلقه من تراب.

صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام. يسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح الغمام والضياء والظلام، وهو الله الملك القدوس السلام. ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه، شاهدون وشاهدون وشاهدون. ويا حق يا حق يا رب، بكل هذا ندعوك نرجوك، فرج هون اغفر اعفو ارحم، يا قريب يا مجيب.

0: الحمد لله، وقد أصبحنا وما بنا علة ولا ضيق، وحولنا كل حبيب، وحولنا كل قريب، وحولنا كل صديق. الحمد لله في الشدة، والحمد لله في الضيق. الحمد لله حمدا يرضيك ربي، والحمد لله بك حمدا يليق. وإني أشتاق له ولم أره، وبي شوق يفوق النار لمرآه. حبيبي نبي رسول وقائد، وعلمت شوقه لمن بعده وهواه. وعلمت أيضا بكى والحب له على المدى سائد، وآمنا به والروح حبيبي فداه. صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا ملء أرض الله وسماه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.
1: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب.

ربي أغث ربي ملهوفا بعين عناية وأنقذ إلهي مسلمين.

الشفيع محمد.

0: صباح الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي
2: إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أفاد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه أمس على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية حي حشاد بسليانة، بأن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطط وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. وأضاف وزير التربية لدى اطلاعه على أهم خصائص المؤسستين التربويتين الجديدتين وظروف استقبالهما للتلاميذ مع انطلاق السنة الدراسية، أضاف أن معتمدية بعرادة تعززت هذه السنة بأحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية تستجيب لحاجية المربي والأسرة التربوية والتلاميذ للتخفيف من الاكتظاظ في الجهة، باعتبار أن سنوات التاسعة أساسي كانوا يدرسون في المعاهد الثانوية. وفي جانب آخر، أكد وزير التربية على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبية الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. استقبلت أمس مدرسة الفرصة الثانية بباجة فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر لهم مرافقة فردية وآلية دعم تنطلق من احتياجاتهم ورغباتهم بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من استئناف الدراسة بالمؤسسة التربوية. وبولاية الكاف التحق أمس 43 ألف تلميذ وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بمؤسساتهم التربوية في ظروف طيبة ودون تسجيل إشكاليات، بالتوازي مع فتح المدرسة الإعدادية ببرج العيفة أبوابها لاستقبال التلاميذ بعد استكمال بنائها وتجهيزها، وفقا لما أفادنا به أمس المندوب الجهوي للتربية لطفي الفرجاوي. كما فتحت المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانة أمس أبوابها في حلة جديدة بالتوازي مع توزيع مساعدات على التلاميذ. وفي جانب آخر من الشؤون التربوية، انتشرت الوحدة الأمنية أمام محيط المؤسسات التربوية ومنها بمدينة الكاف في إطار منظومة أمنية تتواصل على امتداد السنة الدراسية بهدف تأمين التلاميذ من خلال وضع دوريات قارة ومتنقلة للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية على غرار استهلاك المخدرات وترويجها. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 36 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية، وفق ما أعلنته الوزارة يوم أمس. تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة بباريس من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري، ويجمع الجناح التونسي وفق بلاغ لسفارة تونس بباريس مختلف المتدخلين في القطاع من مهني السياحة والسفر والهياكل المهنية المختصة، إلى جانب مشغلي النقل الجوي والبحري لسيما الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. عربيا، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح أمس جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ويأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام السابعة، والآن إلى منوعة الصباح الأولى على موجاتنا مع عادل الخماسي. صباح النور عادل.
3: صباح النور زهور، إن شاء الله نهارك مبروك، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: يعيشك، شكرا لك عادل، وانت زادة، وكافة مستمعينا إن شاء الله.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك أصدقائنا المستمعين على بركة الله. ننطلقوا في أولى المساحات التنشيطية المباشرة على موجاتنا. صباح الخير في إمضاء فريق كامل ومتكامل من رحلتنا. هند اليونسي في مراقبة البث، نزال هراغي في إخراج الرحلة، ومن الأستوديو معكم عادل الخماسي حتى للتسعة متاع الصباح.
4: صباح الخير.

18 دقيقة بعد الستة نتاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين، وعودة نشيطة لوليداتنا في المدارس والمعاهد والكليات. فكرة عن مواقيت صلاة الكيف الفجر اليوم كان في الدقيقة 37 بعد الرابعة صباحا، الظهر في منتصف النهار 27 دقيقة، العصر 3:51 دقيقة، والمغرب سيكون بإذن الله في الدقيقة 37 بعد السادسة، أما العشاء في الدقيقة الثانية بعد الثامنة صباحا. إن شاء الله نهاركم مبروك.

لا إله إلا الله والله أكبر. تحياتي لكم كل أصدقائنا المستمعين لكل مستعملي طرقاتنا، نقول إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله، ونقول سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

دقيقة بعد 6:07 على موجات إذاعة الكيف، تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. بعد الكلمة الحلوة اللي جونا من أصدقائنا المستمعين، خليفة حج يقول صباح النور، صباح الفل والياسمين، تحية لكم وأحلى مستمعين وأحلى عالمين في إذاعة الكيف بسفوفة. من بن عروس بنت الدهماني، صباح النور والسرور، صباح الأمل المتجدد، تحياتي لك عادل ولعائلتي في الدهماني. وبربي كانت تسمع أغنية جيبوا لي الأحباب نهديها لأمي زينب بوساحة. لوجينا غنجاتي تقول صباح النور والسرور، تحية صباحية لكم عاد وكامل فريق العمل معاكم. خالد الكافي، صباح النور والسرور والورد المنثور، تحية لك ولكل المستمعين. سعيد بن عمار بالعيد، صباح النور والسرور ومحبة الرسول، تحية لك خويا عادل وكل عمال الإذاعة لمزهيتنا وليكم أنتم، ان شاء الله نهاركم مبروك. تحياتي للوليداتي خليل يحيى سفيان، نقول لهم ربي يخليكم ليا يا نواراتي. قدم اغنيه عدنان الشواشي جاب رجلي، نهديها لخليل رشيد الوسلاتري وكل من يعرفني. ونهاركم زين. غزاله نصري تقول صباحكم مزيان بالخير مليان، نهاركم اسعد الايام. بسمه سعيدي، صباح الفل والياسمين. سالم الصفصافي، ان شاء الله نهاركم مبروك وسعد صباحكم. منشي دريدي، صباح النور. نبيل بن علي الورفلي، ان شاء الله بالتوفيق لكم خويا عادل، يوم سعيد للجميع. وستار بن نقيب، صباح نور عادل الجيل بنجور للجميع، تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين. 51 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكيف في رحلتنا أصبح الخير اللي تتواصل معكم حتى للتسعة، تحياتي لكل التلامذة والإطار التربوي والمكان.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليها بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. وفي الشأن التربوي أفاد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه أمس على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة البدائية بحي حشاد بولاية سليانة. أفاد الوزير بأن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطط وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسة القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. وفي جانب آخر أكد وزير التربية على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبية الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. وبالجهات استقبلت أمس مدرسة الفرصة الثانية بباجة فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لتوفر لهم مرافقة فردية وآليات دعم تهدف إلى إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من استئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية. وبولاية الكاف التحق أمس 43,000 تلميذ وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بمؤسساتهم التربوية في ظروف طيبة دون تسجيل إشكاليات، بالتوازي مع فتح المدرسة الإعدادية ببرج العيفة أبوابها لاستقبال التلاميذ بعد استكمال بنائها وتجهيزها. كما فتحت المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنان أمس أبوابها في حلة جديدة بالتوازي مع توزيع مساعدات على التلاميذ وفقا لما أفادنا به المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالية. انتشرت الوحدة الأمنية أمام محيط المؤسسات التربوية أمس ومنها بمدينة الكاف في إطار منظومة أمنية تتواصل على امتداد السنة الدراسية بهدف تأمين التلاميذ من خلال وضع دوريات قارة ومتنقلة للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية على غرار استهلاك المخدرات وترويجها. ينظم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بباجة بشراكة مع كلية الطب بتونس اليوم يوما علميا جهويا حول موضوع التهاب الكبد الفيروسي، الأسباب، الأعراض وآلية العلاج، عفى الله الجميع، والذي يستهدف عموم المواطنين والإطارات الصحية والأطباء في مختلف الاختصاصات منها الطب العام والجهاز الهضمي والجراحة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن. عربيا، استشهد فلسطيني واصيب اخرون بجروح جراء توصل عدوان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ويأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع، شملت شققا سكنية وعمارات وسيارات مدنية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وأسر بأكملها. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 7:30. إلى اللقاء.
3: صباح الخير.

0: هوف هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: لطوف هوف هوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكحة تصقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: 16 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم والأيامات المنتظرة. أخويا صبحي بن أحمد المعهد الوطني للرصد الجوي معي مباشرة على الخط. صبحي صباح النور.
1: صباح الخير اخويا عادل، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات الكاف.
0: يعيشك على القليله، تو لينا الليل بارد نتغطى ونرقد على القليل الحمد لله.
1: اي صحيح، انخفضت درجه الحراره، ما زالت هي لمحالها في المنطقه بعد الظهر قاعده ترتفع شويه درجه الحراره، معناتها تقريبا اكثر معدلات العاديه لهذه الفتره. اللي يميز حاله الطقس يوم الامس في العشيه هو تشكلت بعض السحب الركامية اللي ساهمت في نزول أمطار غزيرة خاصة بجهة الساحل، سجلنا 11 ملم ببنبلة، 18 بقصبة المديوني، قصر هلال 16 ملم، وكانت في حدود 21 ملم بجهة المكنين. بالنسبة لهذا اليوم تبقى بقايا بعض الأمطار الضعيفة في الصباح بالمناطق الشرقية الكل تقريبا مطلع على البحر، مع أمطار متفرقة كما ينتظر ظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة للوسط، مصحوبة ببعض الأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح اليوم تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة داخل البلاد، البحر قليل الاضطراب على أغلب السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة باليوم الأمس وتتراوح قصوى ما بين 30 إلى 35 درجة وتكون في حدود 27 بالمرتفعات. بالنسبة ليوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية تقريبا بداية ظهر يوم الغد، وتتمثل في تدفق كتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، ومعناتها تتلاقى هذه الكتل الهوائية مع رطوبة عالية يساهم في تشكل خلايا رعدية، بداية التساقطات في مناطق الغربية للشمال معنية جهة الكاف بهذه التقلبات. تقريبا كل السيناريوهات ومغلب معناتها معظم السيناريوهات تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات غزيرة إلى غزيرة جدا في فترة زمنية وجيزة. ردوا بالنا في مثل هذه الوضعيات، انخفاض في درجات الحرارة إن شاء الله بش يكون تقريبا آخر الأسبوع بداية من يوم السبت، وتتواصل نزول الأمطار آخر إلى غاية آخر الأسبوع إن شاء الله يكون غيت النافع على بلادنا
0: إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة صبحي، شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك خير غالي. يعطيك الصحة. متواصلين معاكم 18 دقيقة بعد السبعة على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا صباح الخير اللي تتواصل معاكم حتى للتسعة.

22 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. فكرة عن الصيدليات المناوبة لولاية الشمال الغربي اليوم في الكيف في الدهماني، صيدلية سامي الضاوي في السرس، محمد الهاشمي الشريشي في القصور، خالد الداتاني، أسماء الجعاودي، ألفة العروسي، سميرة برزقي في الكيف المدينة، تاجرين عبد الجواد الحمروني، سجيد سيد يوسف، أمال البغانوي، سيف الدين المسعودي في قلعة سنان، نبر يمن المزي، نمشي الباجة المدينة، محمد دانيس الإمام، تبرس هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، تبار في قزم، سيدي اسماعيل، فراس نصيري، مجاز الباب، وفاء قزم، نفزة، منجي العباسي، واد الزرقاء، نادية الشلواتي، جندوبة في بلاريجيا، أحسن الغزواني، محمد أنور بالحارث في بوسالم، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية، سامي جربي وحذام السريدي، محمد بشير الخضراوي في تبرقة، صيدلية رضا ضيفلي في عن دراهم، في غردمة، محسن الزقتني، هاجر حمدي في فرنانة، كمل مع ولاية سليانة الروحية، حنون حسني، محمد تقية في الكريب، برقو عصام بن عطية، محمد البنجاجي في بوعرادة، سليانة أيمن المناعي، جلال الدين بن فرحات في قعفور، كسرة يوسف المفداوي، وفي مكثر صيدلية عصام بوزيان.

يتمشي وانا اتبع.

نصرة راه وسرينا باع والخد الفوار.

قالت لي اسم الله اخطبني وارتاح.

0: بكت لي وقالت لي اسم الله اخطبني وارتاح اخطبني
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا، إذاعة الكيف ديما معك.
4: صباح الخير، تمام 7:30 هنا بإذاعة الكيف. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. وفي نشرتنا القادمة، المستشفى الجهوي بباجة ينظم اليوم يوما علميا جهويا يستهدف عموم المواطنين والإطارات الصحية والأطباء في عدة اختصاصات. افتتاح مدرسة الفرصة الثانية بباهجة التي تستقطب فئة المنقطعين عن الدراسة لإعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. وبولاية الكهف استأنف الدراسة بالمدرسة الإعدادية ببرج العيفة بعد استكمال بنائها وتجهيزها. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. مستمعينا الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم بعد قليل في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.
5: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
6: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم موضوعنا مسافة الأمان، مسافة الأمان اللي هي قد تكون الفرق بين الحياة والموت. قديش من مرة تترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة اللي أمامك، وساعات يجي سائق ويدخل فيها فجأة أو يتجاوز من اليمين. البعض يعتقد أنه مسافة الأمان فراغ يمكن استغلاله، لكن الحقيقة أنها مساحة قد تمنحك ثواني ثمينة للفرملة وتفادي حادث خطير. ما تغلقش مسافة الأمان اللي تركها السائق اللي أمامك، قد تتوقف السيارة فجأة وقد تكون تلك المسافة هي اللي تمنع اصطداما أو تنقذ حياة. السائق اللي يترك مسافة أمان ما هوش بطيء وما هوش خائف، هو سائق واعي يعرف أن الوصول بأمان أهم من الوصول قبل الجميع. في الطريق ما تفكر كان في نفسك، ويزمك زادة أتفكر في الآخرين. تصرف بسيط منك قد يحمي حياة شخص آخر. مسافة الأمان ليست فراغ في الطريق، بل قد تكون الفرق بين الحياة والموت. سلامتك وسلامة الآخرين أولوية، قيادة هي مسؤولية.

0: هي إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، السيجة، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.
1: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم، حتى 29 سبتمبر اشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر ب 10490 في 18 دينار و990.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
3: اذاعه الكاف،
4: صوت الشمال الغربي في امجاز الباب على الذبذبه 102.2.
5: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر 2026. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وينتظر يوم الجمعة 18 سبتمبر المدرب معين الشعباني يعلن قائمة لاعبي منتخبنا لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و28 سبتمبر الجاري في تونس ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات بطولة أفريقيا 2027 دون ندوة صحفية، باش يتم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة قدم على فيسبوك، وينتظر كذلك إعلان كذلك المقابلات الودية اللي مش يجريها منتخبنا في شهر أكتوبر المقبل. اليوم نلعبوا زوز مقابلات من ثلاثة مقابلات مؤجلة عن الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، اليوم في ملعب بنكردان اتحاد بنكردان مع نادي صفاقس، الحكم سيف الورتاني ويساعده حمزة جعيد في تقنية الفار، مع سيف الورتاني كذلك زوز حكام من رابطة الكاف وسيم الحناشي مساعد ثاني وحسين بولعريس حكم رابع. في ملعب جربة ميدون الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد المنسيري، سفيان الورتاتاني حكم وفرج عبد اللوي في تقنية الفار. قبل زوز مقابلات هذه اتحاد بنكردان عنده إلى حد الآن 4 نقاط ناقص زوز مقابلات، والنادي الصفاقسي عنده 4 نقاط وأيضا ناقص زوز مقابلات، الترجي الرياضي الجرجيسي 3 نقاط ناقص زوز مقابلات، والاتحاد الرياضي المنسيري 5 نقاط ناقص مقابلة. ويبقى لقاء مؤجل عن هذه الجولة يتلعب غدوة قمة الجولة في ملعب باردو 4 متاع العشية بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، هيثم الترابلسي حكم ودافيد شمايتش السلوفيني في تقنية الفار. نادي فريقي 6 نقاط وعنده زوز مقابلات فقط من جملة 4، والملعب التونسي في رصيده لحد الآن 4 نقاط وناقص مقابلة. رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر تأجيل انطلاق موسم بطولة الرابطة الثانية اللي كان مقرر نهاية الأسبوع الجاري إلى يومي 26 و27 سبتمبر، والسبب إلى حد الآن أغلب الأندية ممنوعة من الانتداب. أولمبيك كيف وجندوب الرياضي استغلوا هذا التوقف والتأجيل ويجروا زوز أو يجروا مقابلة ودية بيناتهم يوم الأحد في ملعب الكيف بداية من الساعة 3:30 بعد زوال يوم الأحد 20 سبتمبر. إذن لقاء ودي بين أولمبيك كيف وجندوب الرياضية في ملعب الكيف، وزوز فرق كانوا تقابلوا الأسبوع الماضي في جندوبة وتعادلوا هدف مقابل هدف، وموجودين في نفس المجموعة الثانية في البطولة يلعبوا في الجولة قبل الأخيرة في ملعب الكيف. البارح في تبرقة تنصيب الهيئة التسييرية للمرجان الرياضي بتبرقة الموسم الرياضي 2026-2027 برئاسة السيد عصام الحسناوي، فريق المرجان باش يدربوا الموسم القادم بديع الزواج وباش يكون موجود في الرابطة الثالثة المستوى الثانية. الترجي الرياضي التونسي والجلسة العامة العادية للمواسم الرياضية 2023-2024 و2024-2025 و2025-2026، هذه الجلسات ستعقد يوم الجمعة 9 أكتوبر الساعة 4 مساء في حد النزول في قمرت، وباش يتم خلالها التداول حول التقارير الأدبية البيانات المالية والموازنات الخاصة بالأمور المالية في فريق الترجي الرياضي التونسي. في صورة عدم اكتمال النصاب فإن الجلسة تعقد في نفس اليوم في الساعة 5 مساء. بطولة أفريقيا للكرة الطائرة انطلقت البارح في تونس بمشاركة 14 منتخب. المنتخب الوطني التونسي بدأ المنافسة في المجموعة الأولى بفوز على غانا 3-0، ومنتخبنا يلعب اليوم 6 متاع العشية ضد المنتخب الكيني. بقية نتائج اليوم الأول: مصر فازت على غامبيا 3-1، الجزائر على تشاد 3-0، الكاميرون على كونغو الديمقراطية 3-0، ورواندا على جمهورية أفريقيا الوسطى 3-0. اليوم 9 متاع الصباح تشاد مع نيجيريا، نص نهار رواندا جمهورية كونغو الديمقراطية 3، غامبيا المغرب، والتسعة متاع الليل أفريقيا الوسطى مع الكاميرون. منتخب كرة اليد كذلك بدأ البارح المنافسة في بطولة أفريقيا في كوت ديفوار في صنف الأصغر بفوز على نيجيريا 32-23. في نفس المجموعة المنتخب الجزائري فاز على مدغشقر 36-15. اليوم الساعتين منتخبنا يلعب ضد مدغشقر، ونهار الجمعة آخر مقابلته في الدور الأول 3 ضد المنتخب الجزائري. أبرز نتائج البارح: مصر في المجموعة الأولى فازت على كونغو بفارق 30 هدف 51-21، المغرب في المجموعة الثالثة على رواندا 33-26، في المجموعة الرابعة غينيا على زامبيا 45-12، وكوت ديفوار على بوراندي 32-30. في السباحة، والتونسي رامي الرحموني اللي كان توجه للنشاط في البطولة السعودية وأصبح يمثل المنتخب السعودي باش يكون رسميا في بعثة المنتخب السعودي في ألعاب الأسيوية في اليابان، موجود في قائمة فيها 7 سباحين باش يمثلوا السعودية في هذه الألعاب الأسيوية، وهي خسارة للمنتخب الوطني التونسي للسباحة. كأس أبطال آسيا الجولة الأولى البارح هزيمة كبيرة لفريق النصر السعودي في الإمارات ضد ضد فريق العين الإماراتي 4-0، والهلال السعودي فاز على الغرافة القطري 2-1. فرجاني ساسي أساسي مقابلة كاملة مع الغرافة، وفريقه كان لعب بعشرة لاعبين من دقيقة 33 بخروج بن ناصر الجزائري بالورقة حمراء، نفس الشيء لسامرفيل لعب الهلال في دقيقة 32. على مستوى دولي وأوروبي، البارح في الجولة السادسة البطولة الإسبانية فوز متأخر لريال مدريد على إلتشي 3-2، كان رابح 2-0 في الشوط الأول، عاد فريق إلتشي وعدل 2-2. ثم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع كرة من بيلينغام لمبابي اللي أعطى كرة على طبق لإس بي اللي سجل هدف الفوز للريال. ألافيس خسر من فالنسيا 1-0، فاليكانو فاز على إسبانيول 2-1. اليوم 6 أتلتيكو مدريد وساسونا، لاكوروني إشبيليا 8:30، ليفانتي أتلتيكو بلباو، وبرشلونة مع راسينغ سانتوندير. كأس إيطاليا البارح جنوا فاز على سوت تيرول 1-0، وفيرنتينا على بيزا 3-0. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسهام خسر من فولهام 3-2، إبسويتش تاون أمام أرسنال انهزم 4-2، ليفربول فاز على توتنهام 3-1، وريدينغ انهزم ضد برينتفورد 2-1. أبرز مباريات اليوم: مانشستر يونايتد برايتون 8، كوفنتري مع أستون فيلا لقاء كذلك في نفس التوقيت 8 ليلا. الجولة الأولى في الدوري الأوروبي: ميلان بنفيكا، أندرلخت ليون، شتروم غراس رين، وساندرلاند مع فريق الكمار. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: في ام جي كونيو عنا أرخص سوم حتى 29 سبتمبر. إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشالي 490 في 18 دينار و 990.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
4: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها يوم علمي جهوي بالمستشفى الجهوي بباجة يستهدف عموم المواطنين والإطارات الصحية والأطباء في عدة اختصاصات. افتتاح مدرسة الفرصة الثانية بباجة التي تستقطب فئة المنقطعين عن الدراسة. وبولاية الكاف استأنفوا الدراسة بالمدرسة الإعدادية ببرج العيفة. تلاميذ عمادة صدين بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة يقاطعون العودة المدرسية بسبب غياب النقل المدرسي الريفي وعدم تهيئة المسلك الفلاحي المعايزية. وفي الشأن الوطني، رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. أفاد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه أمس على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد بولاية سليانة. أفاد الوزير بأن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطط وزارة التربية تعتمد على أحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. وأضاف وزير التربية لدى اطلاعه على أهم خصائص المؤسستين التربويتين الجديدتين بولاية سليانة وظروف استقبالهما للتلاميذ مع انطلاق السنة الدراسية. أضاف أن معتمدية بعرادة تعززت هذه السنة بأحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية تستجيب لحاجية المربي والأسرة التربوية والتلاميذ للتخفيف من الاكتظاظ بالجهة، باعتبار أن السنوات التاسعة أساسي كانوا يدرسون في المعاهد الثانوية.
6: عودة هادئة، عودة آمنة، عودة تتوفر فيها كل عناصر النجاح بإذن الله. كانت الخيار افتتاح العودة المدرسية تكون من معتمدية بعرادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية فيها كل مكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ، فك الاكتظاظ في معتمدية بعرادة. ونحن نعتقد إلي كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد يتردد في كليته، وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. ما زال الكثير لم ينجز بعد، مطالبون ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات، المندوبية الجهوية والسلطة الجهوية تعرف ذلك، أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
4: استقبلت أمس مدرسة الفرصة الثانية بباجة فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من استئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية، وفقا لما يضيف مدير مدرسة الفرصة الثانية بباجة فريد الملكي.
7: مدرسة الفرصة الثانية فرع راجع بالنظر لوزارة التربية، تم شريحة معينة هدفها المدرسة اللي هي ما بين 12 و 18 سنة يكونوا منقطعين تماما، لأنه الهدف من المدرسة هو نقضيه على الانقطاع المدرسي، نهتم به احنا طاقة عملية توجيههم وتأثيرهم وإعادتهم للمؤسسات التربوية ولا للتكوين المهني ولا حتى يحل الحساب الخاص. هي راية بوابة للنجاح من خلال الوليدات المنقطعين هذوما، نحلو لهم آفاق أخرى باش يرجع يقرأ ويلتحق بالمدارس الإعدادية أو الثانوية حسب الخيارات نتاعو ولا يلتحق بالتكوين المهني. نحن توا معناها قاعدين نقبلوا في الوليدات ونتيجة نحن نعملوا في المحاثات، راهي المادة تتم عن طريق محاثات أولى، محاثة ثانية، محاثة مدعمة، ومن بعد تالي يقع مرافقتهم عن طريق بعض البرامج، يقع في بعض المواد فرنسية، إنجليزية، رياضيات، إعلامية.
4: وبولاية الكاف فتحت المدرسة الإعدادية ببرج العيفة أبوابها لاستقبال التلاميذ أمس بعد استكمال بنائها وتجهيزها، حسب المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي.
8: المدرسة الإعدادية برج العيفة بدأت فرحانين، أولياء فرحانين، قاعة جاهزة، مجموعة صحية. الهدف نتاعنا كان أن تفتح إعدادية برج العيفة أبوابها للتلاميذ نتيجة رغبة الأولياء، رغبة التلامذة. بهذا وفرنا معنا الضغط اللي كانوا يعيشوه في التنقل إلى الإعدادية برنوسة. إن شاء الله في القريب ما تفوتش المدة تقريب 20 يوم وتكون جاهزة، وكذلك سننطلق في المبيت والمطعم إن شاء الله يكون في نهاية شهر نوفمبر جاي.
4: كما فتحت المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانا أبوابها في حلة جديدة بالتوازي مع توزيع مساعدات على التلاميذ، وفقا لما يضيف المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي.
9: المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانا وهي مدرسة احداث دشن فيها السيد والي جندوب السيد الطيب الدريدي، مناسبة تم فيها الافتتاح وتوزيع مساعدات على التلاميذ. مدرسة مجهزة بالطاولات وبكافة المعدات، مدرسة يؤمل فيها ان تنتج الحياة، وستكون كذلك بمرافقة ومتابعة جيدة جدا من وزارة التربية ومن المندوبية الجهوية للتربية. طريقنا مازال طويل، لدينا مجموعة من التحديات للعمل على تجويد الأداء المدرسي، للعمل على النقل المدرسي، للعمل على إقامة وإعاشة التلاميذ.
4: وفي المقابل قطع أمس تلاميذ عمادة صدين بمعتمدية مكثر من ولاية سليان العودة المدرسية بسبب غياب النقل المدرسي الريفي وعدم تهيئة المسلك الفلاحي المعايزية، وفقا لما أكده النائب عن عمادة صدين بالمجلس المحلي بمكثر معمر البحري.
10: لم توفر نقل مدرسي وعدم تهيئة المسالك الفلاحية، خاصة مسلك معايزي يمتد على كيلومتر 700. مواطنين يعانوا في الصيف، خاصة في الشتاء كليم ذات يتعبوا، يخطوا كان مرن خير لا ينجم يقرأ، ومسافة بعيدة عن المعايزي، عن ولاد صالح، عن الجليلية، يشقوا الجبال، يشقوا الوديان في منطقة على الطريق الرئيسي، خطر ساعات ماركو ستوب مع ناس ما يعرفوهمش. السلطات المحلية والجهوية على مر أو مسمع من هذا عملوا زيارات ميدانية، شدناهم كتابيا في جلسات، في محاضر جلسات، كنا نستثمر في صغيراتنا، نحن صغيراتنا قاعدين يضيعوا، وهذا من حقهم تأميم نقل مدرسي، تعبيد المسلك الفلاحي المعايزية، ما لها إلا وعود، وعلى أرض الواقع يعاني التلميذ.
4: هذا وضبطت جمعية المدنية برنامجا مشتركا مع المندوبية الجهوية للتربية بالكاف لتأمين النقل المدرسي لتلاميذ المناطق الريفية بالجهة. الكاتبة العامة لجمعية المدنية دلالة المحرزي والتفاصيل.
11: ننطلق كل عام معنا كيما موافة جمعية المدنية في التدخلات نتاعنا المعروفة كيكسوا على العودة المدرسية، توفير المحافظ للصغيرة نتاعنا، كيف كيف زاد في برنامجنا اللي متعارف عليه النقل الريفي المدرسي. بالنسبة لولاية الكيف اللي كيف العادة معنا التدخل نتاعنا 25-26 حقيقة كان تدخل على مستوى جمعية المدنية وشركائها في 6 معتمديات، معنا تبتعوا بالنقل 631 تلميذ وتلميذة على كامل السنة الدراسية. إن شاء الله السنة نبدأ بنفس الرقم ويكون ثم إضافة. ديما نذكر أنه التدخل يكون ببرنامج النقل الريفي المدرسي في المناطق اللي مش موجود فيها المرفق العمومي اللي هو نقصده به كيكسوا الحافلة وإلا المبيد، ومعظم تدخلاتنا احنا الحقيقة في المدارس الابتدائية اللي هو ما يتوفرش فيها المبيد.
4: وفي شأن جهوي آخر، ينظم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بباجة بشراكة مع كلية الطب تونس اليوم يوما علميا جهويا حول موضوع التهاب الكبد الفيروسي عفى الله الجميع، الأسباب والأعراض وآلية العلاج، الذي يستهدف عموم المواطنين والإطارات الصحية والأطباء في مختلف الاختصاصات منها الطب العام والجهاز الهضمي والجراحة. يطالب المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوب الجنوبية بالتسريع في تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. النائب عن عمادة الفردوس بالمجلس حسام العرفاوي يضيف:
12: تو ما تم الشهر البالو تعديل استقبال موسم الامطار وفصل الشتاء، لانه جيت فصل الشتاء وانت ماكش عملت جهر البالو تصير مشكله كبيره برشا، تصير فيضانات في الاحياء، يدخل الماء حتى للديار لانه الماء ما عنده وين يمشي. عندنا مركب الجيم، المركب الجيمي صارت برشا تدخلات، المركب الجيمي لانه حاجه حساسه برشا، تدخلات صارت من الركتورات، تدخلات صارت من المجلس المحلي، تدخلات صارت من السيد الوالي، تم جهر البالو وتم تجديد الشبكه، صيانه الطرقات في مدخل المركب الجامعي، لكن خارج المركب الجامعي ما صار حتى شيء. أيضا مثلا وكالة التهذيب فضلت 300 مليون مشروع نتاع حياة زايد، وقالوا لي باش يصير يعني تهذيب للكيافة عنهم وما بين مقر الإدارة الجوية والحماية المدنية والمجد على مسافة 150 متر، ورغم إمضاء محضر الجلسة نهار 30/2026، لكن ما رأنا أن وكالة التهذيب ديال الدار العامة رفضت يعني التهذيب ومشيت في شبكة مياه الأمطار. هي ما يصيرش اليوم مهم برشا شبكة تصريف مياه الأمطار، برشا مستشفى الجهوي اللي هو توحي المستشفى الجامعي، زيادة ثم مشاكل في جهر البالوعة على حي الزهور على الفردوس، يعني على عماد الفردوس ككل.
4: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات اليوم 16 سبتمبر ويوم 30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية، وفق ما أعلنته الوزارة أمس. وذكرت وزارة الأسرة أن تنظيم هذه الأيام الجهوية يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، مشيرة إلى أن هذه الأيام الجهوية ستقام بالمراكز الجهوية الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 4 ولايات، حيث ستنتظم بمركب الطفولة حي التضامن من ولاية أريانا ومركب الطفولة الكافة الغربية من ولاية الكاف ودار الثقافة بزغوان ومركب الطفولة حي أولاد بالهادي بسيدي بوزيد. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. يوم علمي جهوي بالمستشفى الجهوي بباجة يستهدف عموم المواطنين والإطارات الصحية والأطباء في عدة اختصاصات. في الشأن التربوي افتتاح مدرسة الفرصة الثانية بباجة التي تستقطب فئة المنقطعين عن الدراسة، واستئناف الدراسة بالمدرسة الإعدادية ببرج العيفة بولاية الكاف. تلاميذ وعمادة صدين بمعتمدية مكثر يقاطعون العودة المدرسية بسبب غياب النقل المدرسي الريفي وعدم تهيئة المسلك الفلاحي المعايزية. وفي الشأن الوطني رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 29 سبتمبر. إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشالي 490 في 18 دينار و990.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
15: الكاف ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
16: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
15: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
16: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
15: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
16: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
15: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
16: بكل الألوان.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار.
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك. هايتك الجديد، آخر ما توصل ليها الذكاء الاصطناعي، وكذلك أخبر في خصوص أجمل اختراع بالنسبة لل 2026 أو مستقبل الأجهزة في العالم. ما فماش اختراع واحد متفق عليه كأجمل اختراع في العالم، لأنه الجمال والأهمية يختلفان بحسب نظرة كل شخص. لكن المطبعة اللي ذكرها يوهانس تعتبر من أعظم وأجمل الاختراعات، لأنها نشرت المعرفة بطريقة جديدة بين البشر. كذلك هناك بعض المعطيات اللي تعتبر الطباعة والكهرباء والإنترنت من أبرز الاختراعات اللي غيرت البشرية بطرق حديثة، وأن شوفوها من خاصة بالنسبة للعائلة، ولت هناك عديد الأشياء تهم الاختراعات البشرية اللي تكون دائما موجودة في الأسر. ونحن توا في التعليم، الاختراعات الحديثة هي ابتكارات جديدة، خاصة الذكاء الاصطناعي اللي يعولوا عليه في كل التطبيقات، من تطبيقات توليد الصور والنصوص، التشخيص، والتطبيق الطبي كذلك الدقيق. كذلك هناك الهواتف الحديثة بشاشات تحاكي القراءة الورقية، ويمكن أن توفر استهلاك الطاقة لأسبوعين. كذلك التقنية المنزلية الذكية اللي فيها أجهزة استشعار تسرب المياه الموفرة وأجهزة التحكم في الشحن. هذه تقريبا أبرز جديد الاختراعات والتقنيات الحديثة.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: بلاد الخير غار الدماء باللاريجي عين دراهم وبنين تير، قبل للفايجة شلالاتها وهواها، وحبس في تبرقة مرجانها وغناها، الثلج البحر والخضار، أيما وخيتي جندوبة في المنار.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
4: تحية لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كانوا في كامل تراب الجمهورية وخارج الحدود على www.radiokaf.in. عن أسعار السوق الآن والتزود بالنسبة لكوفة المواطن، أختي رفقة العبيدي معي مباشرة على الخط. رفقة صباح النور.
5: صباح الأنوار عادل، صباح الفل والياسمين، تحية ليك وتحية لكل الفريق اللي معك وكل مستمعينا وين ما كان.
4: منورة وعودة المدرسية والزين الموجود والألوان موجودة والحمد لله معناه.
5: أيلا محلاها والله، صباح حيوية من نوع آخر.
4: أيوة. الشوارع
5: متاعنا التيم بيتش الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم، وحركية من نوع آخر بعد فصل الصيف، دونك مستبعة ثم حركية أخرى هي الحركة اللي خاصة بالعودة المدرسية.
4: نعم.
5: مازلنا نسمو مازلنا مش اللي نشديت، ما نتصور من الأول أكتوبر نسي الكل تبدأ هكا سد التديت ونسيت الصيف عاد.
4: إن شاء الله ربي يبقى الستر وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا وكاو. هاي رفقة، شنو الأجواء؟ عمل دورة في السوق ولا ما زالت الرحلة؟
5: اليوم لا ما زلت على الصباح، ما حركية كما تعرف جندوبة نهار الأربعة كيفاش تكون حركية، حركية كبيرة
4: سوق الأربعة ذاك هو.
5: أي ذاك هو السوق الأسبوعية بمدينة جندوبة، واللي جهة العباد من كل مكان معناها، دونك حركية كبيرة برشا، وزاد نلقوا الأسوام باهية شوي مقارنة بالوسط الجمعة. على كل بالنسبة ديما أنا رأيي الشخصي إنه جندوبة بالنسبة لي في الأسعار خير مثلا من المناطق الأخرى خاصة تبرقة وعين دراهم. نمشي معاك لأهم الأسعار، البطاطا، البطاطا بقات محافظة على السعر نتاعها تقريبا، ما تحتش بالكل، جت بريود تحت شوية 15%، بون اليوم بين 16% و 2000 و 2200، ولكن بقات محافظة على السعر هذاك. البصل بين دينار و 15%، طماطم ثم ب 800 ثم بدينار، الفلفل ثم برشا انواع توصل حتى ل 3400 2200 2300 18% 4000 اسوان بالنسبه للفلفل. فنادي 17% و 15% زبطه. الخس والليتو بين دينار حتىش لل 17%، القناويه الفين ل 100 غرام، الخضار الورقيه بين 350 و 350 مليم، القاع الاحمر بين 18% و 15% دينار، ثم اللي يبيع بالبرج القاع الاخضر حتى ل 3 دينارات و 500، ثم ب 3000 2800، الكرنب بين 15% و 2000، ثم

0: بنخرم الموف الفقوس حتى ل 2500 2800، باذنجان 2800، القارص 2000 و2500. بالنسبه للغالي للطمول بين 8500 حتى ل 12 دينار و200، فما كجويد بالكل يعني نقولوا احنا البسر يخدم بين 3 دينارات 4 دينارات، فما كشكايد صغار اقول لك ب 2000 فرنك. التفاح حتى ل 4500، الانزاز حتى ل 7 دينارات، العنب بين 6 و7 و8 دينارات. بالنسبة للدجاج ل 11 دينار، وصل شومو طلع بالقدام، فخاف دجاج وفخاف داند، فخاف داند أقل، ما فخاف دجاج حتى ل 14 دينار و900، فخاف داند في 12 دينار 11 دينار، دار الدجاج 18 دينار و500، سكالوب داند وسكالوب دجاج بين 18 و500 حتى ل 21 دينار، العظام 1200 حاجة، جبنة الدجاج 6490، العلوش 60 دينار، البرجني 55 دينار، الهبرة 43 دينار، المخلط 33 دينار، المرقاز حتى ل 50 دينار سبيسيال، الكبدة 60 بين 55 و60 دينار، البقري والعلوش، كتلة عجل حتى ل 35 دينار، الهاجمة 12 دينار، سقط عجوش وبقري بين 10 و15 دينار، السادينة 6 دينارات و800، شورو 13 دينار، تريليا 28 دينار، نازالي 23 دينار و800، دوراد 22 دينار و400، قاروس 28 دينار و800، البوريا 12 دينار و800. بالنسبة للفروج العربي بين 20 و25 دينار، دان بين 60 و80 دينار، أرنب الضيعة بين 12 و20 دينار.
1: نعم، واضح ان شاء الله ربي يبقي الستر، وديما المواطن في ظل العوده المدرسيه والغلاء اللي موجود يلقى الظل نتاعو على القليله بالنسبه للطاوله. شكرا ليك رفقه، ان شاء الله نهارك مبروك، الى اللقاء.

0: 41 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف. موعدنا الآن ميكرو تروتوار مع مصدق شيرني في قراءة أكيد مع العودة المدرسية. مصدق، صباح النور.
1: هذا صباح خير لكافة مستمعي إذاعة الكاف.
0: عايشك إذن التعليم والقراية بين الماضي والحاضر في جولة مع تلميذ ومربي يا سيدي.
1: أكيد العودة المدرسية إن شاء الله عودة ميمونة للناس الكل، التلامذة اللي طار التربوي بصفة عامة للأولياء. حبينا هذا نرجعوا التالي شوي، حبينا نرجعوا كيفاش كانت العودة المدرسية أيام زمان، حبينا نرجعوا كيفاش كان التلميذ يقرأ، حبينا نقارنوا بين العودة المدرسية قبل والعودة المدرسية تو. هاو نسمعوا ونرجع.
2: والله قريت قبل باش كما توس، قبل كل نجو حدنا لا من يهز ولا من يجيبنا، فهمت ولا لا؟ ولا ثمو تيد ولا ثم حد شيء، لا ثمو تيد ولا أخو تيد، وطلعت منها المدرسة رجال وطلعت منها فهمت لا قرية بقدا، وباهي الحق نتاع ربي واحترام وتحترم المعلم والمعلم يحترمك فهمت الله، وتخاف من المعلم وتخاف من المدير. تو ساعات كي نشوف المعلم نوطي راسي، تو ما كان احترام وقدر بالقدا صراحة. قبل كان احترام وقبل بالقدا وظروف فهمتي، وواحد ظروف ما عندوش فهمتي الله، ويقلع ويقرا في مخله فهمتي الله، كان صحته في مخله ومع ديما كا والسروال مقطع والسبيدر مقطع، ونقرأ والحمد لله رب والاحترام وما ثماش احترام وكل قدر.
3: قلت نقرأ عمري 6 سنين، يعني عمري وقت عام 66، كان سيد بيعلم بحوان نهبتوا من ديارنا نقر ومطر تصب نمشوا بلا ثلج نمشوا على سكينة. أنا واحد من الناس نتذكر روحي بعد ما نكمل القراية ونخش في العشرة عرض لي خويا أعطيه السبادري مبلولة بالماء ويعطوني هيو شلاك أنت على الزمة، أنا باش نبكي عجالة الحكاية دي، ونروح لداري ونروح بشلكت امه الكرتون نعطيه الكرتاب اللي يعطيني الكتب نتاعي نحطهم تحت باش يدخل فيها هو. نقعدوا في القسم السبيادري طلعت نلقى المام يقعد ينكت السبيادري كتاب نقرا فيه 3 و4 من الناس في الدار نقراوا على جازه، ثم شكون يقرا معايا يجي من الشارع باش يجي يقرا لهنا، وقت لوقت تحت القسم يخليه يقراك ويقراك انت مطر. والحمد لله وهذيك هي حالنا قبل، وكنا سيدي الاغلبيه نتاعنا ونقعدوا نستنوا ساعات من 10:30 النهار باش يعطونا الكاسكروت شويه هكا سردينه وشويه خبز، وهذاك جيل وهذا جيل والحمد لله، وكنا تعلمنا الاخلاق تعلمنا التربية ونحترموا الأكبر منا ونحترموا، حتى كان ما وصلناش في القراية وما نجحناش وصلنا في التربية وصلنا في الخلاق وصلنا في الكلمة الباهية ونحترموا الأكبر منا والأقل منا والحمد لله، وربي يهدي الجيل الموجود.
4: قبل كنا نقروا ريف 6 كيلومتر في الشتاء في الظلمة في الثلج في كذا، والرجل كيلومتر سايبوا 5 من هنا كيف كيف، ما قلت كان واحد والصباح يجي مرنق ويجيب خبزة تابونة بيته شوية سكر وشوية زبدة تاكلوا، والمنين يروحين. انا نقلت واحد من الناس نقلت مرنخ من الملك هذا المطر نقطر يحط لي المعلم قدام ثم روح كان بالحطب يحطني بحذاه يقول لي روحك هات الشيح بالقدا، والمعلمين باهين والتلامذة يحترموا المعلم والاولياء كيف كيف هذا ماشي، يقول له جيب شو عامل انت بويو مش نينا انت بويو، والمقرونه باهين يرحم والديهم يروفوا على القليل ويروفوا على يا حتى نسى ما يحفظش هذا ما يبسوي لا كذا منا وقرا وامشي هاو باش تعملها وش تعمل، وكان وقت باهي بالرغم قاسي ظروف الطبيعه قاسي والحمد لله ولا بيس والحمد لله.
5: التلميذ قبل كلمه رغم صغر سنه تحسه كبير في مخه، التلميذ يمشي كيلومترات لو لي يوصل ولو لي يجي في العشرة يجيب اللوم جاب ولو لي يروح بيه باش يوصلوا للدار. قبل كنا مسؤولين تصرفاتنا رغم صغر سننا، حقيقة توا التلميذ متوفر له كل شيء، الولي يجيبوا الباب المدرسة ويستنيه لوين يدخل ويرجع له في العشرة باللوم جاب ويروح بيه، كل شيء متوفر له، ولكن الحقيقة يعني النتائج ما هيش في المأمول ما يتصورها الولي ولا كما يتصورها المعلم.
6: في عهد السبعينيات كانت الناس جيب ذريها للمدرسة لهنا يقبلوهم المعلمين، لكن هي حالة قاسة خاصة البعيد يجي تعب ياسر وناقصة الذري لبستها وفي كتبها وفي وتعاني أميتها خاطر كان فقر قبل مش كيما تو، فهمتني؟
0: أكيد مش كيما تو، كل شيء تغير تو مصدق، خاصة معناها على المستوى الحياة الاجتماعية اللي هي كانت سبب ربما في طريقة التعامل مع التلميذ في الفترة هذيك وفترة ما بعد الاستقلال، لكن تو فما أشياء أخرى حاصلة.
1: اي اكيد عادل، اكيد تغيرت برشا اشياء. كان ربما تول التلميذ مدلل برشا على خلاف قبل، كان شوف كنت تسمع الناس كيفاش كانوا يقروا، ورغم ذلك كان المستوى بصراحة نحن نقوله هذا المستوى كان باهي، كان بالمجد باهي قارن بين سنة سادسة قبل اللي كانت المناظرة. كانت مناظرة فعلا، كان مستوى طيب وطيب جدا. تو الحقيقة تغيرت برشا أشياء، تغيرت برشا معطيات، ولكن ديما نحاولوا معناها التلميذ يكون في المستوى على قد المسؤولية. تو كي نشوفوا هذا الأمس اللي في تاح السنة الدراسية، الأولياء أكثر من التلامذة، ما الأولياء أكثر بتليم. علاش؟ لأنه ساعة التلميذ يجوا معاه زوز وثلاث.
0: هذيك هي اللي الخايبة تو مش باهي، معناها من الحق أنه العودة المدرسية ولت عودة الأولياء ماهيش عودة التلامذة، معناها فعودي يسيبوهم ويعملوا على أرواحهم ويبعدوا على الإطار التربوي اللي هم يعملوا اللمات الكبيرة، ويولي حديث ما هو حديث وما فيه حتى جدوى.
1: ما في حتى جدوى. تشوف معناها قبل كان التلميذ معناها ساعات 6 و5 كيلومتر يمشي ويجي، ما ثماش لمجه، ثم كانتينا، معناها ساعات يستنى ساعات، ثم ما ثماش، معناها الظروف كانت قاسيه، ولكن الحقيقه كان المستوى طيب وطيب جدا. ان شاء الله نحن نقولوا ديما ما نبقوش كيف بكري معناها من ناحيه الظروف، اما تطورت برشا، ولكن المستوى الحقيقه نتمناو ان وليداتنا يكونوا في المستوى المطلوب، سواء كان في من الابتدائي للاعدادي للثانوي حتى للجامعه، وان شاء الله يكونوا مستقبل.
0: فما مصدق سمحني، فما نقطه البارح لحظه حتى اليوم باعتبار انه نخدموا بكري، لكن التواجد الامني بالمحيط المدرسي والمعاهد الحلو برشا التجربه، ولاحظت حتى على الفيسبوك الاولياء الكل معاه ربما اللفته هذه بالنسبه للامن انه يكون متواجد كامل النهار بالنسبه للمحيط المدرسي.
1: اي بالفعل هو موجود في مع بدايه السنه الدراسيه، ثم حمله كبيره ياسر على المستوى الوطني، ولاحظناها هنا في مدينه تجروين انه ثم زوز عوان امس امام زوز مدارس اللي هو مدرسه شارع بورقيب ونهج بل اللي جو وسط المدينه، يعني يعدوا في حركه المرور الدوريه امس قاره الحقيقه امام المعهد الثانوي بتجروين. هذه بادره طيبه الحقيقه، نتمنى انه ما تكونش بالمناسبه، يعني مناسبه العوده المدرسيه، اللي تكون على طول السنه الدراسيه، لانه حمايه ابنائنا مسؤوليه الناس الكل.
0: ان شاء الله يا رب. هو في الحقيقه انا حتى عمناول في الكيف تقريبا واثناء معناها منذ بدايه الموسم الدراسي، انه يعني على طول العام وكامل النهار كامل موجود الدوريات الامنيه، وذي ما من شانه انه يحد على الاقل على ظاهر الغريبه اللي قاعد دخلت المجتمع متاعنا بالتنسيق بطبيعه الحال مع الاعلام الفاسد بين ظفرين المسلسلات الفاشلة اللي دخلت لنا السموم لوليداتنا هذه، إن شاء الله ربي بعد عليهم كل ما هو خايب. شكرا لكم مصدق الشاني، نلتقي بإذن الله الجمعة الجاية كان قاعد حيين.

50 دقيقة بعد 8. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على المتابعة. نذكر بالمعادلات المغزى الجوي صحيح العبر على كامل البلاد، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية لأمطار متفرقة. ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد ظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدة. داخل البلاد تتقوى أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. شكرا لكم نزال الهراغي في إخراج رحلة، هند اليونسي في مراقبة البث، وعاد عباس في التنسيق العام من الأستوديو عادل الخماسي. نتقابلوا بإذن الله نهار جمعة في الليل في منوعاتنا الفنية. إلى اللقاء.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا تسمع فيا.

0: إشهار.
1: لروما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: اشهار
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز 9 صباح الأنباء. أعلنت شركة أسمنت أم الكليل عودة الإنتاج بطاقتها القصوى بعد استكمال عملية الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة في بلاغ لها قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. ينظم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بباجة بالشراكة مع كلية الطب بتونس اليوم يوما علميا جهويا حول موضوع التهاب الكبد الفيروسي، الأسباب، الأعراض وآليات العلاج. ويستهدف هذا اليوم عموم المواطنين والإطارات الصحية في مختلف الاختصاصات منها الطب العام والجهاز الهضمي والجراحة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات بداية من اليوم لغاية 30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات والآليات الخاصة للانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مسار شارعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. تناول رئيس الجمهورية لدى استقباله ظهر يوم أمس بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط أعداد مشروع قانون المالي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. في أخبار العالم، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الأربعاء إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز F-15 فوق محافظة مأرب بشمال شرق اليمن. وختاما، تجهز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة لبيع قنابل تزن 2000 رطل إلى الكيان الصهيوني تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار أمريكي. وستكون هذه الصفقة أكبر صفقة منفردة لبيع هذه الذخائر المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة بحسب ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد على موجات إذاعة الكيف اللي ينطلق معكم من توا ويتواصل إلى حدود الـ11 في موعد جديد ديما يجمعني بكم. تغيرت من نهار الثلاث لنهار الأربعاء، ولكن الأركان تمشي معنا لنهار الأربعاء، وخاصة ركن التكوين المهني. وإحنا غدوة إن شاء الله نستقبلوا السنة التكوينية الجديدة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا الكل في مختلف المؤسسات التكوينية في الشمال الغربي خاصة وفي تونس عامة. واليوم حبيت ناخذ فكرة على المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية في الكيف. إن شاء الله تكون حاضرة المعانا المكلفة بالأعلام والتوجيه في هذا المركز سيدة سميرة المحفوظي، تتحدثنا بالتفاصيل إن شاء الله على الاختصاصات، وخاصة عنا مازال دورة نوفمبر بالنسبة لوليداتنا خاصة اللي يحبوا يلتحقوا نشوفوا الاختصاصات اللي مازالت مفتوحة، وزيدة كيف كيف مازال على طول العام فما دورات أخرى، مازالوا زوز دورات أخرين إن شاء الله. الوليدات اللي ما نجموش، شباب والبنات اللي ما نجموش يلتحقوا بمراكز التكوين المهني، المجال مازال مفتوح بالنسبة لكم باش إنكم تكونوا حاضرين في دورة من دورات التكوين المهني. أيضا من بين الحاجات اللي حبيت نتحدث عليها اليوم النقل المدرسي الريفي في تونس اللي ديما كل عام يتطرح في هذا التوقيت تقريبا. وليداتنا اللي يقراوا في المناطق الريفية البعيدة، جمعية المدنية كانت منذ سنوات قامت بدور كبير في تأمين نقل الوليدات هذوما، ولكن باقي التحديات والإشكاليات متواصلة. حبينا اليوم مع الكاتبة العامة للجمعية ناخذ فكرة أول حاجة على تقييم تجربة السنة المنقضية، السنة الدراسية المنقضية، وأيضا ناخذ شنو السنة عملوا وخاصة استعداداتهم على المندوبيات الجهوية، وشنو عملوا في التحديات والإشكاليات المطروحة بالنسبة للناس اللي عندهم مشاريع متوسطة مشاريع صغرى. فرصة كبيرة مع برنامج روفي دو بلوس، باعتبار أنه فما منحة للاستثمار تم فتح باب التسجيل فيها. تنتعرفوا اليوم شنو ما شروط الانتفاع، شنو ما أفق البرنامج هذية، وأيضا وخاصة شكون ينجم ينتفع بهذه المنحة. منحة ماهيش قرض، يعني فرصة مهمة جدا بالنسبة لأي مستثمر عنده مشروع صغير وإلا مشروع متوسط يحب ياخذ دعم ينطلق به في سوق الشغل. هذه المنحة نجم تكون بالنسبة لي فرصة كبيرة لهذه الانطلاقة الجديدة. المجلس المحلي بالعروسة أيضا إن شاء الله باش ناخذوهم معانا اليوم في مصافحة، وحبوا يتحدثوا على زوز مشاريع يحبوا يخدموها في الجهة، دار خدمات وأيضا تهيئة السوق، سوق في المدينة. هذوما زوز مشاريع بالنسبة لهم من أهم المشاريع اللي يهموا المواطن واللي نجموا يعملوا دفع في الجهة. تنشوفوا تفاصيلهم، وخاصة هل لقوا الدعم بالنسبة لزوز مشاريع هذوما من طرف السلطات المحلية وأيضا الجهوية. أخبار الجهات كالعادة جيكم مع مراسلينا في تأمين لقائنا اليوم، في الهندسة التقنية نزار الهريغي، في مراقبة البث هند اليونسي، معنا في التنسيق العام للحصة سعاد عبيس من أمام الميكروفون، ترافقكم ضحى البكيري، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم. إذا استوديو النيس متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف، وباش ناخذوا أولى مصافحتنا حضر معنا الكاتبة العامة لجمعية المدنية سيدة دليل المحرزي. مرحبا سيدة دليل.
1: صباح الخير، مرحبا بكم، مع سلامة ضحى.
0: مرحبا.
1: ونحب نشكر إذاعة الكيف على ديما على الحرص نتاعها الشديد في متابعة البرامج المهمة خاصة لتهمة اللامدة نتاعنا في تونس.
0: مرحبا وشكرا لكم زيدا لأنكم باقي مواصلين رغم التحديات رغم الصعوبات في يعني برنامج نعتبره من أهم البرامج في تونس، برنامج النقل المدرسي الريفي اللي مكن ألاف تلامذة، معناها خليتوهم ينجموا يمشيوا يقراوا بفضل مساهمتكم في الشراكات زيدا اللي قمتوا بها. ناخذوا في البداية فكرة سيدة دليل، كان تسمح علي تقييم للسنة الفارطة، السنة الدراسية الفارطة شنو عملنا فيما يتعلق بهذا البرنامج؟
1: صحيح، احنا كجمعية المدنية الحقيقة كما بدينا من 2011 لليوم بنفس النطق بنفس الشجاعة بنفس الحيوية، انه معناه ننجزوا برشا برامج لتهم التعليم في تونس والتربية، ومن اهمها برنامج النقل الريفي المدرسي اللي بالحق معناه كل عام بعد عام نزيد نشوفه وتعمقوا اكثر في تونس وفي الارياف نتاعنا وفي المناطق اللي تستحق باش يكون متواجد هالبرنامج، وما دامه لليوم موجود معناه يعني انه هو خلى اثر واضح وعنده معناها عنده الايجابيات، واكيد ثم صعوبات ونحكيوا عليها من بعد، لكن هو اللي خلينا نواصله بما ان كل عام معناه عدد التلامذه الحقيقه يزيد اللي يتمتعوا بالنقل الريفي المدرسي. ونذكر السنه الدراسيه 2025-2026 السنه الفارطه قرابه 15994 تلميذ معناه يتمتع يوميا وتلميذه بالنقل الريفي المدرسي في اكثر من 12 ولايه على مستوى الجمهوريه. دونك هذوما كي نحكيو على 16000 قرابه 16000 تلميذ، رانا نحكيو على 16000 عائله تونسيه اليوم مطمانه ان ولدها الصباح ولا بنتها الصباح تقوم تلقى النقل موجود باش تمشي به المدرسه نتاعها ويكون امن، اللي هو حق من حقوقها، ماهوش حاجه معناها امتياز لكن حق من حقوقها التعليم. واحنا بقينا نسهلوا بالبرنامج هذايا اللي الحقيقه معناه في العدد نتاعو في التواجد نتاعو في المسح الجغرافي اللي كل عام معناه نزيدوا نشوفوا انه ثم برشا صغيرات يلزمهم يتمتعوا بالنقل نظرا للتضاريس الصعيبه ونظرا للمناطق معناها الريفيه اللي بعيده في الوسط الريفي معناها بعيده على المدارس الابتدائيه، نظرا للصغيرات اللي يمشيوا في 8 و10 كيلومتر يوميا اللي ما يلقوش وقت باش يقراوا باش يراجعوا باش يلعبوا اللي هو حقهم باش ينجموا يكونوا معناها هما متوازنين. والأهم أنه ثم شكون يفكر فيهم في الجهات أنه هو معاهم باش يوصلوا آمنين للمدارس نتاعهم.
0: البرنامج هذايا صحيح يعني استهدف عدد كبير من التلامذة، ولكن أنتم استعنتوا أيضا بمجموعة من الشركات، شكون كان معاكم في هذا التحدي الكبير اللي نعتبروه من أكبر التحديات بالنسبة للسنة الدراسية؟
1: وهذا أكيد جدا ضحى، خاطر احنا الحقيقة ما غير شركائنا ما غير الشركات اللي نعملوا فيها رغم ما نجموش نخدموا وحدنا، نحنا نعملوا في إطار مجموعة خاطر الهدف نتاعنا أكثر هو التنمية المحلية اللي فيها برشا أبعاد اقتصادية. دونك عندنا القطاع العام عندنا القطاع الخاص عندنا الشركات معناها متواجدة على مستوى كيك سواء على القطاع العام مع وزارة التربية معناها في شراكة رسمية مع وزارة التربية أو على المستوى المحلي زادة في الجهات في وزارة معناها مع وزارة الداخلية، كذلك عندنا شراكات مع شركائنا من البنوك العمومية البنك الوطني الفلاحي اتصالات تونس عندنا إندا زادة داخلة معنا عندنا لستي بي زادة شركة تونسية للبنك. أنا نحب نشكرهم من إذاعة الكيف ونوجه لهم معناها تحية، وهما باقين يشوفوا ويزوروا معنا زيارات ميدانية وشوفوا في العمل معناها الميداني للجمعيات المدنية ويعرفوا أهمية هالبرنامج هذايا ونتائجه الإيجابية اللي أثرت معناها اللي أحنا اليوم نحكي ولا أكثر من 48% من الفتيات اللي ولت توصل للمدارس نتاعها اللي كنا 10 سنين التالي العائلة تفضل أنه البنية ما تمشيش تقرأ والوليد يمشي خاطر ثم غابة خاطر ثم وديان ثم تضاريس خاف على بنتها. اليوم الحمد لله معناها ولينا حتى العدد البنات فات حتى عدد الأولاد باش يكونوا يمشيوا معناها مأمنين للمدارس نتاعها. هالشراكة هذه احنا نأمنوا في جمعية المدنية انه الشراكة ما نجموش نخدموا وحدنا، يلزم جماعية باش نوصلوا كل ما بعضنا، حتى كي توصل صوتك انت في الإذاعة، الإذاعة زادة شريكة معانا انه البرنامج هذا يوصل وتسمع الناس الكل وتعرف أهميته، باش تعرف أنه المستقبل نتاع الصغير في تونس راه هو مستقبل تونس. راه احنا اليوم كي نحكيو ونامنوا تعليم معناه باهي ومتميز، راه هذا مستقبل تونس نهار اخر. ما نجموش نكونوا وحدنا، نجم نكونوا كان مع شركائنا ومع القطاع العام والقطاع الخاص، وهذه تجربه ناجحه. راه كي نحكيها كي نقول شراكه مع وزاره التربيه للمده هذه كله، ولا شراكه مع وزاره المراه، ولا شراكه مع وزاره الداخليه، رانا اليوم معناه قاعدين نخدموا وزاره النقل زاده، قاعدين نخدموا على برنامج بالحق مهم مهم جدا، واللي أعطى نتائجه معناه نسبة انقطاع وصلنا للصفر بالمئة انقطاع مدرسي بسبب المسافة، بعض المسافة وصلنا المعادلات إيجابية معناه في 3.5% تحسن معادلات في الجهات. وصلنا اليوم على شدينا صحيح الصغار اللي نقلناهم عنا 15 سنة اليوم تخرجوا في الجامعة كانوا باش يتحرموا من التعليم نتاعهم. يعني هذا اللي يعطي الأهمية للبرنامج هذايا، ما نشوفوهوش كان انه نقل كل يوم يهز صغيراتك هاو، لا شوفوه بمنظور آخر انه في الجهاز تخلقت مواد شغل اللي يسمى النقل الريفي اللي موجود غاديك، اللي هو ولد الدشرة ذيك، ولد الحومة ذيك، ولد المنطقة، اللي هو يأمن على الصغيرات نتاع أولاد جيرانه، هو اللي يهز ومنتو، هو اللي يخمم باش يبدل السيارة نتاعو تولي أنظف وخير للصغيرات، يخمم باش يدخل في المسار معناه القطاع انه هو ياخذ قرض باش ينجم يطور من حتى حياته هو العائلية، وهو يحس في روحه مساهم زاد معانا انه نجحك الصغير واللي تذكره، خاطر ما يتذكرش الصغير كي يرجع ما يتذكرش لا جمعية المدنية لا الشركاء حتى حد، يذكر الناقل اللي هزه باش يشكره يقول له راك انت هزيتني نهار فلاني باش انا اليوم موجود في الجامعه، ولليوم تخرجت طبيب، تخرجت مهندس، تخرجت معلم، باش يرجع اكيد بالنفع على المنطقه نتاعو.
0: نعم اكيد هذا اللي يخليكم يعني قصص النجاح هذه والشبان هذوما والشبات اللي تشوفوهم يعني كيفاش نجحوا بفضل هذا المجهود اللي فيه برشا شركاء، يعني ما ننكروش جهد حتى واحد، ناس كل مساهمه. اكيد هذا يخليكم ان تسعوا معناها لتذليل الصعوبات، لانه فما صعوبات وفما تحدي تطرح كل سنة. بالنسبة للسنة شو عملتوا في البرنامج الجديد بناء على ما تم تقييمه خلال السنة الفارطة؟
1: السنة كيف كيف إن شاء الله في السنة الدراسية 2026-2027 بداية هو الاجتماعات الدورية اللي تصير على مستوى الولايات، كذلك على مستوى المعتمديات. وشنو تصير في الاجتماعات؟ معناها في الاجتماعات يكون ثم معناها تقرير مفصل على كل معتمدية شنو عنا فيها، مثلا خطر احنا التدخل متاعنا دوحة ديما نأكد انه يكون بعد وقت يكون ثم مرفق عمومي لو ما ثمش النقل الريفي المدرسي، دونك وقت تكون موجودة حافلة ووقت يكون موجود مبيت النقل الريفي المدرسي ما توفرش، وين يتوفر؟ في المناطق اللي مش موجود فيها لا حافلة أو لا مبيت. دونك احنا نكونوا معناه في التقارير الجهوية اللي مقدمة على مستوى الجلسة اللي تصير على يترأسوها السادة الولايات، نشوفوا كل جهة شنو النقائص الموجودة، ونشوفوا وين نجموا احنا ندخلوا كجمعية المدنية، وين نجموا ندخلوا معناها كشراكة مع المجالس الجهوية. السنة الحقيقة بقين توا أنا بقين معناها كجمعية المدنية نحضروا في الاجتماعات، ثم خطوط مضافة جديدة في عديد المناطق، ثم نقص في برشا مناطق زادة إنه ما ثماش فيها محافلة ما توفرش، دونك باش نوفروا لهم النقل الريفي المدرسي. ثم اجتماعات مع رؤساء الغرف اللي نحب نشكرهم، رؤساء الغرف النقل الريفي على كل ولاية إنه معاهم هما يتم التنسيق ونشوفوا الخطوط ونشوفوا الموجود الرخص النقل الريفي الموجودة الغادي باش نجموا نأمنوا لصغيراتنا معناها شكون يتكفل بنقلهم يوميا. وبعد نحضروا كالعادة معناها تجينا قائمة التسمية بتاع التلامذة ونحضروا العقود. أنا اليوم نحكي على 19994 تلميذ تمتعوا عم ناول، احنا ماناش باش نتيحوا على العدد هذاك، اكيد باش يعاودوا نفس الصغيرات بتاعنا، لكن اللي نجحوا اكيد باش يتعاودوا بصغيرات اخرين. دونك وكان ثم زادة كيما كنت نحكي على مستوى الولاية وين ثم خط يستحق النقل، احنا بابنا مفتوح، احنا وشركائنا والناس الكل يدين واحدة باش نجموا معناه نوفروا النقل لصغيراتنا في المناطق، خاصة المناطق المعزولة في موجودة تضاريس صعيبة وين هي معناها بعيدة على المدارس نتاعهم.
0: هل لقيتوا حل فيما يتعلق بإشكاليات خلاص سيارات النقل الريفي اللي تهزت لامذة في ولاية سليانة؟ لأنه هذه النقطة طرحت معنا واذكرها زميلي ماهر الهماسي في أكثر من مناسبة، أنه هما تشكيوا أنهم ما همش قاعدين يخلصوا، وعلى ذلك ما نجموش السناء يكملوا يأمنوا تأمين النقل بالنسبة لتلمذات.
1: صحيح، هو حب نفسر زيادة حاجة مهمة، إنه التدخل لجمعية المدنية وشركائها، هو ثم زوز تدخلات للجمعية، ثم تدخل للجمعية وشركائها في الكيلومتراج من 3 إلى 5 كيلومتر اللي تم خلاص الناقلين شهريا عن طريق الجمعية وشركائها. هذا ملف معناها ما معناه ملف واضح والناس
0: نعم.
1: كل خالصة وباش يبدو السنة الدراسية نتاعهم واضحة. في الإطار الثاني اللي هو الشراكة بين جمعية المدنية والمجالس الجهوية، عندنا الحقيقة مش كان ولاية سليانة، عندنا 6 ولايات اللي هما يتمتعوا بالنقل، قرابة 9494 تلميذ تم نقلهم في 25-26 سنة دراسية. الحقيقة صحيح كلام سي ماهر اللي هما لليوم ما خلصوش، علاش؟ ثم عديد معناها عديد الحاجات اللي خلت صعوبة الخلاص. أول حاجة أنه هو ثم إعادة قياس المسافات من أول العام، معناها هذا أثر أنه القائمات الإسمية ما تصلش في وقتها. وقت نحكي على قائمات إسمية معناها التلامذة اللي باش يتمتعوا بالنقل، ما تنجم أنت تعمل عقد مع ناقل إلا ما تجيك القائمة ممضات من طرف المدير المؤسسة والمندوب الجهوي للتربية، باش تنجم أنت توفر لهم النقل في الجهة نتاعهم. هل التدخلات هذه العديدة، معناها عديد المتدخلين في البرنامج هذايا، من مندوبية التربية للمجالس الجهوية للجمعية المدنية لرؤساء الغرف للناقلين للمديرين المؤسسات التربوية، دونك يجعل أنه الملف يوصل لحقيقة مخر. وكي نقول الملف يوصل مخر، هو على اثره تصير عقود معناها للناقلين مخر بالوقت، وبهذاك احنا نصيروا زاد عنا بطاقات حضور اللي هي توضح البوانتاج نتاع الصغير كل يوم ولا نتاع الناقل انه هو قد الواجب نتاعه. هذيك زاد تتعدى بديوان الخدمات المدرسيه اللي موجود في فروعه معناها في ال6 ولايات هذو، يلزم يتعدى على ديوان الخدمات المدرسيه ويثبتوا في البطاقات، ومن بعد باش تجي المرحله الاخيره للجمعيه المدنيه باش يتم الخلاص. دونك احنا في المراحل هذه الكل الحقيقة توا معناها المرحلة اللي صارت معناها باش نعطي معناها الحلول، انه الثلاثيات الأولى الكل تعدات لي 6 ولايات، الثلاثيات الثانية والثالثة كيف كيف باش تتعدى. نستناو انه الحقيقة معناها في أقرب وقت هما حتى وزارة التربية حارسين انهم يخلصوا الناقلين الكل معناها في 6 ولايات باش نجموا معناها نبداو بالسنة الدراسية الجديدة من غير مشاكل. وين نعول على الناقلين نعرفهم خاطر هما يحكيوا وهذا من حقهم، وما ثمش حتى حد معناها يرضى باش يكون عام كامل ما يخلصش، ما ثماش. لكن أنا ديما نعول عليهم خاطر ديما نحكيوا معاهم وديما نفسروا لهم هالحالات هذه اللي تعداو بها والصعوبات، وهما راهو عندهم بعض انساني قبل حتى ما يكون بعض مادي الناقلين. الحقيقه معناها عمرهم لا يرفضوا باش يهزوا صغير، وعمرهم لا يخلوا يعطلوا معناها نقل الصغير نتاعنا باش ما يرجعش للمدرسه نتاعو، لكن من حقه زاده باش يطالب بالحق نتاعو في الاموال ومستحقاته الماليه، واحنا هذي الحارسين فيه انه يتم خلاصهم باذن الله من هنا قبل نهايه السنه يتم خلاصهم معناها في اجورهم الكل الكامله، ونبداو معناها في العام الجديد ان شاء الله باقل صعوبات وتكون في الوقت معناها الخلاص نتاعهم.
0: يعني هما ان شاء الله باش يخلصوا، فماش علاش باش يتحايروا، امورهم قانونيه، امورهم واضحه، فقط يعني بعض الانتظار. ولهنا كما قلتي نعولوا على حسهم، نعولوا على حبهم لصغيراتهم، خاطر ذوكم وليداتهم يهزوا فيهم كل يوم ويجيبوا وبهم هما ان شاء الله الوليدات هذوما باش يكملوا قرايتهم. اذا نختموا بدعوه السيده دليل، شكون تحب توجهها ولا الا رساله؟ تفضل.
1: انا كجمعيه ديما نحكي كجمعيه المدنيه خاطر الكل معناها مساهمين وشركائنا والناس الكل اللي احنا مساهمين في البرنامج هذايا، معناها ديما خاطر نامن انه التعليم حق ماهوش امتياز، وانه كل صغير احنا نوفروا له النقل هذاك رانا عملنا خطوه كبيره لتونس اكثر عداله في حكايه التكافؤ الفرص بين الصغيرات اللي ما عندهمش نقل والصغيرات اللي عندهم نقل. دونك معنا نشكر الناس الكل اللي الحقيقه مشاركه معنا في البرنامج، نشكر بالاخص زاده الاولياء وحرصهم زاده اللي هما ولوا مراقبين معنا اليوم، نشكر زاده الناقلين بالاخص على الصبر نتاعهم، على ما نعرفوا احنا صغيراتنا اليوم على اللي يركبوا معاهم على يشوشوا على هما معناها متحملين عام كامل، انه بنعول ديما على انهم هما يكونوا معناها عندهم الحس الاجتماعي، وهذا لا شك فيه انه هما يامنوا النقل نتاع صغيراتنا كالعاده. كيف كيف زاده نحب نشكر الشركاء الماليين اللي هما الحقيقه معناها بفضلهم هما زاده يكونوا متواجدين ويامنوا المال في الوقت، هل الصغيرات هذوما معناها يخلصوا الناقلين وهما يكونوا مرتاحين في التنقل نتاعهم. وبهذايا معناها كلنا مع بعضنا معناها جمعيه المدنيه وشركائها والناس الكل راهو رسالتنا الكل ديما انه احنا الصغير في تونس يتمتع بالحق حق التعليم نتاعو، خاطر هو المستقبل نتاع تونس غدوه، هو اللي باش نلقوه غدوه موجود كمهندس كطبيب كسياسي يكون مثقف ومتعلم، ما يقولش نهار اللي انا ما فما شكون ما تلاهيش بيا في الصغرى نتاعي، ولا ما لقيتش نقل، ولا مشيت كيلومترات بعيده باش نوصل للمدرسه نتاعي.
0: تحية كبيرة لكم سيدة دليل، تحية لجمعية المدنية، لأنه هذا البرنامج اللي اخترتوه واللي ملي جات الفكرة متاعه ما هوش سهل، وانتم كنتم مدركين للتحديات اللي باش تنتظركم، والحمد لله يعني قاعدة تتذلل الصعوبات هذية مازال فما، ولكن إن شاء الله ديما من سنة إلى أخرى تسهيل الأمور وما ونتعودوا على هذا المسار، لأنه في الميزان فما أكل الدراسة متاع وليداتنا، أكل المستقبل متاعهم. إن شاء الله الناس الكل تكون على وعي بهذه الرسالة الإنسانية الكبيرة، والخلاص جاي في الطريق هذاك أكيد. الأهم أنه الوليدات يمشيوا يقرأوا كل يوم، يوصلوا أنهم يكملوا قرايتهم، مستقبل متاعهم كما قلت أنت ما يشفت تنسي المرحلة هذه في حياتهم، مش تبقى لهم ذكرى جميلة، أنه فما ناس عاونتهم، فما ناس خذيت بيدهم باش يكملوا حياتهم الدراسية، إن شاء الله يتخرجوا من الكلية ومن الجامعة ويرجعوا لمناطقهم ويكونوا فخورين المسار اللي تعدوا به بالحياة الدراسية اللي عاشوها. نحييك برشا سيدة دليل المحرزي الكاتبة العامة لجمعية المدنية، شكرا ليك، إن شاء الله على موعد آخر.
1: شكرا إذاعة الكيف، شكرا، نحب نشكر بالقداء الحقيقة إذاعة الكيف لطرح هذه معنى البرنامج المهم كل عام، يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما متميزين.
0: شكرا ليك، وإحنا ديما بطبيعة هذه الموجات مفتوحة لكل حاجة تهم هذا المجال، ديما الأولويات بين الأولويات في حياة التلامذة هي النقل المدرسي بالنسبة لوليداتنا في المناطق الريفية. كان هذا الملف الأولاني اللي حابين نبدأ به اليوم موعدنا من استوديو نيس، مواصلين معكم بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا في ركن ضيف البرنامج السيدة إنيس علوش مسؤولة على برنامج روف دو بلوس، ناخذ فكرة على المنحة اللي قدمها البرنامج هذا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. التفاصيل إن شاء الله ديكم بعد شوية.

0: تسعة واحدة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي مواصلين معكم في استوديو نيس وركن توا ركن ضيف البرنامج نستقبلوا فيه السيدة إينيس علوش المسؤولة على التمويل والدعم المؤسسي ببرنامج روافد بلوس. مرحبا سيدة إينيس، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير هاك زين وبارك الله فيك على الاستضافة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم. إذن سيدة إينيس، احنا باش ناخذوا فكرة على المنحة الجديدة اللي قدمها هذا البرنامج، ولكن ماذا بينا في البداية نرجع شوية على التعريف به.
1: يعيشك يعطيك صحة مرة أخرى. كما تفضلت وقلت دونك احنا برنامج روافد بلوس هو برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لايف دي، والهدف نتاع البرنامج هذايا هو تعزيز قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الصمود، وهذيك معناتها عن طريق تعزيز قدرتها وتحسين زادة قدرتها باش تنفذ للتمويل. عنا آليات متعددة، آلية من الآليات مرتبطة بخط تمويل اللي هو الخط نتاع البي البنك الأوروبي للاستثمار، وفي مخصص الخط التمويل هذايا هو خط اللي يشاركوا فيه حاليا 6 مؤسسات مالية بنكية وإيجار مالي. الستة مؤسسات هذوما هما اللي قاعدين معناتها يمولوا في الشركات على الخط هذية لتعزيز الشركات اللي هما عندهم أثر معناتها كبير اجتماعي. ثم منحة، المنحة هذية نحن برنامج روافد بلوس هو اللي يقع الإدارة نتاعها والإشراف عليها في جميع المراحل نتاعها، وهي معناتها تهدف لدعم الاستدامة نتاع الاستثمار اللي الشركة باش تنفذه، وهذاك بالتمويل اللي هي تحصلت عليه من عند المؤسسة البنكية ولا الإيجار المالي. احنا ما ندخلوش في التمويل على الخط هذايا، احنا الشركة يكون معناتها تتوفر فيها حاجتين، اولا تكون شركة صغيرة ومتوسطة، وثانيا تكون معناتها يتوفر فيها شرط من 4 شروط الإدماج الاجتماعي. شنو ما هالشروط هذوما؟ الشروط هذوما يا إما تكون موجودة في جهة من 12 جهات اللي هما عندهم تنمية جهوية معناتها

0: الانديس نتاع التنميه الجهويه ماهوش قوي، واللي الكيف موجود في القائمه نتاع الاثناش جهه.
1: وبقيت ولايات الشمال الغربي بيجا سليانة جندوب.
0: هذا هو البيجه، جندوبه، قفصه، الكيف كما كنا نقولوا، القلوين، القصرين، قبلي، مهديه، سيدي بوزيد، سليانه، تطاوين وزغوين. والا فما انا قلت لك فما شروط الادماج الاجتماعي هما عددهم اربعه، اما الشركه الصغرى المتوسطه كي تتوفر فيها شرط واحد تنجم تكون معناتها تنجم تنفذ للمنحه، منحه رويت بلوس. دونك يا اما الدعم التنميه الجهويه وتكون في معناتها منطقه ولايه من الولايات هذوما اللي احنا توا قلنا عليهم، والا تكون معناتها ثم الجانب نتاع التمكين الاقتصادي للمراه، والا يكون ثم جانب نتاع تشغيل الشباب وتطوير المهارات نتاعهم، والا تعزيز التمويل، سامحني، الكرياسيون دومبلوا. دونك هذم هما معناتها الشرط من الشروط الاربعه هذوما. اذا كان دونك الشركه وقعت التمويل نتاعها على الخط هذايا وعندها شرط من الاربع شروط هذوما، تقدم الملف نتاعها على المنصة اللي احنا عاملينها. هي معناتها منصة إلكترونية، تنجم الشركة تدخل لها في أي وقت. نعرفوا شركات صغيرة متوسطة عندهم معناتها برشا حاجات يعملوا فيهم، دونك عندهاش لا باش تجي ولا تتنقل. هذيا عاملينها معناتها انديشي الكترونيك اللي هو على ذمة الشركات الصغيرة المتوسطة، ويقدموا فيهم الملف نتاعهم. كيفاش؟ الأسلوب ساهل، تدخل على الموقع نتاعنا rawazid.ca. كيف تدخل على الموقع نتاعنا تلقى إشعاع اللي فيه إمكانية النفاذ للمنح، تنزل عليه الشركة ووقتها تتبع معناتها الطريقة اللي هي باش تصب فيها الملف نتاعها. ما تستحقش معناتها حاجة كبيرة معناتها من طرف الشركة، فما استمارة تعمرها. الاستمارة هذه فيها أربعة أجزاء. الجزء الأول فيه معناتها التعريف بالشركة اللي هي حاجة معناتها نقولوا احنا أولية. الجزء الثاني فيها التعريف بالبرنامج الاستثمار اللي هي كما قلنا احنا معناتها تم التمويل نتاعو عن طريق القارب هذية، ولا تمويل من عند مؤسسة من الستة مؤسسات المالية اللي هم مشاركين في في الخط الائتماني نتاع البيلي. الجزء الثالث باش تقول شنو باش تعمل بها المنحه هذيا. هنا مع العلم اللي المنحه هذيا باش يكون المبلغ نتاعها 10% من المبلغ نتاع التمويل، وعندها معناتها الحد الادنى هو 1000 اورو والحد الاقصى هو 50,000 اورو. المنحه هذه باش تكون معناتها النفاذ ليها يمكن الشركه باش تغطي مصاريف. المصاريف هذوما هما مصاريف اللي احنا نعرفوهم ديما، هما المتطلبات نتاع الشركات الصغيرة المتوسطة. شنو هما المصاريف هذوما؟ هما عددهم 18، والشركه تختار باش تختار حتى الثلاثة مصاريف. المصاريف شو يكونوا؟ يا اما شراء مواد أولية، ولا الحصول على مرافقة تقنية. المرافقة التقنية تكون في مجالات متعددة كما تحسين الجودة، ولا تطوير الاستراتيجية التجارية، وإلا خدمات متعلقة بالمحاسبة، وإلا ليزيتود دامباكت، والا مرافقه اللي هي حاجه مهمه اللي تتمثل في المجال الانتقال البيئي. وزاده المنحه هذه تنجم تستعملها الشركه باش تشري تجهيزات وتشري معدات. الحاجة اللي نحب نأكد عليها أن المنحة تكون بعد ما يقع التمويل. ألو هنا باش تقول لي هكا باش يولي الديلي طويل برشا ونحنا الموضوع هذايا تعرضنا له وهدف نتاعنا باش ما يكونش لو ديلي معناتها يكونوش طويل وباش نسرعوا الإجراءات كما قلت لكم هنا معناتها احنا رويس بلوس احنا اللي نشوفوا عليها المنحة هذية. دونك الشركة الصغرى المتوسطة اللي تتوفر فيها شرط من 4 شروط نتاع اللي كنت انا نقدم فيهم نتاع الادماج الاجتماعي دوبة تتحصل على الموافقة المبدئية نتاع التمويل من طرف المؤسسة نتاعها تجم تصب الدوسي نتاعها على المنصة نتاعنا.
1: نعم
0: بالطريقة هذية احنا باش نستغلوا الوقت نتاع الإجراءات اللي هي باش تقوم بهم الشركة الصغرى المتوسطة مع المؤسسة المالية نتاعها باش تكمل معناتها الإجراءات باش تتحصل على التمويل معناتها فعليا. احنا باش نستغلوا الوقت هذية باش نقدموا في الملف نتاع المنح باش نعملوا الأمور بالتوازي. الهدف نتاعنا هو باش الاستكمال هذية متاع التمويل اللي هو كما قلنا هو شرط باش تحصل على المنحة هذية يوفى كانت شركة مالتها الإجراءات مع المؤسسة المالية نتاعها تبدأ ديجا احنا قدمنا وان شاء الله زادا كملنا في مخصص الإجراءات باش تتحصل على المنحة وبالطريقة هذية يكون معناتها الأجيال باش الشركة الصغرى المتوسطة تتحصل على المنحة هذه يكون معناتها أقل سنين قدر الإمكان بيان سور. حاجة أخرى اللي نحب نأكد عليها اللي على الموقع نتاعنا فما كما قلت لك قبيليكا دونك فما هذه الأشعار دونك تدخل عليه وتكليكي عليه وتدخل دونك على الـ على المنصة باش يقع الشركة تجم تصب معناتها الدوسي نتاعها وفما زادة عاملين دليل إرشادي عاملين ان توتوريال اللي هو يعطيك خطوة بخطوة كيفاش تصب الدوسي نتاعك تاع المنحة. الهدف مرة أخرى اللي هو باش نعاونوا قدر الإمكان أي شركة صغيرة متوسطة في وقعت تمويل نتاعها على الخط هذايا واللي هي معناتها تجم تاخذ منحة
1: بسم الله عليك
0: باش تصب
1: نعم
0: فوالا
1: أي. نذكر شوية سيدة إينيس، إذن المنحة هذه مفتوحة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة إذا كانت تتوفر فيها بعض الشروط تتعلق خاصة بأنها تنتمي إلى مناطق التنمية الجهوية 12 اللي حددتوها وأيضا تكون عندها تمكين الاقتصادي للمرأة أو تطوير مهارات الشباب وإلى أيضا تعزيز مهارات إحداث مواطن الشغل. هذه كل تنجم تكون الشركة تكون محاضرة معكم في المنحة وبطبيعة فما منصة خاصة للتسجيل تدخل المؤسسة وتعمر الاستمارة الذية اللي فيها عديد المراحل وإن شاء الله يقع تسهيل للإجراءات بطبيعة بالنسبة للشركات هذوما باش ينجموا يتمتعوا بالمنحة هذية اللي تنجم تكون من 1000 أورو إلى حدود 50,000 في حدود نسبة 10% من قيمة التمويل الأساسي. مهم جدا، فرصة كبيرة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. نقوله سيدة إينيس إذا كنت حب تحل جوانحة تساهموا معها في المصاريف خاصة للسنوات هذه ونعرفوا أنه المصاريف بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللتحدي كبير، زاد المرافقة التقنية تطرح زاد هي أيضا تحدي بالنسبة للمؤسسات هذه. باب الترشح تم فتحه وينجموا توا يسجلوا، إلى متى مازال ينجم باب التسجيل هذا يبقى مفتوح؟
0: هو كما قلنا معناتها الهدف نتاعنا في كل الشركة تصب معناتها في أقرب وقت ممكن المطلب نتاعها نتاع النفاذ للمنحة هذية. هي ديكو تاخو كما قلنا معناتها الإشعار الأولي ويجب يكون معناتها بأي طريقة من عند المؤسسة المالية نتاعها تصب الدوسي نتاعها. احنا الهدف نتاعنا باش تنتفع بالمنحة هذية وتيقوا المصاريف يتعاملوا معناتها في أقرب وقت وتكون معناتها الديمومة نتاع الشركة ونتاع الاستثمار. الصناغ هذا اللي عملته يكون معناتها نجاح نتاع الشريطة. عندنا ان ديلي دو 4 موا، اش معناتها؟ معناتها انت الشريكة صغرى متوسطة دوبا تاخو الاشعار هذي من عند المؤسسة نتاعها نتاع الموافقة التمويل، عندها 4 شهور باش تصب الدوسي نتاعها على المنصة نتاعنا للمنحة. احنا ماذا بينا ان لو بلوتو تصب لو ميو سي باش نجمو نقدمو ونتجم تعمل المصاريف نتاعها، وكما تعرف معناتها كان باش تلقى مرافقة تقنية هذي يطلب وقت معناتها كي باش تستعمل المنحة كما قلنا تجم تستعملها باش تغطي بها ثلاثة مصاريف معناتها يجب يكون معناتها المستوجبات نتاع الشركة الصغرى المتوسطة هي مرافقة تقنية في الجودة هذه تطلب وقت. دونك ماذا بينا في أقرب وقت ممكن احنا دونك يقع معناتها لجنة للنظر في المطالب هذوما اللي يتصبوا على المنصه نتاعنا. اللجنه هذه معناتها تنعقد مدى بصفه معناتها بيريوديك، ثم معايير بيان سور واسناد معناتها نقاط لكل ملف. كيف كيف النقاط هذوما هما على قد الشركة الصغرى المتوسطة عندها معناتها رقم معاملات صغيرة على قد ما النقاط اللي نطلبوهم في رأس. نعرف الشركة الصغرى المتوسطة قد ما هي صغيرة قد ما نجموش نطلبوا منها معناتها برشا حاجات، ما احنا باش نعاونوها باش في الديمومة نتاعها وباش معناتها تكون معناتها ميو ستركتوري. دونك عندها 4 شهور من نهار المؤسسة المالية نتاعها تعطيها الإشعار اللي هي معناتها التمويل نتاعها على الخط معناتها وقع الموافقة عليه. 4 شهور باش تصب، مي احنا نشجعوا الشركات باش يصبوا ديك ياخذوا ما ياخذوش السنه ولا 4 شهور، خاطر عندنا لجنات واللجنه القادمه باش تكون في في في اكتوبر ان شاء الله. دونك من هون شهر 5 جمعات. دونك ماذا بينا لو كان يقدموا باش يرجم الملف نتاعهم يقع النظر فيه في اللجنه القادمه ان شاء الله.
1: هل محددين عدد المؤسسات اللي باش تاخذوها في اطار المنحه هذه، والا يبقى العدد مفتوح الى استنفاذ الاعتمادات المرصوده؟
0: هذا هو باش يكون معناتها حتى استنفاذ المعتمدات المرصوده، حاجه اللي هي زاده مهمه برشا، اللي البرنامج نتاعنا هو برنامج عنده مدة معينة. دايوغ ما قلت لك المنصة الإلكترونية لو غيشي إلكترونيك اللي احنا حاطينه معناتها موجود إلكترونيا مفتوح حتى لآخر ديسمبر 2027. أما احنا ماذا بينا ما نقدروش نستناو حتى لديسمبر، معناتها ماذا بينا فينا اي معناتها استثمار نتاع اي شركه صغيره متوسطه على الخط هذايا واللي هو عنده شروط شرط من الشروط اللي كنا نقولوا فيهم نتاع الادماج الاجتماعي، ماذا بهم ما يستناوش، خاطر كما قلت لك فما معناتها بعض الضوابط اللي هما يفوت 4 شهور من تاريخ معناتها الاشعار من عند المؤسسة المالية نتاعو باش يكون معناتها فات الديلي معناتها يكون فريمون دوماج. وكيف كيف لو غيشي محلول جوسكا فان ديسمبر 2027، احنا ماذا بينا لو كان الشركات يستنفعوا بهم في اقرب وقت ممكن باش يكون معناتها البرنامج هذا نتاع المنحه يكون ناجح ويستنفعوا به معناتها شركات صغيره متوسطه.
1: مساعده هي ماليه مباشره غير قابله للاسترداد بالنسبه للمؤسسات الصغرى المتوسطه في تونس، نتصور فرصه ذهبيه بالنسبه لمؤسسه خاصه في مناطق التنميه الجهويه تحب توسع المجال نتاعها، تحب تخدم، تحب معناها تستفيد. من المبالغ المرصودة هذه. نختم بدعوة معك سيدة إينيس، خاصة المؤسساتنا الصغرى والمتوسطة في الشمال الغربي باش تلتحق بكم في إطار هذا البرنامج.
0: مرحبا بهم من الشركات الكل، احنا تابعونا على مواقع الاتصال الاجتماعي، احنا نعملوا دي سيسيون دانفورماسيون ديما باش يقعدوا معناتها ديما معناتها باتصال مع الشركات ونتنقلوا زادا اي سؤال في مخطط المنحه معناتها تجمو معناتها تبعثوه على الـ على الـ على التطبيق هذيا، وماذا بينا معناتها لو كان ان نقدموا الكل مع بعضنا واحنا على ذمتكم على اي سؤال ولا اي حاجه اللي هي تعاونكم، ادخلوا على الـ على الـ على الـ على الـ على السيت نتاعنا rawafed.an، تلقاو فيه ان روبريك اسمها تريم دانفستيسمون، فيها هذه التوتوريال يعطيك خطوة بخطوة وكيف كيف ان فوا انت شركة حاضرة تدخل على الربط كيف كيف وتدخل على الأشعار هذه وتجم تصب الدوسي متاحة. ومرحبا بكم، نشكر.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة إينيس علوي، شكرا لك التفاصيل كل هذه اللي قدمتها فيما يتعلق بمنحة روافد بلوس، تقريب كل شيء واضح فيما يتعلق بهذه المنحة، وبالطبيعة نجموا تاخذوا كل التفاصيل موجودة على صفحات الرسمية لبرنامج روافد بلوس على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا سيدة إينيس علوي المسؤولة على التمويل والدعم المؤسسي. هذا إذن كانت الموضوع اليوم اللي حبينا نتحدث عليه، مهم جدا مؤسستنا الصغرى والمتوسطة اللي تحب تاخذ هالفرصة هذه باش تتمتع بالتمويل، يعني قدمنا لكم مختلف الشروط الانتفاع، اذا شنو الافاق اللي تنجم تتوفر لكم، قيمة المنحة زيدة وكيفاش وشنو المراحل بالطبيعة فيما يتعلق بهذه المنحة روافد بلوس اللي موجهة بالاساس لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 9:51 دقيقة على موجيتنا استوديو نيس، مازال متواصل معكم للحديث.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
5: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المواضيع الإخبارية الموجز. أعلنت شركة ويسمان تملك ليلة عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال صيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. ينظم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بباجة بالشراكة مع كلية الطب تونس اليوم يوما علميا جهويا حول موضوع التهاب الكبد الفيروسي، الأسباب، الأعراض وآليات العلاج. هذا اليوم يستهدف عموم المواطنين والإطارات الصحية في مختلف الاختصاصات، منها الطب العام والجهاز الهضمي والجراحة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. تناول رئيس الجمهورية لدى استقباله أمس كلا من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وأكد رئيس الدولة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. بلغت المساحة المبرمجة للزراعة الكبرى للموسم الفلاحي المقبل نحو 1095 مليون هكتار، من بينها قرابة 77 ألف هكتار مروية وفق بيانات لوزارة الفلاحة. هذا ويعقد ديوان الحبوب يوم غد بمدينة العلوم بتونس ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع الحبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر الجديد. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز F-15 فوق محافظة مأرب بشمال شرق اليمن. حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في ظل هجمات طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: استوديو نيس على موجتنا متواصل معكم، وهذا الركن القاري اللي كان يجيكم بتليت وفي هذه الشبكة البرامجية باش يرافقكم خلال يوم الأربعاء، ركن التكوين المهني. اليوم في ضيافتنا المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكيف، حاضرة معنا سيدة سميرة المحفوظي المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة. مرحبا سيدة سميرة.
1: مرحبا بك وبسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. إذن توهك اللحظات الأخيرة اليوم قبل بنهير من العودة للسنة التكوينية بالنسبة لوليداتنا المتكونين، نرجع شوية على المركز نعرفه به.
1: المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكيف تأسس عن سنة 1963 بضيعة بن عرعار، كان المقر متاعه طريق الدهماني، وقع صارت له إعادة هيكلة سنة 1995 حتى 1998 وتم نقله إلى شارع الحرية المقر الحالي هو اللي هو توا تحت اسم المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفلاحي.
0: هذا المركز وهذا تاريخه بالنسبة لاختصاصاته ومستوياته الدراسية اللي يقبلها.
1: بالنسبة للقطاعات الموجودة في المركز القطاعي عدنا ثلاثة قطاعات مهمة. قطاع النقل وسياقة وصيانة العربات، فيه اختصاص تقني، فيه ميكانيكي سيارات بنزين وديزيل مستوى كفاءة مهنية، وفي المستوى الأعلى معناه مستوى التقني، فيه تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات. القطاع الثاني قطاع الكهرباء والإلكترونيك، فيه مستوى كفاءة مهنية عون صيانة الأنظمة الميكانيكية، ومستوى تقني مهني فيه تقني في الصيانة الصناعية. القطاع الثالث هو الآلية العامة والتركيب المعدني، فيه قطاع تقني في الصناعة الميكانيكية مستوى مؤهل تقني مهني، ومستوى كفاءة مهنية مشغل آلات الأدوات.
0: هذوما بالنسبة
1: تروا سيكتور دو فورماسيون معناه مهمين برشا.
0: الدورات
1: عندنا دورتين، زوز دورات. دورة سبتمبر سموها خريف 2000 معناها خريف تشمل مثلا خريف 2026 تشمل، هي دورة كاملة تدخل في سبتمبر، تلقى مجموعات في سبتمبر، مجموعات في أكتوبر ولا نوفمبر، وفي ديسمبر كلها تتسمى على دورة سبتمبر. وثم دورة فيفري ينطلق به، دورة سبتمبر التسجيل ينطلق من جوان، بداية جوان. دورة فيفري التسجيل يبدأ من ديسمبر، من شهر ديسمبر.
0: بالنسبة للدورة هذه دورة سبتمبر، شنو ما الاختصاصات اللي كان عليهم برشا إقبال؟
1: هما دورتين كما حكينا معناها للتسجيل. دورة سبتمبر هي ديما الدورة الأساسية، معناها باش تلقى فيها السبيسيال، معناها الاختصاصات الكل موجودة. دورة فيفري هي دورة معناها استثنائية، معناها مش باش تلقى معناها الاختصاصات الكل مفتوحة. معناها به دورة سبتمبر فيها القطاعات الثلاثة اللي سميناهم بون، عاود نسمي الاختصاصات والمستوى التكوين مش معناها السادة المستمعين يفهموا به. دورة سبتمبر عندنا زوز مستويات تكوين. عندنا مستوى الكفاءة المهنية، شهادة الكفاءة المهنية اللي معناها التهم اللي عندهم 9 أساسي منهات، مش بالضروري يكون ناجح معناها 9 أساسي منهات فما فوق يولي شهادة كفاءة مهنية. وعندنا مستوى مؤهل تقني مهني، مستوى ثانية ثانوي منهات فما فوق، هذوما تقني مهني. بالنسبة للدورة سبتمبر عندنا في مستوى شهادة الكفاءة المهنية عندنا ميكانيكي سيارات بنزين وديزيل، عندنا عون صيانة الأنظمة الميكانيكية، هذوما لي دو سبيسياليتي الموجودين في دورة سبتمبر. عندنا مجموعات يدخلوا في سبتمبر ومجموعات يدخلوا في نوفمبر في نفس الاختصاصات هذوما.
0: مجموعات سبتمبر تم استكمال العدد.
1: اي
0: بالنسبه لنوفمبر مازال فما اماكن والا
1: لا؟ بالنسبه لسبتمبر عندنا معناها شويه شغورات في كيلكو سبيسياليتي تنسميهم اللي هما مهمين برشا. عندنا مؤهل تقني مهني توا، عندنا تقني في الصيانه الصناعيه، عندنا تقني في الصناعه الميكانيكيه، وتقني في ميكانيك وكهرباء السيارات، هذوما لي تروا سبيسياليتي في معناها في المستوى مؤهل تقني مهني في دوره سبتمبر.
0: توا بالنسبة للاختصاصات اللي فيهم ينجموا يعني وليداتنا توا يلتحق.
1: مازال التسجيل على خاطر كما فسرت لك عندنا مجموعات يدخلوا في سبتمبر معناها احنا ومجموعات يدخلوا في نوفمبر. داير الميكانيكو التقني في ميكانيكو أرباء السيارات باش يدخلوا في دي اخر نوفمبر معناها خاطر عندنا اون كور دو فورماسيون معناها دو جروب يتخرجوا يشدوا بلاصتهم لي دو جروب الجدد هما كلهم يتبعوا دورة سبتمبر معناها خريف 2026.
0: وشنو ما هما الاختصاصات هذوما اللي نجموا يسجلوا فيهم؟
1: بعدنا مازلنا معناها اللي مازالوا نسبة فيه. التعب أما ماهيش 100% عدنا مثلا عون صيانة الأنظمة الميكانيكية مازلنا خاطرهم دو جروب معناها مازال عدنا جروب مازال فيها أماكن شاغرة معناها اللي يحب يسجل وكيف فسرنا على المستوى كل شيء يتقدم يسجل وعدنا تقني في الصناعة الميكانيكية زاد كيف عدنا معناها تم شغورات.
0: نعم هذوما الزوز اختصاصات مازالوا الوليدات ينجموا يلتحقوا به. شنو ما افاق باش هكا نشجعوهم اذا كان ما عندهمش فكره كبيره مثلا على زوز الاختصاصات هذوما بالنسبه لعون صيانه في الانظمه الميكانيكيه؟
1: به هو الافاق التكوين المهني بالنسبه للتكوين المهني اللي معناها احنا الشهيد نتاعنا منظره مدرجه في السلم الوطني للوظائف معناها اي اختصاص معناها يقراه المترشح ويتخرج وكل شيء معناها عنده ينجم يشارك في المناظرات اللي تحلهم معناها الدولة أي وزارة هو شهادة كفاءة مهنية معادلة للثانية ثانوي بنجاح معناها المترشح للمناظرات وعنده معناها شهادة تكوين معناها عنده ديبلوم في المستوى الكفاءة المهنية يشارك معناها في المناظرات اللي معناها يتفتحوا للثانية ثانوي بنجاح هي معادلة هي شهادة معادلة اما هو هاكا عنده معناها الافونتاج اللي هو عنده اختصاص معناها عنده صنعه عنده مهنه معناها فهمت مع النيفو نتاعو يشارك في المناظرات اي مناظره معناها والا يخدم في اختصاصه معناها السبيسيال معناها يحل مشروعه الخاص معناها او بيان يشارك في المناظرات والا يحل مشروعه الخاص معناها سون بروبر بروجي يحلو في الدومين هذاك
0: ما يقاش إدماجه في المؤسسات الاقتصادية
1: وإلا معناها يخدم في المؤسسات الاقتصادية اللي معناها في نفس الاختصاص داير احنا كي احنا مو فورماسيون بارالترنونس تكوين مهني بالتداول معناها فترة يقضيها المتكون في المركز يتكون وفترة يتكون في المؤسسة يخرج استاج معناها وهي تكوين هي معناها هو مش استاج معناها هو تكوين هي فترة تكوين في المركز وفترة تكوين في المؤسسة داير هما كي يخرجوا للمؤسسة يتكونوا ثم مؤسسات معناها دوب ما يتخرجوا الوليدات ياخذوهم تنتدبهم المؤسسه ذيك يخدموا معاهم
0: يعني شوفوا عندهم الكفاءه
1: فوالا
0: وعندهم شهادتهم يعني يضمنوا بلاصتهم يعني هذه دعوه للشباب انهم ياخذوا معناها بجديه للتربص اللي يعملوه في المؤسسه الاقتصاديه ينجم يكون هذاك هو باب الشغل بالنسبه لهم في المستقبل.
1: احنا ديجا في المركز عندنا معناها مسؤول على التربص معناها العلاقه مع المؤسسه معناها يتابعهم يعمل لهم السويفي معناها ثم متابعة ثم
0: وفما إدماجية عالية بالنسبة للاختصاصات التكوين المهني توا خلال هذه السنوات
1: والله الحقيقة معناها اللي أنا معناها حسب خبرتي معناها في التكوين المهني وحسب شو هو معناها أنا مثلا متكون دخل عمل تكوين كمل فترة التكوين متاعه احنا ثم شكون معناها المؤسسة عندنا مؤسسات داير عندنا مؤسسات أجنبية تخدم في تونس في دومين فابريكاسيون سوا ديزون باغ اكزومبل خاطر انا قلت لك معناها عندي مستوى تعب ناقص مع ان هي اختصاص مهم برشا تكنيسيان اون فابريكاسيون ميكانيك عندنا شركه مش باش نسمي الاسم يمشوا يعملوا ستاج معناها ياخذوه معناها يحبوا ياخذوهم ومازالوا حتى ما كملوش ديبلوم بون احنا نقولوا لهم يلزم ديبلومك يلزم تكمل ادخل بديبلومك معناها بالشهاده نتاعك هذاك حقك معناها تكمل فتره تكوينك باش معناها تكون معناها تضمن حقك والله معناها ساتيسفي معناها يجونا باش معناها ياخذوا شهاده نجاح وبعد يرجعوا للديبلوم خاطر ياخذ شويه وقت معناها ساتيسفي معناها ان الوليدات اللي خدموا معناها ساتيسفي بالكدي معناها ماديا وكل شيء
0: يعني معناها الاختصاص والصات هذه اختصاصات واعده ومدمجه جدا في سوق الشغل
1: هو معناها المتكون هو كي باش يعمل استاج لازم ديما يكون زاده معناه يكون حريص انه يكمل الستاج نتاعو, يكون هو اللي وكيكمل فترة التكوين نتاعو يعمل الخبرة, يعمل الاكسبيريونس, معناه ماذا بيخدم في دومينو, مش حتى هما وليداتنا معناه عندهم طموح باش يخرجوا لبرا للدول الأجنبية. بون ميساج من حقهم, هو من حقه انسان يخدم في بلاده ويخرج معناه الدومين اللي يحب عليه, معناه هذاك حقه. ما يلزم الخبرة, تكون عنده الخبرة, هو صحيح يكتسب خبرة في مدة التكوين معناه نتاعو في المركز وفي المؤسسة, ميسيش خاطرهم أي مؤسسة باش تطلبك أنت معناه تحب تخرج بها للبرة وكل شيء باش يطلب عليك الخبرة, معناه يلزم يكون زاد عامل بعد التكوين نتاعو بعد مدة يزيد يعمل معناه ماذا بيه في الدومين نفس الدومين.
0: نعم. بالنسبة الآن نحب نسأل على نقطة المنحة, هل إنه فما بعض الاختصاصات فيها منحة؟
1: أي مدعمتهم الدولة ياخذوا عليهم منحة, كيما الصيانة الصناعية, كيما الصناعة الميكانيكية. ميكانيك الحقيقة لا, هذوما لي دو سبيسياليتي اللي ياخذوا فيهم منحة,
0: هذوما الزوز معناها الوليدات ينجموا يتمتعوا بالمنحة. توا معناها مازلت تفصلنا كيما كل قلت معناها نهار واحد وغدوة ان شاء الله سنة التكوين, كيفاش المركز احكي لنا على اخر الاستعدادات؟
1: والله الحمد لله لاباس, معناها لاخر لحظة
0: الوليدات سجلوا الملفات حاضرين
1: اي ثم اي بالنسبة لسبتمبر سي بون, توا مازالوا مجموعات نوفمبر مازال عندنا شوية نقص بون, هما مسجلين على المنظومة كل شيء قبلنا, ثم شكون يبدا بعيد ما معناه ما نجمش معناه في ساعة احنا مو على المنظومة. انت مثلا باش يبدا عندك الطالب التكوين, انت باش تقبل باش يبدا في الانتظار, انت باش تقبله هو باش ياكد اذا باش يلتحق باش ياكد الترشح باش يجي, معناه انه فوا ما جيش وخذا مدة معناها بقى مدة معينة, هو داير يطلع له راهو على الايميل معناها راك تلتحق بالمركز وهو الاوراق يطلعوا له كل شيء راهو على الاوراق اللازمة والوثائق المطلوبة, كي ما يلتحقش مده معينه نبدلو بشكون, معناها انت معناها احنا اي معناها ما يلتحقش معناها غير راغب بالتكوين, هم عندهم معناها اكثر من اختيار يختاروا, ينجم يتقبل مثلا يبدا هو عندي انا يتقبل في اختصاص اخر معناها في بلاصه اخرى.
0: دونك اذا كان انتم ما قبلتوه هو اكد التسجيل,
1: اكد التسجيل يلتحق خلوا له شويه وقت, احنا ديجا خاطر كما قلت لك معناها احنا هو كي نقبلوا كي مثلا انا عندي بالمجموعه معناها نمبر دو 20 بيرسون بار جروب, معناها انا قبلت ال20 هذوك ثم اللي جاي منهم ثم اللي ما جايش نستنوه شويه ومن بعد نعوضوه بشكون, معناها نعطيه شويه وقت من بعد تعوضوا بشكون.
0: يعني اللي يسجل في الموقع بالنسبه للمركز لازم يكون منتبه باش ما تمشيش عليه,
1: هما ليله هما ديجا هما من بون خاطر كي ولت على عن بعد ولت بال معناها على المنظومه على البلاتفورم معناها التسجيل توا المعلومه عند الناس برك, لما عند الناس كل ديجا الوكاله التونسيه للتكوين المهني معناها قائمه بمجهود كبير برشا, راك تشوف لي سبوت نتاع بيبليسيتير وكل شيء في التلفزه في الاذاعه في معناها المعلومه موجوده الحقيقه, حتى كي يجونا معلومه حتى عند الاولياء معناها حتى الكبار معلومه وصلت المعلومه يعرفوا هما يفهموا يعرفوا, اما هو كي ما التحقش معناها راهو غير راغب بالتكوين معناها والا طونكو هو عامل اكثر من شوا معناها راهو تقبل ولا يستنى في رو تقبل في بلاصه اخرى ولا حاجه. دونك نعطوه شوي وقت ما جيش نولي يتعوض بشكون.
0: ان شاء الله سنه تكوينيه موفقه للناس,
1: ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
0: شكون تحب تشكر اكيد برشا خدمه في والله المركز توا الاعوين الاطارات الناس الكل تخدم على قدم وساق باش تستقبلوا وليداتنا
1: والله الحمد لله. اي الحقيقه نتاع ربي الوكاله التونسيه قايمه بمجهود كبير برشا مشكوره بصراحه والله, ومعناه معناه المعنى اللي كيجوني لي بارون حتى أولي ويجيني من بلاصة بعيدة ومعناه المعلومة عنده الحقيقة نفرح معناه المعلومة وصلت معناه ومفهوم كل شيء واضح. ونشكر الإطارات الكل, نشكر الأعوان الكل اللي يخدموا في المركز وفي التكوين المهني وفي الوظيفة العمومية بصفة عامة. الأولياء زاد الحقيقة نوجه لهم تحية معناه الحقيقة حارسين معناه يجيني ساعات وليد مستوى مؤهل تقني مهني ويجي معاه الوالي معناه تشوف اللي انت ولي حارس
0: هذا خدمة كبيرة
1: شاء ربي يوفق الناس كل الحقيقة. أنا ماذا بين يكون اختيار صائب لأي متكون, ماذا بين يكون اختيار عن قناعة, ماذا بين اللي يدخل معناه التكوين مهني يكمل ويواصل للآخر ويضمن مستقبله الحقيقة, ماذا بين زاد الوليدات اللي يقروا في التربية معناه يكملوا ويواصلوا ما نحبوش نشوفوا الانقطاع الحقيقة, ماذا بين يا إما يقرأ يواصل في التعليم يا إما يعمل تكوين يعمل بروجي يعمل, هذا هو احنا المجتمع دورنا ان نوعه ونفهمه. يلزم يكون ما يلزمش يكون هكاك من غير حد شيء يلزم عنده شهادة جامعية، عنده معناها يكمل ويواصل في التعليم متاعو، يعمل تكوين ويعمل بروجي متاعو ولا يخدم ولا المهمة يبقى شاكيك. ماذا بينا نحن الناشئة أو كل شيء، ماذا بينا نطمن عليهم، ماذا بينا الحقيقة خاطر هذوكم معناها الوليد هذوما هذوما هذه المجتمع غدوة. هذا المجتمع إن شاء الله
0: كبير من أبواب النجاح التكوين المهني.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
0: شكرا
1: إن شاء الله
0: لك.
1: واللي ما التقى واللي ما سجلش يلتحق يجي أي أقرب مركز تكوين مهني اللي معناها ما كانش معناها في برنامج وباش يعمل تكوين ويظهر له آخر لحظة، ولا يتصل بأي مركز تكوين مهني في جهته تو يعطوه المعلومات الكاملة معناها على أي مركز يحب عليه هو.
0: والاختصاصات موجودة وأغلب الاختصاصات تقريبا، أنا استضفت كل المراكز في الشمال الغربي، إدماجية عالية جدا في سوق الشغل، إمكانية الخروج لبرا زايدة ممكنة، شهائد منظرة يعني بالحق بالنسبة للوليدات. ثم اللي نجحوا في البكالوريا وقراوا التكوين المهني، ثم اللي انقطعوا ورجعوا للتكوين، ثم اللي خذوا شهادهم الجامعية وزيد اختاروا اختصاص. يعني هذا التكوين المهني توا خلال هذه السنوات أصبح يعني مجال رائد جدا، وجهود كبيرة حقيقة تبذل في هذا المجال من طرف الوزارة من طرف الوكالة أيضا. إن شاء الله موفقين خلال هذه السنة الجديدة، وجهد كبير يقوموا به المكلفين بالإعلام والتوجيه والمرافقة. بالحق تحية لكم الكل وشكرا جزيلا على حضورك بحضينا في وقتك ثمين خلال هذه المانيها الفترة.
1: في صالح الشباب تاعنا والمعلومة،
0: ونذكرهم إذا كان يحبوا يلتحقوا بكم موجود أماكن شغرة في عون صيانة الأنظمة الميكانيكية وتقني في الصناعة الميكانيكية. إن شاء الله إذا كان الوليدات سمعونا وحبوا الاختصاصات هذوما في المركز يتصلوا مباشرة، يجموا يسجلوا على المنصة مفتوح
1: على المنصة،
0: وإلا زيدي نجموا يجوا بحذيكم ياخذوا فكرة.
1: مرحبا بالجميع
0: وشكرا على حضورك في الاستوديو المركزي لإذاعة كيف كان. هذا إذن ركن القارن، بعد شوية نرجع إلى متابعتنا الجهوي باش نتحدثوا خاصة على المشاريع اللي حب يختم عليها المجلس المحلي بالعروسة. مرحبا بكم في الاستماع.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف اذاعه الكاف.
2: اهلا وسهلا بكم. ضيفنا توا سي حسين القنواتي النائب في المجلس المحلي بالعروسه، وباش تحدثوا على جمله من المشاغل في هذه المعتمديه. مرحبا سي حسين.
3: بخير مدام ضحى، ومرحبا بكافة المستمعين في إذاعة كيف.
2: مرحبا. إذا سي حسين، ديما نواصلوا معاكم العناية بمشاغل الجهة نتاعكم، وانتم بطبيعة تمثلوا أصوات المتساكنين والأهالي. نبدأ بمشروع، مشروع مهم جدا بالنسبة ليهم، دار خدمات بمعتمدية العروسة. علاش مهم جدا أن يكون هذا المشروع موجود؟
3: الموضوع دار الخدمات موضوع مهم برشا للمتساكنين معتمدية العروسة، باعتبار أن المشروع يمثل معناها أحداث هذه دار الخدمات أحد المشاريع ذات الأولوية، بالنظر إلى حاجة المواطنين إلى تقريب الخدمات الإدارية الأساسية، خاصة وأن معتمدية العروسة تفتقر إلى ذل الإدارات والمصالح العمومية ذات العلاقة مباشرة بالمواطن، وهو ما يفرض على الأهالي التنقل إلى مدينة سليمة أو مناطق أخرى لقضاء أبسط الإجراءات الإدارية.
2: فيها هذا الجانب، شنو هو الخطوات اللي قمتوا بها؟ هل فماش مشروع لتحقيق حلم الأهالي في دار خدمات تكون قريبة لهم وتنقص عليهم من مجهود التنقل؟
3: أكيد المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة ولاية سليمة من هذا المنطلق أولى معناها اهتمام كبير، معناها بالأهمية كبيرة وخاصة لهذا المشروع، وقام منذ معناها سنة 2025 على دفع مسار الإداري لهذا المشروع والتنسيق مع المختلف الصورات والهياكل المعنية. وقد بادر المجلس المحلي للتنمية بمراسلة السيد والي سليمة بتاريخ 21 زان في 2025 عن طريق السيد معتمد العروسة، ثم بمراسلة مباشرة بتاريخ 22 جانفي في 2025 ثلاثة عدة مراسلات أخرى ومراسلة ثانية بتاريخ 5 مايو 2025. كما وجه السيد رئيس المجلس الجهوي للتنمية بولاية سليمة مراسلة إلى السيد والي سليمة بتاريخ 5 مايو 2025 بخصوص أحداث دار خدمات معتمدية العروسة وولاية سليمة.
2: نعم. وإلى حد الآن شنو اللي صار فيه؟
3: ما يخفيكش أنه في إطار معناها تحديد حاجيات دار الخدمات والإدارات التي يمكن أن تؤمن خدمات المواطنين، قام المجلس المحلي للتنمية بمراسلة عديد المؤسسات، من بينها الشركة التونسية لاستخدام توزيع المياه، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم معناها سليمة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 3 أبريل 2025. وجهت لهذه الإدارات مراسلة رسمية للمجلس المحلي للتنمية تطلب فيها تركيز مكاتب خاصة بهذه الإدارات في معتمدية العروسة في برنامج أحداث دار خدمات. كما تمت مراسلة السيد الكاتب العام مكلف بتسيير شؤون بلدية العروسة بتاريخ 2 مايو 2025 بخصوص أحداث دار الخدمات، ثلاثها عدة مراسلات أخرى من معناها جهود معناها المجلس المحلي للتنمية خلال سنة 2026، حيث تم معناها مراسلة السيد والي سليمة عن طريق السيد معتمد العروسة والسيد رئيس المجلس الجهوي بسليمة للتنمية، هذه مراسلات بتاريخ 16 مارس 2026، مع الدعوة إلى عقد اجتماع خاص بالسلطة المحلية بمعتمدية العروسة وبحضور الهياكل المعنية وخاصة دائرة الشؤون البلدية، معناها اللي هي معناها ذات الصلة بالموضوع. كما قام المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة

0: في مراسلة السيد كاتب العام بيلاروس بتاريخ 17 أبريل 2026، وعلى أثر ذلك قامت بلدية العروسة بمراسلة السيد والي سيليانا وكذلك الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة باعتبارها الجهة المشرفة على أحداث دور الخدمات، وذلك في يوم 23 أبريل 2026. وهو مواصلة لهذا المسار وجه المجلس المحلي للتنمية كذلك مراسلة إلى السيد المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة بتاريخ 18 مارس 2026 مجددا التأكيد على ضرورة إحداث دار خدمات بمعتمدية العروس.
1: نعم، يعني الجهود هذه اللي تحدثت عليها شنو اللي أثمرت؟ شنو المعلومة اللي نوصلوها الآن إلى أهالي العروس؟
0: هو المسار المتواصل من هذه المراسلات يؤكد أن المجلس المحلي للتنمية لم يتعامل مع المشروع كفكرة عابرة وإنما كحاجة حقيقية وملحة فرضتها مشاغل المواطنين وغياب عدد هام من الإدارات والخدمات العمومية بالمعتمدية. ومن هذا فإننا ندعو معناها مختلف السلطات والهياكل المعنية إلى معارضة جهود معتمدية العروسة وخاصة المجلس المحلي للتنمية والسلطة المحلية ومواصلة التنسيق والتعاون والعمل على تسريع في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع والتجديد على أرض الواقع، خاصة وأن مشروع فاعل ممول من الاتحاد الأوروبي وهو برنامج تنموي في تونس يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب الفاعلة والشاملة في السياسات العمومية والحياة العامة، قام ببناء مشروع في معتمدية العروسة وقد تم تخصيص جزء معناها قاعة تقارب أكثر من 35 متر مربع مخصصة لدار الخدمات بمعتمدية العروسة. وفي هذا السياق تمت جلسة في بتاريخ 6 سبتمبر 2026 في مقر معتمدية العروسة، وأكد السيد كاتب العام لبلدية العروسة أنه سيقوم بتوفير الموارد البشرية لدور الخدمات في معتمدية العروسة، ومن هنا تكون أنه معناها الإجراءات القانونية المتعلقة بإحداث دار الخدمات وهو توفير المقر وتوفير الموارد البشرية قد سوية تماما وهو ينتظر معناها تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وخاصة أن هناك برنامج كامل معناها لرئاسة الحكومة أنه معناها بتركيز دار خدمات في شمال ولاية سليانة خاصة في معتمدية العروسة باعتبارها معتمدية متوسطة ما بين معتمدية بعراد وما بين معتمدية قعفور، وباعتبار أن كل الإدارات موجودة في هذه المعتمديات إلا أن معتمدية العروسة تفتقر إلى جميع الإدارات الموجودة، وهو معناها دعم كامل لهذا البرنامج وتأكيد معناها تأسيس وأحداث دار خدمات بمعتمدية العروس.
1: إذن خطوات طيبة في انتظار تنفيذ المشروع بالكامل. نمشي وزادة إلى مشروع آخر تحبوا تخدموه هو تهيئة حي السوق في معتمدية العروسة. شنو وضعيته الحي هذايا بالضبط وعليش تحبوا يكون فما مشروع للتهيئة؟
0: أود أن في أول معناها الحديث عن حي السوق أن أسلط الضوء على اليوم على الوضعية التي يعيشها سكان حي السوق معتمدية العروسة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة والتي أصبحت تستوجب تدخل عاجل. أنه حي السوق يعد من أولى الأحياء التي يرتكز عليها البناء العمراني بمعتمدية العروسة، كما يضم عدد معناها كبير من المرافق والإدارات والمؤسسات العمومية من بينها مقر بلدية العروسة، دار الشباب والمكتبة العمومية. ورغم هذه الأهمية ما زال حي السوق يعاني من نقائص كبيرة على مستوى التهيئة والبنية الأساسية.
1: نعم، على ذلك تحبوا تخدموا مشروع في هذا الجانب يتولى تهيئة الحي، شنو الخطوات اللي قمتوا بها في هذا الباب؟
0: في إطار العمل على دعم هذا المشروع ومعناها تهيئة المشروع حي السوق نضطوا شوية معناها مشاكل أن الوضعية خاصة في فصل الشتاء تتفاقم حيث يؤدي تراكم مياه الأمطار وصعوبة تصريف المياه الصرف الصحي إلى معاناة متكررة للسكان، فضلا عن تسرب المياه الصرف الصحي إلى عدد من المنازل نتيجة وجود معناها إشكاليات في منظومة التطهير وعدم مطابقة بعض الأشغال المواصفات المطلوبة، كما أن حالة الأنهار والطرقات داخل هذا الحي تستوجب تدخل عاجل لاعاده تهيئه وتحسين الوضع. في هذا الاطار كذلك معناها اليوم يبقى معناها المجلس المحلي للتنميه مع تنميه العروسه ولايه سليانه مكتوب في الايدي، بل تم توجيه عديد المراسلات الى السيد والي سليانه والسيد الكاتب العام مكلف بتسيير شؤون بلديه العروسه والسيد معتمد العروسه من اجل لفت الانتباه الى وضعيه الحي والمطالبه بايجاد حل لهذه الاشكاليات، كما قام معناها بالتنسيق مع السيد الكاتب العام لبلديه العروسه قام هذا الاخير بمعناها مراسله صندوق القروض ومساعدات الجماعات المحليه بتاريخ 23 ابريل 2026 بمطالب معناها مساعده استثنائيه بتمويل مشروع تهيئه حي السود، الا ان معناها هذا الطلب قوبل بالرفض بسبب عدم توفر الموارد الماليه اللازمه. ومن هنا انطلق المجلس المحلي في التنميه بتنسيق مع السيد الكاتب العام لبلديه العروسه معناها بتوجيه مراسلات الى السلطات الجهويه والهيكل الوطني معناها ذات الصله بالموضوع بهدف ادراج معناها مشروع تهيئه حي السود مع تنميه العروسه ضمن احد البرامج الجهويه او الوطنيه الممكنه على غرار برنامج التنميه المندمجه او وكاله التهذيب والتجديد العمراني او غيرها من الاليات التمويل العمومي.
1: ان شاء الله تتوفر الاعتماديه وان شاء الله يتقع الموافقه لتهيئه حي السوق باعتبار اهميته باعتبار ايضا أهمية المؤسسات الموجودة فيه. نختم معك سي حسين، خليوا لك المجال إذا كنت حاب توجه دعوات إلى السلطات المحلية والجهوية أيضا للتسريع في إنجاز زوز مشاريع هذوما نظرا لأهميتهم بالنسبة لأهالي معتمدية العروسة.
0: المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة ولاية سليانة والسلطة المحلية بمعتمدية العروسة توجه دعوة واضحة إلى السيد والي سليانة السيد خالد الواعري والإدارة الجهوية لتزييز بسليانة ووزارة التجهيز والإسكان ووكالة التهذيب والتجديد العمراني ومختلف مصادر التمويل الوطنية للتدخل والنظر في وضعية حي السوق وإيجاد التمويل اللازم لتهيئته. إن حي السوق ليس مجرد حي سكني بل هو جزء أساسي من النسيج العمراني لمعتمدية العروس ويضم مرافق عمومية تخدم المواطنين، ولذلك بأن تهيئة معناها لهذا الحي أصبحت حالة معناها ملحة وليست مطلب مؤجل خاصة أمام تكرار الإشكاليات خلال موسم الأمطار وتأثيرها المباشر على سلامة السكان والمنازل وظروف عيش المواطنين. المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة يؤكد مواصلة متابعة هذا الملف والدفاع عن حق حي السوق وسكانه في بنية تحتية لائقة والعمل مع مختلف السلطات والهيكل المعنية للوصول إلى حل عملي وقابل للإنجاز لتهيئة وتهذيب حي السوق وكذلك تركيز دار خدمات بمعتمدية العروسة ولاية سليان.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة سي حسين القنواتي النائب في المجلس المحلي بالعروسة، ديما عودتنا بمتابعتك اللصيقة لمشاغل الجهة، إن شاء الله الدعوات والرسائل هذه توصل وإحنا ديما معكم بالطبيعة إذا كان ثم أي جديد فيما يتعلق به زوز مشاريع هذوما وإلى المشاريع الأخرين. وشكرا جزيلا على قبول دعوتنا وحضورك معنا على موجات إذاعة الكيف. حنا واصلين مع المتابعات الجهوية من سليانة، باش نرجعوا للكيف. حاضر معايا زميلي فتحي الرايس، أهلا وسهلا، مرحبا فتحي.
2: مرحبا ضحى، تحية ليك وتحية لكل يسمعوا فينا.
1: مرحبا
2: ضحى، اليوم خليني يكون في العادة نعرف صحفي يكون محايد ما فيش حتى كلام ورسمين الموضوعية، هذا يا سر ما فيش سر المانة، هذا معون الصنعة وإحنا ملتزمين به، ولكن
1: مع بعض الاستثناءات خلينا نقول
2: هذا هو. هذا اليوم باش نحكي عن استثناء مانيش محايد فيه جملة. الله غالب هذايا باعتبار الاستثناء هذا يتعلق بظاهرة اللي هي الأولياء أمام المدارس. نحن ديما نحكو على الدولة والحكومة توفر، لكن رو حتى احنا الأولياء رو عنا واجبات وعنا حوايج يلزمنا نحترموها، خاصة وقت اللي صغيراتنا يدخلوا بالله رفقا بالصغيرات، رو اللي جايب ولده باش يقرا ولا بنته باش يقرا سوى تحضيري والسيرة ولا نعرفوا لأن الكل عزيز علينا ورو ماهوش مدخلوا في مواجهة ولا ما هوش مدخله باختصار في يعني لعبة التحدي فيها مخاطر وغيره، يعني خف عليهم الباب لدرجة يلزم يدخلوا من الباب وكلزم يحب يدخل معه، وبالتالي نشوفك ظاهرة الاكتظاظ أمام الأبواب بشكل غريب وغريب جدا. اللي عنده صغير ما ينجمش يدخل واللي عنده صغير يحب يخرج ما ينجمش يخرج. مش عليش أنا الظاهرة ذي دخلنا في هك الحوايج اللي للأمانة نعودوا فيها كل عام، من المفروض اللي هي هك الحوايج اللي يلزمها من البديهيات ما عادش نشوفوها، لأن من المفروض هذه من السلوك البسيط اللي يتحلى به الولي. يقف بعيد، وصلت ولدك دخل المدرسة طمنت عليه، بين هو في أيادي أمينة، احنا من البيت نصعبه في الأمور، سواء على اللي يخدموا في المدرسة هذيك في الباب، باش يا مرأة يهديك وخر، يا رجل يهديك وخر، نصعبه فعل صغيراتنا، نصعبه فعل أرواحنا. رجاء رجاء رجاء هالظاهرة هذه راي للأمانة تعب الناس الكل. ثم حاجة أخرى مهمة باش نحكي لها ضحى، في العودة المدرسية صغيراتنا نشوفوا فيهم ما شاء الله سواء ريف ولا مدينة، يجوا في أحلى مظهر وأحلى ولبسة وما شاء الله وسيكان جدد وحوي جدد، شيء يعمل كيف حاجة تفلج الصدر. ولكن راو بالله الصغيرات زيادة راو أكل اللبسة هذيك وأكل الكتيبات وأكل الاشتراك المدرسي وغيره، راو هذاك جاء من تضحية جسيمة وجسيمة جدا قدموها الأولياء وما زالوا يقدموا فيها. أنا نشوف اليوم في أولياء رم يخدموا في 3 و4 خدم باش ينجموا يدخلوا صغيراتهم، نشوف في نفس الوقت اللي رسميله في الدنيا هذه سواء دجاجة ولا نعجة ولا غيره يتلز باش يبيعها باش يدخل صغيراته. نشوف اللي باختصار تتسكر عليه باب السلف منه ومنه يوصل يدوخ 7 دوخات باش يدخل صغيراته. يعني في المقابل الصغيرات اللي يدخلوا فيهم الاحساس بالمسؤوليه وباش يقدروا اكل التضحيات الجسيمة اللي يقوموا بها الاولياء، يعني محليها في نفس الوقت باش نرجعوا لهم ولو القليل، باش نفرحوهم ونظهروا لهم اللي احنا مسؤولين وقادرين باش ننجحوا وقادرين باش نجيبوا معدلات باهيه ونكونوا في المستوى. حبيت نعرج ونختم ضحى على مهنه نسميها مهنه المهنه هذه تشغلها كل انسان في ضائقة مالية، وخلنا نسموها مهنة عرضية في الصيف موسمية، اللي هي بيعان الهندي. لك الطيل الهندي يجي باختصار باش يبيعه باش يحصل منه قوت صغار ومنه ومنه. رو يكفي باش نذكره اللي في تونس اليوم عندنا قرابة 300,000 هكتار هندي. تونس في وقت من الأوقات تعتبر من الدول المنتجة الهندي في العالم بعد بعض الدول الأمريكا وأمريكا اللاتينية وغيره، ولكن بعد الحشرة القرمزية وبعد الشيء ذا ضر ياس الهندي. الظاهرة هذه اليوم لاحظنا اللي هي بيعان الهندي اللي سرقوا منها تراجعت بشكل كبير وكبير جدا، واللي هي متنفس لبعض الأولياء وغيره باش يدبروا هكا ويقووا هكا الدخلة بتاعهم وغيره باش يدخلوا صغيراتهم. يعني على مستوى وطني وخاصة في الشمال الغربي يمكن ثم تفاوت، باعتبار نعرف الحشرة القرمزية ضربت بدت من ولاية المهدية ثم القروين ثم من بعد شملت تقريبا قرابة 20 ولاية تحديدا حتى ولاية الكافيها ولكن بدرجة أقل. يعني اليوم نفهموا الآفة هذه ضرت كثيرا وكثيرا الهندي وهالثروة هذه، ولكن في كل الحالات راو إلى حد هذه اللحظة تبقى الموسم هذا اللي هو ولو أنه في الآخر متاعه توا ارتبط بالنشاط هذا اللي يدر دخل ولو قليل موسمي على آلاف العائلات اللي تسرزق منه. يعني للأمانة في كل الحالات
1: شكرا لك فتحي، يعطيك الصحة. نكتفي، يعطيك الصحة، شكرا لك على هذه الإشارات. زميلتنا رفقة العبيدي تستنى فينا من جندوبة. مرحبا رفقة.
3: أهلا وسهلا بك ضحى، صباح الخير، حييك وحيي الفريق معاك وكل زملائنا والمستمعين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، شنو عندنا خبيرات اليوم؟
3: باش أخبار اليوم ضحى كالعادة جيكم من جندوبة. باش نبدأ غدوة أنا ضحى نحكي على مشروع الابتكارات الخضراء في إفريقيا اللي ينفذ على مستوى ولاية جندوبة، ودخلت مرحلة جديدة هي المرحلة الثانية، هو انطلق السنة الفاتة تحديدا في فيبري، ومش السنة الفاتة يعني السنة أما في فيبري، دونك توا دخلنا في المرحلة الثانية اللي باش تكون متواصل غدوة باش يكون ثم ورشة عمل حول تصميم المشاريع واختيارها وموجه للنساء بشقة اختيار 35 امرأة لتمكينها اقتصاديا، باش نشوفوا معهم احسن المشاريع طبعا صياغتها. شنو الهدف من المشروع هذا ضحى؟ هما خدموا على منطقه سوق الجمعه في جندوبه خاصه اللي المراه اللي عندها نقولوا انها عندها ما تخدم تنجم تخدم على مستوى الفلاحي خاصه تنجم تخدم في دارها بغيرها، ولكن في نفس الوقت عندها مورد رزق. نحكي هنا على الاقتصاد العائلي والاقتصاد الأسري في المناطق الكرة أو الآليات، يعني بلايص بايت بلايص صغيرة اللي خلقت تانية. دونك مشروع مهم جدا غدوة إن شاء الله في بتكون في مجلس العلوم التعاونية بالورشة هذه. جمعية المرأة اللي فيها هي طرف فاعل في المشروع هذايا وهي اللي تنفذ فيه. هذا منظمة اليونيفام. أهم المشاريع باش تكون في المجالات التالية: الصناعات التقليدية، الحرف، نحكيو على أيضا إذا كان ثم مجامع كما فوق الجمعة فيها مجمع ديجا في عدد من المنخيطات، والمجال الفلاحي. باش نشوفوا غدوة معناها حتى باش تكون ثم لجنة فيها وياتها عدة أطراف باش تتكون لمتابعة النساء الروما وشنو يحبوا يعملوا. ولكن 35 امرأة بشقة تمكنها قصيرين، هذا هو العدد. والهدف هو تكون ثم رائدة أعمال في مناطق ريفية يخدموا على رواحهم وينجموا يقويوا الدخل نتاعهم ويعاونوا العائلات نتاعهم ويدخلوا لهذا في إطار المرحلة الثانية من مشروع الابتكارات الخضراء في إفريقيا. وكي نقولوا ابتكارات خضراء نحكوا على الجانب الأخضر والاقتصاد الأخضر، يعني نحكوا في حاجات من الأرض نابعة نجموا يخدموها في المناطق اللي هما فيهم وتخلق ثروة أينما كانوا. هذا بالنسبة للغدوة. نعاود نذكر بموعد 9 صباح في مدرسة علوم التمويل الوشي هذه باش تكون غدوة أيضا. المؤسسات نحن نعرف ثم عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية اللي عندها جانب الاجتماعي ضحى وتتدخل كل بداية دراسية في عدة مدارس. أحد المؤسسات هذه في مجال الاتصالات اللي عندها فرع للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية بالشراكة مع وزارة التربية تنطلق في جملة من التدخلات على مستوى مؤسسات تربوية. بالنسبة لجندوبة عدد كبير من المؤسسات غدوة باش تكون في دار فاطمة المدرسة الابتدائية دار فاطمة بالدراهم باش تدخلوا فيها. مش تدخلات غدوة باش تكون بالأساس هو تقديم التجهيزات أو تقديم أدوات مدرسة الكلام ده. وباش تدخل أيضا في عالم الرقمنة حسب ما فهمت المدرسة هذه من بين المؤسسات التربوية على مستوى ولاية جندوبة بإشراف وزارة التربية وبشراكة مع كما قلنا واحد من مؤسسات الاتصالات الخاصة، المدرسة الابتدائية عين المطوية، المدرسة الابتدائية أولاد عيار، المدرسة الابتدائية عين الكريمة، المدرسة الابتدائية الغراريز، أيضا الدبيرة، التغزيز، الرويعي، أولاد خميسة، الفرحة، عباسة، نيس والخنكر، سوش، القلعة والرحيم. هذا من كل سنة باش تدخل فيهم الوزارة بالشراكة مع هذه المؤسسة غدوة أولى تدخلات باش تكون على مستوى المدرسة الابتدائية دار فاطمة بين دراهم. نمشي لبوسالم نحكي على مشروع تهيئة نهج البرتقال في قسطمران وبلدية بوسالم ري بلاغ إعلان طلب العروض اللي تعلن المكلفة العامة المكلفة بالكتابة العامة عفوا لبلدية بوسالم عن إجراء طلب عروض لمشروع تهيئة نهج البرتقال. آخر أجل هو 12 أكتوبر للناس تشارك في المشروع هذا. نعود نذكر بالتاريخ 12 أكتوبر. ونختم
1: بسرعة شوية رفقة مهري سنافينا
3: مثال شكها وما نكملوا أخذ خبار صعيب عليها. أنا حبيت نحكي فقط على غدوة ما ينساوش اللي تمدست علوم التعاملية غدوة بعد غدوة ثم بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى ثم تحت شعار رعاية أهلنا للأمراض غير السارية خاصة نهار الجمعة ويوم
1: تفاصيل يخضوها معايا غدوة إن شاء الله رفقة. وشكرا لك أكيد في تأمين التغطية هذه. يعطيك الصحة. نمشي ونختم بماهر الهمازي. مرحبا.
4: مرحبا بك. تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: أهلا وسهلا. خلينا لك بعض الدقائق من استوديو الناس لأخبار ولاية سليانة.
4: الحقيقة نبدأ كنا بكري شوية تقريبا من 7 متاع الصباح وإحنا مع إقليم الحرس الوطني بسليانة ونقاعد يقوم بحملات تقريبا مرورية وحملات أمنية تزامن مع العودة المدرسية. شفنا بالعديد ما شفنا من المعاهد مع النموذجي خاصة لتأمين ربما عودة آمنة للتلاميذ وخاصة الحملات المرورية. نعرف اليوم يبدأ فما اكتظاظ وفما ناس متهور الحقيقة في السياقة. أيضا حملات على المخدرات وكل ما ينجم يأثر على سلامة التلميذ. الحملات هذه الحقيقة متواصلة على امتداد تقريبا مش تواصل بشكل يومي مش تشمل جميع المثال الترابي اللي يتبع الحرس الوطني في كامل ولاية سليانة في حملات أمنية وحملات مرورية. في العودة المدرسية الحقيقة برشا مواطنين اليوم حكينا معهم وشفناهم مسألة الأدوات المدرسية. الحقيقة يبدو أنه فما ناس ما يش قادر اليوم أن توفر الأدوات المدرسية متاع صغارها. أعتقد اليوم حتى الإطار التربوي والمدارس والمديري المعاهد والكل يخلوا شوية وقت للأولياء والناس لأنه اليوم مثلا فما شهريات تاع موافقين يقول لك ما عنديش انا تو باش نشري لاولادي الكراسات والكتب والمواد الكل، يلزمني شويه وقت. مش عارف تتفهم الناس الموضوع هذا، خاصه في المؤسسات التربويه، الناس اللي ما نتصورش انا ولي عنده مثلا فلوس وما حبش يشري لولده ولا حاجه، نعرف الظرف الاقتصادي، ظروف المناقر الشرائيه بالنسبه للمواطنين. هنا ربما دور الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، ايضا دور المجتمع المدني، نمشي برشا للناس اللي ما عندهمش واللي مش قادره انها توفر مستلزمات الدراسه.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة زميلي ماهر الهماسي. كانت هذه إذن أخبارنا في ولاية سليانة، بها نختم هذا الموعد من استوديو نيس. شكرا لفريق العمل اللي أمن معايا لقاء اليوم، صرنا نلتقي بكم غدوة في نفس الموعد على نفس الموسيقى. إلى اللقاء.
5: برا برا برا برا.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام 11 صباحاً عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت شركة إسمنت توم لكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. ينظم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوية بباجة بشراكة مع كلية الطب بتونس اليوم يوماً علمياً جهوياً حول موضوع التهاب الكبد الفيروسي، الأسباب، الأعراض وآليات العلاج. ويستهدف هذا اليوم عموم المواطنين والإطارات الصحية في مختلف الاختصاصات منها الطب العام والجهاز الهضمي والجراحة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات بداية من اليوم إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار رائدات للأعمال النسائية. تناول رئيس الجمهورية لدى استقباله أمس كلاً من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وأكد رئيس الدولة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. بلغت نسبة المساحات المبرمجة للزراعة الكبرى للموسم الحالي أو الموسم الفلاحي القادم نحو 1,095,000 هكتار، من بينها زهاء 77,000 هكتار مروية وفق بيانات لوزارة الفلاحة. كذا وينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبة 26,000 والاستعدادات لموسم البذر 26,000-27,000. حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في ظل هجمات طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

حديث الأسرة. تدعوكم إليه سندس مسعاوي.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. نعود إليكم وحديثنا هو حديثكم، هو حديث الأربعاء كما كان لسنوات خلت، إذن حديث الأسرة. موعدنا يتجدد مع حكايتنا، مع وليداتنا، مع إنجاح السنة الدراسية، الإحاطة بأبنائنا من الجانب السلوكي التربوي النفسي والاجتماعي أيضا. كل ما يحيط بالأسرة والمؤسسة التربوية هو يجمعنا في هذه المساحة أسبوعيا. نرجوكم بالأربعة من 11 النص نهار، أكيد تفاعلكم معنا الأولياء طبعا والمختصين والناس اللي عندها علاقة بالموضوع، بموضوعنا بالطبيعة اللي يطرحوه كل أسبوع في برنامج حديث الأسرة على رقمنا 78 227 700. تحية طبعا للفريق اللي أمن لكم هذه المساحة المباشرة، أمين معنا في الإخراج الفني، معنا سعاد في التنسيق، وطبعا من أمام الميكروفون سندس مسعاوي. تحييكم جميعا، صديقنا في الإخراج الرقمي، إذن مرحبا بكم، تتفاعلوا معنا، تشوفونا على الباج متاعنا، أكيد تعليقاتكم نتبعوها نجاوبوا عليها، وأيضا تفاعلاتكم عبر الهاتف. كالعادة يرافقنا صديقنا، صديق البرنامج، الخبير في علوم التربية سي عمار اللموشي. إن شاء الله يلتحقوا بينا، الفريق يكتمل تدريجيا إن شاء الله مع بداية الموسم، إن شاء الله يكتمل الفريق الأسابيع القادمة، ويكون طبعا كما عودناكم اللمة أسرية من الجانب التربوي الاجتماعي والنفسي أيضا. باش كذلك تكون حاضرة معنا، لأنه موضوعنا على فكرة، موضوعنا احنا على وقع العودة المدرسية، وكل طبعا موسم حديث الأسرة إلا الموسم الفارط بطبيعة كان غاب لسنوات خلت، تقريبا على امتداد 20 عام من 2006 ل 2026 البرنامج بعناوين مختلفة يهتم بالشأن الأسري والتربوي. إذن اليوم نتحدث عن العودة المدرسية وعودة حياة جديدة. اليوم مع بداية الخريف، وهو بداية الخريف تبدأ الحياة من جديد، والدورة طبعا الاجتماعية والتربوية تبدأ من جديد، فنتحدث عن مرحلة جديدة، لكن كيف تكون؟ تكون منظومية، إذن عمل منظومي متكامل، شراكة اليوم بين أطراف متعددة لإنجاح طبعا السنة التربوية وإنجاح أبنائنا في نهاية المطاف. وقصدت هذا الفعل إنجاح وليس النجاح، لأنه اليوم نساعد على أن يكونوا وليداتنا ناجحين، مش كان بالأعداد، ولكن أيضا يكونوا فاعلين، يكونوا واعين ومستوعبين لكل ما يكتسبونه في الحياة المدرسية، لأنه هذيك بش يكون مفتاحهم ووسيلتهم إلى الحياة الاجتماعية ثم المهنية. إذن تكون حاضرة معنا، قلت أنه فما شراكات، بش نتحدثوا على أطراف تساعد اليوم في إنجاح العودة المدرسية. من التجارب اليوم يمكن فما ناس تشارك وتكون خفية وما نسمعوش بها، يمكن كنت باش نتحدث على جمعية المدنية، لكن أكيد تكون حاضرة معنا إن شاء الله على النقل المدرسي في الوقت تكتمل الصورة وتكون معناها فعليا يدخلوا في تجربة النقل، ويكون البرنامج منظم، يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله. بالنسبة للنقل المدرسي باش تكون حاضرة معنا ممثلة سيدة الدكتورة خولة خلفاوي، أمينة مال المجلس الوطني لأطباء الأسنان، اللي كانوا شركاء في الصيانة والتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية في ولاية الكاف. إذن مرحبا بكم، تليفوناتكم تشرفونا على الرقم 78 227 700، وننطلق أكيد مع صديقنا، صديق البرنامج طبعا سي عمار لموشي، حضر معنا خبير في علوم التربية. سي عمار مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا سند، صباح الخير وكيف حالك؟
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بكل المستمعين إذا كيف أينما كانوا، عودة ميمونة،
0: حتى أنت عودة ميمونة لصوتك وحضورك،
1: بالتوفيق للجميع. نعم. ولأبنائنا وأطفالنا ولكل المربين، وتحية لكل المربين أينما كانوا في كل المستويات، سواء من رياض الأطفال في الطريقة المدرسية أو في المدرسة أو في التعليم الإعدادي والثانوي أو في التعليم العالي، إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: والتكويني أيضا، السنة التكوينية كذلك،
1: والسنة التكوينية صحيح.
0: نعم.
1: يعني المنشآت والمؤسسات
0: أكيد
1: التكوينية
0: حاضنة
1: في
0: لوليداتنا
1: كل
0: معناها.
1: المجالات، حاضنة لوليداتنا اللي هي لها من الدعم في مسيرة التكوين ومسيرة التعليم الكثير. إذن بالتوفيق للجميع، وأنت كذلك شكرا لك على يعني هذه البرمجة وعلى إقحام هذا الموضوع في أول برنامج من حديث الأسرة، وهو موضوع حارق، موضوع الساعة، لنا فيه الحديث الكثير ولنا فيه حوار يعني متفرع وله
0: نعم
1: تفريعات عديدة سنتناولها
0: نعم
1: تباعا أثناء هذا اللقاء إن شاء الله.
0: أكيد. هي ما يسمى بكسر الجليد ما قمنا به سي عمار الآن،
1: نعم
0: ثم
1: أي
0: يعني نمشي على طريق معبد سائل إن شاء الله مريح.
1: إن شاء
0: إذن
1: الله.
0: خلينا في البداية نسمع، إذا كانت انطلاقة سنة دراسية وأعطاها الإشارة كانت من بعرادة سنة، كانت زيارة رسمية لوزير التربية وإشرافه على انطلاق سنة دراسية من بعرادة من ولاية سليانة. خلينا نسمع هذا التسجيل لزملائنا من قسم الأخبار.
2: عودة هادئة، عودة آمنة، عودة تتوفر فيها كل عناصر النجاح بإذن الله. اليوم كانت الخيار أن افتتاح العودة المدرسية تكون من معتمدية بورادة، معتمدية بورادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية فيها كل المكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ، مؤسسة أنيقة إلى أبعد الحدود، فك الاكتظاظ في معتمدية بورادة. ونحن نعتقد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته، وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة التي تليق بالمربين وبالتلاميذ، أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. ما زال الكثير لم ينجز بعد، مطالبون ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات، المندوبية الجهوية والسلطة الجهوية تعرف ذلك أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذاك.
0: طبعا أكيد للحياة المدرسية مستجداتها، وطبعا للإنسان ظروفه، تنجم تطرأ ظروف احنا نقوله معناه شعور، لكن فجأة ينجم المرض أو الموت لا قدر الله، أو من لا يريد أنه يدخل في العملية التربوية يحب ربما يرتاح، فما ظروف خاصة تجي للمربين سواء كان من المعلمين أو من الأساتذة، أو أنه يرفض يمشي للمكان هذاك فيفضل أنه ما يبشرش على أنه يمشي المكان بعيد عليه أو ريف أو غيره. نعرفه هذه كلها يصير في الأذيتة، ونرجعوا له أكيد بالتفاصيل في حصص أخرى. نتحدث إذن سي عمار، نحكو على اليوم الأول اللي أمس بتبيعة كل الأسرة التربوية والأسرة وليداتنا فرحانين، نهار 15 وقتاش نرجعوا وكيفاش نكونوا جاهزين، لكن هذا أكيد يمر بمراحل كثيرة. أنه ساعة ننتقلوا من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الخمول دي ما نحكو فيه سي عمار الموضوع هذايا، من مرحلة الخمول التام، درجة الحرارة المرتفعة، النوم لفترات طويلة مش في الليل في النهار، نوعية الأكل، التوقيت الماكلة، هذا كله يأثر على 15 سبتمبر.
1: هو سندس الواقع أقول أنه العودة المدرسية هي دائما لها مواصفات معينة ونكهة معينة، ودائما هي تؤدي إلى نوع من النقلة النوعية في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في العادات والدورة اليومية للعادات العائلية، حتى العادات على مستوى المحلي والجهوي والوطني. ويعني ليس ما قبل العودة كما ما بعد العودة. ما قبل العودة كما كنت أنت تحكي، فما يعني نسق حياة معين، كانت عطلة، وعندما أقول عطلة في العطلة هنالك نوع من العطالة،
0: أي
1: العطالة التي يعني تنتاب عديد المجالات، وهي عطالة مقصودة، وهي عطالة
0: ومطلوبة أيضا،
1: مطلوبة لكي
0: نعم.
1: تأتي لذلك المسافر تلك الفترة من الاستراحة. وطبعا لهذا أقول أنه ما قبل العودة المدرسية هناك دورة يعني اجتماعية وحياة لها يعني رتابة من نوع معين، لها آليات من نوع معين كما كنت تحكي، يعني تغير كيفية الراحة، كيفية التعامل مع الحياة اليومية، العادات ليس أدل على ذلك من أنه حتى إداريين نحن نخدم بالتوقيت الصيفي،
0: أي نظام الحصة الواحدة،
1: نظام الحصة الواحدة يعني تقل حتى حركة المرور بكيفية ما أنت لافت الانتباه في خاصة البلدان المكتظة. هنالك يعني جل العائلات تأخذ نصيب من الراحة الإدارية، يعني لكونجي، يعني تكون جلها في الصيف. لماذا؟ في نهاية المطاف هذا يعكس نوع من العلاقة بين الأولياء والأبناء، وأقول نوع من العلاقة الجديدة بين الأولياء والمؤسسات التربوية اللي هي ما تركنت المؤسسات التربوية للراحة. فيعني يصبغ المجتمع بحركة جديدة وبعلاقات جديدة وبآليات جديدة للتعامل. هذا ما قبل العودة المدرسية.
0: تأتي
1: العودة المدرسية لتصبغ على الحركة اليومية نوع جديد من العلاقات، نوع جديد من الالتزامات
0: والقطاعات اللي تشتغل مع العودة المدرسية أيضا، لأنه تكون فما قطاعات تكون في سبات، لكن قبل العودة المدرسية مثلا بشهر كما المكتبات، كما المحلات التجارية وغيرها، معناه لتنشط لصالح العودة المدرسية،
1: لصالح العودة المدرسية. ثم في نفس الوقت يعني أقول أنه يعني العودة المدرسية يعني لها يعني طبع الخاص، وتصبغ هي التي تصبغ على المدن، على القرى، على الأرياف، على كل الحياة، يعني من الجانب الاجتماعي ومن الجانب الاقتصادي ومن الجانب العلائقي ومن جانب يعني كل الأبعاد الحياة تصبغ على هذه قول المدن وعلى بلادنا نوع جديد من العادات اليومية. وهذا نحس به. مثلا ثم مؤشر أنا يعني في كان فيك من تونس، يعني وقت اللي تخرج في والمؤسسات التربوية تخدم بسيارتك مش كما قبل، يعني تحس وخاصة في أوقات معينة يولي يعدل العائلة، تعدل أقول يعني الزمن الاجتماعي على الزمن المدرسي.
0: فعلا
1: هذا شيء معناته يعني ربما تقديم تأثير المدرسة وتأثير
0: هذا ما معنى نتحدث عن الانتقال.
1: الانتقال.
0: إذن اليوم بعد ما قلنا هذا يولي سؤالنا مشروع. اليوم نتحدث على بناء التحفيز وبناء الرغبة في العودة إلى مقاعد الدراسة والمثابرة والاجتهاد بعد تجي المثابرة والاجتهاد، لكن العودة إلى مقاعد الدراسة كيف يبنى هذا بشراكة بتبيعة بين الأسرة وبين المؤسسة التربوية، الأسرة كدافع محفز والمؤسسة التربوية كجاذب؟
1: في هذا الاتجاه سندس لابد أن نذكر بأن يعني التربية أصبحت عملية يعني تشاركية بين عديد الأطراف، والمدرسة يعني لم تبقى هي المحرك الوحيد للعملية التربوية.
0: نعم.
1: وإنما أصبحنا نتحدث عن ما يسمى بالتربية التشاركية.
0: فعلا.
1: يعني الإدوكاسيون، يعني لكو إدوكاسيون.
0: أي.
1: التربية التشاركية. ننطلق من هنا لنقول أنه يعني تبقى أهم الأطراف اللي هي تمثل العامل الأساسي في التربية هي الأسرة والمدرسة مع الأطراف الأخرى، المجتمع المدني، حتى الشارع، هو الشارع يربي
0: فعلا.
1: ويقول فيليب ميريو لابد من عديد العوامل ولابد من عالم كامل لتأمين تربية الطفل.
0: فعلا.
1: لابد من عالم كامل لتربية الطفل، لكن في هذا العالم الركيزتين الأساسيتين هما المدرسة والعائلة. من هنا تأتي شرعية إلقاء السؤال، يعني كيف نعد الطفل للعودة المدرسية؟ ما هو دور العائلة أساسا؟ وكيف نؤمن يعني عودة مدرسية ناجحة، أو ليس على مستوى يعني نفسي، على مستوى اجتماعي، على مستوى مادي اقتصادي، وهو أمر هام جدا. صحيح الدولة تقوم بما يجب أن ينجز، ونحن استمعنا إلى منذ حين إلى يعني الريبورتاج اللي تم واللي قدمتيه من معرض هكا.
0: نعم. أي
1: معرض؟ أي يعني
0: تصريح لوزير التربية في افتتاح
1: حدث وزير التربية على الاستعدادات، على، لكن هذا لا يكفي. نحن مهما أعددنا واستعددنا ماديا ولوجستيا، فإن هناك جوانب أخرى تبقى هامة جدا حتى نؤمن بأن النجاح العودة المدرسية ليس فقط في تكثيف وفي توفير ما يسمى بالرفاه المادي، وإنما هناك يعني أشياء أخرى لابد أن تتوفر، ولا يمكن للمدرسة بمفردها أن توفرها. ومن هنا يأتي دور الأسرة، دور الأولياء في الإحاطة النفسية، في تهيئة الطريق للعودة المدرسية، في جعل، لأن العودة المدرسية تأتي بعد 3 شهور محسوب راح،
0: 3 شهور ونص،
1: وتأتي بعد
0: والنص قبل 3
1: مع العطل وسط السنة الدراسية.
0: هاي أذكر شهر ونص يدور لي بالحق برشا عطل، راهو نقرو في 6 شهور.
1: عنا على كل 100 ما يقارب 190 يوم يعني عمل في السنة. يعني بالطبع لا نشذ على القاعدة في العديد من دول العالم، لكن إن شاء الله مع شوية إصلاح، مع تطوير في يعني
0: على الأقل الزمن اللي نقضوه في التعليم يكون كامل.
1: كامل، يعطيك صح. إذن نعود إلى دور الأسرة، وهو دور مهم جدا.
0: دور الأسرة نخلوه شوي آخر فقط. نحتفظ يعني بجملتك ونأخذ معنا مكالمة هاتفية ونرجع لك سي عمار ونعتمد على رحابة صدرك. أكيد نفرح برشا أكيد بعودة المكالمات لبرنامج حديث الأسرة، فما ناس تستنى أنها تتواصل معنا. باش نأخذ المكالمة الهاتفية. ألو،
3: سنو فارغ الصبر مش سنو كيكو برا.
0: مرحبا سي عماد، صباح الخير.
3: أنا أقول لك
0: كان ما تطلبش أنت لون نقول فما حكاية.
3: أنا أقول عودة ميمونة اللي كنت سي عمار.
0: أي
3: بل ما أقول عودة ميمونة للتلامذة والزملاء المربين.
0: ياخذ بخاطرك. عايش
3: نورتوا الاستوديو.
0: يعيش
3: نورتوا إذاعة كيف اللي كبرت بيكم بكل صدق.
0: يعيش
3: خاصة برنامج حديث الأسرة، وأنا من المتابعين الجوالة.
0: نعرف
3: والله، وأنا فرحان ياسر أن نسمع في أصواتكم والحمد لله.
0: نعم.
3: أما حاسس شوية صوت سي عمار مش عاجبني كما قبل.
0: هي سخينة أثرت عليه سي عمار،
3: إن شاء الله يبدأ بخير وكهو.
0: لبيس
3: كان قبل في نشاط أكثر من نكة، ولو أنه غاب علينا نسبيا.
0: أي.
3: شوية
0: العاصمة تعبيته.
3: تعب شوية مع التقص معك. المهم إن شاء الله ما يبدأ شوية وكهو.
0: ما هو المشا هو تونس هو الدهماني خير.
3: أي وين المخير
0: بيس يا عماد. مرحبا بيك
3: يا عيشك، ميمونة عليكم للزور.
0: شكرا.
3: وفرحانين أن سمعنا أصواتكم.
0: عايش.
3: وديما كما عهدتينا أستاذة سندس أنك تعالجي المواضيع الساعة اللي تجيد الأكتياليتية دي، مش غريبة عليك، صيفا شتاء ربيعا خريفا، يعني
0: شكرا.
3: في كل أزمنة.
0: شكرا لك.
3: والبرنامج هذا لو حقق غايات ولو بكل صدق حقق ما نقولش نجاحات وامتيازاته، لأنه جعل كل الأسر تتحدث، هو حديث الأسرة، خلى الأسر تتحدث، خلى يعني بس الوعي، بس التثقيف، الإخبار، يعني هذا يقول له دور الإعلام الحق بامتياز.
0: نعم.
3: نحن لو اليوم العودة المدرسية ندخل في الصلب الموضوع،
0: أي
3: نحن هل دخلنا في العودة المدرسية، أنا نقول هذا العرس الثقافي اللي عهدناه كل عام نحن، يعني نستقبلوه في أحسن حلة، نستقبلوه بالورود، نستقبلوه بالكلمة الطيبة، نستقبلوه بالواحد، لكن ديما يبقى استدراك صغير هنا أو الأسئلة التي تطرح هنا، يعني كيف تستعد الأسرة لاستقبال هذا العرس؟ هو عرس، هو
0: أكيد
3: ما الأسرة لازم تحضر له ولا لا؟
0: بالطبيعة، كيف أي مناسبة،
3: وكيف تعد أبنائها لاستقبال هذا الحفل، خاصة من الجانب النفسي، لأنه أي استعداد يجب أن يكون نفسانيا راو، والاستعداد النفسي راه مرتبط بالاستعداد المادي، ما نبعدوش شوية، أنا راكم نقول الاستعداد المادي باش نحكوا البنية التحتية ونحكوا على البنية الفوقية أساسا، كيف تستعد المدرسة لاحتضان أبنائها، نقول المدرسة يعني راهي الجاهزية، نقول المدرسة راهو المربي، كيف يستقبل أبنائه بعد عطالة دامت أكثر من لازم، يعني ربما فما شكون وصل إلى الركود الفكري، يعني أنه معناتها نسيق أكثر من لازم، ربما هذه تختلف حسب الظروف وحسب معطيات كل واحد وإمكانياته، ونحن مش نحكوا في الموضوع
0: وكل ودرجة وعي العائلة
3: مضبوط برشا حوايج، ملف كبير ياسر،
0: أكيد
3: نحن تو قاعدين نحكوا على الاستعداد أساسا، فهمتني؟ هنا الاستعداد النفسي أساسا، رأي هنا نشوفوا برشا حوايج، أنه الطفل وعن برشا نماذج من الأطفال، عن شكون يلتحق لأول مرة،
0: أي سنة أولى،
3: ومش كما يلتحق أول مرة في المدينة كما يلتحق أول مرة في الريف،
0: صحيح،
3: يلزم نميزوا، لازم نعرفوا أنه الطفل اليوم مش الطفل الأمس، أنه الطفل اليوم لو خلق لزمان غير زماننا،
0: فعلا
3: كما قال علي بن أبي طالب، يعني الطفل اليوم لو يجيك حاضر من رياض الأطفال ومن محامي الحاضر ومن
0: التحذير يوم
3: مكتسب مهارات معينة، يعني مش مشكلته
0: وما هوش غريب على الفضاء، معناها حتى الصدمة، حتى صدمة الفضاء ما عندوش، معناها
3: نحن المشكلة هنا في المكلمة هذه، يعطيك الصحة، بس التلميذ ما يتصدمش بواقع جديد، لأنه باش يصطدم بحياة مدرسية جديدة، راهو هنا باش تولي كونتينيتي، باش يواصل، إذا كان طول ربي في عمره ونجح باش يفوت الجامعة باش يولي أكبر إطارات، يعني نحن يجب البناء السليم داخل الأسرة، بل كل شيء قبل ما يمشي المدرسة كيفاش يتبناء، خاطر راهو من بعد الفارون كونتري دي زوبستاكل، من بين يعني هالحاجات الصعوبات اللي باش يلتقي بها الصغير، راهو باش يلتقي بالتنمر، راهو باش يلتقي بالمقارنة، مقارنات بين التلامذة، راهو باش يلتقي برشا حوايج، هذه ستقوده حتما إلى التسرب المدرسي اللي نحن نخافوا منه، واللي قاعد ارتفع منسوبه، لازمنا هذا ما نهملوش الجانب هذايا، راهو
0: معناه يتأكد على دور الأسرة في الإعداد النفسي،
3: هي النواة الأولى، هي اللي تبني الأولى، هي الخاطرة الأولى اللي كملها المدرسة اللي ما تقلش أهمية،
0: نعم.
3: احنا ونشوفوا دورها نحن المدرسة زادة، راهو يعني راهو العمل راهو تشاركي
0: فعلا، وذي اللي حبينا نحكوا عليه،
3: المجتمع المدني راهو، لأنه الناس الكل تحب إيدها في دين بعضها، لأنه القاسم المشترك هو الطفل،
0: فعلا
3: هي هذا اللي باش يبني البلاد، هذا اللي حاجتنا بيه باش يرفع الراية نتاع البلاد،
0: فعلا
3: ما نحبوش شخصية هشة هنا، باش نختصر يعني هنا في نقاط، لابدك الصغير هذاك تكون عنده المناعة النفسية، ما معنى المناعة النفسية؟ أنه تكون عنده جاهزية نفسية كما إنسان عنده مناعة صحية سليمة الأمراض لازم يتصدى. إذا كان جي أي مرض لازم يتصدى ليه. المناعة النفسية اللي تشترط الثقة بالنفس أساسا أنه صغير يبني على تقدير الذات ذيك حاسبنا به نحكم جانب النفس يكون عنده العزيمة والإرادة يكون تعود على الحوار العائلي داخل الأسرة يكون تعود على الحب اللامسرود داخل الأسرة يعني فما التجاوب بين القدوة في العائلة اللي هو الولي وما بين الطفل هنا باش تكون ثم نتيجة ما يكونش فما تباعد ويكون ثم انفصال.
0: نعم
3: ثم علاش قلت لك راهو الاستعداد النفسي ما يقلش أهمية على الاستعداد المادي لأنك أنت ولدك باش يقرأ في 15 سبتمبر ما تجيش تحضر ليه قبل بجمعة من المفروض أنك تأخذ وقتك في الصيف الصغيرة ذاك ما يزموش يدخل ناقص طبلية ما يزموش يدخل ناقص ما عنده حاجة قديمة ما يزموش كرتبته مقطع أنت تستعد ليه مش تجيه في الجمعة الأخرانية هنا يكون دور العائلة صحيح دور المجتمع المدني نحن ما نولوا نفرقوا مساعدات وما نفرقوا وفرقوا في التابدة إلا وقت يلتحق بمقاعد الدراسة
0: فعلا
3: لا من المفروض
0: وقت اللي هي في الصيف نجم تكون الحكاية هذه
3: صيف يكون جاهز
0: الصيف
3: وذي تعتمد ولا في الجاهزية نحن هذا شرط أساسي يعني نحن نوعوا في العباد
0: واضح
3: ثم أن في المدرسة أخي المدرسة زيادة رأي زمها جاهزية من الجمس رأو الصغير يدخل يقرأ والمرمى بحذيها التكسير وهذا البرويطة والبالة والدنيا وكذا قال شنو هاي القاعات حاضرة ذومة

0: اي اي اي اي
1: اخر امتحانات اخويا يبدا المقاول ناحي لي التكركير اخويا وابدا اخدم ونكب واعرف انك انت باش تكمل الاشغال نتاعك في شهرين ها اعمل اكسيليراسيون في الشهر
0: اي
1: يعني انك يلزمك تكون عجوز باش تفكر في العوده مدرسيه
0: واضح ومعقول جدا سي عماد
1: الوقت ونحن مازلت مرمى وما جيناش القاعات وما زيناش وما عملناش الصغير كي باش يجيك اول عام خليني من التلميذ اللي والف راهو باش يجي عنده اول مره يرتاحوا يرتاح ويشوف مشهد كيما هكاكا ربما يتصدم راهو
0: ولا يصير نفور به طولنا على سي عمار سي عماد نعتذر منك بالحق معناه
1: يعني انا نعتذر فيه
0: لا لا لا لا لا نعتذر منك انت شكرا يعطيك الصحه
1: وان شاء الله معناتها
0: اكيد ما موعدنا يجدد كل اسبوع واكيد نهار الجمعه زاد
1: انا دي معك وخاصه نهار الجمعه
0: لا وجهه نظر مرحبا بيك اكيد هو اشهار للمساحه اللي انا جديده من مثل الخمسه شكرا ليك يعطيك الصحه سي عماد نرجع لك سي عمار دور الأسرة هو سي عماد فما إشارات لكن هيت نعرف منهجيتك معناها نعرف منظم في مداخلتك سي عمار
2: شكرا أنا أعتذر جدا سي عماد ومرحب ومرحب به على الصوت فيبدو أن مفعول السنين تأتي أكله
0: ليه ليه لبيه سي عمار ما هو الاسترخاء في بعض الأحيان يعطي نبرة معينة في الصوت
2: ما هو كنا نسكن كنا في عطلة
0: هكيك
2: أدت إلى الاسترخاء على كل المستويات
0: بيس يا عمار
2: هو دور الأسرة يعني ضروري كما قلت منذ حين باعتبار أنها تمثل المكون الأساسي مع المدرسة في إعداد الطفل ومساعدته على العودة المدرسية ومن هنا سأتحدث عن المدرسة على الأسرة كشريك في هذه العملية ما لا شك فيه أنه عندما أقول دور الأدوار تختلف
0: أي.
2: وحتى لا تتقا هي الأدوار تتقاطع
0: أي.
2: وتتشابك وتتكامل
0: تؤدي لنفس الطريق لكن كل واحد دوره
2: لابد أن لا تتعارض
0: أي هذا هو
2: يعني فهنالك في الأدوار تكامل ومن هنا يعني أتحدث عن دور الأسرة الذي يساعد المدرسة على أداء واجبها في هذه العملية وفي جعل الطفل يأم المدرسة وهو أول ساعة لا أقول يأم أنهم يقبل عن المدرسة بكل أريحية بكل رغبة في العودة في التعلم ومن هنا يكون دور الأسرة أولا قبل كل شيء دور ساعة نفسي
0: نعم
2: خاصة كما قال منذ حين ضيفنا الكريم سي عماد في الجانب النفسي بالنسبة للأطفال الجدد الذين يؤمون المدرسة لأول مرة ونحن ندرك ونعرف أن عملية التمدرس بالنسبة للأطفال يعني ليست العملية التي نتصور أنها عملية بسيطة وسهلة فهو فراق للطفل بين الأسرة والمدرسة ويسموها الفطام الثاني
0: نعم
2: وتبعا لهذا لابد أنه هي خاصة الأطفال الجدد اللي معناتها فالمدرسة لها خصوصيات لها نظام لها هيكلة معينة لها قوانين معينة لها علاقات معينة يعني إذا كان نحضروش ليد لها حتى بيك الزم نهزوا ليد قبل العودة المدرسية باش يشوف الفضاء المدرسي باش يتعرف على مكان المدرسة
0: صحيح
2: يتعرف على يعني المسافة ما بين المدرسة والعائلة أقول المسافة الحقيقية يعني يشوف حتى صور المدرسة يشوف يعني بشكيكة تهيئ ثم مدارس تعمل قبل العودة المدرسية يعني عادة طيبة جدا تعمل يوم ما يسمى باليوم المفتوح وأنا يعني أسجل هذا الحق وأباركه باعتبار أن ذلك اليوم هو يوم بما يسمى ب يعني مساعدة الطفل على قبول المدرسة بكل مكوناتها بكل فضاءاتها بكل ما فيها من يعني جانب يعني بشري وجانب مادي هذه حاجة هامة جدا حاجة الثانية هو

0: بد للأسرة، ونحن ندرك أن هناك اختلافات في الجانب الاقتصادي والجانب المادي، لكن كل حسب قدرته أن تعد الطفل بأن تمكنه من الحاجيات الأساسية، من أدوات مدرسية، من يعني استعدادات يعني عائلية لتمكين الطفل من العودة المدرسية. يعني حتى وخاصة نحن نعرف أنه بصفة عامة يعني كل المدارس تمكن الطفل يعني من حتى في نهاية السنة من الاستعداد للسنة القادمة بقائمة الأدوات المدرسية
1: أي
0: بكذا، تحضر العيد
1: أها
0: يعني تمكن كل حسب قدرته
1: أكيد
0: من أن توفر له الحاجيات والضروريات
1: نعم
0: التي يعني ستساعده على
1: أها
0: المدرسة.
1: نعم
0: ثم
1: أي
0: يعني تحكي الحوار،
1: أم
0: الحوار مع الطفل، الحوار الذي يكون فيه ترغيب، الحوار الذي يكون فيه مساعدة على الإقبال
1: أي
0: مش ترهيب، لأن المدرسة هي
1: مش توا
0: مكان
1: تشوفك باش تتروق هك باش تمشي للمدرسة وسيدك توا تشوف معناه وراه هك معناه يرد غول كأنه تخويف التلميذ من الفضاء ومن أنه هو اللي باش يعلمه الانضباط وهو اللي باش وقت اللي دور الأسرة أنه يكون جاهز للانضباط، لكن كما قلت أنت بالحوار طريقة أخرى مغايرة ترغب في الفضاء.
0: صحيح. ومن هنا تأتي التصور، لأن
1: أي
0: نحن وقت
1: أيوة
0: نحضر الليل
1: رسم
0: نبنيه
1: الصورة
0: التصور على المدرسة، يكون التصور
1: نجوها بعد
0: إيجابي.
1: شوي رسم الصورة. نعتذر منك سي عمار،
0: إيه تفضل.
1: مالف بحذية وما نقصش نقص عليك في كل وقت باش
0: لا لا
1: نتعبوك
0: تفضل.
1: بالهاتف وانتي هازو
0: لا لا
1: باش ناخذ
0: تفضل
1: مكالمة
0: بحالي.
1: هاتفية ونكمل
0: تفضل.
1: معاك بعد الجزئية بالطبيعة ونخليك
0: تفضل.
1: ناخذ
0: تفضل.
1: إذا مكالمة أخرى هاتفية. ألو، تنجم تكون اتقطعت المكالمة؟ لا موجودة.
0: الو الو
1: ألو،
0: الو،
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا،
0: يعيش وقت صندوق. مرحبا بك، مرحبا بضيوفك كل الكرام،
1: شكرا ليك، مرحبا بيك.
0: يعيش. ونتمنى ان شاء الله سنه دراسيه مبروك على التيمشي كله، ان شاء الله مع الظروف الصعيبه ان شاء الله تتعدى السلامات.
1: ان شاء الله ربي ينجح ويوفق وليداتنا.
0: يعيش
1: شكون معانا؟
0: يعيش باللي صوت لي من تجروي.
1: مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
0: يعيشك بلي كنت من نسمع في الاخ اللي قبلنا
1: اي
0: من فيلد ونا باش يصلحوا مثلا المدارس قبل معناها ما تدخل التلامذة
1: اي
0: ويحضروها
1: اها
0: من الأشهر الأولى نتاع العطلة، مش لازم راهو يبدو كان في الآخر كما قال هو ذي كان فيها النقطة ذي.
1: اي
0: زاد النقطة سنة من طلاب من وزارة التعليم والرئيس وكل ياكل المنح بالله نتاع العائلات المعز والعائلات يلزم يعملوها قبل معناها باش ياكلوا الوليدات يقصوا في الفوايي مثلا الطلبة
1: اي
0: يزيدوا لهم شوي في المنحه نتاعهم تو صغير 120 الف راهي ما تعملش لي حتى شيء في الظروف هذيا، التفتوا لنا شوي بصراحه راهو راهي ماساه الناس عايشه، راهي ثم شباب بطل القرايه نتاعهم التنمر كما قال الاخ اللي قبلي يعني وحاله يعني قدامي ماشي وصل بطل القرايه نتاعه خاطر ما عندوش لبسه ما عندوش
1: ايوه
0: صبابيه كما الاولاد ما عندوش سراول ما عندوش كتب، راهي ماساه راه على الاقل نتفتوا نحن لبعضنا، الدوله تقوي في الشهريات شوي وتدفعها قبل باش الناس يا اخي يومش يقص للفوايه انت وتحاز به الكريه كله والفوايه وبعد يقعد هكا، وش عمل العائله دي وش تعمل بعد الولد طالب كيما كاك هذاك هو المستثمر فيه هذاك هو مش اذا طامع فيه باش يهز معاه وذن القفه هذاك هو شباب تونس يا رسول الله، وعلى الاقل زاد المجتمع كل حومه تلتفت معناها للحاله اثنين ثلاثه قدامها معناها ينجموا حتى انسان حامي يعاونوا معناها المراه من غير ما يشنقوا الناس الاخرين،
1: اي
0: خاصه تو حتى مش تعاوني واحد تمد ليه قدام الناس باش يعملوه ضحكه ولا
1: من غير ما
0: تنمر
1: نشهره معناها اللي باش يعمل حكاية
0: التفات. اي
1: واضح.
0: ثم كتب زياده حتى مش تعطيها مثلا التلميذ في الليسي ولحد ما تجيش قدام اصحابه البروف تقول لي هذا راه يجي نعطيك تكتب وما عندك يعملوه ضحكه كيف كرهوه في حياته، راهي ثم حاجات
1: اي
0: ثم حاجات تاثر نفسانيا على العباد اكثر من كل شيء،
1: واضح.
0: الماديات راهي ضروريه تو بالنسبه للدوله تلتفت للشراحه هذه بصراحه راهم تعبين برشا، خاصه السنه اللي عنده اربعه وخمسه راهو تعب برشا، راهو ثم عائلات مش تضطر تبطل على واحد واثنين وتقري كان واحد، راهي ماساه عايشينها راه شوفوا ولادتنا والماشين مخدرات زطله من دري وشنيه، راهي بصراحه يلزم يكبسوا شوي ويلزم الدولة تكون عندها عزيمة وتقوم بالصراحة تكون مع الفقراء قبل الناس الأخرى كل.
1: واضح ملاحظاتك وجيهة جدا. مش نسألك على تجروين، فما مدرسة معناها ما زالت فيها صيانة ولا فيها أشغال
0: والله تبرك اللي سيم تعشيب كنت فيه
1: هاي؟
0: فيه صيانة في قاعة تبرك كسر في الياجور ويعمل فيه. والله صراحة أنا ربي إن شاء الله يعاون وكعه ربي عيون وربي
1: وفق وكاو. به به احنا نزيد نتبع الموضوع هذا. شكرا لك على ملاحظاتك الحقيقة. شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك على التدخل. سي عمار باش نستأذنك ضيفتنا متحاضرة معانا كان ما تقلقش بالطبيعة. وهاني سجلت آخر رسم الصورة باش نخليه لك بعد. طبعا ضيفتنا دكتورة خولة خلفاوي هي أمينة مال المجلس الوطني لأطباء الأسنان واللي حاضرة معنا. احنا قلنا المد المجتمعي التضامني يكون بأشكال مختلفة اليوم في المساعدة على العودة المدرسية وتحديدا في صيانة أو ترميم أو تعهد بعدد من المؤسسات التربوية كانت عندهم تجربة سابقة وسنين كيف كيف حبينا نثمنوا هذا وخلينا الناس تسمع زيادة واللي ما عرفش كيفاش يوصل فرصة باش يوصل حتى هو ويمد يديه. وهو برشا الناس محتاجة لمساعدات عينية ولا مؤسسات محتاجة إلى الدعم. دكتورة خولة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور مدام سندس، مرحبا بك.
1: مرحبا
2: بظروفك بالمستمعين إذاعة الكيف.
1: شكرا لك. بتبيع كافية مدام خولة راو الدكتورة خولة كافية معانا وكانت معناها تمثل الشمال الغربي. اليوم انت في المجلس الوطني وبقيتي في علاقة وثيقة بالكيف ما بعتيش عليها. كيفاش معناها كيفاش خممتوا أنكم تدخلوا وتساعدوا في العودة المدرسية بشكل من الأشكال؟
2: يعطيكم الصحة. دونك احنا هو تدخلت أطباء الأسنان وديما تحت إشراف المجلس الوطني لأطباء الأسنان بتونس كانت ديما موجودة، لكنها نوعا ما كانت تقتصر على الجانب الوقائي والصحي اللي هو مرتبط بالعمل متاعنا مباشرة. ثم فكرنا زادا اللي نجمو تكون عنا مساهمة في اجتماعية
1: عينية
2: تدل كان اي على انخراطنا في المجتمع اللي احنا فيه واللي نتعاملوا معاه يوميا. وهي المسؤوليه المجتمعيه معناها تشمل نحن تشمل برشا، معناها يمكن تكون فرصه هذيا ندعو فيها المجتمع من العناصر المجتمع الكل انها تساهم في مثل هذه التدخلات. بدينا عم ناول كنت وقتها رئيسة المجلس الجهوي للشمال الغربي لأطباء الأسنان. كانت المساهمة تتمثل في توفير أدوات مدرسية، كانت مساهمات من أطباء الأسنان بولاية جندوبة والكيف وبيجا. واخترنا مدارس اللي هي نائية نوعا ما، يعني حتى في تنقلاتنا كنا قلنا لها بالحق معناها حسينا الحاجة الضرورية معناها
1: صعوبة التنقل أعطتكم الصورة الحقيقية معناها
2: اكزاكتما معناها فريمون. حتى احنا بيتنا في تنقلنا معناها كانت لينا صعوبات، كانت على الحدود الجزائرية معناها في تبع قلعة سنان ومعتمدية القلعة الخصبة. والحمد لله معناها وصلنا عملنا لها معناها تدخل معناها حملات وقائية في نفس الوقت، معناها قلنا في لوكازيون هو كانت مناسبة، وفي نفس الوقت وزعنا معناها الأدوات المدرسية اللي هي كانت كاملة من المحفظة الأدوات كلهم. وكان فريمون معناها تشوف الفرحة اللي على وجوه التلامذة وحتى المربين اللي هم معناها اللفتة اللي واحد يلتفت لهم تحس الفرحة معناها اللي عندها. اللي خلتنا سنة زادة معناها نساهمه مرة أخرى في تحضير للعودة المدرسية. ساهمنا معناها بطلاء بعض المدارس كيف كيف، ديما نحبوا نختاروا احنا المدارس اللي النائية
1: ديما الريفية البعيدة اي
2: البعيدة واللي ماهيش تتمتع معناها الحق
1: حتى محيطها معناها ما يتعاونش معاها ما ينجمش
2: تتفي معناها
1: هما هما بيدهم يستحقوا معناها
2: طبقة معينة اللي هي محتاجة انه ان اللفتة معناها من جميع معناها كل فصام المجتمع المدني ولا من الاندوبية والكل. دونك كانت المساهمه المره هذه من اطباء مدينه الكيف يعطيهم الصحه. دونك حاولنا معناها باش معناها المساهمه تكون الماكسيموم اللي نجمنا معناها كانت في
1: محترمه
2: ضيق جدا معناها ضيق جدا معناها ولكن الحمد لله معناها تمكننا باش نساهموا
1: يعطيهم الصحه
2: وان شاء الله معناها ما تتوقفش هنا هي بطبيعتها تسوى معنا احنا والا مع بقيه المجتمع المدني والا حتى اطراف اخرى معناها اللي هي احنا من نجم كان نقول لهم رانا هذه مساهمه معناها تنجم تكون حتى بسيطه راهي ما عندها رمز
1: راهو الدور الانساني للطبيب معناه قبل ما يكون مهنه هو انسان ودوره انساني هو بالحق يعني
2: احنا نتعاملوا معاهم معناها في عملنا اليومي دونك معناها جينا معناها طبقات الكل ونحسوا بهم حتى مرات في ظروفهم معناها اللي هي سورتو صغيراتنا هما وليداتنا
1: محليها محليش من العوده المدرسيه نقولوا رانا موجودين ورانا معاكم وليداتنا يقروا في نفس المدارس ماهيش زيتنا في دقيقنا ولادنا هذوما
2: ولادنا ومستقبل تونس ولزمنا هما نعطيهم رؤيه باهيه باش يكملوا المشوار في تونس وباش نلقوا فيهم برشا متفوقين ونشجعوهم دون سو سونس دونك هذا شنو ان شاء الله
1: غدوه في الايام يولوا طب حتى هما ويساهموا ويبنوا مجتمعهم ويقولوا احنا نهار من نهارات عاونونا ناس باش وصلنا ودورنا باش نعاون واحنا بيدنا حتى غرس القيم هذه رساله راهو اللي عملتوه زاد راهي رساله نبيله راهو درس إنساني اجتماعي نبيل
2: يعطيك صحة بالضبط هو معناها إن شاء الله تكون مبادرة هذه تخلي مبادرة أخرى جديدة تجي وفلا دونك معناها من نحب نشكر المندوبية الجهوية للتربية على رأس سي لطفي الفرجاوي هما بيدهم معناها قاعدين يلوجوا على حلول كسوة معنا احنا ولا بطرق أخرى سي سفيان الجزاني
1: حيوه برشا هو كان الواسطة بيناتنا
2: ولا هو هي منسق معناها ما شاء الله عليه معناها كذا كتيف وكله يحاول بالامكانيات اللي عنده زادا ما ننساش معناها منظورينا
1: يعطيهم الصحة الأطباء
2: اللي يساهموا وعلى رأسهم المجلس الوطني لأطباء الأسنان بتونس وإن شاء الله ديما نكونوا متواجدين في رسائل اجتماعية اللي هي رايق معناها كانت عنا تدخلات زادا في مركز رعاية المسنين زادا توفير طواقم أسنان للنزلاء بصفة مجانية
1: يحتاجوا للأسنان في عمر معين ويحتاجوا يمضغوا ويأكلوا يعطيكم الصحة
2: دونك إن شاء الله نكونوا موجودين بدي نقدروا في
1: هذا هو دكتورة أنتم ما طلبتوش رقم الإعلام وما طلبتوش الإعلام باللي قمتوا به لكن انتم خدمتوا على روايحكم لكن فرصة نحن حبينا نشكروكم والناس اللي خدمتوا معهم حبوا يشكروكم وزيدا نحبوا نقولوا الأطراف أخرى هاو فما ناس كيفكم قدموا ولقوا الفرصة أنهم يعبروا على امتنانهم لهذا الوطن وليداتنا خاصة في مدارسنا وفي تعليمنا حتى انتم مدوا ديكم زيدا والطريقة رو سهل برشا والطريقة سهلة برشا شكرا
2: ديجا معناها عن طريق البرنامج نتاعك يعطيك الصحه انت خاطر زاد معناها سي تري امبورطون كيف ما قلتي معناها باش تكون المبادره تكون تضاع معناها للجميع باش تكون المساهمات معناها متداوله ما عادش تكون حاجه اكسبسيونيل حاجه فرديه ولا حاجه تكون تولي حاجه معناها عاده دونك شكرا جزيلا
1: شكرا لكم انتوما
2: انت شخصيا ولا اذاعك الكيف
1: شكرا بارك الله فيك دكتوره خوله خلفاوي اذا من ميل المجلس الوطني لاطباء الاسنان يعطيك الصحه على قبول الدعوه وان شاء الله تكون الرساله وصلت للاطراف الاخرى ومرحبا بالناس كلها يمدوا ديهم لمدارسنا سي عمار تحب تعلق شوي قبل ما نرجع لك لاخر نقطه كنت فيها
3: والله انا الحق نحب اغتنم الفرصه لكي اقول للدكتوره بارك الله فيك ولابد ان نذكر المحسن بما فيه حتى يحتذي الناس ومن خلال الدكتورة قد زاد نتوجه إلى يعني المجتمع المدني بصفة عامة بهذه المناسبة حتى يقوم بدوره ويؤازر الدولة في الجهود
1: هو العبء ثقيل سي عمار ونقروا بهذا العبء ثقيل جدا
3: العبء ثقيل
1: يتطلب
3: وخاصة ثم جهات معينة التي تعرف أنا ديما تطوري للتمييز الإيجابي والتكافؤ الفرص بين الجهات يعني حتى يؤمن عودة يعني أقول مريحة ونحب زادة نقول أن ما قالته الأخت في المداخلة
1: مواطنة من تجروين
3: المواطنة من تجروين
1: أي.
3: هو حقيقة وهي معناتها قالت بصوت مرتفع معناتها ما يجب أن يقال حتى تؤكد على دور المجتمع المدني والتآزر والتآخي والتضامن هي فرصة يعني حتى يدلي كل بدلوه في يعني هذه المناسبة ونؤمن عودة معناتها يعني أقول متكافئة لكل أطفالنا ونحن ندرك ما معنى أن يتآزر المجتمع المدني مع الدولة لتأمين هذه العودة كما قلت أنت اللي هي عندها مصاريف كبيرة
1: أي.
3: تسقل كاهل العائلة وهنالك عائلات بعوزة بأتم معنى الكلمة
1: فعلا
3: يعني نأخذها بعين الاعتبار وأن نشرع لي
1: راهي كان شرت الأدوات المدرسية متاع أول العام هري ما تنجمش تكمل بقية العام
3: بالطبع
1: رو أي رو مش كان العودة المدرسية المستلزمات الأولى رو على طول العام مكلفة جدا
3: أي مصاريف على طول العام ما أنت وربي يعاون العائلات
1: نعم
3: معناتها على الأقل يأمنوا العودة ساعة في بداية السنة وبعد في وسط السنة يعني هو ديما الحبل على الجرارة ديما ما عنده مصاريف يعني وبالتالي التعلم أصبح مكلف ونحن مع المدرسة العمومية مع وهذاك علاش احنا نهدي بإعادة يعني الدعم للمدرسة العمومية حتى يعني يلقى عنده كل يعني كل يجد في هذه
1: مكانه وفرصته وحظه
3: في التعلم وفي معناتها الارتقاء بشبابنا والارتقاء بأبنائنا
1: نعم.
3: يعني الأمر ضروري ووارد يعني حتى لا تترك شريحة معينة على هامش التعلم فيتلقفها الشارع وتتلقفها معناتها
1: فعلا
3: يتلقفها الانحراف
1: ومحليها المراكح كتب بعفويتها وتلقائيتها اللي قلتوه انت سي عمار
3: أنا والله جدني صدقتها معناتها يعني باعتبار أنه قابل للتحليل وقابل للتأويل وقابل أن يتعمق فيه كثيرا
1: حتى نختم سي عمار وما نحرمكش من النقطة اللي كنت باش تختم بها بكري إجابتك على السؤال رسم الصورة اليوم دورنا مهم جدا دور الأسرة حتى نختمه بالنقطة هذه في رسم صورة جاذبة لدى الطفل للمؤسسة التربوية وللمربي
3: فعلا فنحن ندرك ونعرف أن الطفل يتأثر بالتصور القبلي اللي نبنيه معاه على العلم على التعلم على المدرسة على المعلم على المربي وتبعا لهذا فأنت أختم قائلا بأن يعني الطفل رو سينتقل سيذهب إلى المدرسة بالصورة التي نرسمها لديه على المدرسة أو على المعلم وتبعا لهذا نصيحتي بأن يعني نحتضن الطفل نفسانيا وأن نعطيه من تلك الصورة الإيجابية على المدرسة باعتبارها هي يعني لها دور كبير في التربية لكنها تتناغم مع الأسرة في تلك الصورة التي يجب أن تكون إيجابية حتى عندما ينتقل الطفل إلى المدرسة يجد ما قيل له صحيح فلا يقول يعني أنا يا سيدي جئت فإقبال وإدبار لي في يعني تركت الحي والبيت لي ولي في الحي أسرار
1: أي محلية دي ما تقولها سي عمار
3: هذه قصيدة قصيدة للشاعر عبد الفريدي يعني يكون حوار بين معلم وتلميذ
1: أي ذكروا الله يذكروا بالخير
3: أي كيف ينتقل الطفل من المدرسة من العائلة إلى المدرسة
1: أي
3: يعني
1: قصة وحياة نعم
3: سلت وفيه صورة إيجابية
1: نعم شكرا ليك سي عمار، يعطيك الصحة. شكرا. طبعا ديما تأنسنا وديما تشرفنا وديما أيضا تمتعنا بتدخلاتك الرشيقة. شكرا لمستمعينا بتبيعة اللي تفاعلوا معنا بالتليفون على الباج متاعنا ولا بالاستماع للفريق اللي يمني لكم هذه المساحة. وليداتنا من التحضيري للمكتب للإعدادي للثانوي، وليداتنا زادة اللي في الجامعة نحيوهم، حتى هم زادة مازالوا وليداتنا 19 و20 سنة مازالوا صغيرين ونفرحوا بهم وعندهم عودتهم طبعا الجامعية. هذيك علاش باش نختموا بهذا النغم محليه يعجبني برشا من الثانوية للكلية. إذن لي ليلى نظمي شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: خالد خالد خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروح تسمع فيا تسمع فيا
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف.
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تمركزت الوحدات الأمنية منذ الساعة الأولى من صباح اليوم ثاني أيام العودة المدرسية لتؤمن محيط المدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية حسب خصوصية كل منطقة وطبيعة المؤسسات، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات التربوية ومحيطها وحماية التلاميذ وتنظيم حركة المرور. استعدادا لنجاح موسم بذر الحبوب ولاية سليانة، برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، وحددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار، إضافة إلى وضع كمية من الأسمدة وأخذ عينات من التربة لتحليلها لضمان جودة الإنتاج ووفرته. تمت برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري الذي ينطلق موسمه بداية شهر أكتوبر المقبل، حسب ما أكده مدير عام شركة جينيور بجندوب نعيم غربل، الذي شدد على أهمية هذه الزراعة خاصة في توفير مادة السكر وأهميته في التداول الزراعي. أعلنت شركة إسمنتوم ليكلي عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. ينظم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بباجة بشراكة مع كلية طب تونس اليوم يوما علميا جهويا حول موضوع التهاب الكبد الفيروسي، الأسباب، الأعراض وآليات العلاج. هذا اليوم يستهدف عموم المواطنين والإطارات الصحية في مختلف الاختصاصات. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز F-15 فوق محافظة مأرب بشمال شرق اليمن. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في ظل هجمات طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. إلى اللقاء.
1: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، جدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي كالعاده من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعه في موضوع جديد وحدث جديد، حدث امني الحقيقه هو، ونتحدث على نجاحات امنيه في تفكيك الشبكات ترويج المخدرات من قبل العناصر الامنيه. مؤخرا صارت حملات وصارت إيقافات وصارت حملات لحجز المخدرات وإيقاف شبكات الترويج، ظاهرة هذية اللي قاعدة للأسف الشديد تتفشى وتقابل في نفس الوقت ب يعني عمليات أمنية نوعية تصير من خلالها يعني إيقافات وحجوزات لكميات من المخدرات. ظاهرة هذية وكأنه قاعدة تتطور شيئا، فشيئا احنا كنا تحدثنا عليها سابقا وايضا ربطناها بالنجاحات، سياق النجاحات الامنيه في التصدي للظاهره هذيا. نجاحات اخرى جديده يتم تسجيلها، اكيد تحيه لكل الوحدات الامنيه اللي قاعده تتصدى لهذه الظاهره وقاعده تخدم في خدمه كبيره برشا الحقيقه في تفكيك هذه الشبكات الاجراميه. نجاحات تسبق العوده المدرسيه والحمد لله، ان شاء الله تتلوها نجاحات اخرى وعمليات اخرى من اجل التصدي كما قلت لهذه الظاهره اللي قاعده تنتشر وقاعده تتطور. ايضا باش يكون حاضر معايا كالعاده في القراءه والتحليل الاستاذ نجاح سالم، استاذ القانون العام. موضوعنا لليوم يكون حاضر معايا الدكتور ياسين سليمة، كيف كيف القراءة والتحليل لموضوعنا. وأيضا مع نص نهار ونص هكيك يكون حاضر معنا سياسر الجراري النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة التشريع العام، لأنه فما مشروع قانون المخدرات اللي موجود تحت قبة البرلمان وشوفوا شنو الجديد اللي فيه، لأنه اليوم لابد أنه بالحق على مستوى التشريعي يقع العمل على يعني تنقيح ولا إجراءات قانونية جديدة للضرب بقوة على أيدي المجرمين هذوما، لأنه ما نجموش نسموهم حاجة أخرى، لأنه الناس اللي تسعى باش تهدم أجيال، باش تروج المخدرات، باش تحطم أجيال، باش تحطم شباب، وفما اليوم حملات تحسيسية، حملات توعوية للتصدي لهذه الظاهرة. باش ناخذوها من زاوية الكل، الرجل من الناس الكل اللي يسمعوا فينا ينتبهوا لحوارنا اليوم، لأنه تقريبا الناس الكل الحقيقة معنية بهذا الموضوع، وإحنا دورنا الإعلامي أن نسلط الضوء على الموضوع هذية ونبين المخاطر، وأنه العائلات ضروري أنها تنتبه لصغيراتها باش ما تنساقش في الطريق هذية وما يقعش التأثير عليها. يمكن ساعات روحة جيت لابد أنه العائلة تتبع صغيراتها في التفاصيل الدقيقة والدقيقة جدا كما قلت، باش ناخذوه من زاوية الكل موضوعنا اليوم في حدث ورأي. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع لموجات راديو الكفة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد ومواصلين معاكم مستمعينا الكرام على موجات راديو الكيف. نبدا معاكم لقاءنا في حدث ورائي كما قلت، نتحدث على النجاحات الامنيه في التصدي لظاهره المخدرات وترويج المخدرات، والظاهره كما قلنا قاعده تنتشر وتتطور ايضا حتى في يعني في طريقه الترويج على مستوى معناتها الشبكات اللي قاعده تنشط اليوم. لكن الحمد لله يا ربي إن شاء الله معناتها مزيد من النجاحات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة وأحباط كل العمليات اللي تسعى أنه تنتشر المخدرات في الأوساط الكلة وخاصة أوساط الشباب في المؤسسات التربوية. وإحنا البارح كنا مع على موعد مع العودة المدرسية، يظهر لي اليوم لابد من استراتيجية وطنية كاملة للتصدي لهذه الظاهرة. والحقيقة فما اليوم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات ومضاد تحسيسية وتوعوية، الأسرة زادة يلزمها تتحمل المسؤولية متاحة. أيضا المؤسسات التربوية اليوم لابد أنه التوعية تكون موجودة والتحسيس في الفضائيات الكلة خليني نستقبل معايا ساعة ضيوفي، أستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام كالعادة اللي رافقني في القراءة والتحليل مواضيعنا. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة، خير بيكم جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف، مرحبا بالضيوف.
0: شكرا لك أستاذ دكتور ياسين سليمة، أيضا حاضر معايا في قراءة وتحليل موضوعنا لليوم. عسلامة ومرحبا ياسين، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا أخت خيرة،
0: مرحبا
2: لك وتحية لكل متابعي راديو الكيف.
0: شكرا لك على حضورك معنا. سي ياسر القراري إن شاء الله نائب وعضو لجنة التشريع العام بالبرلمان يكون حاضر معنا مع نص نهار ونص هكيكة في ناخذ الجانب التشريع، لأنه فما مشروع قانون موجود في مجلس نواب الشعب في علاقة بهذه المسألة. نبدأ معك في قراءة عامة أولية سيد نجاح سالم في هذا الموضوع اللي عاودنا رجعني له مرة أخرى، لأنه كنا تحدثنا فيه سابقا. أما اليوم هذه الظرف يقتضي أنه نعاود ونرجع، خاصة مع انطلاق سنة دراسية جديدة، باش نثيروا الموضوع هذايا باش نتحدثوا عليه وناخذوه من الجوانب الكلها والابعاد الكلها. استاذ فضل
1: فعلا مرحبا سعد الاستاذ ياسين سلامه معنا، ان شاء الله مرحبا بك زميلي العزيز ومرحبا، وان شاء الله عوده جامعيه ميمونه وموفقه يا رب لطلبتنا ولابنائنا
0: ان شاء الله. تفضل استاذ.
1: في حقيقه الامر الموضوع هذا وقديم ومتجدد، وكما اشرنا في العديد من الحصص، مش حصه واحده طرقنا له، وانما العديد من الحصص. انا نتذكر فما ثلاث حصص طرقنا فيها لمساله المخدرات ومساله انا نسميتها السموم اللي بقيت ولا تزال على الاسف تنخر في المجتمع التونسي وخاصه في الشباب نتاعو، ومن بين الشباب هذه موجوده الطلبه والتلامذه. دعيني في البدايه اقول لكونه للدوله او لمؤسسات الدوله عندها زوج وجوه، عند وجه سلبي ووجه إيجابي. وجه الإيجابي هو تقدم به الخدمات للمواطنين، من بين الخدمات التي تقدمها هو التعليم، التعليم في تونس في شتى مراحله، وإن كان هنا ندخل أيضا فيما يسمى بالتعليم الخاص لأنه هذاك يعتبر استثناء لأن المبدأ هو المجاني. هذا واحد. اثنين، في علاقة بالخدمات التي تقدمها الدولة هنالك خدمات أخرى هي في حقيقة الأمر بالنسبة للبعض سلبية لأنها بالنسبة للبعض الآخر إيجابية. ومن بينها تلك الخدمات التي تقوم بها أو يقوم بها مرفقي العدل والمرفقي الدفاعي والأمني، وخاصة فيما يسمى بالضبط الإداري التي بموجبها الموظفين اللي يخدموا في كل علاقة خاصة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع يقوموا بحماية المواطنين وحماية الوطن من العديد من الآفات ومن العديد من الأشخاص ومن العديد من السموم اللي هي موضوع حصتنا اليوم.
0: أيوة.
1: لكن مع الأسف راهو في علاقة بهذه السموم، راهو صحيح أنا نشوف العمل بتاعهم إيجابي، بمعنى أنه الضبط الإداري الذي قامت به ولا الضبط العادي الذي قامت به وزارة الداخلية والمجهودات التي بذلتها بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة للعديد من المستمعين وبالنسبة للأستاذ ياسين سلامة إيجابي، لأنه بالنسبة للمعنيين بالأمر هي مسألة سلبية، وهذه هي سنته وهذه هي طبيعة ما يسمى بالضبط في حقيقة الأمر وطبيعة عمل الوحدات الأمنية. نعم، نثمن كما ثمنا في السابق في حقيقة الأمر العمل متاع الوحدات الأمنية متاعنا، لأنه مرة أخرى أكرر ما هي إلا سموم، والسموم لابد لنا من أن واحد نتقيها قبل أن نتناولها أو يتناولها غيرنا، وفي الآن نفسه في صورة ما تم تناولها لابد من المداواة لها، وهذا اللي يتطلب كيف ما أشرت سيدة خيرة تضافر كل المجهودات وتضافر مجهودات كل المؤسسات بتاع الدولة، من دولة كاملة كمؤسسة عمومية كبيرة، مؤسسة مؤسسات الوزارات، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة التجارة، وزارة كلهم، كل الأطراف تتدخل، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أخيرا حتى لا أطيل، أقول مرة أخرى نستبعد هذا لأنه تعتبر المسألة استباقية سيدة خير، والمسألة استباقية خير بمعنى أنه نتقي شر شرور هذه السموم قبل أن نقع في المحظور لا قدر الله. وبالتالي تكون وزارة الداخلية قد جنبت شبابنا، جنبت الناس اللي يستهلكوا اللي ممكن يستهلكوا مثل هذه السموم، جنبتهم المخاطر، وجنبت بالتالي المجتمع التونسي من هذه المخاطر. تفضل.
0: نعم نعم أستاذ نجاح سليم، شكرا لك. نمشي معك دكتور ياسين سليمة، خليني نبدأ نعطي أبرز الأحصائيات مع تقريبا وآخرها. خليني نقول وزارة الداخلية كانت نفذت عمليات أمنية متزامنة كما حملة 21 مايو 2026، وأسفرت عن إيقاف مئات المفتش عنها، وحجز كميات من الكوكايين، القنب الهندي والأقراص المخدرة في قفصة. أيضا صارت عملية نوعية تفكيك شبكات الكوكايين اللي أطاحت بها وحدات الحرس الوطني في سبتمبر، ما عندهاش أيامات، أطاحت بوفاق إجرامي ينشط في تونس الكبرى، وتم يعني حجز كميات من الكوكايين والسيارات وغيره معناتها من الحجوزات الأخرى، تقريبا ارتفاع بشكل ملحوظ لأكثر من 5000 قضية منذ سنة 2020، الأكثر من 15000 قضية 2025-2026. وهذه اليوم اللي معناتها خلى ربما من الأسباب اللي تم من خلالها التوجه نحو تعديل قانون المخدرات لمواجهة تطور الجريمة المنظمة. هذه بعض الأحصائيات، بعض الأرقام، في كثير من الأرقام الحقيقة. دكتور ياسين سليمة تفضل. نعم. باش نبينوا خطورة. نعم. الظاهرة. تفضل. نعم
2: شكرا، تحية ليك، ونحب نجدد زادة تحياتي للصديق ناجح. وطبعا اليوم احنا يزمنا ساعة اولا نبدأ بشكر خاص لوزارة الداخلية وللمؤسسة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، اولا على تأمين العودة المدرسية وما شهدناه البارحة من تأمين محيط المعاهد والمدارس والجامعات، وكما شاهدنا زاد عوان شرطة في مبادرة شرطة المرور في مبادرة بصدد توزيع الحلوى على أبنائنا التلاميذ، وهي مبادرة تذكر فتشكر، لأنه هكاك نحن يزمنا نسنس اليوم الوليدات متاعنا على يعني الاستئناس بعون الأمن، وخاصة يعني الارتياح لعون الأمن، لأنه هذاك يحمي فيا ويحمي فيك ويحمي في المواطن ويحمي في البلاد بشكل عام. كيف ما ذكرنا سابقا وش نعاودوه ونأكدوا عليه، اليوم الدولة في حرب منذ تقريبا سنتين على المخدرات، في حرب على مقاومة الجريمة بمختلف أنواعها، و طبعا هذه الحرب لم تشهدها البلاد من قبل الحقيقة. يعني خاصة يعني ما شهدناه خلال السنتين اللي فاتوا. اليوم وزارة الداخلية وضعت كل ما أوتيت من قوة وكل قواها من حيث العنصر البشري، من حيث وسائل التعقب لهذه الشبكات الدولية اللي مرتبطة بعناصر بالخارج وأطراف ما نقول عليها نحطوها خلينا نحكي وزادة بالواقع أطراف سياسية تحاول بكل ما أوتيت من قوة لضرب الدولة التونسية. وهذا لا يفوتنا أن نثمن زادة النجاحات اللي قاعدة تحقق فيها الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني، فرق الشرطة العدلية والحرس الوطني، وخاصة الحرفية اللي قاعدة تتعامل بها هذه مختلف الفرق ومختلف يعني الوحدات الأمنية اللي بصراحة أبهرت العالم. خلينا نقول زادة ونثمنوا عمل الوزارة وعمل يعني الوحدات الأمنية وعمل المؤسسة الأمنية. في المقابل زادة ما يزمناش نسكتوا، لأنه في المقابل هناك حملات تشويه قاعدة طال وزارة الداخلية ورموز الدولة وقيادات الأمن الوطني والحرس الوطني من خلينا نقول زادة ونأكد على هذا من بعض أشباه المدونين اللي الغاية منها هي التشويه والتشويش على العمل الاستعلاماتي الدقيق في كشف هذه العصابات الدولية التي يعني يلزمنا نقولوها ونعلم عليها كون هذه العصابات مدفوعة الأجر من الخارج اللي حاولت افتعال العديد من الأزمات وتجييش الرأي العام وتجييش الشارع، إلا أنها لم تفلح فالتجأت وحاولت بكل الطرق إلى إغراق البلاد بهذه السموم، محاولات إغراق البلاد بهذه السموم للقضاء على الشباب متاعنا وإدخال البلاد في فوضى عارمة، لكن لم ولن تفلح هذه الشبكات لأن كفاءات وإطارات وأعوان وزارة الداخلية لن تسمح لذلك، وستكون لهم بالمرصاد وستكون لكل هذه العناصر بالمرصاد، ولن تسمح يعني لهذه العناصر يعني التشويه والمس من أمن البلاد ومن استقرار البلاد. هذا الكل راهو ما كانش يعني من فراغ،
0: أيوة.
2: كان نتيجة يعني استراتيجيات، خلينا نقول دون الدخول في التفاصيل لأنه هناك استراتيجيات ما نحبوش، ما نجموش احنا كمهتمين بالشأن العام ما نجموش نقولوا كل شيء. هناك وزارة الداخلية عندها استراتيجياتها للتصدي لهذه العناصر، وعندها معطيات كبيرة على هذه العناصر الإجرامية اللي من خارج الدولة، عصابات دولية. وطبعا حاجة نحب نأكد عليها في تدخلي، كفانا يعني تقييم لوزارة الداخلية من أشباه المدونين، لأنه اليوم مناش في منصب وما نجموش يعني نقيم أعمال وزارة الداخلية لأن لا نمتلك وسائل التقييم.
0: نعم،
2: ما عندناش وسائل التقييم، وهذا طبعا يلزمنا نكف على هذا التقييم اللي ما لا نمتلك الوسائل الخاصة به. كذلك اليوم لابد زد من التأكيد كونه لاحظنا كما قلنا تواجد أمني في محيط المعاهد والمدارس، وهذا يعني يدخل في إطار استراتيجيات وزارة الداخلية للتوقي من المخاطر، للتوقي من مخاطر الترويج وبيع المخدرات في محيط المؤسسات الجامعية، في محيط المؤسسات التربوية. وطبعا الخطط كلها لاحظناها البارح الحقيقة، ويلزمنا نثمنوه هذا، لاحظناه كون هناك خطة متكاملة من تسعى من خلالها وزارة الداخلية والفرق الأمنية، كما شفنا البارح التواجد الأمني على مستوى، أنا نأخذ المثال متاع ولاية أريانا والإقليم الأمن الوطني بأريانا اللي الحقيقة كان هو البارح تواجد كبير، وهذه الفرق كانت مدعمة للمجهود وللنسيج الأمني بالجهة، وهذا يدل ونعاود مرة أخرى مثالش خلنا نثمنوه، يدل على أن الوزارة تستعد وتستبق، وليس هذا العمل عمل مناسباتي، يجب أن نأكد على النقطة هذه، هذا عمل دوري قاعدة تقوم به وزارة الداخلية مشكورة بمختلف أسلاكها، ويعني ليس بعمل مناسباتي هاو بمناسبة العودة المدرسية، لا، هذا داخل في كل ما يتعلق بالنسيج الأمني ومجهود وزارة الداخلية في يعني في طبعا مقاومة الجريمة ومقاومة آفة المخدرات.
0: ظهر
2: يعني حبينا نعطيه المعطى هذا لإنارة الرأي العام ولي يعني تثمين، ويزمنا نشجعه راهو ما يزمناش نحبطوا أعوان وزارة الداخلية كل مرة ببعض المدونين، مع الأسف اللي نقولهم أشباه المدونين اللي كل مرة هاو مسوا يعني مدير عام، هاو مسوا وزير الداخلية، هام شوهوا عن طريق يعني إطارات وقيادات عليا في البلاد. هذا مع الأسف ما عادش ينطلي على الشعب التونسي وما عادش ينطلي على الدولة التونسية. ومن هذا المنبر نحب نتوجه إلى السيدة وزيرة العدل وإلى النيابة العمومية، خليها زادة مثالش، ندعوها لفتح تحقيق في كل هذه المدونين ومتابعة ما يتم يعني تدوينه على شبكات التواصل الاجتماعي واتباعهم يعني عدليا، خليهم يعني ننصفوا هذه القيادات اللي قاعدة ليلا نهارا تخدم وليلا نهارا تعطي في الإضافة لتونس.
0: نعم به سياسين. اليوم الظاهرة متاع الترويج وتجارة المخدرات، نرجع معاك أستاذ نجاح سالم، الظاهرة هذية وكأنها قاعدة تشهد في تحول، وتحول خطير جدا، ربما هذية اللي يخلي الدولة اليوم تلاحق الكبار، معناتها بين ظفرين الرؤوس الكبيرة اللي تدير هذه الشبكات، سواء معناتها في داخل تونس ولا حتى على المستوى الدولي. وفما راهو تنسيق دولي قاعد صاير بين تونس ودول أخرى في تبادل المعلومات والمعطيات أكيد للتصدي للظاهرة هذية، أنه اليوم تلاحق الكبار هما اللي يديروا الشبكات هذية، لأنه اليوم رانا نتحدث على ناس معروفة، على أسماء معروفة، على ناس معناتها للأسف الشديد اللي احنا مانيش بطبيعة الحال باش نذكروا شكون، اما فما ناس معناتها في شبكات كبيره قاعده تنشط باسماء معروفه وباشخاص اللي في العاده ما كناش معناتها نتحدثوا حتى على تطور الظاهره هذه، ما كانتش مربوطه ربما باشخاص، لكن اليوم الدوله اصبحت معناتها التصدي للظاهره هذه تضرب بقوه القانون، بقوه اليوم في التصدي للناس هذوما، للشبكات الكبيره، للوبيات كبيرة اللي قاعدة تنشط وهي اللي قاعدة تغذي في الشبكات اللي سواء في داخل تونس وإلا خارج تونس. التحول الخطير هذا لابد زادة أنه نتصورها أستاذ نجاح سالم، أنه يترافق مع إجراءات جديدة بتطورات جديدة وبرؤية جديدة أيضا، نتصور لأنه تقريبا المجهودات قبل كانت ضد المستهلكين أكثر، اليوم المروجين وكبار المروجين. تفضل أستاذ نجاح سالم في دقيقة تقريبا قبل لذين أستاذها، وبعديك نرجع لك تواصل توا. توا يقولوا لي سمحني أستاذ نجاح سالم، توا لذين الظهر ونرجع بعدها مباشرة أكيد نعطيك الكلمة ونواصلوا في لقاءنا.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. إذا مستمعينا الكرام نرجع نواصل معكم في لقانا من حدث ورأي كما كنت تتابعوا فينا وليلتحق بنا توا. موضوعنا اليوم هو النجاحات الأمنية في التصدي لترويج المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في المجال

0: جريمة مركبة يلزمها تكون فيها تعدد أطراف. الأطراف المتعددة هذوما عادة ما يكون الترتيب نتاعهم ولا التصنيف نتاعهم عمودي كيف ما ينجم يكون أفقي في الآن نفسه، وينجم يكون أيضا في الآن نفسه عمودي وأفقي. إيش معناتها؟ معناتها فما كبار وفما تحتهم، فما اللي تحتهم للنزل والمستهلك الصغير. في حقيقة الأمر الدولة أو السلطة العمومية على الأقل من خلال ما نشاهده في على شاشات التلفزه وعلى المداخلات نتاع الناس المختصه من وزاره الداخليه وغيرها من الناس المختصين في مكافحه الجريمه، عاده السعي نتاعهم والا الهدف نتاعهم هو الراس الكبيره اكثر منه في المتوسطه ولا الصغيره. علاش؟ لانه قص الراس بالعروق بكل بساطه معناتها. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، بما انها جريمه مركبه وتتطلب تعدد اطراف، هالاطراف هذوما مش بالضروره سيد خيره باش يكونوا مستمعي ذلك، كيف مش بالضروره باش يكونوا في تونس، بل بالعكس بالزمن يكونوا في تونس وغير تونس. هذاك علاش نعتبروها من بين الجرائم متعددة الأوطان أو متعددة البقاع أو متعددة الظروف، متعددة شاسعة الامتداد إلى آخره. هذه من بين ربما ميزات هذه الجريمة. وبما أنه ميزاتها هكذا، ثم العديد من أساسيات لابد أن نغوص فيها، نخوض فيها للحديث عن هذه الجريمة. الأساسيات هذه على الأقل ثم ثلاثة حاجات، اللي هي بعد ذاتي في الجريمة، وثم بعد الموضوعي، وثم البعد الدولي اللي يدخل في إطار البعد الموضوعي الدولي لكن خارج على النطاق ما يسمى بإقليمية الجريمة. معناتها بعد الذاتي معناتها ثم ناس مستعدة أن تستهلك، ولا ثم ناس تم التغرير بها، يدخل بالبعد الذاتي. البعد الموضوعي ثم ناس تحب تخرب المجتمع، أشار أستاذي ياسين سلامة لكونه ثم ناس، وأشرت أنت أيضا ثم ناس ربما تحب تبث البلبلة في وطن كيف ما تنجمش تبث فيه البلبلة بالطرق السلمية، تلتجأ إلى العديد من الطرق، ولعل من بينها هي أنه تخدر الناس وتدخل الناس في بعضها من خلال تدخيل مخاخهم في بعضها بتلك السموم التي موضوع أو اللي هي موضوع حصتنا اليوم. هذا إيش يتطلب سيدة خيرة؟ يتطلب كما أشار الأستاذ ياسين عمل مش مناسباتي فعلا، لأنه العدو تعب بين ظفرين كلمة عدو، لأنه الناس اللي تدف في هذه السموم تحضر العام 12 شهر ما تجيش أيضا وزارة الداخلية أو الأطراف المتداخلة تحضر بمناسبة مثلا بمناسبة العودة المدرسية ومناسبة الصيف، ولا ربما تشهد استعداداتها فترات ربما أكثر هيك شدة وأكثر شدة من فترات أخرى. لكن أنا أتصور كون الاستعدادات هي دائما، والخلايا اللي تخدم في القبض على المجرمين ولا القبض على المجرمين المحتملين ولا القبض على المروجين، هالخلايا دي لابد أنها تكون خلايا غير نائمة، لأن الخلايا اللي تدور في السموم
1: واضح
0: غير نائمة أيضا.
1: نعم به خلي التفاعل أكيد. خليني استقبل معايا سعيد ياسر الجراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان بمجلس نواب الشعب، لأنه باش نتحدث مهم جدا في الموضوع هذي على الجانب التشريعي. عسلامة، مرحبا سي ياسر، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك أخت خيرة، وشكرا على الاستضافة ومرحبا بضيوفك.
1: شكرا لك أنت زيد على الحضور معنا سي ياسر، بارك الله فيك على أهمية الموضوع. خلي لك التفاعل أكيد في تطور هذه الظاهرة، يعني العمل الدائم والمستمر للتصدي لشبكات الترويج المخدرات واللي صاير هذه الكلة، وشفنا آخرها معناتها شفنا في ماي، شفنا منذ أيام قليلة عمليات نوعية تقوم بها الوحدات الأمنية، حجوزات كبيرة ياسر الحقيقة، وتطور هذه الظاهرة تطور خطير سي ياسر اليوم. تفضل.
2: أكيد طبعا، أنا أولا أنا من نجم كان نحيي ونثمن المجهودات اللي تقوم بها قواتنا الأمنية، والانتشار الواسع اللي شفناه خاصة واللي يتجامن عادة مع العودة المدرسية وحتى العمليات الاستباقية ما قبل العودة المدرسية للتصدي لهذه الظواهر، وهذا أمر مهم ومهم جدا لحماية المجتمع وحماية الحلقات الضعيفة داخل المجتمع، وهما وليداتنا وأطفالنا إذن في المعاهد وفي الإعداديات إذن طبعا، إضافة إلى العمل في مستويات أعلى باعتبار أنه الجريمة كيف ما أكد أستاذ نجح سالم منذ حين هي جريمة مركبة، جريمة معقدة، إذن تبدأ إذن من المستوى إذن قاعدي إذن من الأفراد، وتمتد إذن إلى امتدادات دولية، ولكل مآربه في ذلك إذن وفي

0: إذا طبعا لابد من مختلف الأطراف المعنية إذا بمكافحة هذه الظواهر وحماية المجتمع من هذه الآفة أنه تتحرك وتقوم بدورها، إلى جانب طبعا يعني الدور الأمني المهم، في أدوار أخرى مجتمعية يقوم بها المجتمعات، تقوم بها المدرسة، تقوم بها معناها الإطار الصحي يعني المتابعة والوقاية إلى آخره، ويقوم بها المشرع. وفي هذا الغرض يعني نوصل إلى دور يعني مجلس نواب الشعب في هذا الغرض.
1: به باش نجو أكيد التفاصيل والجانب التشريعي، لأنه اليوم التأكيد تقريبا من الناس الكل المطلع على الشأن العام والمتابعة للشأن العام يقولك لابد أنه تصير التغييرات والتنقيحات على المستوى التشريعي. نرجع معك دكتور ياسين السلامة، أهمية اليوم لأنه سياسر يقولك تظافر، كلنا قلنا تظافر الجهود الكل للتصدي للظاهرة هذية، بأي آليات كيفاش باش نلقوا بعديك النتائج عمليا على أرض الواقع دكتور ياسين سليمة؟ لأنه الكلام سهل تبقى تطبيق فيما بعد باش نوصلوا لنتائج إيجابية وبالحق يتم التصدي لهذه الظاهرة، كيفاش؟ تفضل سي ياسين.
2: شكرا أختي، تحية للسيد النائب اللي التحق بنا. وهو الحقيقة راهو شوف اليوم عندما نتحدث على نجاحات أمنية في التصدي لهذه الشبكات، شبكات ترويج المخدرات، راهو اليوم ماناش نتحدثوا على يعني فقط على إيقافات أو على حجز كميات من المواد المخدرة، وإنما اليوم يعني نتحدث عن معركة كما قلت أو حرب متواصلة لحماية مجتمع وخاصة حماية يعني شبابنا وأبناء. وهنا نجم نقول حاجة واحدة وحاجة مهمة، الموضوع ما عادش يعني مجرد مشكلة فرد يستهلك مخدرات، بل أصبح اليوم عندنا مشكل أو عندنا شبكات منظمة تخدم بمنطق تجاري وإجرامي، تستهدف فئات معينة، تحاول الاقتراب من الشباب، تحاول الاقتراب من الأحياء، من المؤسسة التربوية. هذا علاش اليوم نلاحظ اليوم أن العمل الأمني ما هوش فقط حضور في الشارع، وإنما العمل الأمني اليوم قاعد يصير على مستوى التحريات، على مستوى جمع المعلومة، على مستوى متابعة هذه الشبكات، على مستوى تحديد المروجين، على مستوى الوصول كما قلت أنت إلى الرؤوس والعناصر المرتبطة بها.
1: أي.
2: المعركة راهي بدأت هي يعني منذ مدة كما قلت يعني تقريبا عنا سنتين، المعركة بدأت من الحدود، من مكافحة التهريب، من تفكيك شبكات التوزيع، من تتبع الأموال. اليوم نشوفه في مشاكل متاع تبييض أموال، نشوفه في مشاكل متاع يعني عمل زاد، هناك عمل استعلاماتي تحقيقي، وصولا الى المروج الصغير اللي يتحرك داخل الحي، اللي يتحرك بالقرب من المؤسسات التربويه. ولذا اليوم كي نقولوا هناك اجهزه مكافحه المخدرات قاعده تعتبر انه مواجهه الظاهره اصبحت تتطلب اليات يعني اكثر تطور
1: جديدة.
2: وهنا توا التوصيات اللي يلزمنا حتى على مستوى الدولة، خاصة مع استعمال الشبكات الإجرامية هذه للتكنولوجيات الحديثة، مع التأكيد على أنه مكافحة يعني العرض هذايا وكل ما يتعلق به راهي مسؤولية أمنية، في حين أنه خفض الطلب يحتاج إلى تعاون الأسرة، إلى وجود التعاون المدرسي، إلى تعاون الإعلام، إلى تعاون المجتمع. وهذا هو اللي باش يوصلنا إلى المستوى المهم، هو الوقاية. الوقاية وباللهجة متاعنا التونسية نقول بوضوح ما يكفيش اليوم نشدوا المروج، يلزمنا زادة نمنع الشاب من أنه يوصل أصلا إلى مصلحة الاستهلاك.
1: أي.
2: وكيفاش يصير هذا؟ هذا يتطلب العائلة، يتطلب المدرسة، يتطلب الجامعة، يتطلب جمعيات مكونات المجتمع المدني، يتطلب الإطار الصحي والاجتماعي، لأن الشاب اللي يدخل عالم المخدرات قد لا يبدأ بالضرورة من بوابة الجريمة، أحيانا يبدأ من ضغط الأصدقاء، من الرغبة في التجربة هي تنجرب المرة الأولى، من مشاكل عائلية أو اجتماعية، أو حتى من يعني محاولة الهروب من واقع يعني تقريبا ساعات احيانا يكون تقريبا يعني واقع صعب. وهذا يعني وهنا يعني تظهر أهمية الوقاية والتوعية.
1: نعم.
2: اليوم ما نربطوش فقط يعني ما يزنيش ما نمشيوش في العقاب بعد وقوع الجريمة كما قلت في العديد من المناسبات، بل نريد أن نمنع وقوعها من الأصل. والرسالة اليوم واضحة، المدرسة فضاء للتعلم والتكوين
1: نعم.
2: وبناء المستقبل، وليست يعني سوق للمخدرات. وهذه الدولة بدأت فيه عن طريق تركيز يعني وحدات أمنية، عن طريق تركيز دورات يعني دوريات دخلناها في النسيج الأمني. لكن اليوم خلينا نكون واقعيين، الأمن وحده لا يستطيع القضاء على الظاهرة. الأمن عنده دور صحيح، الدولة عندها مسؤولية كبيرة، لكن المجتمع كذلك
1: مسؤولية مجتمعية الكل، معناتها الناس الكل معنية بالمسألة هذه ومعنية للتصدي للظاهرة هذه كل من موقعه. خليك معايا دكتور ياسين سليمة، أستاذ نجاح سالم، لأنه بعد باش نعطي الكلمة السياسر. في الجانب التشريعي اليوم التركيز يقول لك على ضرورة تنقيح القانون عدد 52 سنة 1992 المتعلق بالمخدرات. هو القانون والتشريع الحالي يقروا بعقوبات تتراوح بالسجن بين 10 سنين وتوصل حتى المدى الحياة، ولكن يقول لك آليات الكشف التقليدية لابد من تطويرها كما كان يتحدث أستاذ ياسين سليمة. الجانب التشريعي لأي مدى ينجم يساهم في الحد من هذه الظاهرة المتشعبة الحقيقة والمعقدة؟ تفضل أستاذ، ونخلي لك زادة ربما للسؤال ولا تفاعل مع سياسر باش نحاولوا نفهموا اكثر الجانب التشريع وشنو جديد ونوصل لمشروع القانون. تفضل سياسر سي ناجح، تفضل.
3: اخرى معنا في حقيقه الامر الجانب التشريع عنده دور، القانون عنده دور، لانه من بين خصائص والا ميزات والا ما تقوم به ادوار القاعده القانونيه والردع. من بين ادوار القاعده القانونيه ان تصلح المجتمع، ومن بين ادوار القاعده القانونيه ايضا أنه الناس المخطئة تعاقبهم باش ما يعاودوش. لكن هل ترى في علاقة المخدرات وبها السموم اللي كنا نحكو فيها هذا عادة يكون أنا الإجابة من خلال البحوث، على الأقل نشوف زملائي لست مختصا في القانون الجزائي ولا في القانون الخاص، مختصا في القانون العام، لكن أنا على اطلاع بالبحوث ومذكرات ورسالة الدكتوراه اللي يقوموا بها العديد من زملائي والبحوث اللي يقوموا بها أساتذتنا الأجلاء. أنا لاحظت اللي كونه السجن وحده والعقوبة وحده 5 سنين وحتى مدى الحياة ومن بعد يعدي شطر العام وبعد يخرج غير كافية. الدليل على ذلك أنه هنالك لدوب ما يخرج سيدة خيرة، مجرد أنه يخرج ومازال في يومها يمشي
1: عاود
3: يرجع مغدوة للسجن. وهنالك أمثلة وإلا حالات مجرد خروج
1: تفضل واصل الفكرة.
3: مجرد خروج السجين من السجن، أما هنالك سجين خرج السجن مباشرة مشى استهلك وعادة معناتها اعتدى على تكسيسته في الآن نفسه رجع للسجن. بمعنى أوضح أنه مسألة السجن ولا المسألة السجنية ولا العقوبة الردعية الردع كجزء من الكيف الذي أشرت إليه، ما يسأل في سؤال كيف، وكيف عادة هو سؤال علمي. السؤال العلمي ذي لابد له من وسائل علمية، الوسائل العلمية يدخل فيها الأستاذ نجاح سالم، سياسيين، سياسر، الأستاذ خيرة، وكل الأطراف كما أشرتم جميعا وكما أشرنا جميعا. إلا أنه أماه الخير، نحن في تونس تو ما عادش نتحدث فقط اللي كونه راهو يلزم ويلزم يلزم أش يلزم التوعية، يلزم الوقاية، يلزم الردع، ويلزم من بعد العلاج. لكن أنا في اعتقادي اللي كونوا وين نكونوا على بكري خير وإلا قلنا بدورنا أحسن تكون المثل خير. بمعنى التوعية أنا بالنسبة لي أهم من العقوبة، الوقاية بالنسبة لي أهم من العقوبة، وهذا يتطلب خاصة نعم تحدثت وتحدثنا عن كل الأطراف وجميع الأطراف، إلا أني أنا نتحدث عن العائلة. أول حلقة لابد من أن نقوم بها بالدور حتى ننأى بمجتمعنا التونسي وبنتونسنا العزيزة من هذه السموم، ننأى بها عن هذه السموم، هي التوعية في العائلة والوقاية في العائلة. وهذا يتطلب فيما يتطلب برشا حاجات، من بين حتى الزمن المدرسي اللي كنا فيه، لأنه ولينا توليداتنا كما أشار أستاذنا ياسر وكما أشار أستاذنا ياسين وكما أشرتي أنت أستاذ خيرة، اللي كونوا توا ولينا مدرستنا والعلم مهدد. نوصل ما مهدد بك الزمن المدرسي، نوصل ما مهدد بالتدني ما يسمى بالمستوى، نوصل ما مهدد بالتدني التراجع ولا ربما هكا القيمة الاعتبارية للمدرس بصورة عامة إلى آخره، وإنما مهدد أيضا بالمخدرات وبالتك السموم، ولعل من بين مظاهر ذلك أو أسباب ذلك وإلا ما يدلل على ذلك هو انتشار الوحدات الأمنية. وحتى رئيس الدولة اجتمع وزير الداخلية وقالوا لهم ربما من تكثيف الحراسة أمام المؤسسات التعليمية عامة.
1: مهم جدا أي.
3: العائلة
1: أي. تنتبه بالحق، العائلة رو عندها دور، العائلة بالحق رو أستاذ نجح سالم
3: ولا الأستاذ ياسين، أنا أتحدث عن نفسي، لابد أن نوعي أولادي وابناتي طلبتي وطالباتي، ونحاول باش نقول لهم اللي كونوا راهو حتى التدخين، مجرد التدخين راهو هو في حد ذاته سم، والحمد لله
1: نعم
3: ثم طلبة ربي يهديهم وربي يشفيهم يتكيفوا في الدخان، أما أنا راهو كيف يشوفوني يتكيفوا يطيشوا السيجارة نتاعهم والحمد لله، وكانت هذه سنتي في تعاملي مع طلبتي وطالباتي الفضليات والحمد لله.
1: به به
3: الوقاية
1: أي مهم مهم جدا، والعائلة أكيد دورها رئيسي ومحوري بالحق. راو سياسر نرجع معاك سياسر الجوراري، الجانب التشريعي شنو جديد فيما يتعلق بمشروع المخدرات؟ هل أنه فما آليات جديدة؟ شنو ما زلتوا تستنوا في القانون الجديد هذية؟ أعطينا آخر الأخبار معاك سياسر تفضل.
0: هو الحقيقة تذكر أخت خيرة كانت لنا مداخلة آية في هذا الغرض قبل عطلة البرلمانية، وكنا وضحنا أنه مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام عقدت في الغرض سلسلة من جلسات الاستماع واللي شملت مختلف الأطراف، سواء يعني الوزارات المعنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، كذلك يعني الأطباء والصياد، الأكاديميين المختصين في القانون الجزائي، يعني جمعية طب الإدمان، كنا محاولة للانفتاح على مختلف الأطراف انطلاقا من إيماننا واللي كنا نحكي فيه توا، واللي سمعته من الأساتذة سواء الدكتور ياسين أو الأستاذ نجح سالم، أنه هذه القضية، هذه المشكل معناه هو مشكل مجتمعي يمس المجتمع، إذن ويهدف ويستهدف هو المجتمع، وراو حتى اللي مش معني بشكل مباشر منها راو ممسوس فيها، راو عيلة كيف يبدأ عندها ولدها مدمن على المخدرات، راو الأب مضرور والأم مضرورة، وعيشة الأم معناها باش تكون صعيبة، وعيشة العائلة باش تكون صعيبة، فهمتني، والأستاذ اللي عنده تلميذ مضمن داخل الفصل وغيره معناها، فهمتني، والمواطن في الشارع اللي يتعدى ويلقى حلقة نتاع إدمان هو ما هوش آمن وهو عابر بجنب حلقة، فهمتني، نتاع ناس تتعاطى إلى آخره، فبالتالي هذا جهد مجتمعي كامل، كل الأطراف معنية إذن بكل وفق يعني مجال تدخله ومجال اختصاصه أنه يتهم في مقاومته، وهذاك علاش قلنا أنه المقاربة القانونية، إذن المقاربة التشريعية وحدها وأنا متفق معناها كل اتفاق غير كافي، ربما قد تهدف المقاربة التشريعية أنها تكون شاملة وتأخذ إذن وتحيط بالموضوع مختلف جوانبه وتحاول يعني أن تؤسس تشريعيا إلى يعني تدخلات متعددة لمختلف الأطراف، سواء التدخل الجزائي معناها، سواء يعني التدخل الوقائي والقانوني وتوفير الآليات القانونية يعني السلطات الأمنية والجهات الأمنية حتى تؤدي دورها، لأنه أحيانا معناها يصبح النص القانوني في حد ذاته معيق أمام يعني الأجهزة للقيام بدورها. الجانب الوقائي تم يعني محاولة أخذه بعين الاعتبار، يعني بالدعوة إلى تكثيف يعني مراكز الإدمان وتركيز مراكز الإدمان هذه، وإتاحة الفرص للمعنيين والمدمنين بأنه يبادر من تلقاء نفسه معناها بالتقدم إلى مراكز الإدمان، هذه محاولات تشريعية
1: وصل
3: يكون النص يعني شامل أقصى ما يمكن ويحيط بهذه الآفة مختلف جوانبها، لكن لن يكون النص التشريعي إذن يعني في حد ذاته إذن ولذاته وحده كفيل بأنه يقينا من هذه الآفة، وحنا لنا رأو قانون 52 يعني من التسعينات رأو كان
4: فيه الجانب الجزائي وكان نعم. فيه الجانب الرضعي، لكن هل أفضى قانون 52 إلى فعل. قبض هذه نعم. الظاهرة؟ نقول لا، ونحن قاعدين نعاين ونشوف أنه هذه الظاهرة مع التحولات زادة اللي يشهدها صحيح. العالم إذن، واللي قاعدين نشهدوها التحولات التقنية والتكنولوجية وانفتاح واضح. العالم وظاهرة العولمة وتشكل يعني هذه الشبكات الدولية إذن للجريمة، فهذا يقتضي أنه كيف ما قلت كل أطراف يكون لها مساهمة، العائلة حنوات أولى
1: نعم. طب.
4: متفق تمام الاتفاق، المدرسة والإصلاح التربوي القادم والمجلس الأعلى للتربية، يعني الجهات الطبية، الجهات يعني المدنية، مكونات المجتمع المدني، الجهات الأمنية، الجهات القضائية، كل الأطراف الأكاديميين، كل الأطراف معنيين
1: أكيد.
4: كل من موقعه إذن أنه يلعب دور في ضد هذه الظاهرة
1: نعم.
4: المعقدة.
1: باش نلخصوا توا باش نعطيكم الكلمه في ختام لقانا دكتور ياسين سليمه، واضحه يظهر لي واضحه اليوم اللي هي مسؤوليه مشتركه بين الناس الكل، كما قلنا كل واحد من موقعه ينجم يساهم في التصدي للظاهره هذه انطلاقا من الاسره وصولا للمجتمع بطبيعه. تفضل سي ياسين، في كلمه نختموا
2: اللقاء. تفضل. نقولوا كونه هذه الحرب ضد المخدرات ليست معركه الامن أو ليست حرب الأمن وحده
1: نيي.
2: إنها معركة الدولة، معركة مجتمع، معركة أسرة، مدرسة، جامعة، إعلام، مجتمع مدني. والرسالة اللي يجب أن تصل إلى أبنائنا اليوم هي رسالة بسيطة واضحة، مستقبلكم أغلى من أي لحظة تجربة، أغلى من أي مادة
1: نعم.
2: مخدرة
1: نعم.
2: أغلى من أي إغراء. والرسالة للمروجين أيضا لازم تكون واضحة. الدولة اليوم موجودة، الدولة تراقب، تتحرك، تلاحقكم وتلاحق الشبكات الإجرامية في إطار القانون. أما الرسالة الأخيرة فهي للأولياء وهذه المهمة. راقبوا أبنائكم، اسمعوهم، اتحدثوا معهم، كونوا قريبين منهم، لأن الوقاية تبدأ داخل البيت قبل أن تصل إلى المدرسة والشارع. وهنا في الأخير نقولوا أمن أبنائنا وحماية مستقبلهم هي مسؤولية جماعية.
1: نعم هذا هو. يعيشك سي ياسين. سي ناجح، كيف هذا هو، لأنه اليوم رانا نشوفوا صغار تعرف ما 3 متاع الصباح 4 يبيتوا ليلة كاملة في الشارع، يروحوا يرقدوا في النهار، راهو هذه صايرة معناتها. الأولياء البو الأم وينكم في هذه الكل وقت اللي صغيرك أنت ليلة كاملة لبرا، ما نعرف ما تعرفش عليه وين شنو قاعد يعمل، راي هذه مشكلة زيادة. كما قلنا المنطلق هو الأسرة أساسا. تفضل سي ناجح.
3: نعم المنطلق والأسرة، نجم نخطئ، كلنا خطائين، لكن أحسننا اللي بعد ما يخطئ يصلح الخطأ معه متاعه ما يكررش الخطأ، وهذا اللي نطلبه. الناس اللي تتناول في السموم هذا أخطأ تيزي، لو كانك على فلوس راهو أهل الاختصاص بما فيهم التابعين وزارة الداخلية يقولون من خلال متابعتهم للناس اللي كانت تستهلك ومن بعدها كافت عندك مين بالفلوس اللي تبيع فيها في هذه السموم وإلا التجربة في هذه السموم ماكش باش توصل. إذن جيبها من الأول وأسس حياتك على أسس سليمة واكسب رزقك بالحلال واكسب رزقك بمال ربما من بعد تستثمر وإلا يثمر، والمال ذاك يكون حلال عليكم، وإن شاء الله يا رب يحمي تونس
1: إن شاء الله إن شاء الله
3: وغيرها من السموم الأخرى
1: إن شاء
3: اللي مرتبطة بها واللي هي تجارة أعضاء أيضا وتجارة بالبشر.
1: نعم نعم، شفنا رو جرائم، جراء الاستهلاك، رو شفنا جرائم بشعة الحقيقة اللي تهز الرأي العام فيك في كل مرة، جراء الاستهلاك. وهذاك علاش نقولوا بربي راقبوا صغاركم، راقبوا أي تغير تحسوا في شخصية صغيرك، تبعوا كون قريب لصغيرك، راو مهم جدا. كما قلنا الأسرة هي المنطلق والمنتهى. تفضل سي ياسر، نختم معاك أيضا في كلمة أخيرة.
4: يعني من منطلق المشرع نقول أنه النص التشريعي هذه المبادرة تحظى بحالة من الإجماع والمقبولية، فما تحمل علينا أن نتحمل مسؤوليتنا ونصرع بوضع هذا المقترح على طاولة الجلسة العامة. وإذا زاد الوظيفة التنفيذية عندها رأي آخر وعندها مقترح ما زلنا في طور النقاشات فلتتفضل
1: نعم.
4: بتقديمي مشروع قانونها من أجل أن إذا نثري النقاش يكون عمل
1: واضح
4: مشترك نمضي به لحماية المجتمع.
1: نعم شكرا لك سيد النائب ياسر القراري، شكرا لك دكتور ياسين سليمة، شكرا لك سيد نجاح سالم، نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم أكيد في حدث ورأي مع مواضيع جديدة، وموعدي معكم يتجدد نهار الجمعة إن شاء الله في الاستشارات القانونية ماضي ساعتين حتى الثلاثة. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: شق ثنايا الكريب قعفور وبهرادة المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار
0: إشهار.
2: تمام والواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. بمناسبة العودة المدرسية انتشار الوحدات الأمنية بسريان لتأمين المؤسسات التربوية. برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري الذي ينطلق بداية شهر أكتوبر القادم. وبالكاف عودة نشاط شركة اسمنتم لكليل بعد استكمال أشغال الصيانة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. انتشر أعوان وإطارات الحرس الوطني وحرس المرور التابعين لإقليم الحرس الوطني بسريانة أمام عدد من المؤسسات من بينها المعهد النموذجي بسريانة الجنوبية وبمفترق معهد الدراسات التكنولوجية بالتوازي مع دوريات متنقلة تزامنا مع توقيت دخول التلاميذ وخروجهم وأوقات الراحة والتي ستتواصل خلال الفترة المسائية. الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بسريانة المقدم مراد الحريزي ومزيد من التفاصيل.
4: كالعادة الإدارة العامة للحرس الوطني اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية الخاصة بعودة مدرسية وجامعية آمنة من خلال تكثيف الحملات الأمنية بمحيط مؤسسات التربوية والجامعية تستهدف جميع أشكال الجريمة وخاصة التركيز على ترويج المخدرات بالوسط المدرسي، واللي الحمد لله ولاية سريان ما سجلتش مواضيع شأن هذا بفضل عمل ترات وأعوان الحرس الوطني إضافة إلى زملائنا في الأمن الوطني بإيقاف الأشخاص الضالعين في مثل هذه. تزامن مع ذلك عدنا حملات مرورية يومية على طرقات كابل الولاية لضمان سلامة مستعمل الطريق، سلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي. العمل نتاعنا ماهوش ظرفي، العمل نتاعنا 24 على 24 7 أيام على 7 أيام في العطل في أوقات الدراسة ما يوقفش. العمل الأمني متواصل على مدار السنة. الحرس الوطني أكثرية 80% من مرجع نظامنا هو ريفي، وديما التركيز نتاعنا على المدارس والمؤسسات التربوية في الوسط الريفي، وهذا ما يمنعناش أن نكونوا حذرين في الوسط الحضري والريفي.
2: استعدادا لإنجاح موسم بذري الحبوب، برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي المقبل، وحددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين وأخذ عينات من التربة لتحليلها لضمان جودة الإنتاج ووفرته. رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية محمد الطاهر عزوز وهذه الإضافة.
5: تمت برمجة مساحة 155 ألف هكتار من الحبوب، منها 80 ألف هكتار قمح صلب، 3500 هكتار قمح اللين، و 161500 هكتار من الشعير، و 500 هكتار من مادة التريتيكال. الإنجاح الموسم تم الاستعداد مبكرا من خلال وضع كمية من البذور انطلاقا من 26 أوت 2026، حيث بلغت الكمية الموضوعة بالجهة في حدود 7500 قنطار من مادة القمح صلب، 1050 قنطار من مادة القمح اللين، و 300 قنطار من مادة الشعير. بالنسبة للأسمدة، الكمية اللي تم وضعها في الجهة حاليا هي مادة سيبركا 5 اللي هي في حدود 5100، ونأمل أنه موفى شهر سبتمبر تم عملية وضع مادة ديابي، خاصة بعد أنه تم إسناد بعض المجمعين وشركات بالجهة من خلال مدهم بحث مادة الديابي. كذلك ما يخص تحليل التربة، قمنا بتحليل 310 عينات من مختلف المعتمديات بالجهة، انطلقنا في تحليلهم على مستوى المخبر. تم خلال يوم أمس قيام بمخبر متنقل بمعتمدية سليانة الشمالية اللي هو من خلاله مش نبينه للفلاحة مدى أهمية تحليل التربة من خلال أعطاء معنى الكميات الكافية من السماد.
2: وفي هذا السياق، ينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس يوم غد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب إصابة 26000 والاستعدادات لموسم البذر المقبل. ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعة الكبرى، إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لإصابة 26000 من قبل ممثل ديوان الحبوب وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب، كما يتم تقديم مداخلة للخلية المركزية لمتابعة الحرائق بوزارة الداخلية وتقييم فني لموسم الزراعة الكبرى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطلعات الفلاحين وواقع وتحديات قطاع التجميع وتقديم عرض حول تمويل الموسم. وتركز الندوة أيضا على استعراض الأداء الزراعي لأصناف الحبوب بمناطق الانتاج بالشمال للموسم الماضي وبسط خطة الاستعدادات لموسم البذر القادم. تمت برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري الذي ينطلق موسمه بداية من شهر أكتوبر القادم، حسب ما أكده مدير عام شركة جونيور بجندوبة نعيم غربال، الذي أكد على أهمية هذه الزراعة خاصة في توفير مادة السكر وأهميته في التداول الزراعي.
6: هو المعمل اللي يصنع السكر من اللفت السكري، أنت يعمل عقود زراعة مع المزارعين ويمولهم بمدخلات الانتاج ويوفر الماكنة الفلاحية، ومن بعد العساد يخلص الفلاحة وتبقى من بعد ينتج السكر، ينتج الدبس اللي هو الميلاث اللي هو المادة أولية للخميرة، وينتج العلف الحيواني الفيتورة متاع اللفت السكري هي علف للأبقار الحليب. إلى جانب هذايا زراعة اللفت السكري حسن من خصوبة الأرض، معناتها المزارع اللي الأرض متاعه كلت وما عادش تنتج، وقت اللي يزرع اللفت السكري تولي الأرض متاعه غنية وتولي منتجة. تدخل في التداول الزراعي وقت اللي يعمل قمح بعد اللفت السكري عنده 20 قنطار زايدين في إنتاج القمح من مخلفات اللفت السكري، ولهذا الزراعة هذه عندها أهمية كبيرة التداول الزراعي وفي زيادة في إنتاج القمح. تقريبا الموسم المقبل مش يبدأ إن شاء الله في بداية شهر 10، في بداية شهر أكتوبر برمجنا 2000 هكتار في ولاية جندوبة و1000 هكتار في الولايات المجاورة اللي هما باجة وبنزرت والكاف، مش نحاول نعملوا 1000 هكتار في الولايات القريبة للمصنع، أما في جندوبة مش يكون عندنا 2000 هكتار إن شاء الله.
2: أعلنت شركة اسمنتوم لكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها وفق ما يوضحه الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني.
7: خطة باش نحافظوا على التوازنات المالية والفنية للشركة متاعنا، عملنا بلان بي، جبنا اكلين كير من الجزائر بسوام تنافسية باهية برشا، حافظنا على نسق توزيع الاسمنت متاعنا، ومباراليل في البريود هذيك الكل قعدنا ديما نلوجوا كنا نلقوش الفرصة كيفاش نزودوا الشركة متاعنا بالفحم البترول، واستغلينا البريود هذيك زادة عملنا اشغال الصيانة الكل للمصنع متاعنا، لان المصنع كما تعرف الناس كل معناتها المصنع متاعنا قديم شوية، معدات الانتاج الكل متقادمة شوية، استغلينا التوقف هذاك عاودنا الصيانة تامة. المصنع اليوم والحمد لله فنيا يخدم بطاقة الإنتاجية القصوى 100%، منتوجاتنا جودة متاعها عالية مع احترام جميع معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية. عملنا تقريبا استثمارات من أكثر الاستثمارات تاريخ الشركة. اليوم الشركة تخدم طاقتها الإنتاجية القصوى، مؤشرات إنتاجية أكثر من متميزة، عودنا البارتي متاع التيراج فينال والشيميني، وعودنا ليمونش وليفيد للمحافظة على البيئة مع أخبار مع تعدى بحذا المصنع، في بالك المصنع ما موش يخدم، ما تماش حتى انبعاثات لا غازية ولا حتى بتاع غبار ولا حتى شيء.
2: ينظم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجاوي بباجة بالشراكة مع كلية الطب بتونس اليوم يوما عالميا وعلميا جهويا حول موضوع التهاب الكبد الفيروسي، الأسباب والأعراض وآلية العلاج. ويستهدف هذا اليوم عموم المواطنين والإدارات الصحية في مختلف الاختصاصات منها الطب العام والجهاز الهضمي والجراحة. المدير الجاوي للصحة بباجة دكتور منير جبالي.
8: حول التهاب الكبد الفيروسي أمنوا خيرة الأطباء مستشفى الرابطة ومستشفى العسكري بالتعاون مع الأطباء الموجودين، وذلك للتقصي ولتكوين الإدارات الطبية والشبه الطبية حول الموضوع هذا اللي هو موضوع الحقيقة مهم جدا. الأمراض الفيروسية متاع التهاب الكبد الفيروسي موجود في تونس، والحقيقة نحب نوعي أكثر المواطنين وإداراتنا الطبية والشبه الطبية على الخطر متاعه، آخر المستجدات، طرق العلاج وكل ما يشمل التهاب الكبد الفيروسي. باش يكون حصص تكوينية للإطارات الشبه الطبية والطبية، تكوين حول آلية العلاج، حول التقاسي، توعية الأطباء خاصة في شهادة طبية سابقة للزواج بطلب تقاسي التهاب الكبد الفيروسي، والعشية إن شاء الله باش نعملوا حملة تقاسي في المستشفى للجميع. الإقبال لحد الآن إقبال محترم جدا، العديد من الإطارات الطبية والشبه الطبية قاعدين حاضرين، وإن شاء الله العشية مفتوح للعموم.
2: مشروع محطة لتطهير المياه المستعملة بسيدي إسماعيل من معتمدية باجة الجنوبية، والذي من المنتظر أن يساهم في تحسين الوضع البيئي والصحي بالمنطقة بحسب ما توضحه عضو مجلس نواب الشعب عوض فشنيتي.
9: فما بروجي إن شاء الله في سيدي إسماعيل تو في مرحلة الدراسات، الريزو نتاع لوناس اللي فما هو ريزو، أما إن شاء الله باش يتعاود ريزو جديد مش اللي المهترئ واللي يعني مخدوم بالغالط باش يتنحى. فما زادة محطة ضغط، هو باش يجي بعيد شوية لازم تكون محطة ضغط. فما زادة كيف استاسيون، يعني محطة تطهير كبيرة باش تكون هذاك على الطريق اللي تتعدى من باجة التبار، العمادات ولا البلايص اللي باش يشملها المشروع هذا إن شاء الله بتبيع سيدي إسماعيل. سيدي سهيلي إن شاء الله هي فما نورمالمون بروغرام سيدي سهيلي محطه نموذجيه صغيره، كان ما فماش هذيك يعني باش يقع الربط نتاع سيدي سهيلي بالمحطه هذه تاع سيدي اسماعيل الكبيره. زاد كيف مش نحبوا نربطوا نشيما كذلك بالمحطه هذه. دونك ان شاء الله هي الدراسه دي سي يمكن شي 7-8 شهور اخرين تحضر باش نعرف الكلفه الجمليه تاع المشروع هذا اللي هو تقريبا يعني في حدود 30 مليار، وان شاء الله يعني باش يكون مشروع نموذجي وخاصه باش يحسن العيش تاع أهالي سيد إسماعيل ونشيمة وسيدي سهيلي.
2: تعتزم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بباجة قريبا تنفيذ برنامج نقل المعارف والمهارات في اختصاص القرميدة التقليدية بمعتمدية تستور، وذلك بتكوين مجموعة من الشباب الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج الذي يندرج في إطار التعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بباجة مامية النابلي.
10: باعتبار أنه العديد من المهن مهدد الانتصار واللي تمثل تراث الدولة التونسية ونحب نحافظ عليها، في المرحلة الأولى تم اختيار 7 حرف في جهات مختلفة، وبالنسبة لولاية باجة تم اختيار القرميد التقليدي بمدينة تستور. قمنا بالبلاغ لاستقطاب الشبان اللي يتم انتقائهم باش يقوموا بدورة تكوينية يشرف عليها حرفي متميز من مدينة تستور في مجال القرميد التقليدي، وتدوم الدورة التكوينية لمدة 9 أشهر، ويتمتع الشبان اللي سيتم اختيارهم بمنحة شهرية تقدر بما يقارب 600 دينار. وبعد فترة التكوين بهدف بعث المشاريع والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، الشبان هذوما باش يتم إدراجهم في منظومة الديوان الوطني للصناعات التقليدية وتمكينهم من إحداث مشاريعهم، وبذلك يتم المحافظة على حرفة القرميد التقليدي بمدينة تستور من ولاية باجة.
2: في متابعتنا الوطنية، تناول رئيس الجمهورية قيس عيد لدى استقباله أمس كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تابع عدد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع هذا القانون ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة أو العبارات التي أصبحت معهودة أو تطبيق التراتيب الجاري بها العمل. وشدد رئيس الدولة على أن المسؤول إما أن يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود، وإما فلا حاجة للوطن به، كما تعرض إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولات تأجيج الأوضاع حتى في أبسط الخدمات. في العالم، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز F-15 فوق محافظة مأرب بشمال شرق اليمن. أما في شأن الإيراني، حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في ظل هجمات طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. جاء هذا التحذير بعد أن أصدرت الرياض تحذيرات في مكة المكرمة ومناطق أخرى وسط هجمات مزعومة من الحوثيين. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم تذكيرا بها مما جاء فيها من عناوين: برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري الذي ينطلق بداية شهر أكتوبر القادم، عودة نشاط شركة اسمنتوم لكليل بعد استكمال أشغال الصيانة، وبمناسبة العودة المدرسية انتشار أمني بسليانة لتأمين المؤسسات التربوية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع، ثاني موعدنا على موجة إذاعة الكيف. أخبار الرياضة نبدأها بالمنتخب الوطني التونسي، والمدرب معين الشعباني باش يعلن قائمة لاعبي منتخبنا للقاء أوغندا وبوتسوانا ضمن تصفيات كان 2027 نهار 24 و28 سبتمبر في تونس. القائمة باش يعلن عليها يوم الجمعة 18 سبتمبر، باش تكون موجودة على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم نلعب زوز مقابلات مؤجلة عن الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، ملعب بنقردان الرابعة مساء، اتحاد بنقردان نادي صفاقس الحكم سيف الورتيني مع حمزة جعيد في الفار، والترجي رياضي الجرجيسي في ميدون يستضيف الاتحاد المنستيري الحكم سفيان الورتيني ومعه فرج عبد اللوي في تقنية الفار. وآخر مقابلات هذه الجولة تتلعب غدوة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي في ملعب باردو، الحكم هيثم الترابلسي وشمايتس الحكم السلوفيني في تقنية الفار. أولمبيك الكيف يوجه وديا يوم الأحد 20 سبتمبر جهر وجندوبة الرياضية في ملعب الكيف بداية من الساعة 3:30 بعد الزوال. لقاء يأتي بعد تجديد انطلاق بطولة الرابطة الثانية من يوم 19 و20 سبتمبر إلى يومي 26 و27 سبتمبر، والزوز فرق يلعبوا في نفس المجموعة الثانية في البطولة، وباش يلعبوا في لقاء الذهاب في الجولة 12 في ملعب الكيف، وكانوا تعادلوا وديا يوم السبت الماضي في جندوبة هدف مقابل هدف. البارح هيئة أولمبيك الكيف عقدت اجتماع مع الإطار الفني واللاعبين لاعبي صنف الأكبر، والجلسة محورت حول التحضيرات ظروفها وتحفيز المجموعة من أجل إنجاح موسم 2026-2027. الترجي الرياضي التونسي يعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا بعقد مدته 4 مواسم قادما من راسينغ أبيجون الإيفواري، هدف البطولة الإيفوارية الموسم الماضي ب 18 هدف في المقابل. تم فسخ عقد اللاعب الجنوب أفريقي دياس موكوانا بالتراضي، واللاعب بعد فسخ عقده أصبح مطلوبا في الوداد البيضاوي المغربي وكايزر شيفز الجنوب أفريقيا. أخبار فرق الشمال غربي، اتحاد بوسالم بعد عودته للتمارين منذ يومين شهد عودة ابن النادي الحارس نبيل حسني، وتعاقد مع المهاجم رحالة حلمي ثوابتية كذلك مع ثنائي أشرف بوبكري لاعب سابق في ترجي وكريب وسام بوبكري لاعب سابق لنادي مكثر. البارح تم تنصيب الهيئة التسييرية للمرجان الرياضي بتبرقة الموسم الرياضي 2026-2027 ليواصل السيد عصام الحسناوي رئاسة الفريق الموسم المقبل. الهيئة المديرة للصافي رياضي بكسور تعلم عن عقد جلسة عامة خارق العادة وأخرى تقييمية يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 في مقر بلدية الكسور انطلاقا من الساعة 5 مساء. فيها الجلسة الخارقة للعادة تنقيح للقانون الأساسي للجمعية، وفي الجلسة التقييمية تلاوة التقرير المالي والأدبي ومناقشتهم والمصادقة عليهم. والفريق الموسم المقبل موجود في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني. الهيئة المديرة للنادي سيدي بورويس تدعو الجلسة عامة انتخابية للنادي نهار 26 سبتمبر الساعة 10 صباحا في قاعة الاجتماعات في بلدية سيدي بورويس. فتح باب الانخراط للحبيبة من 15 ل 23 سبتمبر، وباب الترشحات من 15 ل 24 سبتمبر في الساعة 5 مساء. دائما مع الجلسات العامة، والهيئة المديرة جمعية النجم الرياضي ببرغو كرة قدم مصغرة كيف يعلم كافة المنخرطين وحباء النادي أنه باش يتم عقد جلسة عامة تقييمية يوم السبت 26 سبتمبر الساعة 10 صباحا في مقر الجمعية شارع حبيب بورقيبة ببرغو. وتعلم الأحباء الراغبين في اقتناء انخراطات الموسم الماضي أنه بإمكانهم الاتصال بكاتب عام الجمعية للحصول على هذه الانخراطات. الكرة الطائرة والجولة الثانية من بطولة افريقيا 2026 في تونس. اليوم المنتخب الوطني يلعب 6 مساء ضد المنتخب الكيني، منتخبنا كان فاز البارح على غانا 3-0. اليوم المنتخب النيجيري فاز على تشاد 3-0. الان رواندا تلعب مع الكونغو الديمقراطية، ماضي 3 غامبيا المغرب، والتسعة افريقيا الوسطى مع الكاميرون. كرة اليد بطولة افريقيا الامم الصغر في كوت ديفوار، منتخبنا يلعب اليوم ماضي ساعتين ضد منتخب مدغشقر بعد فوزه في الجولة الاولى البارح على نيجيريا 32-23. اليوم في نفس المجموعة المنتخب الجزائري مع المنتخب النيجيري، لقاء بدا ماضي ساعة. في المجموعة الرابعة 3 بوروندي مع غينيا، والخامسة كوت ديفوار زامبيا. في المجموعة الثالثة 5 ليبيا رواندا، وفي المجموعة الاولى 6 متاع العشية منتخب الكاميرون يلعب ضد المنتخب الكونغولي.
البطولة الأوروبية نبدأ بإسبانيا 6 متاع العشية اليوم أتلتيكو مدريد مع أوساسونا لاكوروني مع شبيليا 8:30 برشلونة راسينغ سانتاندير ليفانتي أتلتيك بلباو كأس ربيت محترفين الإنجليزية 8 كوفنتري سيتي مع أستون فيلا ومانشستر يونايتد مع برايتون الدوري الأوروبي الجولة الأولى 8 أندرلخت البلجيكي مع ليون الفرنسي ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي شتروم غراس النمساوي مع رين الفرنسي وساندرلاند الإنجليزي مع أزيد الكمار الفريق الهولندي أكمل بليونيل ميسي وشهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني اللي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني استعدادا للتوقف الدولي المقبل حضور ليونيل ميسي رغم أنه أعلن اعتزاله اللعب دوليا المنتخب الأرجنتيني باش يلعب ثلاثة مقابلات ودية مع بوليفيا 30 سبتمبر في قورتوبا مع بوركينا فاسو نهار 3 أكتوبر في الأرجنتين في بيونس آيرس ومع البنين في نفس الملعب نهار 6 أكتوبر القادم وقائمة فيها ليونيل ميسي اللي بنسبة كبيرة باش يكون موجود في المقابلة الأخيرة ضد منتخب البنين وهي باعتبار قد تكون مقابلة يعني تاع الاعتزال والتوديع الرسمي لليونيل ميسي بعد 21 عام مع منتخب الأرجنتين آخر لقاء كان الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 بنتيجة هدف مقابل صفر. هذه آخر أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله غدا صباحا في أخبارنا الرياضية، إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: اتيان هذا يا وليدي، ولا قرب لي عصايا خليني نخرج بيدي. بالك راه المذنوب يروح برا، طول على بيت خوك يهديك.
1: شد متراحك، راني تو نبعث المختار. شد متراحك يا سيدي، وين عندك خارج في الظلام؟
0: يا رسول الله يا رسول الله، قداش يعز عليك من الفراش يا لندرا، كي نموت اني من هو اللي يوقفك يا رجال ظل الزعتر؟
1: متانا كان ما ظاهرني فيها السرد. الله يهديه سيدي، ما يقرا كان الخايب، حتى الكلاب يبغينا نكمه.
2: تشر هذا شر شر، يعطيكم كلب، لا ترقدوا لا تخلوا من يرقد. شر
3: يا سيدي،
0: باو لاباس عاش بيهم الكلاب الليل؟
1: ما ندريش مختار، مادامك مستاقد ترى برا وليدي يعمل دور على الدوار. جدك ظهرني فيها السقع واني ركابي يوجعوا في.
0: باهي باهي، هرجع ارقد، هاني مازلت ساهر. قول له ما ثم شيء،
1: ما تنساش تعدى قدام بيت عمك المنوبي، انسوين لارواحهم، من يدري حتى الخوف راهو خذا فيهم حصه.
0: اتهنى اتهنى سيدي، برا استراح، هذا جدي، دوارنا محسن مضمن، لا نعملوا الشر ولا نطيحوا فيه.
1: وخوك نسير مختار، راقد ولا مازال ساهر؟
0: ما ندريش عليه، ماني قلت لك ما عادش تتحير من نصيره. نصيره ما عادش صغيره سيدي، هيا برا شد فرشك وارتاح برا.
1: كيف ما نتحيرش؟ كان انت نسيت، اني ما ننساش يا وليدي. بنادم في حالة الضعف يعمل في روحه واللي ما يتعملش، ونصير اخوك نفسه ضعيفة. مادام الشيطان يخزيه لعبيه مرة، اني ما عادش نطمان له ونعمل عليه. اكل عام انا منعناه من الموت بالقدرة، ربي يلطف به وبين.
0: طوضة وقت حديث يا سيدي، الله يهديك الله يهديك.
4: ليش والدي راضي يرخصني؟ ليش موتي راسة وموتي لي راسي؟ كاينة ما صدق أعطاني الولد المنوبي، حتى نهار الخطبة لا تشرت لا طلب الغالي. اللي عز يعز روحه يذهبها، لو كان سيدك عزك من أول نهار راكي قعدتي ديما عزيزة وغالية. حتى حسونة من يوم اللي روحت له عمره لا شبح لي شبحة عز. النهار وطوله ينطش ويبخص، يغيب يغيب على الدوار ويرجع لي زي ما ظهر. لكن ما باهي نسمعها لا يودني بوديدة، عايشة العام كله وحيدة. لو كان قعدت في بيت سيدي ما كان يصير لي اللي صار، ما كان يتخلط علي الليل والنهار. آه يذيب القلب ما يعلم به كان ربي، ما خذتك جد معوجة، مكتوبك جي في غير بلاسته. قلب حسونة مازال البنت عمة ميال، من الصغرى متسمي حسونة على منتهى، متسمية منتهى على حسونة. هو بها ممحون وهي مازالت به ممحونة. انت يا ذهيبة تخدعتي وسيدك زاد في الخديعة، زي ما يزلبحوا البناية الصغيرة تزلبحتي. باعك سيدك لحسونة، وحسونة تاجر كل شي يبيعها. ليش يا ربي على صغر سني نشكى؟ وليش أيامي تمر ليعة ورا ليعة؟

0: Jansera! Jansera! Jansera!
1: يا ربي عطيها الليلة على خير. سامع نسيرها ونمشي ونشب فيها الظلام. سيدك عند الحق يا مختار، عند الحق. نسيرها ما يطمنش.
0: يانسيره يانسيره
1: شيء يلزمني نمشي للبير. يا ربي تستر يا رب.
0: نسيره يانسيره يانسيره
2: قرب قرب يا مختار. هاي هني
1: الحمد لله يا رب ولك الحمد.
3: واش بيك؟ ما هو لاباس انت تجري والكلاب تجري وراك.
1: طيحت لي قلبي يا اخي. اش مقعدك في هالبلاصه عقبات الليالي؟
3: طار علي انه حسيت بروحي متكوس، خلوقي ضاقت، فديت.
1: هي ما لقيت وانت تقعد كان حذا البير نصيره. عيب عليك اخوي عيب.
3: يا اخي البير ولا غوله هو، ولا اني صغير خايف علي بالبير.
1: تعرف كيفاش يا مختار؟ أحسن شيء بدل الموضوع زي ما قال جدي، ما حاش تفكروه في اللي صار.
3: اتكلم يا مختار. واش بيك ساكت؟
1: لا لا لا نصير مش هذا القصد. انت راك خير الرجالة، عقلك كبير وفعلك زين. لم كنت يانيك سمعت الكلاب تتنابه، عقلي انخطف، قلت لازم خنابة داهمين على الزوايل.
3: اقعد اقعد يا مختار، اقعد نحدك الليلة اش حلمت.
1: ايوة صار انت رقدت وحلمت.
3: ماني قلت لك طار علي النوم؟ في الحقيقة أنا ينض مفجوع من المنامة.
1: خير عصيرة إيش تريد؟
3: خوي نشبح في دوارنا شعلة فيه النار. النار في كل بيت في كل قش، والناس تجري وتعيط، لا فروا يمنعوا بجلودهم، لا فروا يمنعوا ذراريهم وزويلهم.
1: باباي
3: ونشبح في جدي توهانه يشاهد وراسه بتشوش، ولا من قرب له باش يظهر من بيته. احنا هكاك مختار اخوي اللي نسمعوا في مرات زغرت.
1: امرات زغرت في قلب الحريقة؟
3: هي تزغرت وبالصوت العالي كأنها في عرس مش في مصيبة.
1: امرأة من الدوار؟
3: ما ريتهاش حتى حد مراه. الناس يسمعوا في الزغري وما يدروا من هي مولاد.
1: هي هي نصيرة. وبعد ايش صار؟
3: اهل الدوار نسوا الحريقة، نسوا اللي مات، نسوا اللي ضاع، وتلموا تلموا كأنهم في محفل. هي مختار والله كأنهم في محفل. ما تشم كان ريحة البخور واكثر تزغري. هالمرة نساوين الدوار هما اللي زغر.
1: نساوين الدوار؟
3: هاي حتى منتهى ريتها معاهم حافلة، واني وانت وسيدي وحسونة ولد عمي وحمدان، حتى جدي مكعبس يضحك.

0: يشتقز على خاطر ساعات تقابله حاجة خايبة في الدقازة يقعد موسوس منها شهور وشهور. يوقف وقف وقف الروح وقف ناس في روحي زقعت والسرد بدا ينزل. هنهض
1: مختار. الكلاب ما عويدهمش ينبحوا علينا زعما وش بهم الليل.
2: من هو لنادي؟
3: مختار
2: من هو؟
1: هذا صوت عمير زعما وش بيه؟
3: كانك تسمع فيا جاوبني. ها
2: تقرب قرب شاي قرب.
1: قلت لك شي هو وش بيه؟
4: هانا هني هانا هني يا عميرة.
3: انتم وين؟ مش لنرى فيكم. ها
2: مش لازم ترانا تكلم اش تبغى. هاي نسمعوا فيك.
5: همكم همكم المنوبي وحسونه
1: خير اتكلم وش بيهم؟
2: عميرة تكلم حل فمك وتكلم.
5: هات تخليني تخليني رد نفسه. مختار اصبر علي.
2: والله لو كان ما تتكلمش الا ما نرميك في البير. جونتك ايش بهم عمي وحسونا تكلم.
6: يعطيك الصحة يا منوب يعطيك الصحة. إيه هك الرجالة ولا بلاش؟
7: إيه وكيف احكي لي رضي في الأخرة؟
8: هاي هو يحلف واني نحلف هو يحلف واني نحلف. قلت له يا ما تبدل لي ويبة التمر بساع الزيت ولا لحلت ولا ربطت.
6: يعطيك الصحة.
8: وهذاك اللي صار أعطيت 4 سعان زيت وجبت غرارة التمر هاي زي ما تشبحوا فيها تبارك الله عولة 6 شهور كاملين.
6: ياتك الصحة ياتك الصحة.
9: ايه والقمح منوبي كيف تصرفت فيه؟
8: هاي حتى انت القمح تخاطفوه من على ظهور الجمال من يوم اللي وصلنا. اما الحق هذه يا اخويا اهل الجريد ناس كرماء الي وحسونا هازين على كفوف الراحة.
9: حتى انتم طيتوا هالمرة سيدي بدا ينشغل عليكم.
7: ما لا تبغيني ما ننشغلش ولا كيف؟ وهني أنا شكون عندي في الدوار غيرك أنت والمنوبي أخوك؟
9: لا يحيرك يا سيدي الحي روح وهاو المنوبي قاعد حذاك الشمل تلم والتعب مخلوف. هذا حمدان جاي يسلم. بدلوا الحديث بدلوا الحديث. خش يا حمدان خش خش خش ما عليك حد براني.
10: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام. اهلا بسي حمدان مرحبا مرحبا.
10: اشني حوالك يا منوبي؟ والحمد لله على السلامه.
8: هي سلمك يا سيدي حمدان. هاي تفضل اقعد اقعد.
10: والله ما سمعت كان هالصبح خبرني عميره قال لي راهم الجماعه روحهم جريد.
8: هي
10: عليك سلامتهم يا خالي التهامي.
6: الله يسلمك يا حمدان الله يسلمك.
7: هيا هيا تعالى تعالى جاي قامس
4: اعطيه كاس تايل. هادي حمدان ماك تعرفه حشايشي.
10: قلت الحق قلت الحق يا خال. وش خير من كويس تايف يا الصبح. صب صب حاجة الهادي صب.

كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

سهولة في أرواح. مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: قال ابعد كده الورد
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو ليك نسيتيني ورحتي معه
1: سيتك. انت بتعرف انه مستحيل كون سيتك.
0: لكنه ليه

مرحبا بكم الناس الكل. في موعدنا موزيكا ديما حاضره ولكن زيد اللي تعودتوا عليها موجوده وتوصلكم انتم زيد كيف كيف كالعاده يكون في من خلال باج راديو كيف وين تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. طمنونا عليكم يحكيونا جواكم، احنا معاكم ديما مع الموسيقى.

0: راديو كيف اف ام.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
2: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
2: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
2: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة كيف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
6: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تمركزت الوحدات الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ثاني أيام العودة المدرسية لتؤمن محيط المدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية حسب خصوصية كل منطقة وطبيعة المؤسسات، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية تأمين المؤسسات التربوية ومحيطها وحماية التلاميذ وتنظيم حركة المرور. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة المدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. أعلنت شركة إسمنت أم الكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك باعتماد على موردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. ينظم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي ببجة بالشراكة مع كلية الطب تونس اليوم يوما علميا جهويا حول موضوع التهاب الكبد الفيروسي، الأسباب، الأعراض وآليات العلاج. ويستهدف هذا اليوم عموم المواطنين والإدارات الصحية في مختلف الاختصاصات منها الطب العام والجهاز الهضمي والجراحة. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية لاستجابة الحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفي عدة الجهات الصحية، مؤكدة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. ينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس غدا الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر لسنة 26 و2027 و2000. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد عند استقباله ظهر يوم أمس بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع هذا القانون ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود. استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء التواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، كما لقي 16 فلسطينيا مصرعهم من بينهم 5 أطفال وأصيب وفقد العشرات اليوم جراء انهيار بناية سكنية كانت تعرضت للقصف الصهيوني سابقا تؤوي عائلات نازحة في مدينة غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
8: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا لكم. هذه موسيقتنا اليوم معكم في بين كلمة ونغمة بطبيعة مع مختلف الفقرات. ومن الفقرات اللي حبيتهم هي فقرة زوم على فنان، اللي هي فرصة في الحقيقة أنه تسمعوا الفنانين اللي تحبوهم في أكثر من نغم. اليوم فنان مش تسمعوه مش يكون معاه حنين الحقيقة المرحلة معينة من حياته. أوكي يقول لكم هو قدم روحه بروحه بكلماته يا ما قاله. كلنا قلنا اللي الجو كيف معاه حكيم، ذكرنا بجواء وحفلات الثمانينات والتسعينات وسهريات اللي فوق السطحية شيء صحيح بالضبط مع العروسات ومع زيد الحفلاتك اللي تجي قبل العرس اللي تلموا فيها العائلة والكل. حكيم كان منور الديار الكل في تونس وعمل ضجة كبيرة. خليكم مع ذكرياتكم مع حكيم في زوم على فنانة.

بتالي يحافظ بالجرائم يلقى روحه أمام هدف مختلف يزم يحوله إلى ضحية. لكن خصوصية المستهدف في الحالة هذه تقلب الأمور، والقاتل خاطر يكلف بمهمة قتل رجل وزوجته وبنته الصغيرة. لهنا معناتها تنقلب الأحداث ويلقى روحه أكيد في أجواء أكشن زيدة كبيرة ودرامية زيدة كيف كيف الحقيقة، خاطر باش نلقوا جانب آخر ووجه آخر آخر للقاتل المأجور اللي يتحول إلى مهمة نبيلة. هذه بالنسبة للفيلم نتاعنا لليوم في سيني كافي ميموري، كما حكيت اللي فيلم يعتبر قديم شوية 2022، يعني موجود أكيد على مختلف المنصات ما يصعبش عليكم. من أجواء الأفلام نرجع لأجواء الموسيقى في كوكتيل، نذكركم اللي بعد شوية زادة نرجع لكلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كافي.

تحياتنا لكم الناس الكل. اليوم مش غير شوية في ترتيب الفقرات، بما انه حنين خذيناها مع حكيم، خذيناها مع عدد من الاختيارات الاخرى زي كانت حاضرة معنا لليوم، فحبينا التوقيت هذا يكون مع دويتو باش يكون دويتو غربي لليوم، باش يكون فيه لقاء القمة مع ديديو كبار واغاني زاد عرفتوهم وسمعتوهم برشا وحبيتوهم. نحكي على اللقاء اللي جمع سيلين ديون جارو واللقاء اللي جمع زاد داليدا والان دالون، نسمعوهم مع بعضنا ورجعينا.

te parler comme la première fois.

وحياتنا ليكم الناس الكل من جديد. مرحبا ديما على مجتمعات الكيف. وصلنا تقريبا لنهاية المشوار من أجواء الأغاني الغربية وبطبيعة الثنائيات الرائعة اللي كنا في الاستماع لها. نمشيو لأجواء مختلفة تماما، مش نرجعوا هكا مع تربيات ما بصوت الفنانة أصالة رفقة العود في تسجيل جميل جدا نسمعه مع بعضنا. احنا نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت مع بينك المنغمة. باي باي. Thank you.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، الساقية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.

0: إشهار.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت شركة أسمنتوم لكليل بالكاف عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والرفائي بالتزاماتها. نظم اليوم قسم أمراض النساء والتوليد المستشفى الجهوي بوجة بالشراكة مع كلية الطب بتونس يوما علميا جهويا حول موضوع التهاب الكبد الفريسية، الأسباب، الأعراض وآلية العلاج. ويستهدف هذا اليوم عموم المواطنين والإطارات الصحية في مختلف الاختصاصات منها الطب العام والجهاز الهضمي والجراحة. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسة الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، مؤكدة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية خاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. وصلت قوات الكيان الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان من خلال تنفيذ قصف مدفعي وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وفق ما أكدت الوكالة اللبنانية للأعلام. استشهد اليوم فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخر بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، كما لقي 16 فلسطينيا مسرعهم بينهم 5 أطفال وأصيب وفقد العشرات اليوم جراء انهيار بناية سكنية كانت قد تعرضت للقصف الصهيوني تأوي عائلات نازحة في مدينة غزة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: مستمعي إذاعة الكاف وين ما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد من استوديو الإذاعة في سليانة. موعد جديد، موسم جديد من برنامج مرايا الجهات. نجموا تسمعونا على 88.2 ولا 102.2 في كامل ولاية سليانة. مرايا الجهات يعود بعد ما توقفنا طيلة فترة الصيف، نرجع لكم كالعادة مختلف الفقرات. الحقيقة اليوم باش تكون حلقة خاصة شوية، باش نرجعوا بأكثر تفاصيل أكثر عمق على حريق جبل برق والحريق اللي التهم تقريبا أكثر من 2000 هكتار. باش نتخليه شوية على الأركان اللي تعرفوهم الكل، باش نسمعوا مختلف الشهادات الحية اللي عاشت طيلة أيام الحريق اللي امتدت على طيلة أسبوع كامل. قبل ذلك نمشيوا للافتتاحية ونرجع نكملوا حصتنا.
3: الافتتاحية.
4: لم يكن حريق جبل برقو مجرد ألسنة الهب التهمت الأشجار، ولا مجرد مساحة خضراء تحولت إلى رماد. فالغابة ليست أشجار تحصى ولا مساحة تقاس بالكيلومترات، إنها ذاكرة المكان ورئة المنطقة وموطن التنوع البيولوجي ومصدر رزق لفئات من الأهالي وثروة طبيعية لا تعوض بسهولة. وما خلفه الحريق لا يتوقف عند المشهد القاسي للأشجار المحترقة، بل يمتد إلى سؤال أعمق: كيف نحمي ما تبقى من غاباتنا؟ وهل تكفي التدخلات بعد اندلاع النيران؟ أم أن الوقاية والمتابعة والتجهيزات يجب أن تكون حاضرة قبل الكارثة؟ يبقى المطلوب ألا يتحول حريق برقو إلى خبر عابر ينتهي بانتهاء النيران، بل إلى مناسبة لمراجعة منظومة حماية الغابات وتعزيز جاهزية فرق التدخل. فما احترق في برقو ليس مجرد غابة، بل جزء من مستقبل المنطقة ومسؤولية جماعية تتطلب أكثر من التعاطف. كانت هذه الافتتاحية لليوم، كما قلنا حلقة خاصة بحريق جبل برقو، لأنه احنا كنا تنقلنا ومشينا وعيننا وخذينا شهادات ومشينا على ارتفاع قرابة 1200 متر، مشينا الكيف نصور جبل العين بوسعدية وشفنا المشهد القاسي، وعشنا مع أعوان الغابات والحماية المدنية، وعشنا مع المواطنين مختلف الفترات اللي مروا بها في الحريق هذية. فاصل غنائي ونرجع.
0: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: انتم في الاستماع لبرنامج مرايا اللاجئات من استوديو الاذاعه في سليان. رجعنا لكم من جديد، وكما قلنا حلقه خاصه بحريق جبل بارغو. الحقيقه باش نفهموا حجم الخسائر وحجم الماساه والاضرار اللي لحقت بالمساحات الكبيره، قلنا اكثر من 2000 هكتار. باش نسمعوا توا رئيس دائره الغابات بمندوبيه الفلاحه بسليانه صبري الولياني، اللي باش يحكي لنا باكثر تفاصيل شنو خسرنا، شنو الاضرار اللي لحقت التنوع البيولوجي والإيكولوجي والحيوانات الموجودة. غادي نسمع ونرجع.
1: الحريقة هذه تعتبر أكبر حريقة من حيث انسلتونو، معناها امتداد طبيعي واحد، معناها مش على برشا بقايع. خسرنا فيها برشا أنواع من حيوانات، تنوع بيولوجي كبير من نباتات. ونحن ندخلوا وشفنا معناها حيوانات صغيرة، جيران تاع الثعالب، جيران تاع ذيوبة، فهمتني، خايفة، أرانب خارجة، الأولاد شافوا خناتيش، معناها أولاد خنازير برية صغيرة، فهمتني، هاربة وفيها المشتعل، حجل زاد هارب وميت ومحروق، فكارن برشا، شو اسمهم، ثعابين، معناها الزواحف الكلها، فهمتني، معناها سوى أم البوية سوى كذا، معناها شفنا برشا حاجات. وصلنا شفنا حتى معناها دي باترسيان، معناها حتى ضفادع، معناها موجودة في قلتة تعمى ومختنقة من الدخان ومن قوة الدخان. معناها أنا نقولها من أنا كغباجي، معناها كل شجرة تتحرق، معناها نحس كونها كائن حي، فهمتني، تحرق، ونقص في البذور، ونقص في التنوع البيولوجي، خاصة في ظل التغيرات المناخية. ما بالك معناها بمئات الهكتارات اللي تحرقت. هاك تشوف انت توا، تشوف معناها في الزعرورة كيما هكا، تقريبا هذه عمرها أكثر من 200 عام. باش توصل زعرورة كيما هكا راهو أكثر من 200 عام. باش تشوف لي ورايا الشين فير، معناها السنديان الأخضر، تقريبا 300-400 عام بالسنديان باش يولي فورم، معناها اربر كيما كاكا وانديفيدياليزي وامور مريقله، فهمتني، يحبلو تقريبا فوق تو هذاك تقريبا 300 عام، معناها باش يولي في الشكل هذاك وفي الحجم هذاك. وبعد تجي نار، فهمتني، في حاله كيما كايا، معناها تخسر تونس، انا نقول تونس، وتخسر الانسانيه، خاطر نحكيو على الانسانيه في كل ما هو التنوع البيولوجي، الانسانيه كامله خسرت مئات الهكتارات في لحظة من الزمن، ويحب لها تقريبا أكثر من 50 عام باش ترجع. إذا كان أنا عندي شجرة عمرها 300 عام وتحرقت، معناها يلزمني 300 عام باش نلقى شجرة أخرى كيف. دونك شوف أنت الخسارة هذه تقدرها ولا ما تقدرهاش، معناها الناس تقدرها ولا ما تقدرهاش. نشكر ساعة أعوان الغابات، خاطر بالرغم من النقص نتاعهم، نقص كبير نعاني منه نحن أعوان الغابات، سواء على مستوى الإطارات مهندسين وفنيين، ولا على مستوى الحراس اللي صار فيهم نقص وما صارش تعويض نتاعهم، خاصة بعد ما خرجوا تقاعد، ولا صار تسويات وضعيات، فهمتني، نتاعهم والتحقوا بوزارات أخرين، وسواء السواق زاد نتاع الشاحنات الثقيلة. نطلب نداء للناس الكل، سواء معناها الدولة وعلى رأسها أعلى هرم في الجمهورية. الغابات إذا نحبوا نمنعوها راهو يلزمها قانون أساسي يعطي حقوق وواجبات عون الغابات، معناها عون الغابات سواء كان معين، معناها حارس ولا كذا، نبينوا له وقته قداش يلزمه يخدم، السواق قداش تلزمها تخدم، وقتاش يلزمها تخدم، باش تكون الأمور منضبطة، بين له حقوقه وواجباته. وزاد فهمتني الانتدابات، معناها الانتدابات خاصة في النقص الحاصل سواء في الإطارات. عندك نورمالمون مليون هكتار يلزموا ألف عون غابات من معناها مهندسين وفنيين، ويلزموا تقريبا على القليلة 5000 حارس موزعين، خاطر على القليلة يلزم برشا حراس، والسواق ناقصين برشا، سواق ناقصين برشا، معناها نورمالمون كل شاحن تدفى يخدموا عليها 3 سواق، نحن نخدمه في سائق على 3 شاحنات. الغابات راهو مورد رزق نتاع برشا ناس، سواء من الزقوق وسواء من الكليل سواء من الحطب، شاد برشا نزوح، يجم يكون زاد حتى هو مورد نتاع اقتصاد اخضر، معناها بعث مشاريع في الاقتصاد الاخضر، ويجم يكون سياحة خضراء، وخاصة هنا في سليانة راهو تبارك الله المناظر الطبيعية خلابة، الناس راهو السياحة البديلة، راهي الناس تلوج على أساس كونه يجي يسيب المدينة ويسيب الريف ويسيب معناها يسيب المدينة ويسيب المشاكل نتاع العاصمة ولا البلدان اللي فيها ضوضاء باش يجي يتنعم. هاك شفتوا انتم هاكم عايشين معانا، معناها شفتوا معناها تقول انت ولا السيد اللي معاك قال قاعدة خير من 5 إتوال، معناها ثم ناس تقدر هالجمال الطبيعي الجمال الرباني ويجي يقول لك انا نقعد في بلاصة نظيفة وفي بلاصة فيها هواء معناها
0: نظيف.
1: نقي ونظيف، نربح برشا حاجات في صحتي وفي بدني وفي راحة بالي. هالجمال اللي اعطاه ربي لسليانة يلزمنا نحافظوا عليه. كنا احنا لقينا شفنا زعرورة كبيرة كيما هكا وشفنا سنديانة معناها كشريدة كبيرة كيما هكا، يمكن يجي الآخر فهمتني ما يخلطش معناها يخلط على حاجة فهمتني كذا. لهذا الثروة الإيكولوجية نتاعنا يلزم نحافظ عليها للأجيال القادمة، ويلزم إعطاء الأهل الغابات الأهمية التي تستحقها. تونس خضراء، صفة من صفاتها الخضراء، وخضراء راهي بغاباتها. دونك راهو هذا معناه اللي نحي صفة من صفات تونس، كما نحى نجمة من علم تونس ولا نحى هلال من علم تونس. دونك يلزم الغابات راهو يلزمها فهمتني نعطيوها القيمة اللي تسحق. اقتصاديا راهو عندها معناها عندها جانب اقتصادي مهم جدا وكبير برش. دونك يلزمنا نستغلوها ونثمنوها بالطريقة المثلى. والناس هذيا اللي تحب تتوسع على حساب الغابات وتزرع زيتين وتزرع كذا يلزمنا نصدوا لها باش ما نبقاوش كذا. ما يلزمش الملك العام يتحول الى ملك خاص. راهو مش ما انت عندك حق، توا هذه الغابه كي اتحرقت شكون اللي خسر؟ خسر الناس اللي تعمل في الزقوق، خسروا الناس والعائلات اللي تعيش من
0: أكيد
1: الكليل، خسروا الناس اللي يسرحوا هنا، الناس اللي يسرحوا هنا خسروا. خاطر توا كيما الغابه اتحرقت في 2022 والغابه اتحرقت هذيا فين باش يسرح؟ انت تعرف انت البلاصه هذيا معناها فيها البقر السوفاج، معناها البقر اللي مسيبينه بري، ماك تعرف عادات جماعه برقو فهمتني كي يجي في العراس يمشي يصطاد
0: الاستخدام.
1: وكذا واللحم نتاعو فهمتني. كان تشوف انت تشوف البقر والواحد في شو اسمه كيفاش هارب معناها من النار وحاصرته نار وشو ما نعرفش وصل لمناعه ولا لا. وجبل السرج عملنا فيه توطين تاع غزال الاطلس، معناها نحن كاداره عامه للغابات نحاولوا نوطنوا لغزال الاطلس ونحاولوا فهمتني نجيبوا نخلقوا سياحه بديله ونخليوا الناس باش تجي. يا اخي قداش من الناس تجي باش تفرش في الغزال فهمتني وتشوف وتتمتع بالطبيعه وتتمتع بالتنوع البيولوجي. ماكم تعرفوا حتى النار حاولت معناها
0: صحيح
1: تصدينا لها بشده نحن جماعه رجال الغابات والحمايه المدنيه باش ما خليناهاش توصل للديار. مع ذاك وصلت مست دار وجراج معناها في منطقه القواسميه، ربي يعوض عليهم ان شاء الله. احنا من 2010 معناها لحد الساعه اكثر قطاع الضر من الحرائق هو قطاع الغابات. فاذا كان احنا نحسب الخسائر حسب الاداره العامه تقريبا الهكتار يكلفك 80 مليون اقل حاجه. انت تو عندك اكثر من 2000 هكتار، احسب قديش فلوس. دونك احسب قديش ميزانيه، احسب قديش يلزمه 50 عام الهكتار في ظل طبيعه
0: متوازنة.
1: متوازنة. توا عندك تغيرات مناخية وعندك انحباس حراري وعندك كذا، هذا الكل فهمتني عنده تأثير. معناها كي نقولوا 50 عام يلزمني باش نرجع على القليلة كورتاج. شوف تمشي الجبل اللي تحرق عنده 5 سنين تلقى الشجرة عمرها 5 سنين مازالت طولها تقريبا ما فاتش 6 7 سنتي. احسب انتي قداش يلزمها باش ترجع للغابة وباش نجمو نخليو الناس تسرح فيها.
0: كان هذا صبري الولياني رئيس دائرة الغابات بمندوبية الفلاحة بسليانة اللي رافقناه الحقيقة على امتداد يوم كامل في عين بوسعدية في سودقة في كاف النسورة. والحقيقة مشكورين عاونين الغابات لأنه سهلونا، لأنه كان صعيب برشا التضاريس كانت صعيبة باش وصلنا لأعلى قمة في جبل بارجو. نسمعوا فاصل غنائي ونرجعوا نكملوا حصتنا وشهادات أخرى على الحريق.

0: مرحبا بكم من جديد في برنامج مرايا اللاجئات من استوديو الاذاعه بسليانا. كما كنا الموسم الجديد ينطلق من استوديو الاذاعه مرايا اللاجئات، باش نكونوا معاكم كل اسبوع في نفس التوقيت على نفس الامواج، امواج اذاعه الكيف، باش نرافقوكم في اهم الاحداث الاسبوعيه اللي تصير في ولايه سليانا. كما كنا حريق برجو، مش فقط الغطاء النباتي او الاشجار والتنوع اللي يتكاد، ايضا هنالك مواطنين ومن يزل الحقيقه الضرر، بما فيهم واحد من المواطنين تقريبا اكثر منزل الضر، واللي دخلت النيران عفوا الى المنزل. طارق من بارجو من عين ابو سعديه يحكي لنا على الليله هذيك شنو صار فيها بالضبط. نسمعوا ونرجعوا.
1: مع حكايه 8 8 ونص هكاك بدات، معناها ثم تحس اللي ثم وهج نتاع سخانه برشا وهواء قوي برشا. دوب ما خرجت طليت معناها ورا الدار، لقيت سي مع شعلت الدنيا، والصغار والمراه وبابا هما في الدار لهنا. اضطريت في باش نقلهم ومشيت انا بطبيعتي، هربت معاه. ومن بعد رجعت حكيت نص الليل ماضي ساعه، لقيت الدار شعلت كل، واحنا ديجا وقت اللي هربنا النار تمشي معانا.
0: منين دخلت النار؟
1: النار دخلت مشيت الشباك، شباك لوح وداير الدار بها الزيتون وبكل، شعلت الزيتون وشعلت مع اللوح الشباك.
0: في اللحظة هذيك انت الحقيقة وقتها كانت تشعل بعيدة عليكم من الأول؟
1: لا لا، هي تشعل ديجا، هي تشعل لهنا، معناها سي
0: قربتكم لهنا.
1: قربت، اي قربت، قربت بكلها، وفاتت أصل، فاتتنا، فاتت الدار وفاتت الدنيا كل تشعل كل.
0: وتو شو عملت وانت من ساكن انت؟
1: والله بالنسبة لي أنا تو المرأة والصغار بعثهم لدار بابا، بابا في دار أختي في الربع، وأنا وأمي هاو لهنا تو.
0: صرفت عليها برشا الدار يا بيه.
1: والله اسمعني، هو من ناحية مصروف، ما أنا مصروف تو، كل شيء غالي وصارف عليه، صارف عليه مصروف، ما نجمش نحدد قديش المصروف، أما صارف صارف.
0: وأبار الدار شنو آخر ضرر لك أنت مثلا؟
1: أبار الدار عندي سعيات عليهم، معناها المراه نتاعي مات وخليتهم على بلاصتهم، ما نجمش نهربهم. زيتونك تشوف فيه الدنيا الكل صحيح،
0: ما وصلتش باش تمنع
1: معناها. لا لا، ما تنجمش تمنع، ما تنجمش تتمنى، كتمنى على العائله، تمنى معناها البشر،
0: المهم
1: نمنع، المهم معناها واحد يمنعك. بالنسبه للسلطات المعنيه جات الكل تعاينوا، من سيد الوالي السيد المعتمد، التجهيز، الحمايه، الكل متعاينوا، الكل سلطات الكل.
0: شو خيرك؟
1: تعاينوا، قال لي خويا نتعهدوا به نحن كل شيء، نحن مش نصلحوا لك من آل الزيت، الدار، الأثاث، كل شيء مش يصلحوه، ومعناه هما متعهدين في أقرب وقت، مش يخلوها الحكاية تطول شوي.
0: والأضرار الأخرى متاع الأغنام ومتاع
1: الأضرار الأخرى مازلنا ما حكيناش فيها الحقيقة، الأضرار متاع الأغنام والأضرار متاع الزيتون متاع، مازلنا ما حكيناش فيها.
0: أنت الأولوية متاعك؟
1: أما تو الأولوية الدار، جيست على السكة الدبابة واحد يرجع يسكن هكاو.
0: كان هذا واحد من المتضررين المواطنين اللي تقريبا من اكثر المنازل اللي ضرت ليله الحريق. والحقيقه مبدئيا انه فما توجه انه في الاقارب العاجل باش يقع التدخل واصلاح المنزل نتاعو. ايضا قبل ما نسمع الشهادات الأخرى، فما لجنة كانت خرجت وعينت مختلف الأضرار، لأنه برشا أضرار فلاحية وممتلكات خاصة بالأهالي، أشجار زيتون، مناطق سقوية، ذرت أغنام، دجاج، لأنه الحريق كان لا قدر الله كان ينجم يكون فما خسائر كبيرة برشا، ولكن الحمد لله جات خفيفة على الأقل، خفيفة من خلال ما سمعناه من شهادات المواطنين، يقول لك الحمد لله اللي احنا منعنا. قبل ما نسمع النساء، لأنه كانت ملحمة الحقيقة ليلتها، ونساء كان همهم الوحيد أنهم يمنعوا صغارهم ويمنعوا رواحهم من النيران، نسمع فاصل غنائي ونرجعوا.

0: أنتم في الاستماع لبرنامج مرايا للجهات من استوديو الإذاعة بسليانة. كما قلنا اليوم حلقة خاصة بحريق جبل بارغو، نرجع لكم التفاصيل لأنه احنا كإذاعة مشينا وعدينا تقريبا يوم كامل في بارغو، اكتشفنا التفاصيل الكل وعشنا مع الناس غادي حالة الخوف وحالة الرعب، وكان كان لينا الحظ ان وصلنا لاعلى نقطه في جبل العين بوسعديه، وين من فوق تنجم تشوف حجم الكارثه وحجم الضرر. تنجم تدخلوا على الصفحه الرسميه لاذاعه كيف على الفيسبوك وتشوفوا مختلف الصور والفيديوهات. الحقيقه كانت قاسيه برشا على الناس الليله هذيك، الليله كانت خايبه برشا، وكنا من الطف الله انه ما صارتش خسائر بشريه فقط في الاضرار في الممتلكات الخاصه، كما قلنا اشجار زيتون، اغنام، دجاج، محاصيل اخرى، اشجار مثمره اخرى، ايضا منطقه سقويه الضرت. نسمعوا زوز نساء شنو يحكيوا في الليله هذيك، وكيفاش كانوا تقريبا همهم الوحيد انه يحاولوا كاش يمنعوا كشي منع رواحهم الحريق من أعلى الجبل باش وصل للمنطقة هذية تقريبا الجواسمية في لحظات. تقريبا فما كانش عندهم فرصة الناس والمواطنين اللي غادي أنهم باش يمنعوا حاجات ربما تكون ثمينة، ولكن كان همهم الوحيد أنهم هم اللي يمنعوا بحياتهم، وخاصة فيهم الرجال كبار وفيهم نساء مقعدين، وبالتالي كانت لحظة صعيبة وفارقة. كما قالت واحدة من نساء باش سمعها توا، ليلة ما يشفش نساها عمرها كامل. نسمع ونرجع.
1: مية شعلت وطفت ومن بعدش فاز الهواء وقص علينا الضوء، كي قص علينا الضوء الدنيا حمارت بكل. خرجنا نطول، خرج ولدي طول قال لي ماما الدنيا حمارت. كي خرجنا قوها جاي تشعل، غاديك جاي يزهر فيها الريح وجاي تشعل هكا. هما دخلنا

0: بعد
1: رجعنا
0: نهار بعد
1: رجعنا نهار ثلاث
0: ولقيتي ماشي خسرتي في دارك انت مثلا
1: كما انا عندي جراجة ثانية عندي فيها فريجو كبير نحط فيه كذاك وقت في العيد وراجلي عنده موتور تبش ولادي ماني مصطادي قال داخل زوز بيوت حتى عندي هذوما عاملات نحط فيها تبش ولادي وكس بدريات وتبش هماك نتاع الشتاء وكل هذيك تحرقت كلها تحرقت والدجاج
0: تربي في الدجاج
1: هاي عندي دجاجات اما ربيتهم كلها تحرقت وزيتون كلها تحرقت
0: شنو حسيتي
1: والله حسينا غاضني اما نقول الحمد لله نحن لاباس وليداتي لاباس والعباد الكل ودرنا على بعضنا نهار ترجعنا لقينا روحنا العباد الكل لاباس جانا المعتمد جانا الوالي زاد الشيخ كثر خير ويرحم والدين والديه هو اللي انقذنا فاك الليله هذيك هو يكركر فينا راهو بالكرهبة داخل في النار ويكركر فينا خرج فينا ويتفقد فينا
0: ما تنساش كانت تنسيه المشهد هذاك
1: ما تنسيش ليلا نحن لتو عايشين في صدمة مش ندلين لا قضية لا فطور لا حد شيء مش ندلين حد شيء وجينا نقول فريج ديريات الكل ما يضو قص وكل شيء كلها تلوحنا في الزبال الواحد شبيك
0: الحمد لله
1: بقد والله كهو اما ما عندي صدمه عادي كنا عايشين في حلم يمكن
0: في لحظه كل شيء مشي
1: في لحظه مش ورتي هي نحن نجري وهي تجري ورانا النار نحن نجري وهي تجري اما جاب رب ما مات منا حد الحمد لله يا رب الحمد لله عم كلها هربنا ولا كلها هرب اما الواحد ديما نقول الحمد لله
0: الحمد لله
1: ديما نقول الحمد لله اما فجعه هي لا تعيدها وكهو وراو الريح راهي تعمل وف وتتنطر راهي في عادك بهني رمشة عين تكون غاد ولا تتنطر ولا تصور ريت كان زدنا شوي ورقدنا يعني لحديش نموت الناس الكل راه ما نفقوش به ما نلقوش حتى وقت والناس مرضى الناس مرضى الرجال كبار وش بي
2: واكثر هذيك كون جيتنا نصف الليل ما يوجد حد والله ما يوجد حد اما هي 8 متاع الليل طليت نلقاها في راس الكيف قلت له طلبت ولدي قلت له اطلب الحمايه النار جت النار ورعب اللي صورك في البيل رينيها ليلتها رعب النار تمشي من غاديك تمشي تنمطر لوط
0: وقتاش خممتي باش تخرجي من الدار وتهبتي للطريق
2: في وقتها في النار قعدت لفوق النار قعدت لفوق خرجنا نحن نمشي والنار تمشي قدامنا ريت تمشي قدامنا ما عدنا نحن لوط الا النار قطعت الويل ريناها ليلة رعب ما رينهاش حياتنا كاملة ما ريتهاش نيضا
0: وانت كاش مشيتي معنا كاش هزيتي روحك مشيتي تجري
2: هم صوبين نجري عرضتني الحماية قلت له مداري محلول قالوا لي بري يمشي وهاي في ضمانت
0: وانت وشكون وقتها في الدار
2: ناوي شيء
0: وحد
2: وناي خرجت ريح وقص علينا الضو والدنيا ظلامت مثل ما يتضو طلعت نلقى الحريقة ضاوية لفوق جريت للراجل قلت له اجري راهي الحريقة جت ما طل هو ما هذاك هو ما هربنا الا هذاك هو مشينا
0: وقتها رجعتي انت لهنا
2: رجعت في ليلتها جي ولدي من تونس رجعت في ليلتها
0: والصبيح كي طلع النهار شفتي
2: شفت ما قعد للي شيء ما تبن قرت ما قعد للي حتى شيء
0: لم توصي في كامل
2: كليته النار يتجيجيت اشترها ميت وكل شيء
0: والدار لابيس
2: لا الدار لابيس من داخل لابيس طال الواحد ما زيدش الحديث هذاك هو قلبي نتعاون هنا شوي خاطر نحن ضعضعنا
3: اليوم ثم احساء لجنه تحصي في المقاسير والاضرار اللي وقعت الكل الحمد لله العباد لابيس ثمش اضرار ثم شويه دار طاحت ثم شكون عنده سعيات ماتوا بقيت الأضرار زيتين تضرت برشا زيتين فما قنوات ري فهمني في مناطق سقوية عنا منطقة سقوية الجبل مشى بالنسبة للثروة الغابية كانت ثروة غابية
0: تو هذه اللجنة مرحلة أولى
3: مرحلة أولى كجرد للأضرار فهمني وثم لجنة أخرى مجدية معناها على عين المكان وتقيم الأضرار منطقة
0: مش يتم التعويض للناس
3: حسب الاحاديث فهمني حسب الاقوال المسؤولين معناها واللجان اللي تدور فهمني والخلاف رزق خلي افرزياك هو ربي سبحانه اللي قدر الاسباب هذه.
0: تضريت مثلا؟
3: تضريت عندي.
0: قيدت انت مثلا؟
3: انا قيد زيتون ما نعرفش العدد نتاعو قداش. عندي قنوات ري، عندي جيران عندهم قنوات.

0: هي عندهم زيتون، الأضرار شملت المتسكنين الكل.
1: هي عاون هي راس فهمني موجودة على عين المكان فهمني، من نهار تشادت في الربع متالي في بولامين مواكبين الحدث فهمني، شاد في جبل من ظهره الحمد لله. نطلعوا كل يوم نطلعوا فهمتي تطفوا.
2: فما أضرار على مستوى الأمليك؟
1: فما أضرار برشا بني على مستوى.
2: أنت باش ضريت مثلا؟
1: نحن ضرينا في الزيتون، ضرينا في الري،
2: قنوات
1: الري فهمني، بكلها منطقة كاملة هذا مضرور.
2: قايد أنت تو معنا؟
1: لا لا قايد خويا، خاطر نحن بحكم ورثة فهمني، هو هذا يا خويا المتكلف علينا صح. ما ذاك هو فهمني، تعبت الناس كل تعبت فهمني، وقوة ربي عظيمة فهمني. هلك الريح بالنسبة ل زاد قوة على الريح، أما من جبل من ظهر قطعت القبل في بضع ثواني، مشت قال آلاف الهكتارات.
2: ليلة ما تنساش،
1: ليلة ما تنساش فهمني. نحن نواكبوا فيها معناتها، نطفوا من النار من جبل من ظهر من عين بابيان هذايا باش من حديناه. خمزت انا خدمت وروحت نمزتك وصلت الدار وفزت، بدلوا علينا اصحاب فهمني. كيف فزت ما نكذبش عليك، مشيت للديار من شيرتنا مغادي من دار السيد متير، مشيت مغادي فهمني. ثم امراه معناتها ما الدنيا مقدر خرجناه فهمني، ننقض ولا نفكر في العباد. ما عادش
2: معناتها بيك باش تروح ترتاح، خلت
1: هذيك النهار. لا روحت ارتحت، نمزت ارتاح شوي وهي فازت، بدلوا علينا اصحابنا احنا بالنهار وجماعه بالليل فهمني، بدلوا علينا جماعه الليل غلبتهم النار، ما هربوا مغادي على المحروق وهبطوا على الدريجة مغادي اوان حراسه فهمني. هذاك هو
2: وسط المعمعة وسط
1: بالطبيعه.
3: كانوا هذا مجموعة من الشهادات لنساء حكيوا على التفاصيل الليلة هذيك، ليلة الحريق متاع جبل برقو، وشوف كمية الصبر اللي عندهم. قلت لك ما يهمنيش يعني شنو تحرق وشي تعوض، ولكن كان الهدف متاعهم ليلتها انه يخرجوا ويمنعوا، لانه كما كنا راهو نهارتها كانت تفكروا بالحد وقتها ريحة كبيرة برشا، تقريبا يحكيوا على اكثر من 100 كيلومتر في الساعه ربما، واللي خلت النيران تنتشر بسرعه وتوصل للمنازل وتوصل للمساحات المزروعه بالاشجار المثمره اللي موجوده غادي في منطقه القواسميه. كميه الصبر كما قلنا، وما قلت ما حشنا بشيء، احنا تاو المهم احنا منعنا ونبقوا لاباس، ومش تبقى ليله ما تنساش بالنسبه للناس هذوك. وقت نحكيو على جبل البرق ونحكيو على عين بوسعديه، نحكيو على السياحه الجبليه، نحكيو على البيئه، نحكيو على التنوع الايكولوجي، نحكيو على موارد رزق ايضا للناس اللي موجوده غادي. مش مجرد جبل، مش مجرد نباتات، مش مجرد اشجار، ولكن هي روح المنطقه هذيك، وجبل عين بوسعدية وجبل البرقو تاريخه يحكي عليه. فما المجتمع المدني أيضا عنده رؤية في الموضوع هذا، ونحكيه مثلا على ربيع زروق، هو ناشط بيئي ودليل سياحي واللي يخدم برشا على السياحة البيئية. نسمعوه شنو حكيه ونرجع.
4: أكثر كارثة صارت في ولاية سليانة، تعبرها ما صارتش كارثة كيما بالحجم هذا.
2: أنت أكثر واحد يعرف الجبال
4: بحكم تكويني، يعني انا نعمل دليل سياحه جبلي في جبل البرق وجبل السرج، يعني الجبل هذا المسالك كلها ندور فيها والزوار كلها جاها وندور، وعملنا خدمنا فيها برشا خدمه، عملنا لي باليزاج دي سيركوي، عملنا لي بانو دافتيشاج، خدمنا برشا خدمه في بين ننظروا للمستقبل، يعني في بين عنا تصور القدام فهمني، نخدموا عليه على غالب.
2: كانت مورد رزق،
4: مورد رزق لي انا بالذات، العديد للعائله الانتوراج معايا، العديد الاهالي، هي حلقه من صارت للناس الكل تاكل خبز فيه.
2: شنو خسرنا احنا بالذات؟
4: خسرنا كل شيء، خسرنا الطبيعه ساعه، خسرنا الاكسجين، خسرنا الثروه الحيوانيه، خسرنا الغطاء النباتي، خسرنا كل شيء احنا. يعني انت حتى كي تبدا انت موتوريزي، تبدا حتى من غير ما تتوغل في الجبل، تبدا تحوس بكهربتك انت وعائلتك، تجي العباد تدور فهمتي، حتى كي مش تخزر انت تفرج، كي مش تخزر كي من هكا، يعني قداش مش تعيش انت 50 سنه راه باش يرجع الجبل كيما الحاله اللي هو العاديه اللي كانت عليه، 50 سنة باش يرجع كيما الواحد قداش باش يعيش من 50 سنة باش ترجع للحياة كيما كيك يعني يعوض ربي بوكا هو
2: حس حاجة منك نقصد
4: أكيد أنا مزيد مصدوم أنا لحد الآن راني ما مني نخزر وقلبي دم يعني حقيقة يعني كي تخزر كيما هكا حتى الواحد المستقبل القريب يعني يا ريتني يعني
2: ما عشتيش بلو تعرفوا
4: طبيعة الحال انا متصورش اكثر بلاصة انا كنت نعيش في تونس متصورة ورجعت لهنا فهمني رجعت على الطبيعة ورجعت واستثماري ودنيتي وعائلتي وكل انا راهنت على على على الطبيعة فهمني ان الواحد يجي عبارة واحد مستقبل يحطم لك مستقبلك يعني يا ريتني بالنسبة لي انا راهو ما حاجه ما توصفش مانيش من لحد الان نزلت ما نكذبش عليك مانيش مستوعب وقاعد نخزر نتصور في القدام كيفاش يعني البديل عشان مش تبدل هذه ماهيش دار باش تحول منها انت تفرج انت كي تخزر كيما هاك اخزر الجبل اخزر شنو الاحساس حتى اللي يجي ويشوف يعني انت كي تقعد انا من الاساس مثلا نجي نقعد لهنا باش تقعد باش تعمل قهوتك باش تعمل شنو شيء بالحق
2: شنو تدعو نجمو نخدموا عليه ونرجعوه حتى شوي
4: والله لهنا انا من خلال الاذاعه نتاعكم انا نوجه نداء للجمعيات اللي تجي كانت تجي البرق واللي تحب برقو انها نعاودوا نشجروه باذن الله انا ما عندي ثقه فيهم خاطر كلهم يحبوا الطبيعه الجمعيه انا من الجمعيه التونسي للمجاولين الجمعيات الكل الفلاق الرحال الكل الجمعيات انا لهنا يلزمنا لهنا نبينوا محبتنا كيما كانوا يحبوا برقو وهم يحبوا جبل برقو لهنا يلزمنا ننقذوا اموال لازمنا نعاودوا التشجير انا ما هو النداء لهنا وان شاء الله احنا بكل منبر نتاع باش نوصلوا صوتنا للجمعيات وللجروبات باش يجوا نشجروا جبل برق
3: كان هذا ربيع الزروق كما قلنا ناشط بيئي ودليل السياح ويخدم برشا على السياحه البيئيه والايكولوجيه في مدينه برقو كما سمعنا تقريبا كان لاحظتوا معايا انه فما حسره كبيره عند الكل متداخلين الاطراف من دائره الغابات للمواطنين للمجتمع المدني لانه خساره كبيره وموجع الحقيقه في حق الغابه هذيك وفي حق الجبل هذيك بعيد ربما على تفاصيل الاخرى لكن المشهد كي تشوف السواد الموجود غادي في الجبل وتنظر من اللي كان جبل كان الخضار كان ثم تنوع سمعنا صبري البيهاني رئيس دائرة الغابات تحكي على أشجار عمرهم 300 سنة و 200 سنة تحبت لها وقت باش ترجع الغابة هذيك ربي يعوض على الناس اللي تحرقت ممتلكاتها والحمد لله مرة أخرى نقولوا اللي تقريبا ما ثماش خسائر بشرية ومشكورين الحقيقة الغابات والحماية المدنية وربما قصص أخرى سمعناها غادي إن شاء الله تبيع أنت ونسمعها في مناسبات قادمة متاع الغابات كيفاش حصرتها من نيران من كل مكان شاحنات اطفاء برشا تفاصيل الحقيقه فيها الموجع موجع برشا في علاقه بحريق جبل برقو

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تم أضرار كبيرة بالنسبة للغابات، أضرار الديار والممتلكات مش كبيرة برشا. تم زوج ثلاثة ديار تدخل الحماية المدنية كانت عندها دور كبير، من غابات من أهالي كانت تدخلات سريعة، الأهالي زيد عندها دور كبير برشا، عاونوا الحماية المدنية، عاونوا الغابات.
2: اليوم كيش نعاون باش نرجعوها الغابة هذيك؟
1: إن شاء الله الدولة تكون تدخل كبير، فهمتني؟ مش حكيت وجيب له مساعدات صغيرة للي هي الأهالي هذي رفضوها، إن شاء الله إن شاء الله فهمتني الدولة تكون تدخل في عندنا سنتجات حاضرة مجهزة، إن شاء الله حديث منطقة ساقوية تكون عندها دور كبير في إنشاء الغابة من جديد، وهي الغابة هي لم يروحها في أجل محدود،
2: هي أساس الحياة بالنسبة للناس.
1: طبيعي الناس عايشة ثروة، ذي ثروة كبيرة عايشة منها المواطنين، وكما قالوا جدادنا جبل برق وجبل النغرة، وهي بلادنا نحبها من الصغرى، وإذا كان الإنسان ما غارش على البلاد هذية ما هوش وطني.
3: محترقة في برقو ليس مجرد غاب، بل جزء من مستقبل المنطقة ومسؤولية جماعية تتطلب أكثر من التعاطف. الحقيقة في السنوات الأخيرة ولاية سلينا شهدت خسائر كبيرة على مستوى المشهد الغابي والتنوع البيئي والإيكولوجي. راو الغابة والجبل والناس تسكن غادي مش فقط تسكن، لأنه هذيك حياة، شريان حياة الناس اللي تسكن محاذية للجبال تستغل في الجبل، لأنه فما ثروة الزقوق والكليل يتسمى مرعى، تنوع كبير ياسر نفقده فيه إن شاء الله اليوم. لأنه حسب حتى ما حكينا مع الناس اللي غادي واللي عندهم علاقة بالسواء الغابات، الفلاحة، التجهيز، اليوم نحكيه على لازم توفير الإمكانيات، لازم توفير الأعوان، لازم برشا أمور تتصلح في علاقة بالمنظومة الغابية ومنظومة الغابات وما تبقى من الغابة في ولاية سليانة، لأنها شريان الحياة الغابة في ولاية سليانة. كانت هذه مرايا الجهات لليوم واللي حكينا فيها على حريق برق وحلقة خاصة بحريق برق، وإن شاء الله يكون عايشناك مختلف التفاصيل، وإن شاء الله يكون مفصل المساج، لأنه حبينا في نهاية الأمر، لأنه هي كارثة بأتم معنى الكلمة. 2000 هكتار مش شوية من المساحات الغابية تحرقت في برق، وإن شاء الله القادم خير، وإن شاء الله غابتنا بخير، وإن شاء الله تتوفر الظروف الملائمة باش نجمو نحافظوا على ما تبقى من غابة ولاية السليانة. مرايا للجهات اليوم وفات، نتقابل الأسبوع القادم في مختلف أركان برنامج مرايا للجهات مع تفاصيل جديدة، مواعيد جديدة، ومواضيع أخرى تهم كل ما يهم ولاية السليانة. في أمان الله.
4: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تمام الرابعة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية مناسبة العودة المدرسية للالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية أمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. أعلنت شركة اسمنتوم لكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض ومساعدات. أكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، وأكيدة ضمان استمرارية تزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. يكون الوضع الجوي بعد الظهر غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة والقيروان والمهدية ومنستير وسوسة وزغوان ونابل. ومن المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 من سبتمبر والسبت 19 من سبتمبر بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. واصلت قوة الكيان الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان من خلال تنفيذ قصف مدفعي وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وفق ما أكدت الوكالة اللبنانية للإعلام. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
1: في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
4: مساء الأنوار، تحيتنا طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، طلبتنا تحديدا وين ما تكونوا مرحبا بكم معنا، وإن شاء الله عودة جامعية ميمونة، واللي مازال يلزم التحق بالركب الجامعي إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبة. أكيد بعد شوية إن شاء الله باش نحكوا على بيت الروسي، شنو حكاية بيت الروسي ومساهمة المعهد العالي للفنون والحرف بسلينا في المؤتمر اللي باش يصير ضمن البيت الروسي. تنعرف تعرفوا أكثر تفاصيل مع مدام آمنة ورغي إن شاء الله من بعد باش نحكوا عن أهم المعدات اللي وصلت للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، ومش هذا بركة أما ثم زيادة إن شاء الله بقدرة ربي، وباش تكون حاضرة معنا مدام دليلة وتحيتنا لها. وفي الجزء الثاني إن شاء الله في البداية باش نحكوا عن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، باش نحكوا عن أبرز الاتفاقيات اللي تم إبرامها مع زوز جهات عمومية إدارات عمومية بالطبيعة، تنعرف عليهم أكثر تفاصيل. وفي الختام باش يكونوا حاضرين معنا فتيات طلبة من المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالكيف، باش نحكوا معهم عن رحلتهم ومشينهم ننسات شنو اللي صار فيها وعليش كانوا موجودين غادي تحديدا، وبالذات وشنو هو الأهداف هذه الكلها بالطبيعة مع برنامج في رحاب الجامعة اللي يكون معكم كل عشوية أربعة من الأربعة للستة. تحياتنا لكم الناس كله، راجعين

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تحية طيبة لكم مستمعين وين ما تكونوا، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. وكما أسبق وحكينا أنه باش نحكوا في موضوع مهم برشا، المؤتمر الدولي كاندنسكي، شنو اللي باش يصير فيه وشنو الحكاية هذية، وخاصة أنه أسناو أول مرة المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة مشاركهم المنظمين زادة في الدورة هذية. هذيك علاش حبينا نحكو عليه بأكثر تفاصيل إن شاء الله. وحاضرة معنا الأستاذة الجامعية أمنة الورغي. مساء الأنوار وتحية ليك مدام أمنة.
1: مع السلامة، يعطيك الصحة الاستضافة.
0: يعيشك، الله يخليك وتحياتنا ليك ومرحبا بيك. أكيد سعداء كل ما يكون ثم حاجة هكا تفرحنا أنه نشاركوا فيها أو نساهموا فيها أو نقدموها، فإنه ماذا بينا نوروا للناس الكل شنو عنا المؤتمر هذا دولي. مش نحكوا أنتم الساعة كمنظمين وبش نحكوا على الدورة هذية كيفاش باش تصير، وهيت نبدو الساعة نحكوا شوية لأنه كي نسمعوا كاندنسكي ونحو التجريد التعبيري فلسفة خالدة شنو اللي باش يصير في الدورة هذية في البيت الروسي تحديدا. شنو هو البيت الروسي ساعة؟ خلنا نفسروا للناس اللي يعرفوا. نعرف انتم كفنانين تعرفوا، لكن خلنا نعرف
1: أول حصري بأول مداخلة لنا نحكيه على المؤتمر الدولي كاندنسكي نحو التجريد التعبيري فلسفة خالدة. هو الحدث هذا تعمل احتفاء بالذكرى 160 لميلاد الفنان التشكيلي كاندنسكي. المؤتمر هو بتنظيم من البيت الروسي بتونس، أكيد بالتنسيق والشراكة مع المجلة العلمية فكر وتصميم. نذكر زيادة المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة جامعة جندوبة، المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة جامعة سوسة، المدرسة العليا للفنون الصناعية والبصرية والسينما جمارت، والمعهد العالي للفنون والملتيميديا بمنوبة، وعدة معاهد حكومية بروسيا. بنذكر منها معهد سوريكوف الحكومي الأكاديمي للفنون الجميلة بموسكو. ويمكن هذا مهم جدا أنه عنا يعني يمكن أول مرة نرى كمية المعاهد هذه، خاصة المعاهد التونسية ولا معاهد بروسيا مشاركين في تنظيم هذا الحدث. بالنسبة لتاريخ الحدث باش يكون 1 و2 ديسمبر في البيت الروسي. نحب لو تسمح انه
0: البيت الروسي يعني وين بالضبط؟
1: موجود في تونس في شارع الحرية. لو تسمح يعني في المرحلة هذه، خاطر توا احنا ما زلنا في استقبال المقالات، باش نعطي لمحة صغيرة على محاور البحث وهكا نفهموا أكثر الليفينمون والمؤتمر. عنا مثلا المحور الأول هو في السيرة الزمنية وأسس التجريد، روسيا والضرورة الداخلية والأصول الفنية. هنا يعني نحكيه أكثر على انطلاقة الفنان الروسي في روسيا. المحور الثاني سنوات البوهاوس. البوهاوس هي مدرسة ألمانية للفنون والتصميم. يعني قلت لك المحور الثاني هو سنوات البوهاوس، اللون والشكل والابتكار البيداغوجي. والمحور الثالث سبيسيال شوية، خاطر كانت عنا فرصة وحظ كبير أنه الفنان التشكيلي الروسي كانت عنده رحلة ومحطة في حياته الفنية جيتها لتونس في نهاية 1904 وبداية 1905. هو المحور الثالث هذا تونس ونشأة الرؤية التجريدية، الضوء والهندسة واللقاءات الثقافية. وكيف ما قلت لك اللي هو كاندنسكي كانت عنده رحلة مهمة في تونس، كانت نذكر منها كان سوسة، قروين، كارتاج، المدينة العربي للسوق بتاع تونس. وهي هذه كانت أول مرة يعني اكتشف فيها كاندنسكي الثقافة العربية والإسلامية.
0: يعني من تونس اكتشفها؟
1: أي بيان سور، هو كان عنده أكيد فما زيارات، أما في تونس كان عندها شارم خاص.
0: واضح.
1: هذا بالنسبة للجانب العلمي. أكيد احنا توا في قاعدين نحضر في برنامج المؤتمر، وكيف ما تعرف أنت احنا المؤتمر يعني فيه الجانب العلمي والثقافي والفني والمعارف. احنا بالنسبة لنا المعهد العالي للفنون والحرف بسريانة حاليا، والمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة والسمع البصري بجمرك، قاعدين نحضر في ورشات وركشوب. أكيد الورشات هذوما والوركشوب باش يكونوا يعني الأعمال والبرنامج الخاص بهم باش يكون مستوحى من أعمال كاندنسكي، وإن شاء الله زادة في البرنامج باش يكون عندنا استضافات من فنانين من روسيا باش ينفعوا الطلبة نتاعنا ويأثروا
0: هذا في الورك شوب باش يصير.
1: اي هذا في الورك شوب اللي باش يصير.
0: وقتاش؟
1: وفي أيام الـ في أيام الـ المؤتمر كما قلت 1 و2 ديسمبر اكيد باش يكون عندنا معرض، اللي هو المعرض هذا باش يكون المنتوج والانتاج اللي باش نخرجوا به من الورك شوب والليزاتيليه هذوما
0: هذايا
1: اللي
0: باش يصير. يعني انتم ما باش تعملوا ورك شوب حاليا، وقتاش؟ ما قلتليش وقتاش باش يصير الورك شوب.
1: في نوفمبر. في نوفمبر
0: يعني بعد
1: واكيد
0: ما
1: اول
0: تعملوا الورك شوب باش يمشوا هذاك الاعمال باش تخدموها الكل باش تمشي في المؤتمر.
1: اكيد اي اكيد هذاك هو اللي شنو كيصير. واكيد خاطر احنا توقعاتنا نحضر في البرنامج، اول ما يحضر البرنامج يعني لاتوليه والا برنامج المؤتمر والشخص الجرافيك الكل، اكيد اذاعه الكيس تكون اول واحد.
0: يعيشك الله يخليك، أكيد
1: يعني
0: مرحبا بيكم.
1: هذا
0: حبيت
1: لحد الان يعني اللي قاعدين نحضروا فيه. اما اهم حاجه توا نحب نقولها اللي المشاركات، اللي المشاركات نتاعنا بنحكي هنا على المقالات العلمية، النصوص باش يكونوا باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وآخر أجل يكون هو 15 أكتوبر آخر أجل استقبال المقالات. وأكيد لفائدة الطلبة ولفائدة الباحثين
0: واضح، كنت باش
1: وتقديم
0: نسألك عليها
1: المانجا الفنون الجميلة،
0: وجاوبتنا عليه.
1: تصميم
0: واضح.
1: موسيقى. هذيك هو
0: وين ينجموا يبعثوا لكل مؤسسة تابعينها ولا كيفاش بالضبط؟
1: هو احنا المؤتمر هذا لابيل بتاعنا موجود على الموقع الرسمي لسليانا، موجود على صفحة الفيسبوك بالمعهد، المعهد العالي للفنون والحرف سليانا، موجود هذا في البيت الروسي في صفحة الفيسبوك. يعني فيه لي ديتاي الكل يعني.
0: واضح، يعني نجموا يبعثوا فقط
1: فما
0: الطلبة
1: حاطين
0: والباحثين.
1: ادريس ميل اي باحثين طلبة
0: لا
1: يعني.
0: نحكي لك يعني اللي كمل قرايته ماهوش يقرا ماهوش يخدم ولا ما نعرفش يحب
1: اي هو اذا
0: يشارك.
1: كان هو باحث يبعث، مرحبا
0: واضح.
1: باحث في المجالات هذه ينجم يبعث، والاختصاص يعني للجميع، خاصة على كيف ما قلت لك تصميم فنون جميلة، موسيقى، سينما، برشا اختصاصات يعني ينجموا يشاركوا، مرحبا بهم.
0: واضح، يعني الناس كلها تنجم بطبيعة، الطلبة والباحثين ينجموا يشاركوا. آخر
1: اي
0: أجل هو 15 أكتوبر إن شاء
1: اي
0: الله.
1: 15 اكتوبر هو اخر اجل لارسال المقالات العلميه، يصير اكيد تحكيم المقالات وبعد يخرج لنا البرنامج النهائي.
0: بالنسبة للبرنامج ما نجموش نحكوا عليه تو بما أنه بيصير 1 و2 ديسمبر إن شاء الله،
1: اي ما
0: وقع
1: زلنا
0: فيه
1: في ما
0: تغيير
1: زلنا
0: هكا
1: توا
0: ولا
1: في الاعداد، قاعدين هكا قاعدين نحضروا ونفهموا في
0: هو
1: البرنامج.
0: كان في دات باش نفسره للناس باش اللي يدخل ما كان في دات وتبدل هكا ولا
1: اي هو كان في دات يعني كان 3 4 ديسمبر، توا تبدل 1 2 ديسمبر.
0: باش اللي يدخل لانه
1: اي اكيد
0: يظهر لي مازال على الباج مازال نفسها.
1: 1 2 ديسمبر، ونحب نعاود اللي اخر اجل لارسال المقالات هي 15 اكتوبر.
0: ذكرنا وين ينجم يدخل باش ينجم يلقى اليوم باش يبعث عليه المقالات.
1: موجود على اليان فابولا، هذه بلاتفورم بلاتفورم سكانتيفيك، موجود على الموقع الرسمي سيت ويب المعهد العالي للفنون والحرف السليانة، باج فيسبوك كيف كيف لي باج فيسبوك البيت الروسي، باج فيسبوك زاد المعهد والمدرسة العليا للفنون السمعية والبصرية بجمرك.
0: واضح. باش هكاكا ما يفوتكمش الموعد، اخر اجل راهو 15 اكتوبر، باش تشاركوا في ليفينمون الكبيره هذه، المؤتمر اللي باش يصير، وهو دولي يعني ماهوش وطني والا جهوي، حاجه مهمه برشا انه يكونوا مشاركين فيها الطلبه والباحثين، ومهم برشا اليوم انه نبرزوا على الساحه الدوليه، وان شاء الله موافقين. نعرف ما نجمش ناخذوا التفاصيل الكل، لكن ان شاء الله المره الجايه تكون حاضره معنا ونزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل ان شاء
1: أكيد
0: الله. ان شاء
1: أكيد.
0: الله.
1: يعطيكم ألف صحة.
0: يعيشك، الله يخليك مدام امنه، وشكرا لك. الله يخليك،
1: يعطيك
0: شكرا لك،
1: الصحة، ما تستعجل.
0: تحياتنا لك، الى اللقاء.
1: شكرا.
0: الى اللقاء. هذه الاستاذه امنه الورغي، استاذه جامعيه بالمعهد العالي للفنون والحرف، فحكينا معها عن المؤتمر الدولي كاندينسكي اللي باش يصير. نعاود نذكر من واحد واثنين مش ثلاثه واربعه كيف موجود هاكا صار حطلنا اليوم، لانه وقع تغيير في البرنامج، وان شاء الله كل ما يكون ثم جديد نعلمكم به. وبالنسبه للمقالات ابعثوهم قبل 15 اكتوبر، باش هكاكا تكونوا حاضرين ان شاء الله للمشاركه في البيت الروسي في تونس. تحياتنا لكم وراجعين.

0: كيف. تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، وبالطبيعة تحياتنا لكل مستمعينا وطلبتنا وين ما يكونوا. بالطبيعة نعرفوا انه المعهد العالي المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف القراية تبدأ فيه من اول سبتمبر، يعني فيه ايش هذية لين بعد لين واخره لحتى شيء. أكيد نحن كي نحكو اليوم نحكو عن المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، شنو اللي صاير فيها. ثم عدة معدات انضافت للمعهد، ثم حاجات أخرى زيدة جاية في الطريق بقدرة ربي. هذيك علاش باش نحكو في التفاصيل هذه الكل مع مدام راضية الفرجاوي اللي هي أستاذة بالطبيعة دكتورة، سامحوني، في البيو فيزياء الفيزياء الطبية والتصوير الطبي، باش نحكو معها بأكثر تفاصيل على الموضوع هذية بالنسبة للمعدات، شنو اللي صار فيها، شنو اللي نزيد، شنو اللي ما نزيدش للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالكيف. وإن شاء الله يا رب ديما من حسن إلى أحسن، إن شاء الله ديما متميزين وديما لباس إن شاء الله بقدرة ربي. نحب ديما نحيو طلبتنا والمعاهد الكل اللي قاعدة تخدم في خدمة ممتازة وممتازة جدا. مساء الأنوار، مرحبا بك دكتورة راضية، تحيتنا ليك.
1: عسيمة مرحبا، يعطيك الصحة، شكرا ليك مدام، وشكرا لكيف الإطار العام اللي معك بيبعك كيف، وكل المستمعين الكرام إن شاء الله
0: يعيشك الله يخليك، وتحيتنا ليك إن شاء الله ديما بخير وعودة جميعية ميمونة.
1: يعيشك. أنا معك دونك كما قلت أنت الدكتورة راضية فرجاوي، أستاذة باحثة في اختصاص الهندسة الطبية بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.
0: مرحبا بك يا ليلى وتحياتنا ليك، تفضل.
1: يعيشك. لو تسمح نحب نقدم في بداية السنة الدراسية هذه الجامعية، نحب نتمنى التوفيق والنجاح لكيف طلبتنا الكل في كامل الولايات، وكل أبنائنا تلاميذ إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم الكل
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بنجاح والتوفيق للناس الكل إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله مزيد من النجاحات لكم طلبتنا يعني وين ما تكونوا، رغم أنه أنتم صحيح رجعوا الطلبة ما في ثم معهد أخرى مزيل، ونقول لهم بس شوية معش وقت.
1: نحن البرمية سبتمبر سي البرمية سبتمبر
0: أكيد تبدأ لابسانس بالطبيعة
1: أبدينا منو لنا
0: إن شاء الله بالتوفيق، لأنه لهنا نحكوا عن هندسة بيوتوب، إن شاء الله بالتوفيق للطلبة الكل. نبدأ معك مدام راضية، سعبش نبدو على المعدات الجديدة اللي انضافت للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، إن شاء الله مبروك عليكم.
1: ربي فضلك ربي بارك فيك يعطيك الصحة. الحمد لله، هي هذايا معناتها تجهيزات ما جاتش معناتها من فراغ، دونك هذايا قرار معناها كان عمل تشاركي معناها وتنسيق دقيق في وسط المعهد متاعنا، والتطوير المستمر معناتها لتكوين طلبتنا في مجال الهندسة الطبية الحيوية هو يمثل أحد أهم أولويات المعهد متاعنا. وهذا من خلال معناتها الحرص على الجمع بين المعارف النظرية والتطبيق العملي للطلبة، ودونك مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في المجال الطبي، وفي الإطار هذا معناتها بتشتي باحثة في هذا الاختصاص، وكل تعاون معناتها مستمر مع زملائي الأفضل اللي فيهم الصحة وإدارة المعهد. عملنا على تعزيز تجهيزات المخابر متاعنا العلمية والبيداغوجية باقتناء مجموعة من المعدات.
0: هذا شنو باش يفيد الطلبه؟
1: هما الطلبه نتاعنا تاعها ما شاء الله عليك
0: اي بالطبيعه، قول لي جو قداش مروا ابدعوا ما شاء الله.
1: والله معناتها بحكم معناتها احتكاكنا اليومي بيهم نلاحظوا ما شاء الله عليهم، معناتها طموحهم كبير ورغبتهم ديما في البحث والابتكار، وعندهم فضول كبير باش معناتها مستمر للاستكشاف وما هو جديد في عالم التكنولوجيا والطب. وهما ديما ما يكتفوش معناتها بالمعلومة الكلاسيكية اللي ياخذوها في الكورس، ديما يسعوا باش يفهموا التجربة ويشوفوا ديكوال تاجيون ريال مون معناتها. ومن هنا انطلقنا معناتها الكل مع بعضنا في معناتها حسينا ريال مون معناتها فما حاجة، فما نقص معناتها شوية بالرغم معناتها اجتهاد الجميع الأساتذة في المعهد، لكن كمان فما نقص صغير، خاطر لازم كمان الطلبة معناتها مقارنة بطموحهم معناتها لازم فما حاجة براتيك. والحمد لله تضافر من جهودنا الكل، وحرص سلطة الإشراف وخاصة جامعة جندوبة معناتها اللي نقدموا لها كل الشكر على الدعم نتاعها لمعهدنا، والسيد مدير معهدنا الأستاذ سي أنور بن خليفة بدا يعطيه الصحة
0: تحية
1: ونشكره
0: ليها.
1: هو وكل الإطار على دعم البنية التحتية لمؤسستنا. دونك تم الحمد لله توفير هالمعدات هذه دونك لطلبتنا، باش إن شاء الله تكون لهم معناها بينيفيس لهم هم
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. المهم هو ديما من أجل الطالب وإلى الطالب،
1: من أجل
0: هذا هو
1: الطالب.
0: المهم
1: هي
0: أكيد. يعني التجهيزات توا اللي موجودة أكيد باش يقع استغلالها استغلال مهم للطلبة في اللي بروجي بتاعهم في برش حاجات، لأنه نعرف طلبتكم ما شاء الله وقاعدين يعملوا في دي بروجي بالحق طيارة على الآخر، وإن شاء الله بالتوفيق ليهم. يعني هذايا الكل من أجل اللي بروجي بتاعهم.
1: اي هذايا في اطار دونك عمل للمعهد على تعزيز التجهيزات معناتها مخابره العلميه والبيداغوجيه، هي المواجهه دونك اساسا بالاشغال التطبيقيه بدرجه اولى، ومن بعد لي بروجي نتاع الطلبه،
0: واضح.
1: خاطر معناتها خذ في برشا مجالات ديجا معناها في الالكترونيك في الفيزياء في الشيمي، وبالطبيعه في المجال نتاعنا معناتها مجال الفيزياء الحيويه الاشعاعات والاجهزه الطبيه والتصوير الطبي.
0: به هذوما الأجهزة خذيناهم، ثماش زيادة؟ نحن ديما طماع على ما حال، ثماش زيادة أخرى إن شاء الله.
1: هما الأجهزة تاع اللي خذيناهم، هما فما دوزان كيما زوز أجهزة، فما ليكوغرافي تاع سونيك معناتها سكان أ، هذايا معناها جهاز للتصوير بالصدى فوق الصوت باش يمكن معناتها طلبتنا إن شاء الله من إجراء أعمال تطبيقية باش تعاونهم على فهم المبادئ الفيزيائية للتصوير بالصدى، دراسة انتشار الموجات فوق الصوتية وتفاعلها مع الأنسجة البيولوجية، وحساب المسافات وتحديد مواقع معناتها لي زوبجي في اللي الزريان باش يخدموا بيهم دونك، وفما الانسترومون الثاني هو نظام لقيس جرعات الأشعة السينية معناتها دوزيمتري دريون إكس،
0: واضح.
1: هو جهاز بيداغوجي معناتها متكامل وآمن للغاية، ما خاطر تسمع دوزيمتري يقول لك فما ريونمون فما أشعة فما ليك، دونك
0: يتفجع.
1: هذا لا يتوزع أي هذا لا هذا آمن معناتها للطلبة نتاعنا، فيه معناتها باش يقراو على التيب ريون إكس خاطر هما يقراو على البروديكسيون معناتها دي ريون إكس، وهو كاشف معناتها لل مع ديتكتور يعني كاشف للجي جيرميلير، دونك هو معناتها إضافة لأنه متكامل معناتها الوقاية الإشعاعية، وهو تجهيز مهم دونك باش يمكن الطلبة إن شاء الله من إجراء تجارب عملية معناتها حول قياس وتقييم الجرعات الإشعاعية، دراسة العوامل المؤثرة في الجرعة، دونك التعرف عن قرب على المبادئ الأساسية لقياس الجرعات والوقاية من الأشعة.
0: واضح. به
1: دونك ان شاء الله يفيدهم بالقدا، ان شاء
0: ان
1: الله
0: شاء الله،
1: طلبتنا يستفيدوا منه دونك والبروفيت بالقدا.
0: ان شاء الله يا رب. به شنو باش نزيدوهم ان شاء الله؟
1: ما شاء الله عليك راكم ملمة بكل
0: اي
1: الاخبار دونك
0: عندي عصفرات هكا كل مرة عصفور يعطيني حكاية.
1: ان شاء الله.
0: تحية لهم الكل. اي
1: اي ربي فضلك يعطيك الصحة.
0: عايز
1: دونك ان شاء الله باش نزيدوا فما معناتها في لا إله إلا الله سيدنا محمد
0: الحمد
1: رسول الله.
0: لله. وقتاش باش تزيدوا؟ خلينا
1: هو
0: نسهل
1: في
0: لك.
1: الفترة هو من المهم جدا معناتها اللي صار الحقيقة العملية لتدعيم البنية التحتية والتجهيزات العلمية نتاعنا بالمعهد، فإن شاء الله في الفترة القادمة بقدرة
0: حتى
1: ربي
0: كان ما
1: باش
0: تحبش تقولنا على المعدات، قلنا على الأقل وقتاش
1: للفترة القادمة إن شاء الله باش يتم تعزيز بالمعهد معناتها
0: عقريب
1: قريب على
0: مازال.
1: قريب، لا لا على قريب إن شاء الله بإذن الله، دونك دوبما يتم تحديد معناتها دات فيكس إن شاء الله نعلمكم دونك
0: يعني
1: الفترة
0: ذي خلوها
1: القادمة إذا
0: سرية شوي.
1: أي في الأيامات هذوما دونك ماهيش بعيدة دونك في
0: الماتريال
1: الأسابيع
0: زادة
1: هذوما
0: ما
1: ثم
0: نعرفوش
1: عزية ثم
0: شنو.
1: بعد، لا ثم دونك عندنا مجموعة أخرى من التجهيزات العلمية كما مخابر الآلية معناتها موجهة للابود الآلية، التحكم الآلي، الأجهزة الطبية الحيوية، فما دي ماتريال أخرين في الإلكترونيك التناظرية والرقمية، وإن شاء الله هذه باش تساهم التجهيزات هذه الكل في تطوير الأشغال التطبيقية وتعزيز الجانب معناتها التجريبي في التكوين الهندسي عندنا، وإن شاء الله تمكن طلبتنا من التعامل المباشر مع
0: إن شاء الله
1: التقنيات والمعدات المتطورة هذه المرتبطة بمجالاتهم التكوينية.
0: ان شاء الله يا رب،
1: وهذا
0: وهذا مهم برشا لطلبتنا انه نفيدوهم على الاقل. كي في الكيف عنا نقص في المعاهد ماهيش موجوده، يعني نحكي على البني لهنا، البنايات ماهيش موجوده، على الاقل نفيدوا طلبتنا بحاجه اخرى. المهم يبدا عندهم حويجات يقروا بها.
1: والله لا هذاك شنو الحق المعهد
0: ان شاء
1: نتاعنا
0: الله.
1: علاش شفتك مشكور معناتها سي انا ربنا يخليكم مشكوره
0: تحيه
1: جميعا
0: لي بالحق.
1: جميعة جندوبة بالحق على دعمها ومساندتها الدائمة للمعهد التكنولوجيات والعلوم بالكيف.
0: إن شاء الله بالتوفيق. هذه نحكينا على المعدات، ثم حاجة أخرى قمت بها نهار 10 جو كروا سبتمبر، باش نعديك ديسمبر، 10 سبتمبر 2026 كنت في زيارة دراسية لفيت طلبة المعهد للإنسات في بالطبيعة الدورة الثامنة من البيوميديكال داي.
1: ما
0: هذه
1: شاء
0: اللي
1: الله.
0: ساعة هاك هو اللي
1: صحيح
0: بي
1: صحيح يعطيك صح. أي في نفس السياق هذايا هو الانفتاح على المحيط الخارجي معناتها وتشجيع طلبتنا الحقيقة يعتبر أولوية من أولويات المعهد نتاعنا معناتها. ومعناتها نحب نشير زاده ان ديما نسعى باش نخرج الطلبه نتاعنا من النطاق الكلاسيكي باش يحتكوا مباشره بالخبراء
0: أكيد.
1: وبالتقنيات المتقدمه في الجانب التطبيقي. وفي الاطار هذا زاده نحب نشكر كيف كيف المدير المعهد الجامعه خاطر وفروا كار دونك خاصه للطلبه تمت باش نقلهم من الكيف لتونس. وكنت معاهم بطبيعة كمرافقة للطلبة نتاعنا دونك كان في يوم ما معناتها بيوميديكال داي دونك تلقينا فيه دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات اليوم الرابع البيوميديكال دونك نظرا للأهمية العلمية البالغة لليوم هذاك دونك في الاختصاص الهندسة الطبية. الحقيقة البرنامج معناتها تضمن محاضرات رفيعة المستوى صدقا معناتها مشكورين لينسات على بالكدا دونك ثم معتمر في الروبوتات الجراحية اللي قدمه الدكتور نتاعنا دكتور سي رمزي نويرة في لي روبو معناتها شيروجيكال. ثم محاضرات علمية حول الأطراف الاصطناعية العصبية وتكنولوجيا اللمس مع البروفيسور دونك أنطونيو بيتشي. ثم زاد مجال الروبوتات الدقيقة وتطبيقات النانو في الطب معناتها مع البروفيسور ستيفان دونك مارتيل. وعطت دونك هذه فرصة حقيقية للطلبة نتاعنا باش يشوفوا معناتها الورشات التفاعلية باش يشوفوا هل معناتها النوفوتي في الدومين ميديكال و اوكي دونك خرجوا منها معناتها ان شاء الله فرحانين
0: ان شاء الله
1: نشوفوا حاجات
0: هو
1: جديدة
0: تو يكونوا
1: جديدة.
0: بحذنا ان شاء الله من بعد في الجزء الثاني من حصتنا، وتو زيدوا اعرفوا فرحانين ولا. ان
1: خاطر
0: شاء الله
1: معناتها
0: يا رب.
1: الحمد لله فما
0: الحمد
1: حاجة
0: لله.
1: جديدة فما حاجة
0: هو مهم
1: كونوفوتي
0: برشا انه الطالب يكون منفتح على المعاهد الاخرى ويزيد يفهم اكثر وخبراء اخرين، باش هكيكا صحيح المعهد لهنا ما شاء الله بالاساتذه والدكاتره الموجودين فيه، لكن زيدا يلزم الطالب يشوف في بلايص اخرى باش يزيد يفهم اكثر انه الحاجه اللي اختارها وشعبها هذه راهي مهمه برشا برشا،
1: فوالا
0: ويزيد يتعرف
1: خاطر
0: عليها عن
1: مفيدة
0: قرب.
1: صحيح مفيدة برشا لمسارهم التكويني كمهندسي مستقبل إن شاء الله في الميدان الطبي
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا مرة أخرى باش نزيدوا ناخذوا من
1: إن شاء
0: عندك،
1: الله
0: كان ثم عندك حويجات أخرى إن شاء الله تحضر فيها.
1: إن شاء الله إن
0: أكيد
1: شاء الله
0: ثم حاجات.
1: إن شاء الله بإذن الله ثمانية إن شاء الله إن شاء الله نفوكم بآخر الأخبار إن شاء الله يا
0: إن
1: رب.
0: شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق ليكم، وإن شاء الله
1: يعطيك
0: من
1: الصحة
0: حسن إلى أحسن.
1: ويقويك
0: الله يخليك،
1: خاطر
0: الله
1: هي
0: يخليك.
1: اسمها كي نشوفه مادام كي نشوف لك تمشي للسبيطار نشوف سي ار ال
0: صحيح.
1: ولا نشوف سكانير ولا نشوف الاكسيليراتور لينير مثلا اللي يعملوا به العلاج نتاع الامراض السرطانيه عافانا وعافاكم الله نفهم نرى هذيك الكل دونك فما جندي الخطأ اللي هو
0: صحيح.
1: شكون سي لانجينيور اون جيني بيوميديكال معناتها خاطر هو الرابط الحقيقي معناتها ما بين التطور التكنولوجي وما بين شنو يحب الميدسان باش يوصلوا معناتها الأحسن ريزلتا بطبيعة
0: إن شاء
1: الكل
0: الله
1: لمصلحة الباسيون إن شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. ومهم برشا اليوم انه نزيدوا ندعموا اكثر مستشفياتنا لانه ناقصين مستشفياتنا المعدات. هوكا عنا الجنود اللي باش يتخرجوا ان شاء الله هم اللي باش ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بالتوفيق ليهم الكل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله شكرا لك. يعطيك الصحه. شكرا لك يا ليلى.
1: الله يخليك. ربي يفضلك.
0: الله يخليك. شكرا لك يا ليلى وتحياتنا ليك. الى اللقاء.
1: ربي يفضلك. سلامه.
0: سلامه. شكرا لك. هذه الدكتوره راديه الفرجاوي دكتوره في البيوفيزياء الفيزياء الطبيه والتصوير الطبي. حكينا على المعدات وثم معدات اخرى جايه ان شاء الله بقدره ربي في القريب باش يزيد يتعزز بها المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. نرجعكم ان شاء الله.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوة تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار.
3: بلاد الخير غار الدماء باللاريجي عين دراهم وبنين تير قبل للفايجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجانها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
2: إشهار.
4: الخامسة مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت شركة إسمنتوم الأكليل بالكاف عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال عمل الصيانة وتجديد معدات الإنتاج بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. هذا وأكد الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني قدرة الشركة على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. أفادت عضو مجلس نواب الشعب عوض فشنيتي أن مشروع محطة تطهير المياه المستعملة بسيد إسماعيل من معتمدية باج الجنوبية من المنتظر أن يساهم في تحسين الوضع البيئي والصحي بالمنطقة. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، مؤكدة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية خاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. أعلن البريد التونسي في بلاغ له أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدود الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. واصلت قوات الكيان الصهيوني اليوم اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان من خلال تنفيذ قصف مدفعي وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وفق ما أكدت الوكالة اللبنانية للأعلام. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.

Facebook. الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كاس، إذاعة الكاس.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي، من الاخر

0: تحية لكم من جديد، مرحبا بكم وين ما تكونوا. مساء الأنوار للي التحق بنا حاليا، مرحبا بكم. مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، في أول حصة من رحاب الجامعة، وما شاء الله في أول حصة من رحاب الجامعة الأمور ماشية إن شاء الله العال العال. نقول فقط مرة أخرى للطلبة اللي مازال ما التحقش بالمعهد متاعه يلتحق، لأنه أقيت حاليا. باش نحكو عن المعهد العالي للعلوم الإنسانية جندوبة، عمل زوز اتفاقيات. شنو الاتفاقيات هذو ما عملهم، ومع شنو وشكون الإدارات المعنية اللي صارت معها الاتفاقية. وحاضر معنا مديرة المعهد مدام نرجس السعيدي. مساء الأنوار وتحياتنا لكم، مرحبا مدام.
1: مرحبا بك مدام.
0: الله يخليك، تحياتنا لك ومرحبا بك، سعادة انك تكون حاضرة معنا، وان شاء الله عودة جامعية ميمونة. ان شاء الله
1: ان شاء الله ميمونة، عودة ميمونة على ناس كل
0: إن شاء الله.
1: إذا طلبة إداريين
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بالتوفيق للجميع وكل الإطارات التربوية الجامعية وكل الطلبة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نرجع لك، أنتم عملتوا زوز اتفاقيات في الحقيقة مع جندوبة وبيجا، شكون الإدارات اللي عملتوا معهم الاتفاقية، وشنو الهدف من الاتفاقيات هذوما؟ تفضل.
1: شكرا والحاجة على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: شكرا لإذاعة الكيف على مواكبتها لأنشطة جامعة جندوبة.
0: مرحبا.
1: افكتيفمون صارت اتفاقية تعاون بين المعهد العالي للعلوم الإنسانية والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وبباجة. الاتفاقية هذه صححناها نهار 10 ديسمبر بمقر الجامعة وبحضور لي دو فيس بريزيدون دو لونيفرسيتي دي جندوبة. وهالاتفاقية هذه تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر للأمراض لي مالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل. هي حاجة تابو ان فيت، ما نجموش ما نسمعهاش برشا، نحكيوش عليها برشا، أما هي معناها قاعدة تعمل في ديغا امبورطون.
0: صحيح. يعني الأمراض المنقولة نحاولوا أنه باش يكون ثم يعني تقصي مبكر. أنتم يعني عملتوا شركات هذو ما باش يكون ثم تقصي مبكر إن شاء الله. لكن مش نسألك علاش بيجا بالذات يعني جندوبة أوكي، أنتم في جندوبة، علاش بيجا، علاش الجهات الأخرى ليه، وعلاش بيجا بالذات؟
1: ها باش نقول لك علاش. نشكر مدام نجاح بادي اللي هي كانت مون اتيديونت ليسانس وماستر، وهي الفكره هي ساج فام توا، معناها مقبل ساج فام، وهي اللي جات بالفكره هذه ورحبت بها وخدمنا، وهي اللي خدمت دايوغ معناها لو ماكسيموم هي والكلوب. عندنا دي كلوب في جندوبة وإنفاذة وإداريين زادة شاركوا في هذلك. علاش باجة؟ وهي
0: كوار.
1: معناها من باجة وتسكن في باجة وتخدم في باجة،
0: يعني هي خدمة على أساس أنكم هاوكا تعملوا حاجة مع باجة، الإدارة الجهوية للصحة في باجة، وانتم بطبيعتكم عندكم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. الاتفاقيات هذو ما شنو بش يصير من بعد؟ يعني هل أنه بش يصير منعرفش بش يكونوا حاضرين معاكم في أيام معينة في المعهد، ولا شنو بش يصير بالضبط بعد الاتفاقية؟
1: بالضبط. هي الاتفاقية هذه مش نهار ولا نهارين وبش نيقفوا، هي بش تكون على طول. حاولوا دابا باش يحاولوا فما معناها تعزيز الوعي باهميه الوقايه والكشف المبكر كما قلتها بكري، ونحبوا سورتو ننشروا ثقافه صحيه داخل الوسط الجامعي. طلبه بنات واولاد زادا مدرسين اداريين، باش معناها باش تصير كانها عاده، معناها مش ما فماش واحد ما يخافش وقتها يحس بحاجه هكا باش يلقى شكون باش يمشي له. دونك الاتفاقيه هذه معناها تو لي بارتيسيپون الدكاتره
0: الطلبه
1: كلهم معناها باش يكونوا
0: متجندين
1: باش يستقبلوا المرضى، والا باش يعملوا لهم الكشف
0: كشف المبكر، يعني باش يكون
1: مبكر.
0: واضح. هذيا منظمين يعني ليامات اللي باش يكون فيهم، ولا مازال البرمجه مش حاضر؟
1: نظمناهم، هو اللي باش نعملوا نهار 21 اكتوبر. دونك باش تصير باش نبداوها ب محاضرات قصيرة من طرف أخصائيين في الدومين هذا، وباش تصير كذلك كشف عمليات كشف pardon. فما باش يجيبوا لنا دونك دي لي اباري تاع الماموغرافي، يبا يوار لي حب معناها دي تيست دو فروتي، وكذلك باش يصير توجيه من معناها من طرف الاخصائيين، توجيه اللي حد معناها في طلبة إداريين ولا أستاذ باش يستفيدوا بالمشاركة هذية والبرنامج هذية.
0: واضح، يعني باش يتصير نهار 21 أكتوبر الكشف بالصداع للأمراض سواء السرطانية أو غيره، ومن بعد يوجهوهم إذا كان يحبوا يكملوا لا قدر الله ولطف عليهم، إذا كان ثم شكون يحب يزيد يكمل ويتقصى أكثر في الأمراض هذية، سينو انهم ينجموا يكتفوا بالمحاضرات. هذا هو
1: بالضبط. وكما قلت انت ان شاء الله ما فما تصيرش لحكاية، اما اذا معناها فما كشف بوزيتيف معناها باش ياخذوهم يبون اتر بري اون شارج.
0: فهمت
1: كومبليتمون معناها الاتفاقيه هذه موجوده
0: يعني العلاج نتاعهم الكل باش ياخذوه بعين الاعتبار وباش يكون على عاتقهم هكا ولا؟
1: بالضبط.
0: يعني اللي لا قدر الله ولطف على السامعين الكل ولطف عليهم اي واحد، انه لا قدر الله اكتشفوا ثم شكون مريض ينجموا يتكفلوا بعلاجه الكل من الاول للاخر.
1: من الاول للاخر.
0: واضح ان شاء الله الناس كلها لاباس وان شاء الله سلامات. هذه هي الاولانيه باش تبدو بها، ومن بعد ثم برمجه اخرى والا مازال؟
1: لا هي دوك هذه الاولانيه، وماهيش كما قلت لك ماهيش باش تقف في النهار هذاك، باش تكون معناها عندنا ان شاء الله على الاقل مرتين في العام دوك. فما دوك تظاهرة كيفية النوع هذا.
0: واضح. حتى تظاهرة باش تكون فيها، خليني نذكر، باش تكون فيها محاضرات من أخصائيين باش يوعوا ويقدموا فكرة أكثر وأوضح وأشمل على الأمراض هذية، ومن بعد كيف كيف باش يكون ثم كشف على للي يحب طبيعة اللي يحب يعمل الكشف هذية، فإنه باش يجيبوكم الماتريال المعدات الخاصة بكل مرض كيفاش ينجموا يكشفوا بيها على نوعية الأمراض اللي لا قدر الله لطف تكون موجودة. إن شاء الله بلطف، إن شاء الله لباس للطلبة الكل، وإن شاء الله موافقين أنتم على البادرة هذية، مهم برشا اليوم إنه
1: وهو قبل دونك نهار 20 سبتمبر باش يكون ثم باش نعملوا ماراثون
0: اللي يحب
1: يشارك فيه.
0: الماراثون هذايا خاص زادة بنفس المحور،
1: اي باش نبداو نهار 20 دونك افيك دي زكتيفيتي هكا سبورتيف وكولتورال، وعروض باش نخليها هذه مفاجأة، فما عرض مفاجأ في معناها باش يكون باش يقدموه نساء.
0: هذا ما نجموش نعرفوه يعني تو.
1: لا تو ما نجموش
0: نعرفوه. وهذا نعرفوه المرة الجاية إن شاء الله.
1: ونهار 21 دوك نبداو في توسكي معناها الكشف.
0: يعني انتم حطيتوها كانها حاجه هكا نعرفش نيك تظاهره ان واحد يتفرهد فيها، يعني فيها برشا امبيونس برشا اجواء شيخه وتفرهيده، ويوم النهار الثاني هاكا الكشف والمحاضرات ان شاء الله. واضح. ان شاء الله بالتوفيق ليكم، وان شاء الله كل ما يكون عندكم جديد تكونوا حاضرين معنا، وان شاء الله باش نرجعوك هو نهار 20 هكا ولا مش بعيد يعني لحد هذايا نورمالمون هكا ولا
1: 20 اكتوبر.
0: اكتوبر نسيت دخت سي 20 اكتوبر
1: الاتفاقيه صارت 10 اكتوبر، نهار 20
0: هو نهار 20 اكتوبر. يعني ان شاء الله الشهر الجاي يكون الماراثون ويكون الاجواء الاحتفاليه ثقافيا وكل شيء، باش يكون نهار 20 ونهار 21 يكون للتظاهرة بتبيع فيها الكشف والمحاضرات، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا مرة أخرى ونأخذ أكثر تفاصيل إن شاء الله على نهاير هذية. حبيت نشكرك برشا أستاذة وتحياتنا ليك، وإن شاء الله موافقين إن شاء الله. شكرا ليك يا ليلى.
1: شكرا
0: الله يخليك. شكرا ليك، إلى اللقاء. هذه مدام نرجس السعيدي مديرة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوب، وبحكينا معها عزوز اتفاقية تب أمرامهم مع الإدارة الجهوية للصحة ببيجا والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، وثم زوز تظاهرات إن شاء الله تنرجو لهم تباعا يوم 20-21 أكتوبر 2026. نرجوكم.

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn. تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة باش نحكوا عن الزيارة اللي صارت لنسات طلبة اللي كانوا حاضرين من المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. كانوا حاضرين فتياتنا، ما نعرفش كان فيهم أولاد ولا لا، كانوا حاضرين على كل معكم حاضرين الذكر والإناث حاضرين إن شاء الله. كانت هم حفلة كما حكيت لنا مدام راضية الفرجاوي تنقلوا بها للإنسات، صارت ثم تظاهرة في الدورة الثامنة. طبعا نزيدوا ناخذوا عليها أكثر تفاصيل الدورة هذية مع البنات الحاضرين معنا. خلينا نتعرف عليهم الساعة تباعا. مساء الأنوار، مرحبا بكم.
1: عسلامة زميلي أمنة، اتيديانت دوزيام اني سيكل انجينيور انجيني بيوميديكال في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.

0: pas. مشيت حكيت مع مسيو انور على ليفينمون، تم اعلام الاداره بيه معناها، وصارت قرعه للناس اللي باش تمشي، وتمينا روحنا
1: تم اختياركم. قديش معهم تقريبا مشيتوا؟
0: مشينا 26 طالب، ومعنا مدام راضية.
1: مدام راضية الفرجاوي كانت حاضرة معكم أكيد. خلينا نحكوا على الدورة الثامنة البيوميديكال، شنو اللي صار فيها؟ ناخذ من عندك انت رؤية، شنو هي؟ احكي لنا أكثر، أعطينا تفاصيل على الدورة الثامنة هذه، شنو هي؟
2: هو أسبوع كان معناها كيف التظاهرة فيها كل يوم معناها تصير فيها نوع متاع ديزاكتيفيتي، معناها أنشطة. احنا اخترنا اليوم اللي فيه معناها يهم الاختصاص متاعنا اللي هو الهندسة البيوطبية. تعرفنا معناها على برشة طلاب جدد، معناها ديزانجينيور بيوميديكال معناها أخرين في مختلف معناها الأنشطة. شفنا مثلا الأول دي كونفيرونس معناها هو يتسمى، تعرفنا على أول بروفيسور اللي هو مسيو مختيل، سيلفين مختيل، اللي هو انجينيور زيدا انجيني انفورماتيك يقري في البوليتكنيك مونتريال. جاي عرفنا على الاخر ارتيكل خدمه هو ولي بروفيسور اللي معاه، اللي نورمالمون هو الارتيكل هذا يحكي فيه والخدمه الجديده اللي خدموها في اللابوراتوار، في اللابوراتوار نتاع النانو روبوتيك. خدموا على نوع جديد نتاع دي بكتيري اللي هو في بقعة الانجكسيون، معناها في بقعة انه الناس اللي داوي اللهم عافينا معناها من الكونسير، خدموا على انواع متاع بكتيريا جديدة يصنعوا فيها معناها باش يزرعوا فيها الانجكسيون الجديدة دي متاع الدروغ، متاع الدراغ يسموها هم الانجكشن دروغ لل الدوز متاع باش متاع الكيميوثيرابي معناه، باش في بقعة ما انه يخدموا بالقديم كيف الكونفونسيونيل احنا نسميه، واللي وطويكا يستخدموا دي في بقعة لنانو روبوتيك. يستخدموا معناها مش نشوفوا انه نانو روبوتيك معناها راهو بالحق غبو نزرعوا في وسط البدن، لا هي بكتيريا نزرعوا في وسطها اي الدوز اللي حشتوا بها الانسان ذاك باش نقتلوا بها اكاتيومور ذاك، نقتلوا بها الورم.
1: افكاس
2: الحكاية. اي هما طويكا جربوها على حيوانات ومازالوا يستناو حتى كشي معناها اللي توافق عليها باش يولوا يستعملوها في العلاج معناها على الانسان.
1: ان شاء الله يا رب. هذه مهم برشا خاصه اليوم مرض السرطان عافانا وعافاكم الله منتشر بشكل كبير برشا، صغار كبار الناس كلها ولا تتعاني من المرض هذايا، ان شاء الله ربي يبقي ستره على الناس الكل. يعني هي كانت محاضرات
2: أي.
1: كل محاضره شنو يقدموا لكم؟ يعني من بينهم المحاضره هذايا اللي هي مهمه برشا، يعني انه واحد كي يسمع روبوره مش روبوه، هي بكتيريا يزرعوها في البدن باش هكيكا تحاول انه تقتل تقاوم ولا تقاوم تقتل.
2: هي تقاوم وفي الاخر معناها باش تقتل المرض هذاك.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هذايا هو الامل نتاعنا. وهل انه هذايا كي تقتل يعني المرض كي غير مازال في بدايته ولا حتى عادي كي يبدا من قادم؟
2: هما استعملوا الاي ار ام باش يوظفوها ويبعثوها معناها ديريكتومون للبقعه اللي فيها الخلايا السرطانيه. معناها في حسب دي ستاد معينين، ما
1: واضح
2: كل واحد كيف
1: هو. انتم قلتوا لي جمعه كامله تقريبا كل يوم محاضره بيه؟
0: هو مش كل يوم محاضره، هو خدمه كل يوم تيم، كل يوم تيم معين، فما تيم اوتوماتيك تيم حاسه مش شدتهم الحقيقه اللي تيم الكل، اما احنا مشينا في التيم نتاع البيوميديكال اللي هو النهار الرابع كان اسمه بايوميديكال داي، هو اللي كان فيه لي كونفرنس. كانوا فيه 3 كونفرنس، 2 انترناشونال سبيكرز، واحد بروفيسور انطونيو بيتشي اللي هو بروفيسور في الانستيتيو نتاع بيتزا الايطاليه وهو دكتور في الروبوتيك، والدكتور رمزي نويرة الجراح التونسي اللي قام بأول عملية جراحية باستعمال الجراحة الروبوتية.
1: هاي معروف برشا الدكتور رمزي. يعني انتم مشيتوا استفدتوا من زوز هذوما، الاخرين حضرتوا ولا ما حضرتوش؟
0: هما احنا حضرنا على تروا كونفيرونس، كونفيرونس تاع بروفيسور سيلفين مارتيل، كونفيرونس تاع بروفيسور انطونيو بيتشي، والكونفيرونس تاع دكتور

0: رمزي نويرة.
1: واضح. يعني الاستفادة لهنا أنتم ما حسيتوا أنه مهم برشا اللي قاعدين تقرأوا فيه يظهر لك مشيتوا شفتوا.
0: صحيح. أنا الاستنتاج اللي خرجت به أنه بالحق على قد ما نزيد نعرف على الدومين اللي نقرأ فيه على قد ما نحس روحي مش نعرف حتى شيء.
1: يعني هو الدومين
0: برشا حاجات جديدة عرفتهم، ما كنتش مثال نتصور أنه عنا معناها عنا الروبو في تونس ينجم يقوم بعملية. كنت نتصور أنه تونس مازلت ما وصلت لهيش الحقيقة التطور هذا، خليني نقول بين قوسين. طلعت فما ينسال دوبيراسيون كاملة في الشهر نيكول يقوموا بالعمليات هذه، العمليات الباطنيه.
1: احنا تقدمنا برشا في الطب في تونس وكفاءتنا ما شاء الله بالحق، ونستنوا في الكفاءات اللي انتم ان شاء الله باش تولوا غدوه
0: ان شاء الله. ان شاء الله هانا مازلنا نكتشفوا مازلنا نشوف.
1: ولما حاله اللي قاعدين تعملوا فيه في كل مره ما شاء الله، يعني اللي جوني الكل وانت جيتني قبل جيت من قبل، يعني تعرف بالحق تعرفت انه انتم تعملوا في حاجات دي بروجي ولو انهم صغار لكن بالحق له عندهم قيمة كبيرة وكبيرة برشا. هذي انتم مازلتوا ما تخرجتوش وتعملونا في حويجات مزيانة، كي تتخرجوا شنو باش تعملونا؟ هذي هو اللي يستنى فيكم. نستنى فيكم. يعني انتم كي مشيتوا استفدتوا اكثر من التكنولوجيا اللي موجودة واللي اليوم لازمكم تكونوا مواكبين ليها.
0: سورتو انا حسيت انه نقرأ فيه نظري هذاك، كي مشينا للكونفرنس هذية وحتى اي كونفرنس اخرى حس روحك تطبق في اللي قاعده تقرا فيه. معناها نقراو تريتموت سينيال، نقراو اوتوماتيك، نقراو ديب ليرنينغ، حتى تحسوا قاعد متطبق معناها على الارض الواقع. كي تشوف ان بروجي كامل كيما قلت لك البروفيسور انطونيو بيتشي عامل سوفت هاند، تشوفوا شنو ما لي تكنيك اللي مستعمل اللي استعملهم وشنو ما لي الالغوريتم وكل شيء، تحس معناها اللي تقرا فيه قاعد يتطبق في ارض الواقع.
1: يعني مش حكايه انه نظري يقرينا وذاك يمشي على روحه.
2: مثلا لي بروتيز اللي يصنع فيه مسيو أنطونيو بيتشي نورمالمون كانوا ديما لي بروتيز قبل ما فماش وضع حسي فيهم. تويكا معناها التكنولوجيا قاعده تحب تخلط انه اي حاجه حتى لو كان هي مصنوعه من حديد حتى من اي حاجه راهو باش تنجم تخلط تحس به. معناها هو خلط تويكا فيها معناها بصمات، فيها دي موتور معناها يخليوك تحس بالنغ. معناها لو كان انت ديك معناها البروتيز هذيك باش تتحرك انت باش تحس انه ديك تحركت.
1: يعني هي العضو المبتور نقول احنا الساق ولا رجل ولا يدين يا ربي، اذا كان تعاملت فيها هذه حتى كانها حديده باش يحسها الشخص كانه يحرك في يديه، مش يحس انه ما ثمش احساس وهو يحرك فك اليد هذيك اللي هي في الاخر برشا باش يقولك لي بروتيز مانيش باش نحس بها. هو اليد ولا الرجل اللي باش يركبها ينجم يولي يحس بها كما نحن نحسوا.
2: صحيح.
1: ممكن مختلف شوية
2: أكهو هي متويكة حاول قاعدين نحاولوا أنه تولي جزء من بدن إنسان. معناها تنجم تستعملها وتنجم تحس بكل شيء.
1: هذين وصلوله ولا وصلوله
2: سيد؟ أي وصلوله. هو كانت الخلاصة من هذا الكل حب أنه لو كان انت قاعد تستخدم في البروتيز هذه معناها ما لازمكش تبقى تخزر لي دي كيفاش تحركت وفين مشيت. تنجم تتحرك معناها لا اراديا تويك
1: من غير ما تبقى
2: من غير ما تبقى تعس على دي كيفاش معناها باش تشد الكيس ولا حاجه، تولي تتحرك عادي كانها جزء منك.
0: ومهم هو خرج من لي بروتيز كلاسيك. لي بروتيز كلاسيك 5 موتور، كل موتور في صباعه. تو قاعد يعمل في موتور واحد يتحط في المعصم لهنا وهو اللي يتحكم في اليد الكل. تيل فاصون كي باش تشد حاجه باش تاخو شكل متاع الحاجة اللي باش تشدها، معناها مش باش تقفوا يقفوا الكل مع بعضهم مثلا السوابع.
1: فهمت يعني كأنه ايد
2: قدرة تحكم،
0: ايد حقيقية
1: يعني. كأنها ايد حقيقية وتشد الحاجة ولا رجل مش كان ليد بك. يعني كأنها ايد حقيقية ولا رجل حقيقية تتحرك وتمس وتحس. ممكن مربوطة هي
2: مربوطة بالأعصاب، هما هذا الفين يحبوا يوصلوا معناها.
1: يعني اليوم تطور البيوميديكال بشكل كبير وكبير برشا لنجموا غدوة نعاولوا عليه في حياتنا. واليوم هما بتبعتهم وبدأوا لنجموا نعاولوا عليه في حياتنا انه اللي تتقص له رجل ولا ايده يقول سيء وليت ما عادش كيما
2: حاجة ليه بالعكس
1: شوالي امور واضحة كيفك في الناس الكل.
0: ولا فما ولا بالتطور هذي ولا فما برشا حلول معناها نجموا نلقاو.
1: هو يعني نعاولوا عليكم انتوما
0: ان شاء الله
1: المستقبل ان شاء الله باش تلقونا برشا حلول ان شاء الله بقدرة ربي. ما تقولوليش ليه ما لقيناش ولا
2: ان شاء الله
1: ولا تخاموا مستخرجين
0: من ناحية الحلول ليه فما
1: حلول ثم هو ممكن حتى بجزئيات بسيطة لانه جو برشا اللي يقراوا معاكم مع مناول والتعامناول يعني حكيت معاهم يقولك حتى من حاجة صغيرة نعملوا حاجة اللي تعاوننا بشكل بسيط ومبسط يعني الحل موجود.
0: فقط الفكرة بسيطة أما ذكية.
1: صحيت هذا هو يعني واحد يلزمه يخمم فيه فكرة مزيانة واللي تعاون الناس الكل طرق بسيطة وبطرق ما تكلفش برش.
0: وسرتو ما يمشيش للمشاكل الكبار معناه. شوف حتى الدايرة بيه. حتى العبيل الدايرة بيه شنو أبسط المشاكل اللي عندهم يحاول يخدم عليها كمشكل. وتكون له فكرة
1: نشاط. هذي اللي انتم ان شاء الله مكملين فيه ومشتقراو فيه.
0: مع البروجي اللي نخدموا فيهم تعوا بشوي بشوي.
1: انتم سنين زادة عندكم البروجي موجودين.
0: اي هو البروجيات كل سمستر. كل سمستر مطالبين بروجي سمستريل. أبار البروجي موديول اللي ناخذوه من عند البروف.
1: يعني انتم قداش من بروجي تقريبا تعملوه
2: في العام؟ ابوبري 4 بروجيات زوز كل سيمستر بروجي ومعاه في السيمستر هكا بروجي نتاع ماتير بركه مثلا.
0: البارح نتفكر البارح عم ناول نتفكر خلطنا سيمستر الاولى 4-5 بروجي.
2: اي
1: ما شاء الله. هو انتم اللي حكيناه وقتها حتى مع سي انور يقول لي يعني محليهم اللي بروجي اللي قاعد اللي تخدموا. اما للاسف حتى الطلبه والتيديونات اللي جونا يقولوا انه للاسف ما يتمش استغلالهم، ما يتمش استغلالكم انتوما باش نستغلوكم في حاجه مهمه في مستشفياتنا، في عياداتنا الطبيه، في ما نعرف مستوصف، في اي حاجه تهم الصحه البشريه راهو مهم برشا. ما نعرفش كان نعرف انه سيمونس في الهواني هكا مدير جهوي للصحه في الكيف انه ما شاء الله اكتيف برشا ويخدم ويحب اللي جن هكا. ماذا بينا كان بالحق يتلفتوا لكم هكا ويشوفوا معكم حاجه تنجموا تفيدوا بها مستشفياتنا اللي قاعدين ناقصه، مش ما نقولوش تهبل، ما ناقصه ناقصه برشا حاجات وكل شيء تقريبا
0: فوق
1: برشا
0: حاجات ناقصه.
2: نسرعوا زاد الخدمه معناها تكون اسرع، معناها مش كيف تولي فما حاجات تسرع الخدمه فعوض ما برشا عبيد تبقى معناها تستعمل في نفس الماكينه تولي برشا اكثر ماكينات، والماكينه تنجم حتى تخدم اوتونوم وحدها معناها
1: وما تتكلفش برشا.
2: اي
1: هذا اللي مهم برشا اللي نحكوا فيه في كل عام معكم انتوما الطلبه، انه يعملوا حاجه بسيطه وفكرة ممتازة ومهمة للمستشفى، للعيادة الطبية، للمنعرشنا حتى اللي يعملوا في الهلال الأحمر يعني وين يمشوا زرق العبيد والكل ولا قصخانة. ثم برشا حاجات انتم خدمتوا عليها اللي هي ما تتكلفش برشا وسهلة في استخدامها ومهمة برشا زادة للصحة، صحة المواطن. وهذه ان شاء الله ديما نقولوا الجهة المسؤولين ان شاء الله يتلفتوا بالحق اللي قاعدين تخدموا فيه ويحاولوا نعرفش كيفاش يعملوا صيغة يلقوا حاجة
2: للي
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله وان شاء الله انتم زادة بالتوفيق وان شاء الله من حسن الى احسن. صحيح كنا في القراية اما ان شاء الله بنجاح والتوفيق بزينة. يظهر لي قريب تعمل دياسات انت
0: قريب عادك بيهم.
1: ان شاء الله بنجاح والتوفيق اكيد. المهم الايامات وقتاش انتم صارت هذه خلينا نذكروا بها اللي مشيتكم لينسات
0: 10 سبتمبر.
1: بقيتوا 3 ايام
0: 10 سبتمبر
1: بقيتوا 3 ايام ومن بعد رجعتوا للدير.
0: لا لا مشينا في هي بالخميس 10 سبتمبر مشينا في نهار في نهارك هو نهار معنا
1: واضح في نهايركم وروحتوا اكيد مهم برشا. ان شاء الله تحيه للطلبه اللي كانوا معاكم، تحية زيادة للمدام راضية فرجاوي اللي كانت حاضرة معنا من بكري، وبطبيعة خليكم تحية. كلمة كلمة التحية تزرب على
0: التحية المشي عنور زيادة
1: بطبيعة أنا ودي ما نشكره فيه
0: ميسيل جديد نشكره
1: اشتغشش عليه يقولي هني معش كلمة تحية لك سي أنور أكيد. تفضلوا كلمة نخليكم كلمة الختام تفضل.
0: الحقيقة إن نشجع أي طالب وأي طالبة إنه ما يفلتش فرص كما هكا كونفيرانس سيمينير حتى هاكاتون بالحق اي حاجه تخليك تطبق اللي تقرا فيه ما تفلتوش، على خطر الفاك في الاخر صحيح باش تقرا تقرا تقرا تقرا تقرا، اما الفاك العمده على الاوتو فورماسيون تاعك معناها الفاك باش تعطيك الاساسي
1: هي ما والنظري. اما انت شنو كيفاش تستغلها
0: صحيح انت كيفاش تستغلها وانت كيفاش زاد تلوج وتمشي وتحضر وتشوف على عين الواقع وتشوف تعمل علاقات مع برشا عبيد معناها كل سوا توين سواء الا من برا وتشوف سوق الشغل زاد انت نهار
1: هاي
2: ما تبخلش على روحك بالحق ما تبخلش على روحك وعلى تعليمك خاطر بالحق فما برشا افكار كنا نخسيبهم من حسب بالاسم مثلا نانو روبوتيك نخسيبو انه بالحق روبو بعديك كي مشينا وفهمناهم فهمنا اللي هما ماهمش دي روبو معناها مانيش باش ندخلوا دي روبو للبدن نتاع الانسان فهمنا انه بالحق باش نخدموا باغ دي بكتيري باش نخدموا حاجات ديما في البيولوجي معناها
1: مهم برشا
2: وديما الانجينيور بيوميديكال راهو ماهوش باش يخدم وحده راك باش تخدم مع دي ديسيبلين اخرين باش تخدم مع انجينيور الكترونيك انجينيور في الانفورماتيك معناها ديما نوسعوا الافق نتاعنا.
1: اكيد مهم برشا، نسلموا عليهم الكل، ادارتكم وزملائكم الكل، وتحيه ليهم اكيد، وتحيه لسي انور، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. مرحبا بكم البنات مره اخرى، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا لكم. نحن اكيد مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار، باش نمشوا النغم. شكرا للامنه، شكرا للاروى، وان شاء الله موافقين ان شاء الله نرجعوكم.

تحياتنا لكم الناس الكل، هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا في رحاب الجامعة، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل طلبتنا وين ما يكونوا. شكرا لأسعد قايد رحلة لليوم، وشكرا على الأنغام هذه اللي تحبوها أنتم طلبتنا، شكرا لريان اللي كان معنا اليوم، تحية كبيرة لي لأنه اليوم جاء خصيصا ظهر معنا في باش يعدينا اللايف، شكرا لك ريان. ألفة ناجح، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، تصبحوا على خير.

0: Hand! Hand! Hand! Hand! Hand! يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا، تسمع فيا.
1: السادسة مساء،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: تزامنا مع العودة المدرسية، تمركز وحدة أمنية مكثفة وقارة بمحيط المؤسسة التربوية بسليانة لحماية التلاميذ من المخاطر. عودة نشاط شركة سمنتوم لكليل بالكاف بطاقته القصوى بعد استكمال أشغال الصيانة. تواصل الدراسة الخاصة بمشروع محطة تطهير المياه المستعملة بسيد إسماعيل من ولاية باجة. تزامناً مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تمركزت وحدات أمنية مكثفة وقارة بمحيط المؤسسة التربوية بولاية سليانة، وذلك في إطار خطة وضعتها وزارة الداخلية لتأمين هذه المؤسسات وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر على مدار الموسم الدراسي، وفق ما يضيف الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بسليانة المقدم مراد الحريزية.
3: عودة مدرسية وجامعية آمنة من خلال تكثيف الحملات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية تستهدف جميع أشكال الجريمة، وخاصة التركيز على ترويج المخدرات بالوسط المدرسي، واللي الحمد لله ولاية سليان ما سجلتش مواضيع شأن هذا بفضل عمل ترات وأعوان الحرس الوطني إضافة إلى زملائنا في الأمن الوطني. تزامن مع ذلك عدنا حملات مرورية يومية على طرقات كابل الولاية لضمان سلامة مستعمل الطريق، سلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي. الحرس الوطني 80% من مرجع نظامنا هو ريفي، وديما التركيز متاعنا على المدارس والمؤسسات التربوية والوسط الريفي، وهذا ما يمنعناش أن نكونوا حذرين في الوسط الحضري والريفي.
1: برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63,700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين، وفق ما أفادنا رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية محمد الطاهر عزوز.
4: تمت برمجة مساحة 155 ألف هكتار من الحبوب، منها 80 ألف هكتار قمح صلب، 3500 هكتار قمح اللين، و 161,500 هكتار من الشعير، و 500 هكتار من مادة التريتيكال. لإنجاح الموسم تم الاستعداد مبكرا من خلال وضع كميات من البذور انطلاقا من 26 أوت 2026، حيث بلغت الكميات الموضوعة بالجهة في حدود 7500 قنطار من مادة القمح صلب، 1050 قنطار من مادة القمح اللين، و 300 قنطار من مادة الشعير. بالنسبة للأسمدة، كمية اللي تم وضعها في الجهة حاليا هي مادة سيبر كارونتانك اللي هي في حدود 5100، ونأمل أنه موفى شهر سبتمبر تتم عملية وضع مادة ديابي، خاصة بعد أنه تم إسناد بعض المجمعين والشركات بالجهة من خلال مدهم بحصة مادة ديابي. كذلك ما يخص تحليل التربة، قمنا بتحليل 310 عينات من مختلف المعتمديات بالجهة، انطلقنا في تحليلهم على مستوى المخبر. تم خلال اليوم أمس قيام بمخبر متنقل بمعتمدية سليانة الشمالية، اللي هو من خلاله باش نبينوا للفلاحة مدى أهمية تحليل التربة من خلال إعطاء معناتها الكميات الكافية من السماد.
1: ينظم غدا ديوان الحبوب بمدينة العلوم بالعاصمة ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع الحبوب صابة 2026 والاستعداد لموسم البذر 2026-2027. ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعات الكبرى، إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة 2026 من قبل ممثلي ديوان الحبوب، وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب، كما سيتم تقديم مداخلة للخلية المركزية لمتابعة الحرائق بوزارة الداخلية وتقييم فني لموسم الزراعة الكبرى، إضافة إلى تسليط الضوء على تطلعات الفلاحين وواقع وتحديات قطاع التجميع وتقديم عرض حول تمويل الموسم. كما ستركز الندوة أيضا على استعراض الأداء الزراعي لأصناف الحبوب بمناطق الإنتاج بالشمال للموسم الماضي وبسط خطة الاستعداد لموسم البذر القادم. تمت برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري الذي ينطلق موسمه بداية شهر أكتوبر القادم، حسب ما أكده مدير عام شركة جينيور بجندوبة نعيم غربالة، الذي شدد على أهمية هذه الزراعة خاصة في توفير مادة السكر والتداول الزراعي.
4: هو المعمل اللي يصنع السكر من اللفت السكري، أنت يعمل عقود زراعة مع المزارعين ويمولهم بمدخلات الإنتاج ويوفر الميكنة الفلاحية، ومن بعد العساد يخلص الفلاحة وتبقى من بعد ينتج السكر، ينتج الدبس اللي هو الميلات اللي هو المادة أولية للخميرة، وينتج العلف الحيواني الفيتورة متاع اللفت السكري هي علف للأبقار الحليب. إلى جانب هذايا زراعة اللفت السكري حسن من خصوبة الأرض، معناتها المزارع اللي الأرض متاعه كلت وما عادش تنتج، وقت اللي يزرع اللفت السكري تولي الأرض متاعه غنية وتولي منتجة. تدخل في التداول الزراعي وقت اللي يعمل قمح بعد اللفت السكري عنده 20 قنطار زايدين في إنتاج القمح من مخلفات اللفت السكري، ولهذا الزراعة هذه عندها أهمية كبيرة. تقريبا الموسم المقبل مش يبدا في بداية شهر أكتوبر، برمجنا لل 2000 هكتار في ولاية جندوبة و 1000 هكتار في الولايات المجاورة اللي هما باجة وبنزرت والكاف.
1: أعلنت شركة إسمنت أم لكليل بالكاف عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. هذا وأكد الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني قدرة الشركة على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها.
5: حافظوا على التوازنات المالية والفنية للشركة متاعنا، عملنا بلان بي، جبنا اكلينكير من الجزائر بسوية تنافسية به برشا، حافظنا على نسق توزيع الاسمنت متاعنا في البريود هذيك الكل، قاعدة ديما نلوج وكنا نلقوش الفرصة كيفاش نزودوا الشركة متاعنا بالفحم البترول. واستغلنا البريود هذيك زادة عملنا اشغال الصيانة لكل المصنع متاعنا. المصنع اليوم والحمد لله فنيا يخدم بتاخذ الانتاجية القصوى 100%، منتوجاتنا جودة متاعها عالية مع احترام جميع معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية. عملنا تقريبا استثمارات من أكثر الاستثمارات تاريخ الشركة. اليوم الشركة تخدم طاقتها الإنتاجية القصوى.
1: إلى ولاية باجة، إن تتواصل الدراسة الخاصة بمشروع محطة تطهير المياه المستعملة بسيد إسماعيل من معتمدي باجة الجنوبية، وهو مشروع نموذجي سينجز بكلفة 30 مليون دينار وسيساهم في تحسين الوضع البيئي والصحي بعدد المناطق وفق ما صرحت به النائب بمجلس نواب الشعب عواطف أشنيتية.
6: فما بروجي إن شاء الله في سيد إسماعيل تو في مرحلة الدراسات، الريزون تاع لوناس، فما زادة محطة ضغط، فما زادة كيف محطة تطهير كثير كبيرة على الطريق اللي تتعدى من باجة التبار العمادات ولا البلايس اللي باش يشملها المشروع هذا يا سيد اسماعيل. سيدي سهيلي ان شاء الله هي فما نورمالمون بروغرام سيدي سهيلي محطة نموذجية صغيرة، كان ما فماش هذيك يعني باش يقع الربط نتاع سيدي سهيلي بالمحطة هذه تاع سيدي اسماعيل الكبيرة. زادة كيف مش نحبوا نربطوا نشيما كذلك بالمحطة هذه، الدراسة دي سي يمكن شي 7-8 شهور اخرين تحضر باش نعرف الكلفة الجمالية تاع المشروع هذا اللي هو تقريبا يعني في حدود 30 مليار، وإن شاء الله يعني بيش يكون مشروع نموذجي وخاصة بيش يحسن العيش تاع أهالي سيد إسماعيل ونشيمة وسيدي سهيلي.
1: يعتزم الديوان الوطني للصناعة التقليدية تنظيم دورة تنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرمود التقليدية بتستور من ولاية باجة. ويأتي تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالانتثار في قطاع الصناعات التقليدية. وفي هذا السياق دعا الديوان الشبان الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج ممن تتوفر فيهم الشروط والذين يستأنسون في أنفسهم القدرة الفنية والرغبة في التعلم ومواصلة تعاطي الحرفة الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بمرجع النظر لإيداع ملفات ترشحهم في أجل أقصى يوم 30 من سبتمبر الجارية. أعلن البريد التونسي في بلاغ له أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. في مستجدات الشأن الفلسطيني ارتفعت حصيلة الضحايا الذين تم انتشالهم من تحت ركام بناية سكنية التي انهارت اليوم في مدينة غزة إلى 21 شهيدا بينهم أطفال ونساء ومسنون. وقد استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكر بأبرز ما ورد فيها. تزامنا مع العودة المدرسية، تمركز وحدات أمنية مكثفة وقارة بمحيط المؤسسات التربوية بسليانة لحماية التلاميذ من المخاطر. عودة نشاط شركة سمنتوم لكليل بالكاف بطاقته القصوى بعد استكمال أشغال الصيانة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: نبض المساء.

تحية مسائية مجددة لكل مستمعينا في كل مكان. نلتقيكم هذا المساء على موجات إذاعة الكيف دائما في موعدنا الجديد، شبكة برامجية خريفية متجددة على موجاتنا، نحاول من خلالها التواصل معكم إلى حدود الثامنة. نشوف إيقاع المساء في الشمال الغربي بكل تفاصيله وأيضا بكل أجواءه. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: إذن حيكم أكيد مستمعينا ديما على موجات إذاعة الكيف، وهذا توقيتنا المسائي، نبض المسائي اللي نحاولوا من خلاله نتواصلوا معاكم. نذكركم كل عادة وكما تعودتوا كل يوم على موجاتنا، فما 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف مرصودة على ذمة مستمعينا. 5 تليفونات يوصلونا بعد شوية في إطار سؤالنا لليوم، تاريخ 6 سبتمبر 2026 نحتفلوا به اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون وإلا لحماية المحيط. عندكم زوز احتمالات، 16 سبتمبر 2026، السنة نحتفلوا ديجا اليوم كان الاحتفاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أو لحماية المحيط. تنجموا تجاوبونا، زميتي ألفة معانا في التنسيق العام باش نشوفوا بطبيعة الحال. 5 تليفونات جاوبونا على سؤالنا لليوم، نسألوا فيه هل هو اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون يتزامن مع 16 سبتمبر 2026 وإلا اليوم العالمي لحماية المحيط. سهل السؤال، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. ومذور للتليفونات بديت توصلنا كولية ألفة. ألفة تحيتنا كالعادة لكل مستعملي الطريق، لكل من يتفاعل ويتواصل معنا هذا المساء، ولكل من يلتقط موجتنا. أولى التليفونات، ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: معك مدام فاتن.
0: مدام فاتن، فاتن ذكرني باللقب مدام.
1: فاتن مرزوق.
0: مرزوق يتكلم فينا من الكيف؟
1: من الكيف.
0: يلا مدام فاتن.
1: ايه مدام بالله تعبت عليك، عرض لنا سؤاله.
0: السؤال نسأله، تاريخ اليوم 16 سبتمبر 2026، هل يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون وإلا اليوم العالمي لحماية المحيط؟
1: اليوم العالمي لحماية المحيط.
0: حماية المحيط، سجلنا محاولتك، شكرا لك وإلى اللقاء. مكالمة رقم 2، 5 تليفونات نستناهم. مكالمة رقم 2، ألو عسلامة. مساء النور.
2: مساء النور،
0: شكون معنا؟
2: عمر نامي جرس.
0: مرحبا سي عمار، مرحبا بك وبكل مستمعينا في الجريسة، تفضل سي عمار.
2: إجابة طبقة الأوزون.
0: طبقة الأوزون، سجلنا المحاولة، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. نمشي المكالمة رقم 3، ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: فتحي محمودي من سليان.
0: فتحي محمودي من سليانة، يلا فتحي.
3: طبقة الأوزون.
0: طبقة الأوزون، سجلنا المحاولة، شكرا لك. نمشي المكالمة رقم 4، مكالمة في انتظار انه تجهز لنا المكالمة. نذكركم عنا سؤال ساهر، تاريخ 6 سبتمبر من كل عام نحتفوا به باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون وإلا لحماية المحيط. هذوما الزوز احتمالات، والمكالمة رقم 4 في انتظار انه تتأمن لنا. مشكورة.
4: سلامة.
0: ألو عسلامة، شكون معانا؟
4: عسلامة، مديحة نعيمي من جريسة.
0: مديحة نعيمي من جريسة، مرحبا يا مديحة. ايه. يلا مديحة.
4: طبقة الأوزون.
0: طبقة الأوزون، سجلنا محاولتك، شكرا لك. آخر تليفون، آخر تليفون معانا، ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة،
0: مساء الورد، شكون معانا؟
5: معك شريفة شيرني من الكيف.
0: شريفة شيرني من الكيف، مرحبا يا شريفة، يلا شريفة.
5: اليوم العالمي لحماية الأوزون.
0: طبقة الأوزون، باهي سجلنا المحاولة، شكرا لك، يعطيك الصحة. نكتفي بالقدر هذايا من التليفونات، بعد شوية نشوفوا الإجابة الصحيحة ونشوفوا أيضا شكون المحظوظ معنا والفائز بجائزة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. وأهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: قولوا لها الملامة، واحنا اكيد معكم في هذا التوقيت المسائي ديما في نبض المساء على ايقاع الموسم الدراسي استعداداته، على ايقاع المكتبات اللي الحقيقة حالة اكتظاظ عامة امامها، يمكن شوية من الفوضى في خياراتنا في ترتيباتنا تسبق وتتزامن ايضا مع الموسم الدراسي. احنا حبينا نشوفوا هالفوضى هذه كيفاش نجموا نتعاملوا معها، كيفاش نجموا نرتبوا الأساسيات، وطبعا استنادا لخبرة الكوتش فدوى الحريزي. كوتش مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: عسلامة رفيقة، مرحبا بيك ومرحبا بي معك ومرحبا بكل السادة المستمعين، وعشوية موافقة للجميع.
0: إن شاء الله عشوية زينة وموافقة لنا الناس الكل. كما تعرف نهنيو أبنائنا الكل بعودتهم المدرسية، واليوم اليوم تحس معناها لحد اللحظة ما زالت الترتيبات، وما زال هذا نقص ستيل، وهذا نقص غلاف، هذا نقص الكتاب الاسم الفلاني، الكراسة الفلانية، دوك حالة من الفوضى والترتيبات يعني بشوية بشوية حتى تتضح الرؤية. أهم نصيحة نجم نعاونوا بها العائلات. تفضل كوتش، إذا في انتظار أنه نعاود ونتواصل مع الكوتش فدوى الحريزي باش جاوبنا بطبيعة الحال على بعض المفاتيح اللي نجم نقدموا بها تفاصيل تتعلق بحالة الفوضى اللي تتزامن مع انطلاقة الموسم الدراسي في ترتيباتنا، في قراراتنا، في التزاماتنا، في تنظيم جداول أبنائنا وصغيراتنا. تحل معناها التفاصيل وتخرج للشارع تشوف معناها تفاصيل هذه الفوضى، واحنا نعرف ان الفوضى ساعات تخدمنا، لكن كيفاش نجم نرتبوها حلقه حلقه. كوتش تحيه ليك مره اخرى، اذا كيفاش نجم نرتبوا هالفوضى هذه؟
1: الفوضى تترتب ديما بجدول، بمعنى ثم جدول نتاع اولويات ونتاع احداث يوميه تخليني نبعد على التشتت وتخليني منظم والرؤيه عندي واضحه، لانه ما يحدث الفوضى في الدماغ وفي الحاله النفسيه هي حاله التشتت. يبدي مثال نجري باش نعمل هذه، ومن بعد فجأة نتفكر حكاية ذيك نمشي نجري لها. هالفوضى هذه هي اللي تخليني أصلا حتى نفسيا متوتر.
0: بالضبط.
1: النفسية متاعي تستجيب للفوضى، فتولي حتى نفسيتي فوضى نابعة من شنو؟ نابعة من عملية التشتت. فاللي يحب ينظم الفوضى متاعه ويخرج من الفوضى إلى الترتيب، يلزم ديما الصبحية كيفيق عنده أن بلون دو ترافاي. عنده بلان باش يعدي بيه النهار نتاعو، الوقت الفلاني باش نعمل تاليتي، الوقت الفلاني يبدا بالساعه بالدقيقه يعرف روحه شنو باش يعمل بالضبط. يعني توا وين في الساعه ذي نخدم في القضيه هذه، نعمل في المسؤوليه هذه، عارف روحي الساعه الاخرى شنو باش نعمل بالضبط. فبالتالي ما يصيرش لي مهمشه في مخي، ما نحسش انه ثم فوضى، فبالتالي حتى نفسيتي ما تتعبش، بالعكس تبدا مركزه في الهدف نتاعي. نقولوا نحن يبدا واحد في الوسط يا رفيقه، وطريق على اليمين وطريق على اليسار وطريق وراه وطريق قدامه، برشا طرقات يبدا يتلفت يمين ويسار، يعني يمشي بطريقه فوضويه ويتصرف بطريقه فوضويه، وحتى الاعمال نتاعو تكون فوضويه، وبالتالي في الليل ما يحصلش نتائج معينه، نتائج بمعنى انه ما يقومش بالمهام الموكله اليه في النهار كامل اللي المفروض يعملها.
0: يعني الزحمه وكانها زحمه في افكاره، في حركته، في الجدول نتاعو، في التفاصيل هذه، معناها يرتب بحسب الاولويات هكا باش ينجم يربح الوقت وتترتب معناها الأمور، وإلا كيفاش يعمل بالضبط؟
1: هو إذا كان إنسان عايش فوضى البرة، أعرف إنه هو عايش فوضى الداخل. إذا كان إنسان ما هوش مرتب البرة، أعرف اللي هو أفكاره من داخل ما هيش مرتبة. أهم حاجة واللي هي هو سبيل واحد نطبقوه، إني أنا كنفيق الصباح تبدأ عندي باركور متاع أعمال باش نقوم به. الباركور هذا يلزم نرتبه حسب الأولوية، خاطر هي مجموعة من المهام راهي فيها أولويات. ثم حاجة يلزمها تتعمل، وثم حاجة تتعمل سافا، وثم حاجة تنجم تتعمل اليوم وتنجم تتأجل الغد والجمعة الجاي. فديما أنا نرتب الأولويات متاعي على حسب الأهمية ولا حسب الدرجة متاعها، سواء مسؤوليتنا ولا مسؤولية العائلة. وملي في الصباح يبدا عندي الترتيب، نعرف روحي ونعرف روحي في كل وقت شنو نعمل بالضبط. هذا يخليني اكثر انجاز ويخليني مرتب من داخل، ويخلي اعمالي البرة مرتبه، ويخليني في العشيه نبدا راضي على روحي، لانه ساعات يا رفيقه نعملوا الاعمال اللي تنجم تتاجل ونسيبوا الاشياء اللي اوبليجاتوار ما يتم تصير في النهار هذاك.
0: واضح، وهذا هو، هذه هي النقطة، وهذيك علاش تحسنا معناها تتراكم والفوضى تتواصل وتزيد تكبر معانا، خاطر إذا كان ما تسكرش وتغلق الملفات اللي عندها أولوية، فبتبيعتها هكا التأجيلات باش تخليك ديما في حالة تسارع وملاحقة لبقية معناها الملفات.
1: صحيح، حرام مبين. ممكن هذا تمرين عملته ونعمل فيه يا رفيقة، اللي هو التمرين هذا يزيد إفراز هرمون السعادة، هرمون من هرمونات السعادة المتعارف عليه، اللي هو تعمل المهام اليومية بتاعك. مثال عندي 10 مهام أو عندي 15 مهمة في النهار، بين روحي، بين صغاري، بين عائلتي، في مهنتي، مثال في الأشياء اللي بتقوم بها البرة، مثال في السوق، في حكايات كيما هكا، نكتبهم الكل، أو اللي يحب يخدم التمرين يكتب المهام بتاعه الكل، ونقولوا

0: روحوا عمل 18 19 ونجم يكون عمل 20 مهمه كامله، وهذه يساعد على افراز هرمونات ما نسموش الهرمون لكن هرمون من هرمونات السعاده متعارف عليها، ويخلي حتى البنيه النفسيه نتاع الانسان تتعزز وتتحسن برشا برشا، بشنو بالانجاز بشنو بالجدول بالمخطط هذا.
1: هذا هو كوتش. احنا اللي يهمنا انه نحاولوا درجة درجة نسكروا الملفات بشوية بشوية باش نجموا نستأنفوا معناها النشاط متاعنا، ونضمنوا انه الفوضى هذه تتلغى تدريجيا ونوصلوا الى حالة نظام والتزام في حياتنا، خاطر كما تعرف تسهل علينا الحركة وتسهل علينا ايضا الانتظام في حياتنا والتزاماتنا اليومية. كوتش يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، نتقابلوا معاك الأربع القادم بإذن الله، ونحكيوك العادة في خليك بوزيتيف على برشة تفاصيل تهم حياتنا اليومية ومفاتيح تعاوننا. شكرا ليك وسهرة طيبة، إلى اللقاء. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف. ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم موضوعنا مسافة الأمان، مسافة الأمان اللي هي قد تكون الفرق بين الحياة والموت. قديش من مرة تترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة اللي أمامك، وساعات يجي سائق ويدخل فيها فجأة أو يتجاوز من اليمين. البعض يعتقد أن مسافة الأمان فراغ يمكن استغلاله، لكن الحقيقة أنها مساحة قد تمنحك ثواني ثمينة للفرملة وتفادي حادث خطير. ما تغلقش مسافة الأمان اللي تركها السائق اللي أمامك. قد تتوقف السيارة فجأة، وقد تكون تلك المسافة هي اللي تمنع اصطداما أو تنقذ حياة. السائق اللي يترك مسافة أمان ماهوش بطيء وماهوش خائف، هو سائق واعي يعرف أن الوصول بأمان أهم من الوصول قبل الجميع. في الطريق ما تفكر كان في نفسك، ويزمك زادة تفكر في الآخرين. تصرف بسيط منك قد يحمي حياة شخص آخر. مسافة الأمان ليست فراغ في الطريق، بل قد تكون الفرق بين الحياة والموت. سلامتك وسلامة الآخرين أولوية، قيادة هي مسؤولية. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: إذاعة الكيف، ورجعني لكم مع بعضنا في نبض المساء. هذا المساء نحكي وبوان تغذية مع كالعادة الأستاذة غالية عطويني، أخصائية التغذية. اليوم نحكي على حالات اللي يعانيوا من فرط الحركة والنشاط، خاصة من الأطفال والمراهقين، وهل فما غذاء مناسب لهذه الفئة، وهل أنه التغذية تتدخل معناها بصفة مباشرة في هذه الحالات وإلا لا. غالية مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجتنا.
1: مساء النور رفيقة، مرحبا بك وبالنسبة لكل يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ديما.
0: وإحنا نحيوك ونحيو من خلالك كل المستمعين، وديما في البوان تغذية نحاول نعاونوا، خاصة معناها الناس اللي مستحقة بعض الإرشادات في التغذية السليمة. كما تعرف برشا عائلات تشكي أنه عندي صغيري عنده فرط الحركة، فرط النشاط، يتحرك برشا، أجيتي، كيفاش نجموا نهديو الحركة هذية؟ وهل هي عندها علاقة بالأكل وإلا لا؟ عندها علاقة بالغذاء وإلا لا؟
1: بالضبط، اليوم موضوعنا مهم برشا، خاطر ديما نسمع رفيقة للأشخاص اللي عندهم فرط الحركة يقول لك منحيلو الحليب ولا أعطيه ريجيم هكا سون غلوتين وبرشا أفكار. احنا اليوم نحبوا هكا نفسروا للتغذية صحيح عندها علاقة كبيرة بالأشخاص اللي عندهم فرط الحركة، تعاونهم باش يحاولوا يتعايشوا ويتجاوزوا المشكل هذه بطبيعة مع المتابعة الطبية والنفسية كان هما يستحقوا. يلزم ديما تكون تغذيتنا زادة متوازنة. المقصود به هنا تغذية متوازنة، يلزم ديما عندهم ثلاثة وجبات قاريين، هما فطور الصباح نص نهار العشاء، يكون ديما مطبينا ماكلة مصنوعة في الدار، ما هيش حاجات وجبات سريعة وماكلات مصنعة، ومعاهم لمجة صحية بطبيعة تكون في اللمجة المسائية. بخلاف النظام الغذائي هذا يلزم يركزوا على عناصر غذائية معينة تكون موجودة في وجباتهم الثلاثة، اللي هي أول حاجة نبدأ بها الأوميغا 3. الأوميغا 3 مهم برشا للأشخاص اللي عندهم فرط الحركة، والأوميغا 3 موجودة بكميات كبيرة في الحوت الأزرق، خاصة السردينة، وماذا بينا ما تكونش السردينة مع مقلية في الزيت، يا حبة زي مشوية ولا نعملوها فورة في الكوشة، نعملوها كعابر، مش هكاك نستحفظوا على القيمة الغذائية اللي فيها. كيف الأوميغا 3 موجودة بكميات هامة في زراعة الكتان، في بذور الشيا، معناها نحاولوا يكونوا موجودين في كعبة ياغورت مثال الحبوب هذم، ولا في كيك، ولا في أي حاجة بشكل يكونوا موجودين في النظام الغذائي اليومي متاع الأطفال هذم. كيف بخلاف الأوميغا 3 يلزم نركزوا على عنصر المغنيسيوم، اللي هو يعاون باش يهدي البدن بالكدا ويعاون على الريلاكساسيون، اللي هو موجود في الكاكاو، موجود في الشوكولاته الكحله، موجود في الفاكهه. ولنا ديما الشوكولاته نقراو بالكدا معناها قداش فيها نسبه كاكاو، ماذا بينا 70% فما فوق باش تكون الكيكه فيها برشا كاكاو وتنجم تعاون، والا تو سامبلومون ناخذ الكاكاو ان بودر يكون من غير سكر، نحطوه في كيك، في مع الحليب والا في الماء، واكيد ديما من غير ما نزيدوا سكر، نزيد سكر الخروب إلا نزيد سكر التمر، نزيد شوية عسل، أما سكر أبيض لا، باش كيف نستحفظ على المغنيسيوم اللي فيه. نستحقوا زادة البروتينات اللي هما موجودين في الحليب ومشتقاته، في العظم، في الدجاج، في الحوت، ماذا بينا ديما هكا في الوجبة فما عظمة، فما شوية دجاج، شوية حوت، احنا واللي متوفر في الدار. نركزوا ديما على الخضرة والغلة اكيد الموسمية، باش ما ندخلوش الجسم صغيرات فما برشا لي بيستيسيد وك الحاجات المبيدات والكل، ديما خضرة وغلة تكون موسمية، ويا حبذا تكون ملونة مثل السفناريا، كرنب، معناها الخضرة اللي عندنا في الدار هكا نشكلوا بيه حاجة سلطة، ولا نحطوه في مرقة ولا في شوربة ولا في أي حاجة. ركزوا على الحبوب الكاملة، معناها نبدل حولك الفارينة ومشتقاتها مثل خبز أسمر، مقرونة سمرة، كسكسي أسمر، وماذا بينا الناس الكل معناها في الدار يأكلوا كيف مش مثل تلقى العائلة يأكلوا في حاجات مثل المقرونة العادية وصغير نحكم عليه إنه بشكل مقرونة سمرة ولا كسكسي أسمر. والناس الكل حاولوا في الدار نبدلوا الحاجات دوما بحاجات صحية، ويا حبذا نبعدوا على الحاجات المصنعة تماما مثل الكيك متاع الشارع، الحلوى، المصاص، شوينغوم، الجزوز، العصائر والكل، وبطبيعة قديمة باش ما نحرموش الصغير نبدلوا له بحاجات كيما حكينا مصنوعة في الدار، الباز متاعها كاكاو، دراع، معناها نحاول حاجات هكاكا باش ما نحرموش وفي نفس الوقت بأقل أضرار على صحته.
0: يعطيك صحة يا غالية، شكرا جزيلا ليك. إذا إن شاء الله تكون برشا نصائح فيها برشا منفعة لصغيراتنا حتى تهدى الحركة متاعهم ويركزوا مليح في كل معناها الأنشطة النشطة متاعهم، سواء منها الفكرية متاع اللعب وحتى الدراسية. وإن شاء الله ملتقانا معاك الأربعاء القادم بإذن الله في نفس التوقيت إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: احنا ما زلنا معكم مستمعينا، للناس اللي شاركوا معنا في مسابقة اليوم واللي كنا سألنا فيها عليه اليوم العالمي لحماية اللي يتزامن مع 6 سبتمبر 2026. قلنا بالفعل انه الإجابة هي اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون اللي تتوافق مع 6 سبتمبر 2026، والسنة في إطار اليوم العالمي هذايا لحماية طبقة الأوزون وبمناسبة الذكرى 10 لتعديل كيغالي لبروتوكول موريال، الوكالة الوطنية لحماية المحيط كانت نظمت ندوة وطنية تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، كما تعرفوا بلادنا شاركت فيها لأنه مهم جدا اليوم نحكيه على كل ما يتعلق بالمناخ. وأربع إجابات صحيحة مع دا إجابة الوحيدة الأولى كانت غلطة. دونك عملية القرعة مع زميلتي ألفة خليتنا الاسم والمحظوظ والفائز معنا هو فتحي محمودي من سليانة. مبروك عليك 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ألف مبروك فتحي محمودي من سليانة، مبروك عليك 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. نمشي معكم النبذ المسائي، قاعتنا ما زالت متواصلة إلى حدود 8 وملتقانا ديما على راديو الكيف.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
0: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
3: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
0: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
3: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
0: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
3: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
0: بكل الألوان.
3: بكل الألوان.
4: تمام السابعة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. برمجة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زرعت 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين. ينظم ديوان الحبوب مدينة العلوم بتونس العاصمة يوم غد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26000 والاستعداد لموسم البذر، ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعات الكبرى، إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة 26000 من قبل ممثلي ديوان الحبوب، وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. أعلنت شركة إسمنتوم لكليل عودة الإنتاج بطاقته إلى قصوى بعد استكمال عمل الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على موردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض ومساعدات. أكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم دورة تنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرمود التقليدية بتستور. هذه دورات يأتي تنظيمها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وفي إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالاندثار في قطاع الصناعات التقليدية. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في قطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
3: نبض المساء.

وما زلنا متواصلين معكم في نبذ المسيح ديما على موجاتنا. اهلا وسهلا بكل مستمعينا والناس اللي تابعوا فينا على ايقاع ديما العوده المدرسيه، ايقاع الاجواء المسائيه العائليه وبدايه الليل، بدايه الحكايات والروايات في عالم تفاصيل يوم كامل من نشاط، من الالتزامات، من ايضا توزيع الاوقات، من بدايه تلقي العلم وتفاصيل اللقاءات اليومية ما بين الأصحاب والأصدقاء والزملاء المقاعد، بعد ترتيبات الجديدة، بعد أيضا توزيع رقمي آلي على المواقع الرقمية لوزارة التربية. نشوفوا برشا حديث وبرشا بوليميك عند الصغيرات، لكن المهم احنا ديما نركزوا انه بشوية بشوية تتضح الرؤية وتترتب الأمور، وننطلقوا في موسم دراسي ان شاء الله يكون أكثر خفة وأكثر نشاط وأكثر أيضا حيوية، وفيه برشا استمتاع وبرشا خلينا نقوله مجهود وتوفيق زيادة لأبنائنا. على إيقاع العودة، تظاهرة عودة وإبداع، تظاهرة تنظمها دار الثقافة بيغولات، تنظمها على امتداد يومين اللي هما 19 و 20 سبتمبر 2026. تضمنها اليوم الأول ورشة بعنوان المرأة والطفل في إطار عودة مدرسية ناجحة وآمنة، ويوم 20 سبتمبر باش يكون فما عرض لمسرحية موجهة للأطفال بعنوان مدينة الأمنيات. وكما نعرفوا مجهودات كبيرة في مدينة الأمنيات اللي هي نصب إخراج منير المخينيني وتمثيل أمال العقربي، سونيا غزيل، غيث المليح، منير المخينيني، وأيضا توظيب عام لأمين وعلي سليمان ومحمد مرجان. تفاصيل هذا عمل الموجه بطبيعة الحال للأطفال، واللي ديما نحاولوا من خلاله أنه نرصدوا انطباعات الصغيراتنا على مدى ارتباطهم أيضا بالمدرسة وبعالم القراءة وعالم الإبداع. فإن شاء الله عودة كلها إبداع كما هو شعار هذه التظاهرة اللي في إطار ديما تعزيز التماسك الأسري. هذه بعض متابعاتنا وما زلنا معكم في نبض المساء، هذا المساء ديما على راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، راجعين بعد شوية.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: ورجعنا لكم أكيد مستمعينا، ما زلنا ديما مع متابعاتنا وبلاغاتنا الثقافية. هيئة تنظيم المهرجان الدولي للسينما البيئية اللي تحتضن مدينة جيبس أعلنت عن فتح باب الترشح أمام المخرجين والمخرجات والمنتجين وصناع الأفلام من تونس وأيضا من مختلف أنحاء العالم باش يشاركوا في المسابقة الرسمية لدورته السابعة اللي تنتظم من 6 إلى 9 نوفمبر 2026. قبول الترشحات مازال مفتوح إلى غاية 15 أكتوبر 2026. وإذكر المهرجان في بلاغه دعوة مفتوحة للمخرجين الكل، منتجين صناع الأفلام اللي موجودين في تونس واللي زادة في مختلف أنحاء العالم باش يقدموا الأعمال السينمائية اللي تتناول القضايا البيئية، موضوعات تكون مربوطة بالطبيعة. المهرجان يسعى من خلال البرمجة السينمائية باش يسلط الضوء على الأعمال اللي ترصد أهم التحولات البيئية، تطرح أسئلة حول علاقة الإنسان بالطبيعة، تساهم في التعريف بالتحديات البيئية المعاصرة، وتقدم أيضا بعض الرؤية الجديدة المبتكرة حول القضايا اللي تواجه الكوكب. في هالسياق نذكروا أنه المشاركة أمام الأفلام القصيرة الوثائقية وأيضا الروائية أو التجريبية على ألا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، والأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية اللي تتناول القضايا البيئية والطبيعية كما التغير المناخي، ترشيد المياه، التنوع البيولوجي، النظم البيئية، تلوث، حماية الطبيعة والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وعلاقتها بالمجتمعات المحيطة بها. برشا تفاصيل تتعلق بهذه الدورة، وديما الأساس أنه ديما التعامل مع القضية البيئية أو الطبيعية كموضوع رئيسي للفيلم أو لأحد العناصر المحورية في هذا الفيلم. نرجو طبعا كل التوفيق. كما ذكرت أنه أبواب الاشتراك ما زالت مفتوحة إلى غاية 15 أكتوبر، وحظ موفق للناس الكل خاصة من المبدعين التوينسة اللي حبوا يخوضوا غمار هذه التجربة ويكونوا شركاء في المهرجان الوطني طبعا للسينما البيئية والمهرجان الدولي عفوا للسينما البيئية اللي تحتضنه مدينة جيب بس في دورته السابعة. نمشي معكم النغم والرجبين في نبض المساهد المسادمة على راديو الكاف.

إذاعة الكيف، ما زلنا معكم في بعض الدقائق قبل ما نختم أكيد مشوارنا في نبض المساء. حبينا نرجع لموضوع مهم جدا في إطار التعامل مع الفضاءات الخاصة بالشباب على مستوى الأرياف، كما نوادي الشباب الريفي برشا مجهودات كبيرة في إطار تنفيذ قرارات تغيير صبغة النوادي الشبابية الريفية ببعض المناطق إلى دور شباب قارة، من بينها طبعا نادي الشباب الريفي الزيتونة بمعتمدية الكسور، وأيضا عديد النوادي الأخرى. كما تعرفوا مختلف الفضاءات والمؤسسات، والنظر في إمكانية تهيئتها ضمن برنامج التوسعة، وخاصة الاهتمام بالفضاء والمساحة المحيطة اللي توفر أيضا تجهيزات لوجستية، تجهيزات ومعدات ضرورية للتنشيط تم برمجتها في ميزانية 27. وهذا خلينا ديما نذكره بالاهتمام بدور الشباب والإحاطة به على مستوى المناطق الريفية، وتمكينه من كل ما يلائم أنه يحتضن الهواية متاعه، وأيضا يحميه من المؤثرات الخارجية. مجهودات مشكورة تثمن في هذا السياق، في انتظار أنه تتعمم أكيد التجربة على أكثر من نادي ريفي حتى تكون هالنوادي هذية ما يعني دور شباب قارة، وتكون أكثر معناها تمثيلية للشباب سواء في خياراته، في الأنشطة اللي تتوفر له، في أيضا إبداعاته وفي الهوايات اللي مارسها في ظل هذه الدور. نختم بالهيئة المديرة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع، اللي تعلن أيضا عن فتح باب الترشح لجوائز الإبداع المسرحي اللي ستمنح ضمن الدورة الرابعة. والدورة الرابعة باش تنتظم من 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2026. طبعا آخر أجل لقبول الترشحات ضمن المهرجان الوطني للمسرح التونسي في مواسم الإبداع تم تحديده ب 9 أكتوبر المقبل. فما جوائز فردية تتوزع على جائزة الإخراج، جائزة النص المسرحي، جائزة السينغرافيا، جائزة الأداء التمثيلي، جائزة الأداء التمثيلي للرجال، وأيضا جائزة كبرى للإبداع المسرحي التونسي لتمنح للعمل المتكامل. يعني مجموعة من الجوائز مرصودة في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع. ونذكركم أنه ما زالت عملية معناها التسجيل متاحة إلى حدود 9 أكتوبر المقبل لقبول الترشحات والانضمام والاستفادة من مثل هذه الجوائز. بهذا الخبر أكيد وهذه المتابعات الثقافية نوصل لختام مشوارنا معاكم في نبض المساء. هذا المساء أجمل تحيات ليكي بالكل، لسعد خيري عياد ومولدي وأيضا ألفة ورفيقا. سلام عليكم الناس الكل، نقول لكم سهرة طيبة مع بقية برامج ومنوعات إذاعة الكيف، ونقول لكم في لمين غدوة إن شاء الله نتقابلوا من 4 للـ5 على راديو الكيف في دليل الفلاح. إلى اللقاء.

0: نبض المساء. نبض المساء على موجات إذاعة الكاف. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد تليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعاء مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان
2: تمام الثامنة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت الحصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطر. أعلنت شركة أسمنت أم الكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. يعتزم الديوان الوطني للصناعة التقليدية تنظيم دورات للتنمية تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرمودة التقليدي بتستور. ويأتي تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وفي إطار تفعيل برنامج نقل المعارف. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تمام التاسعة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين. وينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس يوم غد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. أعلنت شركة أسمنت يوم الكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم دورات تكوينية تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرمود التقليدي بتستورة. ويأتي تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاصة إلى إعطاء الأولوية للتعامل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك وقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها، وقد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: موسيقى من العالم مع إن أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكاف في موسيقى من العالم اللي نبدأوها معكم تويكا سويعتين من زمان حتى للحداش. نحيي كل الناس اللي تسمع فينا وين ما كنتم، كل مستعملي الطريق اللي برانشي معنا عبر موجات راديو الكاف، زادا كيف كيف لفانز نتاع الباج نتاعنا نوتخ باج اوفيسيال والوحيدة اللي هي راديو كاف، زادا كيف كيف زملائي اللي معايا في تأمين الحصة هذه على الكونسوليت كل من عيد جندوبي في الغرفة الفنية المركزية، خير الدين القرفي ومعكم آمنة الخليفي من أمام الميكروفون. بتبيع موسيقى من العالم اليوم جو كبير، يعني بالأغاني اللي عنا، الأغاني الشرقية الغربية المغاربية الترابية، زادة برشا أصوات باش تسمعوها وبرشا جديد الليلة معانا في حصتنا. نحبو نبدأ بحاجة إيموسيونيلة، كي حاجة ترجعنا شوية للزمن الجميل، وبعد بطبيعة الحال نمشي ومع جديد باش نسمو جو داسان في ليتي انديان، باش نسمو زادة جورج مايكل في كارلس ويسبر، نبدأ بهم ورجعين معاكم بعد شوية في الأغاني الشرقية اللي عنا لليلة.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

رجعنا معكم يا جماعة، مازلنا برانشي معكم عبر موجتنا موجة راديو كيف حتى الليل 11 بتبيع وقاية تويكا باش نمشيو مع الأجواء الشرقية مع جديد جديد اللي باش نبداوه مع نصيف زيتون في أغنية هدية هدية هدية اللي هي أغنية عملها كادو لولدو الياس اللي احتفل به يعني واحتفل بقدومه ما عندوش مدة طويلة. الجمعة اللي فاتت رينا طريقة التعميد نتاعو بما أنه معتنق الديانة المسيحية. باش نسمعو زادة رامي جميل سعد المجرد في ديولي أول مرة مع بعضهم في ليلة ورا ليلة. رامي صبري زادة كيف كيف باش نسمعوه في غنية جديدة واللي هي لو تعرفوا اللي عاملة نومبر دو فيو كبير برشا على اليوتيوب فات المليون ونص. آدم اللي كان من بين الفنانين اللي كان ضيف سنة على ركح مسرح كارتاج وكانت حفلته من أروع الحفلات اللي عرفها سنة مهرجان كارتاج. باش نسمعوا له أغنية أحساسي. نختموا الكوكتيل الشرقي نتاعنا مع الشامي أنا بعدك، لكن قبل باش نسمعوا زادة صابر رباعي في أغنية طاير. باش نسمعوا مريم فارس ما بتعرفني، وبما أنه احنا نحكيوا على الفنانين كنا رينا دي سيكونس قاعدة دور برشا على التيك توك فيما يخص الفنانة أصالة نصري اللي إن شاء الله بخشين ما يكون عندها جديد ويكون حاضر معنا في برنامجنا موسيقى من العالم. أصالة اللي رجعت للشام بعد غياب دائم أكثر من 15 عام، وهذيك علاش يعني سجلت أغنية خاصة برجوعها للشام. دونك خلينا نمشي ونسمع الكوكتيل الشرقي هذية اللي حكيت لكم معلي، نسمع الأصوات اللي ذكرتها ونرجع معكم.

0: قال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو انك نسيتيني ورحتي معاك
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

أصوات ديفا أمينة فيخت حبينا نفتتح بها أغنية تونسية في أغنية سلطان غرام. سلطانة غرام أغنية مزينة وحلوة. أمينة فيخت اللي كما نعرفوها ديما عاملة بوليميك بحضورها الروحي وهذه رينيه سني في كارتاج, رينيه زيدا في مهرجان الحمامات الدولي, شيرين النجمي اللي كانت من بين الفنانين اللي جاوا للكيف في مهرجان بومخلوف. كانت حفلة لقت إقبال كبير جماهيري, باش نسمو زيدا كي تشوفني مع غيرك. يسرى محنوش زيدا كيف كيف كانت من بين الفنانين اللي جاوا لي مهرجان بومخلوف اسنى وأحيوا حفلة من الحفلات الرائعة باش نسموها في غنوا معنا. أرمستا وأحمد السكني في أول تعامل بيناتهم مع أجواء الراي نسموه ويلا ويلا. مرتضى لفتيتي ووليد التونسي زيدا أول مرة يتعاملوا مع بعضهم في ديو يجمعهم في غنية أمين عليك.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوة تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من نهروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، ومن عناوينها: عودة نشاط شركة اسمنتوم الإكليل بالكاف بطاقته القصوى بعد استكمال أشغال الصيانة. برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري بولاية جندوبة خلال الموسم الفلاحي الجديد. غدا بالعاصمة ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع الحبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر للموسم المقبل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تزامنا مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تمركزت وحدات أمنية مكثفة وقارة بمحيط المؤسسات التربوية بولاية سليانة في إطار خطة وضعتها وزارة الداخلية لتأمين هذه المؤسسات وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر على مدار الموسم الدراسي. الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بسليانة المقدم مراد الحريزي يضيف:
4: عودة مدرسية وجامعية آمنة من خلال تكثيف الحملات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية تستهدف جميع أشكال الجريمة، وخاصة التركيز على ترويج المخدرات بالوسط المدرسي، واللي الحمد لله ولاية سليان ما سجلتش مواضيع شأن هذا بفضل عمل ترات وأعوان الحرس الوطني إضافة إلى زملائنا في الأمن الوطني. تزامن مع ذلك عدنا حملات مرورية يومية على طرقات كابل الولاية لضمان سلامة مستعمل الطريق، سلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي. الحرس الوطني 80% من مرجع نظامنا هو ريفي، وديما التركيز متاعنا على المدارس والمؤسسات التربوية والوسط الريفي، وهذا ما يمنعناش أن نكونوا حذرين في الوسط الحضري والريفي.
3: برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63,700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين. رئيس مكتب الزراعة الكبرى محمد طاهر عزوز وهذه الإضافة:
5: تمت برمجة مساحة 155 ألف هكتار من الحبوب، منها 80 ألف هكتار قمح صلب، 3500 هكتار قمح اللين، و 161,500 هكتار من الشعير، و 500 هكتار من مادة التريتيكال. لإنجاح الموسم تم الاستعداد مبكرا من خلال وضع كميات من البذور انطلاقا من 26 أوت 2026، حيث بلغت الكميات الموضوعة بالجهة في حدود 7500 قنطار من مادة القمح صلب، 1050 قنطار من مادة القمح اللين، و 300 قنطار من مادة التشعير. بالنسبة للأسمدة، كمية اللي تم وضعها في الجهة حاليا هي مادة سيبر 45 اللي هي في حدود 5100، ونأمل أنه موفى شهر سبتمبر تم عملية وضع مادة ديابي، خاصة بعد أنه تم إسناد بعض المجمعين والشركات بالجهة من خلال مدهم بحث مادة ديابي. كذلك ما يخص تحليل التربة، قمنا بتحليل 310 عينات من مختلف المعتمديات بالجهة، انطلقنا في تحليلهم على مستوى المخبر. تم خلال اليوم أمس قيام بمخبر متنقل بمعتمدية سليانة الشمالية، اللي هو من خلاله باش نبينوا للفلاحة مدى أهمية تحليل التربة من خلال إعطاء معناتها الكميات الكافية من السماد.
3: هذا وينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس غدا الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبا 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط لزراعة الكبرى إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصبا 2026 من قبل ممثلي ديوان الحبوب وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. كما يتم تقديم مداخلة للخلية المركزية لمتابعة الحرائق بوزارة الداخلية وتقييم فني لموسم زراعة الكبرى بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطلعات الفلاحين وواقع وتحديات قطاع التجميع وتقديم عرض حول تمويل الموسم. وتركز الندوة أيضا على استعراض الأداء الزراعي لأصناف الحبوب بمناطق الإنتاج بالشمال للموسم الماضي وبسط خطة الاستعدادات لموسم البذر القادم. تمت برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري الذي ينطلق موسمه بداية شهر أكتوبر القادم حسب ما أكده مدير عام شركة جونيور بجندوبة نعيم غربال الذي شدد على أهمية هذه الزراعة خاصة في توفير مادة السكر والتداول الزراعي.
6: هو المعمل اللي يصنع السكر من اللفت السكري معناتها يعمل عقود زراعه مع المزارعين ويمولهم بمدخلات الانتاج ويوفر الماكنه الفلاحيه ومن بعد العصاد يخلص الفلاحات وتبقى من بعد ينتج السكر ينتج الدبس اللي هو الميلات اللي هو الماده الاوليه للخميره وينتج العلف الحيواني الفتوره نتاع اللفت السكري هي علف للابقار الحليب. الى جانب هذايا زراعه اللفت السكري حسن من خصوبه الارض معناتها المزارع اللي الارض نتاعه كلت وما عادش تنتج وقت اللي يزرع اللفت السكري تولي الأرض نتاعه غنية وتولي منتجة. تدخل إذا في التداول الزراعي وقت اللي يعمل قمح بعد اللفت السكري عنده 20 قنطار زايدين في إنتاج القمح من مخلفات اللفت السكري، ولهذا الزراعة دي عندها أهمية كبيرة. تقريبا الموسم المقبل مش يبدأ في بداية شهر أكتوبر برمجنا لل 2000 هكتار في ولاية جندوبة و 1000 هكتار في الولايات المجاورة اللي هما باجة وبنزرت والكاف.
3: أعلنت شركة إسمنتوم الإكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها وفق ما يضيف الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني.
7: حافظوا على التوازنات المالية والفنية للشركة متاعنا، عملنا بلان بي، جبنا اكلينكير من الجزائر بسوام تنفسية به برشا، حافظنا على نسق توزيع الاسمنت متاعنا في البريود هذيك الكل. قعدنا ديما نلوجو كنا نلقوش الفرصة كيفاش نزودوا الشركة متاعنا بالفحم البترول، واستغلينا البريود هذيك زادة عملنا اشغال الصيانة لكل المصنع متاعنا. المصنع اليوم والحمد لله فنيا يخدم بطاقته الانتاجية القصوى 100%، منتوجاتنا جودة متاعها عالية مع احترام جميع معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية. عملنا تقريبا استثمارات من أكثر الاستثمارات تاريخ الشركة. اليوم الشركة تخدم طاقتها الإنتاجية القصوى.
3: تتواصل دراسة الخاصة بمشروع محطة تطهير المياه المستعملة بسيدي إسماعيل من معتمدية بلجة الجنوبية، وهو مشروع نموذجي سينجز بكلفة 30 مليون دينار وسيساهم في تحسين الوضع البيئي والصحي بعدد من المناطق وفقا لما صرحت به النائب بمجلس نواب الشعب عواطف شنيتي.
8: فما بروجي ان شاء الله في سيد اسماعيل تو في مرحله الدراسات الريزون تاع لوناس، فما زاده محطه ضغط، فما زاده كيف محطه تطهير كبيره على الطريق اللي تتعدى من باجه التبار العمادات ولا البلايص اللي باش يشملها المشروع هذا سيد اسماعيل. السيد سهيلي ان شاء الله هي فما نورمالمون بروغرام سيد سهيلي محطه نموذجيه صغيره، كان ما فماش هذيك يعني باش يقع الربط تاع سيد سهيلي بالمحطه هذه تاع سيد اسماعيل الكبيره. زاده كيف مش نحبوا نربطوا نشيما كذا ذلك بالمحطة هذه الدراسة دي سي يمكن شي 7-8 شهور أخرين تحضر مش نعرف الكلفة الجمالية تاع المشروع هذا اللي هو تقريبا يعني في حدود 30 مليار، وإن شاء الله يعني بش يكون مشروع نموذجي وخاصة بش يحسن العيش تاع أهالي سيد إسماعيل ونشيمة وسيد سهيلي.
3: يعتزم الديوان الوطني للصناعة التقليدية تنظيم دورات تنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرمودة التقليدي بتستور. ويأتي تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالاندثار في قطاع الصناعة التقليدية. هذا ودعا الديوان في بلاغ صادر عن الشبان الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة: الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية مرجع النظر لإيداع ملفات ترشحهم في أجل أقصاه يوم 30 من سبتمبر الحالي. صادقت لجان إسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267.9 مليون دينار خلال الأشهر 8 الأولى من سنة 2026 وفقاً للنشرة الإحصائية التي نشرتها اليوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وفي هذا السياق صادقت هياكل الاستثمار التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة 23.9 مليون دينار. وجاء القطاع الفلاحي في المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المصادق عليها والمقدرة ب 159.6 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري، ثم قطاع الصيد البحري، فقطاع تربية الأحياء المائية. وتجدر الإشارة إلى أن لجان إسناد الامتيازات صادقت على 17 عملية استثمارية لفائدة الشركات الأهلية المنتصبة في عدد من الولايات منها باجة والكف. أعلن البريد التونسي في بلاغ له أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم الأربعاء. يكون الوضع الجوي بداية من ظهر غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 من سبتمبر والسبت 19 من سبتمبر بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. من أخبار العالم، ارتفعت حصيلة الضحايا الذين تم انتشالهم من تحت ركام بناية سكنية انهارت اليوم في مدينة غزة إلى 21 شهيدا من بينهم أطفال ونساء. إلى ذلك استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم عودة نشاط شركة إسمنتوم لكليل بالكاف بطاقته القصوى بعد استكمال أشغال الصيانة. برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري بولاية جندوبة خلال الموسم الفلاحي الجديد. غدا بالعاصمة ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

موسيقى من العالم مع نزلنا مع موسيقى من العالم حتى للأحداش، والموسيقى أكيد تويكا بشتزنا الأجواء الراية في كوكتيل يجمع كل من الشاب مامي حسني والشاب خالد نسمو وزيدة رضا الطلياني أمين رايدي اللي هو دي جي نتاع الميكس هذية. دونك خلينا نعمل أجواءنا الحلوة، أجواء الراي لكل محبين الراي، من خلالها نحييو القطر الجزائري وكل الجزائريين اللي موجودين في تونس. نمشي ونسمو راي، نرجو معكم.

رجعنا معكم. هذه أجواء الراي اللي سمعتوها، هذه رضا الطلياني اللي فارقنا مؤخرا، كان من أنجح فنانين الراي اللي عاشوا في الهجرة لفترة طويلة. من الراي باش نمشيو شوية للأجواء الغربية، أكيد برشا استسمو فينا تويكا، تحيتنا لكم وين ما كنتم. نمشيو معكم للأجواء الغربية، اخترنا لكم فرانك سيناترا في My Way، براين أدامز في Please Forgive Me، معهم زيدا برونو مارس في Die With A Smile، ومعهم كيني روجرز في Lady. نسمعوا الكوكتيل هذية ونرجع معكم.

هذه كوكتيلنا الغربي اللي حبينا نسمعوكم، اللي اخترناه لليلة بطبيعة الحال، ونخلوكم مع الأجواء الترابية بصوت جميل، صوت حلبي. نمشي شوية للأجواء الحلبية بصوت ميدة في حبينا وتحبينا. النغم هذية اللي تعاملت فيه ميدة الحناوي مع الملحن بليغ حمدي، نمشي نسمعه منه.

هكا نكون وصلنا ختام مشوارنا من سهريتنا الليلة من الموسيقى من العالم. ما بقى لكم باش نقول لكم ليلتكم زينة في الأمان بسلامة. أنا وتوت ليكيب اللي كان معايا محمد ميهم ميرسي كل معايا جندوليات حصلت خارجي الجرفي في الغرفة الفنية المركزية. وإنا تحييكم ونقول لكم ليلتكم زينة كل مستمعين.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت شركة إسمنتوم لكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. وأكدت الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. ينظم ديوان الحبوب غدا بتونس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر ل 2026-2027. صادقت لجان وسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، وفقاً للنشرة الإحصائية التي نشرتها اليوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. ارتفعت حصيلة الضحايا الذين تم انتشالهم من تحت ركام بناية سكنية انهارت اليوم في مدينة غزة إلى 21 شهيداً، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيداً ميدانياً جراء تجدد القصف والغارات التي نفذها الاحتلال الصهيوني على عدد من البلدات في محافظتي النبطية والجنوب. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام.
1: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
2: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة السيد سعيد بن يوسف الباروني. مرحبا بك سي سعيد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين، مرحبا بكم.
2: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم السيد سعيد بن يوسف الباروني حول مخطوطات المكتبة البارونية بجربة، وأنت الذي تحفظ هذه المخطوطات وحافظ هذه المكتبة، والتي تعود إلى، لنقل، هي بالتأكيد هي إرث عائلي.
3: نعم.
2: ولذلك أسألك سؤالي الأول حول تاريخ تأسيس هذه المكتبة، ونبذة لو سمحت عن اسمي، ربما عن حياة مؤسسها، والذي أظن أن اسمه اسمك على اسمه، جدك يعني.
3: نعم، هو جد يعني تقريبا نمثل الجيل السادس يعني. إذن هي كما ذكرت مشكور الأخ عادل، هي مكتبة عائلية خاصة. هو شأن كل العائلات في جربة كانت في حركة علمية نشيطة في القرون الماضية، وكل عائلة لا يخلو بيت من كتب ومخطوطات. بس ربما الميزة اللي انتاج بها نحن حفظنا على هذا التراث، باعتبار أن جدنا من الأول أوصى أن هذه المخطوطات وهذه الكتب لا تباع ولا تشترى ولا تقسم ولا تورث، فحفظنا عليها جيل بعد جيل. إذن هي مكتبة عائلية خاصة أسسها أبو عثمان سعيد بن عيسى بن يعقوب الباروني الفصاتوي. هو عالم إباضي من جبل نفوسة بليبيا، ولد سنة 1188 للهجرة، 1775 للميلاد، وتوفي سنة 1281 هجري، 1865 ميلادي. إذن يرجع تاريخ تأسيس المكتبة إلى سنة 1819 في بداية القرن التاسع عشر،
2: يعني تقريبا قرنين لها من العمر.
3: تقريبا، نعم،
2: أكثر من قرنين، قرنين وسنتين.
3: نعم. إذن هو هي القصة، وأنه عندما استقر المؤسس وهو أبو عثمان، يكنى بأبي عثمان سعيد بن عيسى بن يعقوب الباروني، عندما استقر مدرسا بالجامع الكبير في جرزة. والجامع الكبير هذا ربما للمستمعين كلهم هو جامع أبي مسور، ونسبة إلى مؤسسه يسجى ابن يوجين اليهرسني. شوف هنا يعني
2: صعب هذا الاسم، صعب
3: كجيب كلهم أمازيغ. ومعنى يسجى في اللغة الأمازيغية هو العمل الصالح، وقد اتفق المؤرخون على كنيته بأبي مسور، وبه اشتهر. وهو ينتمي كما ذكرت إلى قبيلة بني هراسن، القبيلة الأمازيغية المستوطنة الأراضي الممتدة بين تطاوين بالجنوب التونسي غربا وجبال نفوسة بليبيا شرقا. والمدرسة هذه يعني بن حشان، المدرسة المسورية، تقع على طريق المطار كيلومتر 4 غربي حمط السوق، وهي أكبر مساجد الجزيرة
2: مازال إلى اليوم يعني.
3: نعم، ها باش نكمل نعطيك نبذة عليه وتندخل يعني كيف، يعني انا عملت مقدمه كيفاش جاء، كيفاش كونت المكتبه، وكيفاش جاء جدنا من جبل نفوسه. اذا شرع في بنائها هذه المدرسه ابو مسور اليهرسني في نهايه القرن الثالث هجري، يعني نقول التاسع ميلادي، واتمها، لكن توفي رحمه الله، اتم بنائها ابنه ابو زكريا فصيل في بدايه القرن الرابع الهجري، وجعلها مدرسة علمية. وإلى الآن إلى يوم الناس هذا ما زالت قائمة، يعني وفيها تصلى فيها الصلاة الخمس وصلاة الجمعة، ويعتبر أقدم معلم في الجزيرة 1100 سنة.
2: وهي تنتمي بالنسبة للمذهب الديني إلى الإباضية.
3: نعم هي لان في البدايه
2: لنقل بين ظفرين سامحني سي سعيد لو سمحت لنقل نعم. ولو الكلمه ربما تبدو غير مناسبه لنقل ان جربه المعروف هذا حتى في الثقافه العامه رغم انه شخصيا لست مختصا في التاريخ القديم او الوسيط ربما افهم قليلا في التاريخ المعاصر ولكن ما اعرف ان جربه يعني بين ظفرين من معاقل المذهب الاباضي اللي هو اقل يعني مش منتشر برشا يعني منتشر تقريبا في عمان سلطنه عمان في جربه و بعض مناطق ليبيا ومزاب في الجزائر يعني مش منتشر برشا المذهب نبذة صغيرة لو سمحت عن المذهب الإباضي وانتشاره ومدى انتشاره
3: نعم المذهب الإباضي هو النسبة ترجع إلى عبد الله ابن إباض لأن ما أقول مذهب المالكي مالك ابن أنس مذهب الحنفي أبو حنيفة النعمان مذهب الشافعي شافعي هو أحمد بن محمد بالنسبة للحنابلة إذن المذهب الإباضي ينسب إلى عبد الله ابن إباض التميمي العماني يعني هو في النهايه يرجع الى سلطنه عمان يعني هو يقول قائل علاش كنت ذكرت في البدايه انه اقليه لانهم كانوا ضد الحكم الوراثي وقت صارت الفتنه بين علي ومعاويه هم من وقفوا ضد معاويه لانه اقتصب الحكم ووقفوا مع علي لكن هزم علي فهم من انشقوا على معاوية
2: لم يقبلوا بالتحكيم هذا المعروف
3: لم يقبلوا بالتحكيم ونادوا بالحكم الديمقراطي
2: إذن
3: يعني
2: لنقل
3: الديمقراطية من بداية القرن
2: بين ظفرين حتى لا نتعسف كثيرا على التاريخ تاريخنا لم يعرف طبعا تراثنا لم يعرف ما تسمية يعني الديمقراطية بهذا المعنى المعاصر أو حتى اليوناني ولكن بمعنى من المعاني تشير أنت ولكن نعود إلى موضوع مكتبتنا اليوم التي تهمنا ومخطوطاتها المكتبة البارونية فهمنا أن مؤسسها سعيد بن عيسى الباروني في بدايات القرن التاسع عشر تم تأسيس هذه المكتبة بعد أن قدم من جبل نفوسة من ليبيا واستقر بجربة كيف بدأ يجمع هذه الكتب؟ أعتقد أنه زار مصر أو درس بالأزهر وربما كان ذلك
3: لأنه هو يعني قضى 20 سنة بالقاهرة بين الدراسة بالجامعة الأزهر والتدريس بوكالة الجاموس في حي ابن طولون بالقاهرة لأن ثم ما يسمى ب يعني وقف الإباضية في منطقة اسمها الجاموس ويسموها هو وقف الإباضية كل الطلبة وكل التجار اللي يزوروا القاهرة يقيموا فيها سواء للدراسة أو للتجارة وغيرها فهو قضى 20 سنة بين الدراسة في الأزهر وبعدين أصبح يدرس في هذه الوكالة وقف الإباضية بحي طولون في المكان هذا بالذات نسخ جل المخطوطات وقتنا مجموعة مخطوطات ابن مكبت من عمه شيخ موسى بن علي الباروني النفوسي وقت اللي انتقل وقت اللي رجع بعد 20 سنة من القاهرة إلى جبل نفوسة عاد إلى جبل نفوسة القائم والنقوله العميد الشيخ بتاع المدرسة المسورية جامع بمصر توفي الشيخ سليمان الشماخي ذهب إلى الحج فتوفي هناك القائم على المدرسة المسورية الشيخ صالح أبي مصر اللي هراسني طلب من الشيخ سعيد بن عيسى الباروني أن يتولى التدريس في ظل الفراغ يعني العلم اللي يبقى وقتها جاء يعني خصيصا في 1801 إلى جربة في 1811 استقر نهائي وجلب كتبه من جبل نفوسة واستقر نهائي بجربة للتدريس في الجامع الكبير أين دفن هو دفن في المقبرة الجامع الكبير إلى الآن موجودة وهذا هو سبب مجيئه إذن من جبل نفوسة واستقراره بجربة وتكوينه لهذه المدرسة لهذه المكتبة كلها مخطوطات
2: إذن أفهم من ذلك أستاذ سعيد الباروني أفهم أن جدك هذا سعيد بن عيسى الباروني أتى بجملة من المخطوطات وبعضها خطها بتقول أنت في تقديم فهرس مخطوطات مكتبة الباروني الذي أنجزته بالتعاون مع دار الكتب الوطنية هذه سنة 1998 يعني لديك سنوات طويلة وأنت مهتم بهذه بمسألة الفهرسة أيضا مهمة هذه الفهرسة وسنأتي إلى الرقمنة أيضا لأني بصراحة استضافتي لك وقد قبلتها مشكورا ولو عن بعد وأنت مقيم في مدينة جربة أنا لاحظت أن من جملة الأخبار الثقافية أن السيدة رجاء بن سلامة نوجه لها تحية، المديرة العامة لدار الكتب الوطنية، قد استقبلت جملة من المثقفين ومن ممثلي مدينة جربة، وسواء منهم المقيمون في العاصمة أو بجربة، للتعاون لنقل في حفظ التراث الوثائقي لجربة، ليس فقط طبعا موضوعنا اليوم، لأنه أعتقد أن الجربة تحتوي على أكثر بكثير مما تحتويه مكتبة الباروني، ولكن يبدو لي من أجل رقمنتها أو مزيد المحافظة عليها أو إثرائها أو تجميع ربما منها ما أمكن منها. إذا نفهم أن هذه المكتبة نواتها الأولى كانت مخطوطات جاء بها المؤسس سعيد بن عيسى الباروني من مصر، وبعضها بخط يده الجميل كما تقول أنت، ثم أضاف إليها. هل بعد استقراره بجربة هل حاول أن يضيف إليها مخطوطات ربما من محيطنا بين ظفرين التونسي، من البلاد التونسية، لا أعرف، من الزيتونة، هل كان يأتي إلى العاصمة؟ أعرف أن العديد من مثقفي بلغتنا اليوم من شيوخ الجنوب كانوا يدرسون أو يواصلون أو يتواصلون مع شيوخ الحاضرة تونس، يعني أو القيروان أو لا أعرف.
3: نعم، هو في الواقع حافظ على كتبه اللي تنسخها في القاهرة، ثم ضم إليها اشترى، يعني في عنا قلنا حتى وثيقة جرد في مخطوطات ابن عمه هذا موسى، اشتراها منه وضمها إلى كتبه. ومن حسن حظنا أنه جاء بعد ابن علي، فكان شغوف كذلك بجمع المخطوطات، من بعد ابنه يوسف ثم محمد ثم يوسف، هذا كلهم جدودي كانوا مغرمين بجمع الكتب. وكما ذكرت في المقدمة وأن الجربة كانت مليئة بهذه المخطوطات، وكانت مع الأسف أن العائلات فرطت فيها، يعني تبيعها وقت يموت المؤسس أو الجد فيقتسمونها. أنا أتذكر جدي وأنا صغير يأخذ يشتري هذه الكتب، يعني عبارة عن قفاف يروح بها. حتى لما توليت أنا فهرسة المخطوطات نجد يما النصف الأول من الكتاب أو النصف الأخير أو جزء من الكتاب، فسألت جدي ما السبب وين البقي، قال لي هذوك الورثة اقتسموا هذا المخطوط، كل واحد أخذ جزء، يما تقسم على اثنين أو على ثلاثة أو على أربعة.
2: لهذه الدرجة؟
3: أي لهذه الدرجة،
2: يعني لا يدركون قيمة الحفاظ على المخطوطات، يعني
3: لأن المؤسس هو بدأ النواة الأولى، لكن أحفاده وأولاده فيما بعد نموا هذا الرصيد واشتروا الكثير منها من سكان الجزيرة اللي معرفوش قيمتهم واللي اقتسموهم بالميراث وفوتوا فيها، ثم اللي يعني رماها في آبار ثم اللي حرقها. يعني
2: على ذكر الحرق، على ذكر الحرق، سي سعيد بن يوسف الباروني، أشرت منذ قليل أن جربة لا تقتصر على مخطوطات مكتبة الباروني، وإنما لديها مخطوطات أخرى. على ما أذكر سمعت منذ سنوات أن هناك مكتبة احترقت وهي مهمة،
3: وهي مكتبة البعطور. مكتبة البعطور مكتبة قيمة، لكن مع الأسف احترقت، يعني هو أحد أبنائها دخل يعني للمكتبة لكن يظهر فيه يدخن، فشرارة من النار.
2: وهل هي مخطوطات نفس يعني طبيعة مخطوطات مكتبتكم؟
3: يعني من نجزم أنا نفس العناوين، وأن هي نفس النوعية، يعني كانوا شغوفين بالكتاب والكتابة، وهناك حركة علمية نشيطة جدا، فقد يكون فيها من نفس الكتب اللي عندنا، وقد يكون كتب أخرى، لأن ما تمتاز به المكتبة اللي عندنا احنا ما فيهاش كان المذهب الإبادي فقط، وما فيهاش كان العلوم الشرعية برد، عندنا إلى جانب علوم القرآن والحديث السيرة النبوية. ثم نجد
2: العدد، لو سمحت، عدد الإجمالي للمخطوطات مكتبة الباروني قبل أن ندخل في التفاصيل.
3: احنا لقينا لما المجاميع ما يسمى بالكتاب في مجلد واحد 1087 مجلد، لكن هي بداخلها المجلدات تلقى ساعات كتاب في 4-5 رسائل، وانا كل وثيقة حتى ورقة تعتبر وثيقة نعطيها رقم، تقريبا وصلنا حوالي 1948 وثيقة،
2: رقم مهم.
3: وهذه الوثائق موزعة كما على 10 أبواب تقريبا، عن القرآن والتفسير، عن الحديث والسيرة، الفقه والأصول، الفقه الإباضي، التوحيد والتصوف، اللغة والأداب، علم الفرائض، التاريخ والسير، المنطق والحكم،
4: العلوم، عندنا علم الفلك وعلم الحساب والطب وأغراض مختلفة، يعني هي متنوعة.
2: متنوعة، ولكن أقدمها، هل تعرف، هل هناك تقدير لأقدم هذه المخطوط إلى أي فترة يعود؟
4: بالضبط، أنا لقيت ورقة أقدم مخطوط للمكتبة، عنوانه من جامع ابن جعفر، يرجع تاريخه إلى 8 ربيع الآخر بعثاني 758 هجري 1357 للميلاد.
2: مهم، يعني لديها 7 قرون، يعني
4: 7 قرون. هي ورقة مهترة متهرت ياسر، لكن وجدتها، احتفظ بها المؤسس، ويعني موجودة عندنا في في في المكتبة، نسخة وحيدة يعني.
2: وبالنسبة لأغلب المخطوطات أعتقد تعود إلى قرنين من الزمن
4: تقريبا، لأن خطر هو الفترة الزمنية
2: نهاية القرن 19 بداية القرن 20 الثامن،
4: بداية 775 الميلاد بين القاهرة، يعني 1800
2: بداية القرن 19
4: يعني في القرن 18
2: وبداية القرن 19
4: الكتب في القاهرة في الأزهر لما كان يدرس، وبعدين أصبح يدرس في وكالة الجاموس طلبة اللي الفقه الإباضي الذي لا يدرس في الجامعة الأزهر، فكان مدرس الفقه الإباضي في وكالة الجاموس هذه وقف الإباضية
2: كما أشرنا لذلك. بالنسبة لهذه، بالنسبة لمحتويات المكتبة، تعرف أن الحفاظ على هذه الوثائق، هذا النوع من الوثائق، يتطلب جهدا خاصا ودراية، وأنت متى بدأت، متى تحملت مسؤولية هذه المكتبة، في أي سنة تقريبا سي سعيد؟
4: يعني هي صدف، يعني الدكتور تولى وزارة الثقافة بداية الثورة عز الدين بشاوش،
2: أي
4: الأستاذ عز الدين بشاوش،
2: نوجه له التحية.
4: احنا ناشطين في، انا كنت ناشط عضو في الهيئة في جمعية الصيانة في الجزيرة، وكنا نعمل لقاءات، وخاصة معتنين بكل ما هو تراث ومعمار وهندسة معمارية ومحلية وغير ذلك، فهو كان ناشط معنا الدكتور عز الدين بشاوش، فزورناه المكتبة البارونية وطلب هذا سنة 84 أن أتولى الفهرسة الكتب ونبعثها لبيت الحكمة، هو كان مدير بيت الحكمة، وأعطاني مثال عن كتاب فهرسة مكتبة حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي في بن منصور.
2: إيه، نوجه التحوح من أكبر المحققين التونسيين.
4: نعم، إذا هو أعطاني نسخة من الفهرسة، وقال انسج على منوالها، فشرعت تقريبا أنا من سنة 1984-85 إلى 1992، بقيت تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات نأخذ بالكتاب ونقوم بالفهرسة نتاعو.
2: على أي أساس تقوم العمل هذا؟ تركز في الفهرسة على ماذا؟
4: هو يتمثل فيما يلي. أولا نعمل مذكرة فنية لكل مخطوط، بطاقة تعريف للمخطوط، فأتولى ذكر عنوان المخطوط كاملا بالرجوع للمخطوط نفسه، ثم في السطر الثاني نذكر اسم المؤلف وإثبات نسبه وتاريخه إن وجد، ثم نأخذ ذكر بداية المخطوط بتسجيل فقرة في أوله قد تعرف بالغاية من تأليفه أو تشير إلى موضوعه، ثم لابد من ذكر نهاية المخطوط بتسجيل فقرة في آخره قد تعرف بمكان وزمان تأليفه، ثم نجد في النهاية نذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكان النسخ إن وجد، قد ما نجوش في ديما، ثم نذكر نوع الخط إن كان مغربي أو مشرقي، ثم نأخذ مقياس المخطوط طولا وعرضا بحساب السنتيمتر الورقة، نذكر عدد الورقات للمخطوط، نذكر معدل السطور في كل صفحة، للإشارة أن الأصفار مشتملة على أكثر من عنوان واحد، وذلك بعبارة نعمله في سفر واحد مع بيان عدد العناوين الموجودة في كل سفر.
2: طبعا لديكم رموز إلى الناسخ والخط والمقياس.
4: بالضبط، عن المذكرة هذيك لما وإحنا حطيناها تو على الفهرس هذاك حطيناها على موقع المكتبة، فيدخل أي عنوان يجد فيه هذه المعطيات كلها.
2: نذكر بعنوان
4: المحتوى والناسخ والمؤلف
2: سي سعيد
4: والتاريخ إن وجد، بعض الأحيان ما يذكرش التاريخ.
2: سي سعيد، نذكر بالعنوان الإلكتروني للمكتبة البارونية على شبكة الإنترنت. نعم، لأنها مهم. نعم، جدا.
4: نعم، احنا تو هي بديناها تقريبا في 95 عملناها ولا 98 عملناها موقع، لكن الآن احنا بصدد التحديث، لأن حبينا تكون لان تكون في حركيه لان من اللي ما عملناه جامد وصغير. الموقع هو www.البارونيه.com.
2: هذا لمستمعي إذاعة تونس الثقافية ومستمعاتها لمن يريد الرجوع على الأقل لاطلاع على بعض محتويات هذه المكتبة. أعرف أن سنخصص في الجزء الثاني من هذه الحصة حيزا من الوقت لمسألة الحفاظ على هذه المخطوطات ورقمنتها، والرقمنة هي جزء أساسي أصبح من المحافظة على الوثائق. بالنسبة للمكان لمن يريد زيارة المكتبة، هي اليوم المكتبة البارونية بالتحديد متى بدأت في مقرها الحالي؟ أعتقد تغير مقر المكتبة.
4: نعم فعلا، هي هو أول
2: بين بالتأسيس أنت أشرت إلى التأسيس.
4: أنا كان يسكن في منطقة في الريف، يعني تقريبا 4 كيلومتر على مدينة حومة السوق، بجانب مدرسة أبي مسور الجامع اللي أسس فيه اللي يدرس فيه، باعتبار وأن الجامع الكبير يعتبر بمثابة الكلية أو الجامعة، لأن مجربة فيها تقريبا 20 مدرسة من ابتدائي وإعدادي وثانوي، اللي ينتهي دراسه يلتحق بالمدرسة المسورية الجامع الكبير. فهو استقر منزله في جنب الجامع الكبير هذا، وبقيت في دور سكناه المخطوطات هذه، لأن فيما بعد هو تولى إمامة الجامع الرئيسي في البلد، هنا جامع الشيخ في المدينة، وكان يعني مفتي الجزيرة. ثم يعني بقيت في دور سكناه، وكثر الطلب على هذه المخطوطات بعد الفهرسة. فالوالد رحمه الله بنى لها مقرا، بيت يعني في المنزل نتاعه في الريف، لكن ما استفادش منها الباحثون والدارسون. ففكرنا الحقيقة في إيجاد مقر لها بحومة السوق، وتعاونت العائلة كلها والحمد لله، ووفقنا باش نعملوا مقر لها في نهج حبيب بورقيبه 17 حبيب بورقيبه، ووقع افتتاحه رسميا بحضور وزاره ممثل معهد الوطني للتراث وممثل وزاره الثقافه والمسؤول السياسي والولايه والمعتمدين
2: هذه في الستينات، هذا
4: يوم 5 مارس 2016 بمدينه حومه السوق، والان اصبحت مفتوحه ونعتبره احنا مركز دراسات وبحوث.
2: ولكن المقر الحالي تقريبا بني في الستينات 1966.
4: لا هذا القديم،
2: القديم هذا القديم،
4: لان الوالدي لما كثر الطلب على هذه المخطوطات وكانت مخزنه بدور سكناه فخرجها، لان فيه احراج لما بيحطها.
2: صحيح صحيح، لانه الزوار لا
4: يسكن مقرا خارج دور السكنه.
2: فهمت.
4: وعام 66 الى ان نقلناها احنا الى حومة
2: بعد تقريب 50 سنة، يعني
4: تقريبا الان هي من 2016 اصبحت لها مقر جديد في حومة السوق.
2: سنواصل الحديث في هذا السياق الاستاذ سعيد بن عيسى الباروني، ولكن لو سمحت سنتوقف مع هذا النغم عن مدينة جربة ثم نعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ سعيد بن يوسف الباروني، وموضوع لقائنا حول مخطوطات المكتبة البارونية بجربة. وفهمنا منك سي سعيد أن للمكتبة تاريخ عريق بدأها جدك سعيد بن جدك أقصد من الجيل ربما السادس، أنت حفيد من الجيل السادس، الشيخ سعيد بن عيسى الباروني القادم من جبل نفوس من القطر الليبي، ودرس في مصر وعاد من الأزهر بعد بقائه هناك حوالي 20 سنة، عاد بمخطوطات كبيرة اللي استقر في النهاية بجربة، وينشئ هذه المكتبة النواة الأولى لهذه المكتبة في بداية القرن 19 منذ أكثر من قرنين، وقد حافظ أولاده وأحفاده على هذا الرصيد وحاولوا تعزيزه، وصولا إلى والدك يوسف الذي بذل جهدا، وأنت سي سعيد لتحسين حتى مقر المكتبة وتغيير مقرها لتكون قبلة للزوار وللباحثين، وأعتقد أن هناك زيارات يقوم بها باحثون من عدة دول وليس فقط من الباحثين التونسيين، أليس كذلك سي سعيد؟
1: نعم وهو كذلك، وهذا ما يثبته عن سجل ذهبي، لأن تفطنا من عام 66 لما ابتنى الوالد المقر الجديد أصبحت قبلة للزوار، ومن خلال السجل الذهبي لما رجعت نلقى في عام 66 أول من قام بالزيارة واستفاد من هذه المخطوطات، نلقى كذلك الدكتور عمر خليفة النامي هذا من نالوت بجبل نفوسة، هذا جاء واستفاد من المخطوطات المكتبة البارونية بين عدة أطروحة الدكتوراه بجامعة كومبريدج ببريطانيا، موضوعها تطور الفكر الإباضي ودراسة نظام الولاية والبراءة عند الإباضية، وجاء في مناسبتين، مناسبة في أوت 68 وديسمبر 69، وأنا من حسن حظي وأني التقيت به في المناسبتين هذوما، وكان عندي معاه لقاء طيب، أنا عمري تقريبا 16 سنة وقتها.
0: واليوم أنت من مواليد سي سعيد؟
1: أنا من مواليد 49
0: 1949، وكان في شبابك لنقل التقيت به يعني.
1: نعم لقيت به، وكان رجلا عظيم يعني حقيقة، أصبح الدكتور أستاذ زائر في جامعات العالم من طوكيو إلى نيويورك إلى ليبيا إلى
0: إذن استفاد من المؤكد أن هذه المكتبة قد مثلت مصادر مهمة لعدة باحثين في عدة اختصاصات، وخاصة في المجال التراث الإسلامي وأيضا حتى اللغوي، لأنه أرى في وقد ذكرتنا بأن ليس فقط العلوم الشرعية وإنما فيها التاريخ والمنطق وحتى في الفلك والطب والأداب والفلسفة وأغراض والعلوم وأغراض مختلفة، ولكن طبعا تبقى من مصادر الأساسية للمذهب الإباضي. نذكر أننا في الجزء الأول أشرت سي سعيد بن يوسف الباروني أنا إلى جانب جربة، طبعا نعرف معروف أن مزاب وجبل نفوسة وسلطنة عمان هي من المناطق الأساسية لتواجد المذهب الإباضي، وقد ألمحنا إلى بعض أسسه، هي طبعا هم من الخوارج، ولكن معروف أنها الإباضية هي من المذاهب أيضا المعتدلة، لأن كلمة الخوارج قد توحي اليوم بشيء من التشدد، ولكن في الحقيقة أن المذهب الإباضي تاريخيا وهذا تظهر حتى ليس فقط في جربة وإنما أيضا في عمان لديهم قدر هام من التسامح وقبول الآخر والاعتدال. نعود وطبعا الموضوع حصت إلى هذا البرنامج تاريخي يهتم بالجانب الوثائقي والوقائعي، ولكن لدينا برامج أخرى طبعا في بقية الإذاعات التابعة للإذاعة التونسية لمسائل الفكرية والتراثية بالمعنى الدقيق للكلمة. نعود إلى جانب الوثائقي لو سمحت أستاذ سعيد بن يوسف الباروني.
1: نعم كيف تسمحنا أن تذكرنا على الرواد المكتبة هذه، الدكتور عمر حيث النامي، ثم نعود إلى سؤالك، لأن هو في الواقع في عام 68 هو الذي يعني أشعرنا بقيمة هذه المخطوطات، وقضى لما يجي قضي تقريبا شهر في كل مناسبة وعرفنا بقيمة المخطوطات، وقف بدأنا نشتغل على الفهرس. ثم كان لنا شرف استقبال الدكتور شكري فيصل، هذا سوري وحرمه وأستاذ جامعي بجامعة الجزائر، كان عام 71. ثم إلى جانب ذلك أن مراد عبد الله كوستاري هذا من هولندا، إعداد رسالة عن الأسرة البارونية بليبيا، كان زيارته في 25 جويلة 71، ثم فضيلة الإمام الشيخ أحمد حمد الخليلي اللي كان ملحق بوزارة التربية الآن أصبح مفتي، هذا كان زيارته الأولى في أود 74. ثم الشيخ بيوض إبراهيم هذا إمام ميزاب، محمد علي دبوز هذا من الجزائر،
0: ميزاب من الجزائر
1: نعم، عز الدين الأستاذ عز الدين بلايك مدير الفتح للطباعة والنشر ببيروت، هذا كان عندنا زيارة في السجل الذهبي هذا موجود عام في نوفمبر 74. الأستاذ فارنر شفارتس هذا مستشرق ألماني متحصل على ماجستير التاريخ الإسلامي والمحاضر بمعهد الدراسات الشرقية في جامعة بون الألمانية، زيارته كانت في جوان 79 وعاد بعد 40 سنة السنة الماضية سبحان الله عام 2019 بعد

0: زوار المهمين من الباحثين ومن المسؤولين في الدولة وحتى من دول أخرى إلى المكتبة البارونية بجربة. العودة إلى تقديمك لمؤسس المكتبة، نشير أنه سعيد بن عيسى الباروني، أنت تقول في تقديمه وفي ترجمته، نعود إلى شيء طريف قرأته هنا، أنه تقول في زيارة لمكانته العلمية: نراوح بين الحاضر والسنوات الأخيرة مكتبة البارونية وبين نواتها الأولى وتأسيسها. لمكانته العلمية كان أعيان جربة يزورونه في بيته ويحضرون مجالسه العلمية ويناظرونه، وكان قدم إلى جربة الشيخ المصري أحمد السناري هكا،
1: نعم،
0: فناظر علماءها وكان متفوقا في علم المنطق فأفحمهم. ولما اجتمع إلى الشيخ سعيد وناظره وجده متبحرا في العلوم قوي الحجة، واستمر رجلان في التباحث والمساجلة من صلاة العشاء إلى مطلع الفجر. واعترف الشيخ المصري هذا السناري بعد هذا اللقاء بسعة علم الشيخ سعيد الباروني. ولما تحول إلى تونس، مقصود تونس العاصمة، وناقش علماء الزيتونة، قال: لم أجد العلم إلا في جربة. ويعني هناك أنك تشير في هذا التقديم أن جربة لا تقل قيمة علمية وعلماؤها، وخاصة سعيد الباروني، سعيد بن عيسى الباروني، عن علماء الزيتونة أو علماء القيروان. هذا ما تريد الإشارة إليه؟
1: والدليل على ذلك، احنا عندنا تو في المدرسة المشورية الجامعة الكبيرة اللي يدرس فيه الآن، تم نقوش في المئذنة أسماء طلبة يعني بمرحلة التعليم العالي الجامعة، جاءوا من أسماء من الجزائر، من ميزاب، ومن جبل النفوس، ومن عمان، كانوا يدرسوا في التعليم العالي في هذا المكان، في هذا الجامع، يعني بالقيمة العلمية اللي كان تتمتع به هذه المدرسة المسورية اللي يدرس فيها الشيخ سعيد.
0: وفي أي حالة المخطوطات اليوم؟ بصراحة نعرف أنه ليس من السهل المحافظة سي سعيد بن يوسف الباروني على المخطوطات. نعرف أن الورق، طلعت على بعض دراسة ما حول مخطوطاتكم في جربة وخاصة المكتبة البارونية، أعتقد أنها مثل مكتبة أخرى في جربة، أغلبها الورق، نوعية الورق وتحليل ودراسة يعني علمية للورق للبحث في جذور المخطوطات أو تاريخها، أنها تعود ربما أغلبها إلى قرنين أو قرن ونصف، يعني القرن الثامن عشر، القرن التاسع عشر، نوعية الورق. كيف تحافظون؟ سؤالي كيف سؤالي كيف تحافظ، تشرف، أو كيف تسعى أو تسهر على المحافظة على من ناحية المادية يعني، وصيانة هذه المخطوطات؟ هل لديك إجراءات، مقاييس معينة، معايير معينة
1: نعم فعلا، هو الحقيقة احنا باستشارة أهل الذكر، أنا ساعة قمت بدورة تكوينية في صيانة ورقمنة المخطوطات وتجليدها وصيانتها، حاولت أن هنا في رقادة، مركز رقادة، ثم باتصال مع المكتبة الوطنية، وقت قدمنا الفهرة لأن قدمناها لبيت الحكمة، ثم بيت الحكمة حولت إلى دار الكتب الوطنية فتمت المراجعة نتاعه وتصنيفه. لكن الفترة الزمنية كنت مغرم بالصيانة والمخطوطات عموما، فعاوننا هذا كذلك أستاذ أمريكي من جامعة ميشيغان اسمه بول لوف، الآن هو مستشرق يحسن العربية بامتياز ويدرس في جامعة الأخوين في أفران في المغرب. جاء خصيص المكتبة البارونية مش حاجته بمحتوى المخطوطات، وإنما يدرس الورق، فيما يسمى بالعلامة المائية للورق. أخذ مجموعة من المخطوطات، وعندهم كأنهم الأمريكان عاملين برام
0: مقاييس كرونولوجية زمنية،
1: علامة مائية في الورق، يقول لك هذا الورق أين صنع والتاريخ الصنع نتاعه. فأعطاني تقرير بعد ما كمل البحث نتاعه.
0: خلاصته سي سعيد،
1: ملخصه أن هذه الكتب المكتبة البارونية الورق نتاعها صنع في إيطاليا في القرن، بداية القرن التاسع عشر، وانتقلت إلى مصر، ومن مصر انتقلت إلى جربة. وكان والجواب صحيح، قلت له فعلا، يعني ما كانش عارف أن الكتب هذه جاء من مصر، قلت جدنا سنسخها بمصر ووصلت إلينا، بقت له تنقل إلى جربة.
0: والرقمنة، جهد الرقمنة،
1: أغلبها تعود إلى 200-250 سنة.
0: هل بدأتم سي سعيد بالنسبة للمكتبة البارونية؟ أعرف هناك بعض المخطوطات الأخرى في جربة لعائلات أخرى، ولكن بالنسبة

0: لموضوعنا اليوم، المكتبة البارونية ومخطوطاتها، هل بدأتم جهد الرقمنة خاصة بالتعاون مع دار الكتب الوطنية؟ أعرف أن لديها مشروع ضخم وهام بدأت فيه السنوات الأخيرة لرقمنة المخطوطات وجعلها ربما حتى متاحة إلكترونيا لكل باحث ولكل قارئ.
1: والله إذا كما نسعى، أنا نتذكر بعد الثورة اتصلت، لأن في البداية قبل اتصلت حتى مدير دار الكتب الوطنية، أنا حتى الفهرس قلت له هذه الفهرس طبعوها في كتيب ويوزع على الجامعات، قال لا ما عندناش عنوان صرف إذا كان لنا مكتبة خاصة.
0: الفهرس لم يتم طبعه.
1: لم يتم طبعه، أما أنا وليت عملته على نسخة على سي دي يعني، وزعته قلت وزع على الجامعات على الأقل، وليت فكرت وقتها في إحداث موقع. على كل أنا تو بالنسبة لي، أنا آخر ما اتصالي بالأستاذ السكلي وقتها مدير دار الثقافة، وقلت هذا رصيد إنساني مشترك، هذا رصيد وطني، وإحنا رانا
0: تقصد وزير الشؤون الثقافية السابق يعني؟
1: أيوه السابق، نعم. هذا رصيد
0: سي مراد،
1: رصيد وطني ورصيد إنساني نعتبره، ويمكن ننقذه مخطوط يعني لفائدة الجميع. فقال لي لا ما عندناش والله حتى القانون، قانونا ما عندناش كيفاش نجم نعاونوك ما دام مكتبة خاصة، لكن حنا عملنا على أنفسنا وشرعنا ما كنتش مكتوب فيه الأيدي. فبدأنا في أولا نعقمه شيء آلة تعقيم يخرج غاز الأوزون، حطيته في قاعة مغلقة تماما وسيب عليه غاز الأوزون لمدة 24 ساعة حتى يقتل الحشرات، ثم ناخذ بالكتاب بالمخطوط والمخطوط، نقوم بعملية التنظيف يما الآلي أو اليدوي، الآلي يعني بالشفط بالأسبيراتور والا بالبانسو يعني نحي الرواسب اللي فيه، لان في حشرات الرمه مع الرطوبه، جربه فيها رطوبه كبيره جدا، فبعض الاوراق التصقت ببعضها البعض.
0: ولو ان جربه تتميز ايضا، على ذكر جربه وليس فقط المخطوطات الاباضيه، وهناك ايضا نوع من العمران او من المعمار الذي تتميز به، له خصوصية رائعة في بساطته وفي بياضه، سواء يعني في قبابه أو في أشكاله. البعض يقول أنه يساعد أحيانا حتى في الحفاظ على درجة معينة. ليس هذا موضوعنا طبعا، لست مختصا في المعمار أو في
1: لكن باهي يعني استطراد طيب. أنا هدايا في الجربة أن حتى الهندسة المعمارية سواء كانت السكنية ولا التعبدية، المساجد ولا المساجد، لكن ولا حتى الهندسه التجاريه، عندنا حوالي الحياكه، عندنا معاصر الزيتون، كلها تخضع الى هندسه معماريه محليه فريده من نوعها. ذكرت انت حكايه درجه الحراره، المساجد في جربه الان ثم تحت الارض صيفا شتاء لا يتجاوز درجه الحراره فيها ال 24 درجه صيفا شتاء.
0: وهذه من الأشياء الفريدة في جربة. طبعا جربة لا تكفيها تلك العبارة الشهيرة بأنها وهي السياحية، يعني ليست مجرد وجهة سياحية معاصرة، ولكنها في الحقيقة كنز تراثي كبير ومخزون ليس فقط للإباضية ولكن أيضا للأقلية اليهودية ولعديد عديد، لأنها كانت أيضا التقاء عديد ال يعني الالتقاء، هي مكان للالتقاء شرقا وغربا،
1: التعارف الديانات نلقوا فيها البيعه نتاع اليهود منذ آلاف السنين، نلقوا فيها الدين النصراني، عندنا زوج كنائس، كنيسه كاثوليكيه بحمص السوق سان جوزيف، هذه تقع في مدينه حمص السوق وبنيت في سنه 1848، وعندنا كنيسه اخرى ارثوذكسيه تاع الشرق تاع اليونان يعني هنا تشوف التنوع يعني والتعايش بين الأديان وبين المذاهب.
0: ونعود إلى المخطوطات
1: والمذهب الإباضي،
0: صحيح.
1: يعني التعايش فريد من نوعه حقيقة في جربة، وهذا ما تتميز به الجزيرة. نعم.
0: لو عدنا إلى المخطوطات، مخطوطات بالتحديد المكتبة البارونية سي سعيد،
1: نعم.
0: بصراحة وأنت الساهر على هذه المخطوطات والحريص على بقائها وعلى إتاحتها أيضا للباحثين، أنت كحفيد لمؤسس هذه المكتبة وحافظ مكتبتها هذه المكتبة، ربما أي العناوين التي معنات من الناحية ربما التاريخية، ولكن احنا برنامج تاريخي، ولكن اعرف من ناحية القيمة ربما العلمية او التاريخية، او لا اعرف انت شخصيا تميل الى اي عناوين من بين حوالي 2000 مخطوط حسب ما فهمت منك، تقريبا 1900 مخطوط، حوالي 1900 مخطوط او بالاحرى كتاب، لانه بعض المجموعات تكون المجلد فيه اكثر من كتاب او رسالة. أي العناوين ربما أن نذكر على سبيل الذكر ليس ولا الحصر؟
1: أنا مثلا ما يعني أفادني به الطلبة، الحقيقة ما احنا نتعامل مع الطلبة والدكاترة، فخلال تجوالهم بين المكتبات والمخطوطات أشاروا لي إلى أن هناك نسخة فريدة هي حاشية على تفسير الجلالين، جلالة الدين السيوطي وجلالة الدين المحلي، تفسير القرآن، هي حاشية قام بها أحد مشايخ جربة الشيخ يوسف المصعبي. قال لي هذه قد ما طفنا المكتبات والمخطوطات لم نجد إلا نسخة عندك، فقمت بتصويرها حقيقة ومديتهم بها. تعرف حنا يعني حتى عملنا مجاني يعني
0: مجانا يعني،
1: ونفرح كما واحد يحقق كتابه ويخرج من يعني إلى الطبع إلى النور، لأن إذا كان من لم يحقق بمرور الزمن يتآكل،
0: شرط شرط أن يذكر المصدر
1: ثم نفرح وقت الإنسان يحقق مخطوط المخطوطات. فهذه النسخة الأولى يعني هي فريدة، نسخة عنا واحدة فقط، هي حاشية على تفسير الجلالين للشيخ يوسف المصعبي. ثم عندنا موسوعة ما تسمى بديوان الأشياخ. ديوان الأشياخ هذايا هو ألف في القرن الخامس هجري، يعني تنجم تقول 11 ميلادي، لكن احنا عندنا نسخة، هي نسخة يعني كتبت على نسخ سابقة، لكن يعتبر من أهم الكتب والمخطوطات الموجودة. أنا قمت بتخريجها، ما يسمى بالتخريج، من المخطوط إلى المرقوع، لكن فيها تقريبا 1100 ورقة.
0: لم تقم بتحقيقها يعني، وإنما بتخريجها فقط، اكتفيت بالرقم،
1: وإنما التخريج يعني يصعب على الساحب باش يقراها كلها. فأنا تقريبا بعد 6 سنوات وأنا أرقن على الحاسوب، وأصبحت عندي نسخة الآن على الوورد، نسخة مرقونة.
0: هل هي متاحة رقميا؟
1: متاحة توها، أنا صورناها يعني رقميا، نعم. وسمى بعض أساتذة لأن اشتغلوا على بعض لأن هي تقريبا 25 رسالة، لكن أنا اللي عندنا احنا في المكتبة فيها 13 فقط، ما عندناش البقية. وقام بعض الأساتذة بتحقيق البعض منها، مثلا ذكر الأستاذ الدكتور بشير بن غازي، هو أستاذ تاريخ وجغرافيا، لكن قام من خلال رسالة البيوع في 3 أجزاء، في 3 رسائل، قام ببحث حول الفترة الزمنية، كيف كان التعامل التجاري والفلاحي والتجارة ما بين جربة ووسط إفريقيا، والعملة اللي متعاملة في ذلك، يعني خرج منها الغريب يعني.
0: أكيد أن هذا الجهد الكبير يتطلب تعاونا واشتراكا في، أعرف أن هناك جمعيات في جربة تهتم بالتراث عموما، نعم، وبالتراث الوثائقي. من الجمعيات لو تذكر لنا بعض المهتمين، سواء جمعيات أو شخصيات أو مكتبات، بهذا التراث الوثائقي ومن المخطوطات في جربة؟
1: فعلا هي عندنا ما يسمى بجمعية صيانة جزيرة جربة. هذه وقع مؤتمر عام 1975 حول الهندسة المعمارية المحلية الجربية، كمركزتك المعمار السكني، المعمار التعبدي، المساجد، الحوانيت، الحياكة، المعاصر، من خلالها. وكان ملتقى دولي في جربة حول الهندسة المعمارية، انبثق عنها ما تسمى بجمعية صيانة جزيرة جربة، تهتم بكل التراث وبكل المعمار وحتى يعني الخصوصيات تاع جربة، فكانت هي من رائد، والآن عندها مركز توثيق جمعت فيه كل ما يهم الجزيرة وكل البحوث اللي قاموا بها الناس عند منها نسخه، أصبحت مركز
0: في حومة السوق.
1: في حومة السوق، نعم، جمعية صيانة جزيرة عندها موقع. أستاذ عادل لما تدخل تعمل أسيديش أسوسياسيون بولا سوفغار دوليل جربة، أو جمعية صيانة جزيرة جربة، عندها موقع وقع تحديثه السنة الماضية، وفيه كل حتى الدراسات وكل
0: تعاملت معكم هذه الجمعية مع مكتب البارونية
1: الكثير، نعم، هي انطلاقة الفهرسة وهي كانت عن طريق جمعية الصيانة، لأن الدكتور عز الدين بشاوش كان باتصال بجمعية الصيانة وكان نشط فيها وحضر اللقاءات والتظاهرات الثقافية، فكانت هي المنطلق يعني جمعية الصيانة كانت السبب في ربط الصيلة بدار الكتب الوطنية وببيت الحكمة وبالأستاذ عز الدين بشاوش، وكان منطلقنا في الفهرسة هذه.
0: وعلى ذكر الجمعية، هذه الجمعية المهتمة بالتراث الجربي المادي نعم. ولا غير المادي ولا مادي، هل تذكير لو سمحت أستاذ سعيد بن يوسف الباروني بربما أهم المكتبات الأخرى العائلية؟ عارف أن استضفت في هذا البرنامج أحد ضيوفي كان من موريتانيا، وفهمنا أن حوالي 40,000، لا أذكر كم الرقم بالضبط، في موريتانيا هي في الحقيقة رصيد عائلي وليست مثلا في أرشيف وطني أو في دار كتب وطنية، وإنما تحتفظ، ومن حقها ربما العائلات أن تحتفظ بها، شرطة طبعا أن تحسن شروط المحافظة وتحرص على صيانة وترميم هذه الوثائق. ولكن تذكير فقط بأسماء ربما مكتبات أو عائلات أخرى لها مخطوطات قديمة في جربة إلى جانب آل الباروني.
1: سؤال وجيه جدا. أنا باعتبار اهتماماتي المخطوطات فكنت أبحث على كل الفهارس واستطعت أن أعمل فيها جرد. فمثلا عندي أولا قائمة المخطوطات بجمعية الصيانة، كل البحوث والدراسات اللي قامت بها. عندي مثلا قائمة مخطوطات جامع الطرق، الذي عندنا جامع يسمى جامع الأتراك فيه نصيب من المخطوطات، وقامت جمعية التنشيط الثقافي بجربة برقمنته، وكان عندهم لقاء بمدير دار الكتب الوطنية الأستاذ رجاء الأسبوع الماضي تقريبا، شفتها أنا
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم، هذوما هم قاموا بفهرسة وتصوير رقمنة مخطوطات جامع الطرق. ثم عندنا مثلا عندنا مكتبة جامع الباسي، هي قامت بها، وكان حتى حافظ المكتبة الباسي كان حاضر معهم في
0: هذه، يعني عائلة، هذه عائلة الباسي،
1: عائلة الباسي. نعم، عندنا زاد مخطوطات، عندي فهرسة عن مخطوطات مكتبة عمر بن سعيد بن ملاعب، هذا مسجد غيان، قائمة مخطوطات مكتبة البعطور هذه اللي احترقت عندنا فيها قائمة، قائمة مكتبة الساتوري، مكتبة زاوية موسى الجمني بمطماطة، وقائمة مخطوطات الشيخ سالم بن يعقوب، هذوما كل قوائم موجودة، ثم اللي مازال موجود ثم اللي اندثر.
0: بالنسبة لأقدمها ربما،
1: أقدمها هي المكتبة البارونية.
0: أه.
1: نعم أقدم. لأن هي أقدمها، ثم بعدها جيت تقريب مكتبة البعطور، مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب، مكتبة زاوية الجمني. أنا حصل لي شرف، أنا مشينا عملنا زيارة لجمعية الصيانة إلى منطقة هذيك، فتصلنا بالسيد المعتمد مشكور هذا تقريبا في الثمانينات، وطلعنا على المخطوطات والمكتبة، آذن قائم على الزاوية أنه يعطينا جرد فيها واحد، وفعلا أرسل لي السيد المعتمد مشكور قائمة مخطوطات مكتبة زاوية موسى الجمني اللي هو ابن ولا أخو طيب الجمني اللي هو في حومة السوق بمطماطة. وأخيرا بلغني وأن دار الكتب الوطنية خصص فريق وقاموا الحمد لله بفهرستها والعناية بها وترميمها.
0: نوجه تحية تقدير إلى ما تقوم به دار الكتب الوطنية من تعاون، وحتى أنها إذا لم تتسلم، ورأينا بعض العائلات التونسية من كل معناها الشخصيات الثقافية السياسية النقبية العلمية تقدم ربما ورثت بعض الشخصيات أو بتوصية أو بوصية مجموعة من الكتب والمخطوطات النادرة. استضفنا مثلا، رأينا عائلة أحمد الدرعي رفيق طار الحداد وشخصيات أخرى عديدة في الآونة الأخيرة، آخرها من جربة. طبعا هناك جهد للرقمنة زاد ضخم، نوجه لها تحية تقدير دار الكتب الوطنية على ما تقوم به في هذا المجال. وكلمة أخيرة لو سمحت أستاذ سعيد بن يوسف الباروني، حافظ مكتبة الباروني، حافظ المكتبة البارونية ومخطوطاتها،
1: مكتبة أخيرة يعني،
0: كلمة أخيرة لو سمحت.
1: كلمة أخيرة، نحن الحقيقة نسعى إلى أن تكون مكتبة لها إشعاع، تبادل خبرات. مثلا عندنا يعني تبادل مع مركز دار الملكية للتحقيق المخطوطات والدراسات الإسلامية بتونس، الجامعات التونسية عموما، عندنا حتى طلبة من جامعة السلطان قابوس بعمان، جامعة ميشيغون الأمريكية، جامعة طوكيو، حتى من اليابان جانا واحد أستاذ جامعي من اليابان يعني يبحث، جامعة أبي إسحاق إبراهيم الطفيش لخدمة التراث بغردايا
0: في الجزائر. يعني
1: نعم
0: في الجزائر،
1: الجزائر نعم، حتى الجزائر مهتمين بهذا التراث حقيقة من كل الجامعات كل ما له يعني.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ سعيد بن يوسف الباروني حافظ مكتبة البارونية بجربة، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد. هذا الموعد الختامي من برنامجنا ذات صيف. اليوم خيرنا انه نحكي وخاصة مع نهاية الشبكة الصيفية، حبينا نحكي على المالوف، خاصة انه مدينة تستور معروفة بالمالوف وعندها اصلا مهرجان خاص بالمالوف. اليوم حبينا نحكي على المالوف وبدايته في هذه المدينة الاندلسية اللي هي مدينة تستور. نحكيو على المالوف اكيد نحبو نحكيو مع المشيخة اللي موجودين في هذه المدينة، مدينة تستور. اليوم باش يكون حاضر معانا الشيخ عبد بدر الدين الجبيس باش يحكينا على تاريخ المالوف في مدينة تستور، وكذلك باش يحكينا شوية على مجموعة المالوف اللي موجودة في تستور، خاصة وانه صحيح يعني ديما نحكيو انه تكون ثم المجموعة أصلية في المالوف، ولكن بعد تكون ثم الفروع على المجموعة الأصلية، لأنه نجم يكون ثم انشقاق، نجم يكون ثم زادة أشخاص يحبوا يكونوا الفرقة والمجموعة متاعهم الشخصية. اليوم كي نحكيو على فرقة مجموعة المالوف أو أنه نحكيه على المالوف في مدينة تستور، يمكن من أبرز المجموعات اللي موجودة في مدينة تستور نحكيه على مشيخة المالوف بتستور وهذه فرقة، ونحكيه كذلك على اللي هي الأصل في المالوف، ونحكيه على فرقة بدر الدين الجبيس اللي هي مختصة في المالوف، إضافة إلى أنه ما همش معتمدين كان على المشيخة اللي موجودين، بالعكس ثم مجموعات وثم حتى كي نحكيو على المالوف التستوري ونحكيو على المالوف بمدينة تستور، نحكيو على تشبث بالعازفين أو إنه الفنانين اللي موجودين في مدينة تستور بهذا النمط الموسيقي وهذا الفن اللي يمثل حضارة، يمثل تاريخ هذه المدينة، يمثل أصالة هذه المدينة، مدينة تستور. هذا بالنسبة لنا احنا الجزء الاول، مش نحكيه على المالوف ومش نحكيه على تاريخ المالوف، وباعتبار انه المهرجانات انتهت اكيد انه يهمنا نحكيه شوية على هذه المجموعات، ونحكيه على التاريخ وذكرياتهم خاصة مع المهرجانات ومع الحفلات اللي كانوا موجودين فيها والسهرات اللي حاضرين فيها، خاصة وانه يمكن مدينة تستور تتميز كيف العديد من المدن، انه مدينة تستور مثلا في الاعراس متاعهم يعتمدوا على المالوف في بعض السهرات، او انه خرجة العريس بالنسبة لهذه المدينة، وهذه اللي مش نحكيوهم بعد زادة مع الشيخ بدر الدين الجبيس. اليوم كذلك انه باعتبارها الحصة الختامية، حبينا زادا نسترجع شوية غنيات وشوية ذكرياتنا مع الزمن الجميل والفن في الزمن الجميل، وهذا مش يكون في الجزء الثاني من مساحتنا. اليوم رافقني في تأمين الحصة كل من عايد من أمام الكونسولات، ومعنا فيصل في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية. خلينا ننطلقوا احنا مع أولى الإيقاعات وراجعين باش نستقبلوا وظيفنا.
1: الاسم فتحي الفريان، عيطوا لي رابح، اسم المشهور به رابح، الاسم المشهور به هو رابح.
2: المعروف في تستور وفي المهرجانات وكذا كونك عندك مجموعة فرقة ومن مشايخ.
1: عندنا الفرقة القديمة ذيك متاع المشايخ القديمة اللي تربوا عليها الأجيال الكل، تربينا فيها وقعدت هذيك هي الفرقة اللي قاعد تخدم مالوف.
2: قديش تم من الفرقة القديمة كي نحكوها، لأنه ثم واحدة برقة اللي تربيتوا عليها ولا
1: أكثر
2: من
1: فرقة؟ لا، هذيك هي الفرقة الوحيدة، ذكم هم المشايخ الفرقة الوحيدة يتلموا هميك نخدموا مع بعضنا، تعلمنا خدمنا خذين عليهم المشعل الله يرحمهم كل، فهمت؟ نفحونا غرمونا، ما قهروناش، ما درزوناش، ما بعدوناش، خدمنا أمورنا واضحة معهم الله يرحمهم، ووصلونا وخدمنا والحمد لله. وهذيك هي الفرقة، هذيك الفرقة اللي أسست من وقت موريسكي يلتو طاروا دربوك وانا غارات.
2: هذه القاعده،
1: هذيك القاعده الباز نتاع الفرقه كيما جابوهم مالي الموريسكيين، لا ثم لا قرينا سولفاج لا قرينا موسيقى.
2: بخلاف الادوات هذه اللي جد وشنو هو اكثر كي نحكوا على الطبوع الجوباها، كي نحكوا على الموشحات، كي نحكوا على الحوايج الاصيله كيما الماتريال، اللي هي شنو هو مثلا الحاجه اللي تربيت عليها الموشحات والطبوع اللي تربيت عليها؟ شنو هي اول حاجه عرفتها؟ لانه نعرف الملوك
1: اول حاجه عرفتها طبعا في الطب نبت ذي حب النبي زين الصفات، جاب الكرامه في ارض رامه، صلوا على خير الورى الهادي الممجد شفيعنا يوم الزحام احمد محمد ذي، خرجوا بها العروسه اللي تلارس، خرجوا بها العروسه باش نزلوا الدار راجلها، ومن بعد نعملوا البرده قدام باب الدار ونقروا الفاتحه ويدخل العريس وكل حد مشى لراحته. بقينا
2: سامحني سي ربع، كان تحاول التأدي نتاعها، طريقة الأغنية نتاعها كيفاش تصير النوبة اللي هي اللي تخرجوا بها العروس؟ نوبة شنو سامحني؟
1: نوبة ذي
2: ذيل
1: ذيل نوبة ذيل. أي

0: بعد نعملوا البر ونقروا برد يا نبي سلام عليك قبل البدر علينا، ويدخل العريس نقروا الفاتحة ومن باب الدار ويدخل دار ونحن نعرفوا. كان العريس ما كانش صالح من باب دار باي ويدخل باب دار باي ويكب على ماليه كل يدخل يدخل عروسته تصبح على خير تصبح على خير، نقرأ الفاتحة وتصبح على خير.
1: البداية سمحني سي ربع بديت
0: بداية يمكن عمري 10 سنين أقل من 10 سنين بداية متاعي بديت من 25 26 27 سنة تحفظت. الشيخ الله يرحمه عثمان مرجوح حطني بجنبه حطني على يمينه، معناها ما كنت مع الردادة من تالي نعاود مع الكورال من تالي نعاود اللي يقولوا هما نعاودوهم، بعد مدة كي عرفني تمكنت بالكدا حطني بجنبه. زاد توفى سي عثمان مرجوح الله يرحمه جا سي عمرو بقصد الله نقولوا نحن سي حمد بكر زاد كيف كيف حطني بجنبه مع الشيخ الكبار وما نفهم ومغروم ياسر. انا ما تبعش القرايه، نخدم مع الوالد في الفلاحه ونخدم كذا معناها متفرغ.
1: جمله سيربه هو قريت شويه
0: متفرغ قريت حتى سنه سادسه ابتدائي قريت نيفو نتاعي الوقت هذاك سنه سادسه ابتدائي خير من الباك تو.
1: هل انا المالوف يتطلب حد ادنى من القرايه؟
0: يلزم تركيز. لا ما قريناش
1: مثلا انت سنه سته ثم غير في مقراش جمله ينجم ينجح في المالوف كيما نجح
0: هي اللي قبلنا المشايخ اللي قبلنا ما قروش ما عرفش يكتب اسمه ما عرفش صح ما يعرفش يصح اسمه ما يعرفش يكتب. الشيخ اللي قبلنا ما قروا الجمله حتى في الكتاب فيهم اللي ما قراش حتى في الكتاب وتعلموا تحفظوا ويحفظوا القران ويحفظوا
1: يعني دمغي المالوف
0: دمغي نحن حفظناه نحن تو بالنسبه للدستور حتى الوليدات اللي عندي تو حفظوه دمغي كي تعطيه ورقه ما عادش يدل حتى شيء يولي يخزر لك الورقه ما عادش يفهم روحه وين ماشي.
1: في اليوم في حنين في اعتراف بالفضل للمشايخ اللي تلمذت على يديهم اللي سميت لي البعض منهم لله محمد رسول الله. قديش من شيخ هما برشا وهم اكثر الشيخ المشايخ اللي يتسموا اسمهم حتى على مستوى وطني اقوى المشايخ اللي تلمذت
0: عليهم؟ الشيخ محمد بن اسماعيل والشيخ احمد بن اسماعيل والشيخ عثمان مرجوع هذوما ثلاثه تلمذت عليهم هنا. ومن بعد كي تمكنت شويه شديت روحي زاد خلطت سي عمر بن قزل هو من نفس الفرقه راه اما هانو اللي درجات درجات درجات درجات حتى اللي انخلطت لينا ان شاء الله. عندنا زاد وليدات عندنا في الأربعين سنه عندنا في الخمسين سنه عندنا في الـ35 عندنا في الـ25
1: المشايخ هذول الكل مشوا
0: مازال كان سي محمد مامي ربي يفرج عليه ان شاء الله.
1: سي محمد مامي اللي
0: سي محمد مامي
1: كبير
0: في العمر اي 78 سنه 79 سنه عمره تو.
1: انت قديش عمرك سي
0: بعد؟ انا تو عمري
1: 57 اكثر نوبه يطلبوها منك اليوم مع المجموعه نتاعك كي تمشي سواء للديار العريس ولا كذا ولا في مهرجان؟
2: هذه المقتطفات من المالوف والفرقه الموجوده في تستور المالوف التستور. وكيف ما حكينا انه هذه المدينه الاندلسيه معروفه بالمالوف لانه هذا التاريخ الاندلسي في هذه المدينه باعتبار انه مدينه تستور هي العاصمه الأندلسية في تونس. فأكيد أنه يهمنا نحكيه على هذا الموضوع ونحكيه خاصة على فرقة المالوف اللي موجودة في تستور خاصة كيف ما حكينا أنه ثم أجيال قاعدة تتعلم في المالوف يعني ثم محافظة على الأصالة محافظة على تاريخ هذا النوع الموسيقي وهذا الفن. معنا مباشرة سي بدر الدين الجبيس شيخ مالوف في مدينة تستور. مرحبا بك سي بدر الدين.
3: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكاب وبمستمعي إذاعة الكاب الله أمسك يا طيبة.
2: مرحبا به توا كنا نسمع خاصة في التسجيل هذايا هو كان زميلنا فتحي الرايس واعتمد فيه يحكي على المالوف في مدينة تستور. احنا اليوم كي نحكيو على المالوف نحكيو اكيد نحبو نعرفو تاريخ هذا الفن هذا النوع الموسيقي اللي موجود واختصت به هذه المدينة الأندلسية.
3: هو بالنسبة للمالوف معناتها في صفة عامة هو خاصة في مدينة تستور اللي معروفة وتتميز بالمالوف وخاصة المالوف الخام اللي هو كان متداول بشكل غريب معناتها بشكل كبير معناتها في الأعراس وفي المناسبات فهمتني معناتها كان متداول وحتى التو متداول معناتها المالوف الخام فهمتني وفما الملوف اللي هو معناتها فيه سف موسيقي وكورال وفمت حتى يختلف.
2: أها. به هو شنو وجه الاختلاف خاصة أنه مثلا توا المستمعين يقولك لا المألوف هكا يتغنى يعني المألوف ما صحيح يعتمد هذه التخت عنده زادة يمكن على الإيقاعات تختلف ولكن اللي يسمع يقولك هذا مألوف هكا هو يعني ما نعرفوش أنه التفاصيل هذه اللي كنت تحكي فيها.
3: لا هو بالنسبة للمألوف بصفة عامة
2: أي؟
3: نحكي الستركتور بتاعه معناتها كيفاش هو ساعة معناتها يتعدى في خاصة في مجموعة كبيرة. بالنسبة للمألوف الخام فيه الإيقاع هو متركب الإيقاع منيش من الرق اللي نحن نقوله الطارب اللي هو الدرجة بتاعنا والدربوكة والنغرات هي تعتبر آلة معناتها رئيسية في المجال بتاع المألوف. ولكن تي تتعدى معناتها نسموه نحن خام مألوف خام معناتها كورال برك ما هوش مصاحب الآلات الموسيقية. وفي الجانب هذايا تلقى مثلا الردادة والقوالة نحن نقول القوالة والردادة معناتها تلقى في مثلا ما نعرفش تكون مقسومة على جزئين أو ثم دي في الواجهة الأمامية هذوكم القوالة وفي الواجهة اللي منتهية مباشرة وراهم هذوكم الردادة. شو معناتها الردادة؟ معناتها هذوكم يقولوا وهذوكم يردوا عليهم هذوكم يقولوا وهذوكم يردوا عليهم. أما هو نفس الشيء كما تكون مصاحب للآلات الموسيقية. علاش خطر في الآلات الموسيقية ثم معناتها المحاسبة نحن نقوله معناتها مثلا مش يعمل البيت مش تحاسبه بالآلات فهمتني معناتها كل حاجة عندها الخاصية متاعها كيفاش تتأدى أما الكل يصب كي بعضه فهمت.
2: ده هو نعرفه أنه زادة المألوف يتكون من نوبات يعني كل نوبة وعندها الإيقاع متاعها مختلفة على النوبة اللي بعدها.
3: لا هو أخر بالنسبة للنوبة
2: أي؟
3: هي معناتها تحافظ على هيكل معين سكتور كاملة فهمتني. عادة النوبة هي تتعدى في مقام معين معناتها نقوله نحن في التونسي الطبع طبعا معناتها النغمة لغتنا نحن باش السامع يفهم. لكن دي تحافظ على إيقاعات متسلسلة معناتها إيقاع في جرة إيقاع هذيك تسمى نوبة اللي هي مثلا تبدأ كما نقولوا من رمي الأبيات الطايحي تقول البراول الدرج الخفيف الختم هذوما كلهم مراحل نتاع إيقاعات إيقاع مع إيقاع مع إيقاع مراحل تاع إيقاعات كل مرة الإيقاع يتبدل هذه تسمى نوبة. لكن تتأدى في مقام معين مثلا تتأدى مثلا في المزموم أو تتأدى مثلا في السيكة ولا في طبع الحسين ولا في طبع الأصبعين فهمتني معناتها كي نقولوا نوبة معناتها تتأدى من طبع لطبع مش نفس الكلمات مثلا تاخذ في طبع الحسين لكن تحافظ على نفس التسلسل في الايقاعات مش تعمل مثلا طايح يبارك يقول نوبه لا النوبه هي معناتها مراحل من تبدا من البدايه حتى النهايه هذيك هي تسمى نوبه.
2: به بالنسبه لنا في مدينه تستور وقتاش تعرفت بالمالوف؟
3: مدينه تستور بها؟
2: وقتاش تعرفت بالمالوف؟ وقتش انتشر عندها المألوف خاصة وأنه نعرفه أنه المألوف في الأصل أندلسي يعني نعرفه حتى تاريخ الأندلسيين واستقرارهم في مدينة تستور.
3: هو بالنسبة للمألوف ومدينة تستور بالمألوف هو معناتها أجيال عن أجيال توارثوه أو معناتها في الأداء بتاعه معناتها أجيال عن أجيال هو من وقت الطرد بتاع الموريس معناتها الطرد الأخراني اللي وقع في بداية القرن 16 1609 ولكنتي معناتها توارثت أجيال أجيال تأخذ على أجيال أجيال تأخذ على أجيال لولا العملية معناتها كل جيل يأخذ على جيل ما كان يوصل لنا نحن معناتها جيل يوصل للجيل جيل يوصل للجيل فهمتني باش تقع المحافظة على التراث هذاك. دونك هو من القدم معناتها من منذ معناتها مجيء الموريسكيين ودخولهم لتونس معناتها من فميك انطلق.
2: أها به هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيو على هذا الطابع الثقافي اللي تتميز به مدينة التستود وأهميته للجهة.
3: أهميته للجهة هو يعتبر موروث ثقافي معناتها الجهة كاملة تسمع الجهة كاملة مغرومة به بحكم معناتها استمراريته الموجودة من جيل لجيل معناتها بالتالي مع تبقات المدينة تستور متعلقة به ويعتبر بالنسبة لها هي معناتها تراث معناتها لا يستهان به.
2: أه. هو بالنسبة لي حتى في التقديم حكيت أنه يعتمدوه برشا التساترية خاصة في العروسات نتاعهم، يعني مثلا خرجت العريس أنه ثم مناسبات وفي الأعراس نتاع التستورية موجود الملوف.
3: أي يعني كما كنت نحكي سابقا بالنسبة للملوف ما ثماش هو حتى اصلا معناتها توا في العرس نتاعنا في تسنور حاليا لليوم وللبارح وليله البارح ما ثماش عروس معناتها خاطر احنا عندنا عادات في تسنور انه يخرج العروس من الحمام او في الليل يهزوه للسل توا حاليا للقاعه للصاله اللي باش يعمل فيها يقوم بها معناتها بشي معناتها بشي
2: حفل الزواج
3: حفل الزواج الا ويكون مرافق لفرقه مالوف مجموعه نتاع مالوف لا سبيل اليه معناتها بالنسبه للتستور بقات محافظه على الطابع وعلى التراث هذايا بقات محافظه عليه معناتها ما ثماش عرس في تستور الا يلزم يكون فيه مالوف.
2: هذه خاصيه بالنسبه للاعراس في مدينه تستور.
3: بالطبع بقاو محافظين على الخاصيه هذه ليومنا هذا معناتها كل عرس في تستور الا ويكون مصاحبته الفرقه نتاع المالوف ترافق العروس من الحمام مثلا تهزوا منتصف النهار تهزوا باش يفطر وكل المساء تهزوا للقاعه اللي مشي يقع فيها الاحتفال نتاع الزواج.
2: وهل هم يعتمدوا المالوف الخام أو الصنف الثاني من المالوف؟
3: لا المالوف الخام لأنه مالوف الخام رو عنده ميزة وعنده خاصية وعنده رونق وعنده نغمته فهمتني معناتها يكون مرافقين مرافق بالمجموعة بتاع المالوف الخام هو حتى أصلاً معناتها المجموعة اللي تؤدي المالوف مصاحبة للعروس كما كنت نحكي سابقاً معناتها فما عائلات تعمل في نفسك المناسبة ذيك تعمل سهرة وبالمالوف الخام ويحضوا معناتها فما تجاوب كبير وفما احنا نقولوا باللغه العاميه نتاعنا جو معناتها يعملوا كيف كبير فما فيها معناتها فيها خاصيه حلوه برشا معناتها.
2: في مدينه تستور قداش من مجموعه موجوده للملوف؟
3: والله بالنسبه للوقت الحاضر فما الملوف الخام اللي هو بقياده سي ربح الفرياني اللي هو معناتها المؤطر واللي هو معناتها يواكب في المجموعه لحد الان وهو يحاول باش تقع الاستمراريه ويحافظ على النوع هذا نتاع الملوف الخام هو حاليا معناتها يباشر في المجموعه هذه وفما معناتها مجموعة أخرى اللي هي مجموعة نتاع بدرديز بيس اللي أنا انتمي لها هي أصل أصيل كانت انطلقت في سنوات سابقة في الثمانينات حاولنا نحن بنفس العناصر أو بعناصر أخرى باش نحافظوا عليها ونعملوا استمرارية لكن فيها الوتري معناتها مصاحبة الآلات الموسيقية.
2: أها به هو الأكيد أنه مثلا كي نحكيه على الأصالة نحكيه على المحافظة على تاريخ المدينة اللي مثلا كيف مدينة تستور تعرفت بالمالوف هذا الصنف الموسيقي الشفوي اللي تعرفت به اليوم مثلا انه كي نحكيو على موسيقيين شبان، كي نحكيو على في رقة الشباب، هل انه ثم دعم خاصة منكم انتوما اللي طورتوا ويمكن حافظتوا على هذا الصنف الموسيقي، ثم دعم منكم انتوما؟
3: والله الدعم ينجم يكون دعم معنوي او دعم ربما في مواكبه المجموعه وتمرير كالماده هذيك من جيل لجيل. كما كنت تحكي لك سابقا مثلا وجود سي رابح الفريني حاليا في فرقه الملوف الخام، هو شنو معناتها؟ يواكب في المجموعه، وفي نفس الوقت المجموعه تتكون من اعمار مختلفه وقاعده معناتها فيها استمراريه باش الجيل يعدي الجيل، بالتالي هو قاعد يساهم في المحافظه على التراث. كذلك الشان بالنسبه للمجموعه اللي كنت نحكي لك عليها، المجموعه اللي فيها شوية آلات وترية متاع اللي هي متاعنا نحن مجموعة بدر ديز بيس، اللي هي معناتها نفس العملية، المحافظة على التراث. خاطر لو كان ما أنت مثلا بالوضعية دي ما تحاولش تحافظ على كالموروث هذاك يندثر، ما تبطول الزمن يندثر.
2: هو بالنسبة لنا احنا خاصة هذه السنة ستينية مهرجان تستور الدولي للبلوف الموسيقى العربية التقليدية، اليوم كي نحكيه على 60 سنة محافظة على التراث، كي نحكيه على زادة مهرجان حافظ على خصوصية هذا النمط الموسيقي، يعني حاجة تضاف إلى مدينة تستور.
3: بالطبع بالطبع، انت توا على موسى 60 سنه، معناتها لو ما كانت مثلا فما استمراريه وفما، وان كان رو معناتها باش نكونوا واضحين، تحكي انت كمهرجان او كتراث،
2: كتراث وكمهرجان،
3: كتراث وكتراث، يعني قلت لك لحد الان فما محاوله للحفاظ. كمهرجان كي نقارنوه بالسنوات الماضيه القديمه، لا فما نقص اي ما بنقص على مستوى سواء كانت الفرق الجهويه او الفرق حتى القوميه او حتى الفرق الدوليه. خاطر كي نقارنوا بالسنوات الماضيه حتى في السنوات 80 او سنوات 90، معناتها كي نشوفوا نحن في الوقت ذاك كيف كانت الفرق اللي تشارك، وهو راهو يصب فيش المحافظه على التراث. عندي وقت تعمل مباريات، خاطر هو كيفاش كان يتعمل المهرجان، فما فرق جهوية داخل الجمهورية، فما فرق قومية، وفما فرق دولية، وفما فما مباريات تقع. المباريات هذيك فيها شروط كيفاش معناتها يلزمك، وفما انتاج وفما كذا وفما وجود ركحي زاد انك معناتها الهندام وكذا هذاك الكل، ويدخل في نطاق المباريات وترصد جوائز في الغرض هذاك، وبالتالي هي العمليه كلها الفلسفه كامله من خلالها باش نحاول نحافظوا على كالموروث هذاك. خاطر وقت من انت عندك عام كامل عندك هدف مش تكسب الجائزه هذيك، بالتالي انت مش تقوم بك الانتاج هذاك، ومش تعمل النوبه اللي هما طالبينها منك، مش تعمل الانتاج اللي هما طالبينه منك، ومش تعمل كيما خاطر فيها برشا حاجات، تعمل الاستخبار، تعمل الارتجال، تعمل مثلا النوبه كامله، تعمل انتاج في المقام في الطبع التونسي، خاطر ديما المحافظه على الطبع التونسي. بالتالي من ناحيه فما مشاركه وفما هدف نوصلوا له وفما نيل جائزه، وذاك الكل يصب في خانه واحده اللي هي المحافظه على التراث.
2: يعني نفهم انه مثلا السنوات هذه ما ثماش هذه المسابقات
3: موجوده، ما ماهوش بالزخم الموجود سابقا.
2: يعني مثلا مقارنه بالسابق سي بدر الدين،
3: مثلا انا شخصيا كنت موجود في في الفرقه اللي كانت يشرف عليها ذاك الوقت ذاك، هي معناتها من السبعينات حتى وصلت للتسعينات، وكانت يشرف عليها سي حمادي المنجي القرواشي، وكانت المجموعه تعد على 30 او اكثر من 30 نفر، معناتها من عازفين ومن ايقاع ومن كرات، وكنا معناتها ان نشاركوا في المباريات وحصدنا العديد من الجوائز، وشاركنا حتى في مشاركات دوليه خارج التراب التونسي، ومثلنا تونس البرة خارج التراب التونسي. فهمتني؟ معناتها نشطنا في المجال هذا. فهمت؟ لكن انت توحى اللي انت نشوفوا رواحنا نقص، معناتها ماهوش نفس المشاركات، ماهيش كيما كانت قبل.
2: يعني مثلا انه قبل كنت مهرجان التستور للمالوف محل الانظار بالنسبه للدول المغاربيه، كذلك للفرق اللي موجوده في تونس. توا ما عادش نفس اللي حظى به المهرجان سابقا، ماهوش نفسه توا.
3: بالطبع كي نحن نشوفوا مثلا السنوات السابقة، معناتها اللي مضت، معناتها وقت من كانت على مستوى الدولي، مثلا كما فرقة ليبيا اللي كان يشرف عليها، وكان يشرف عليها سي حسن العريبي الله يرحمه. فهمتني؟ فما فرق تجي من البلد الشقيق الجزائر، كما عندهم فرق سواء كان جاية من تلمسان أو من قسنطينة، خاصة من تلمسان وقسنطينة. عندك فرق تجي من المغرب للبلد الشقيق زاد، من من من من من شفشاون، من مراكش، من بعض مدن داخل التراب المغربي. كذلك هذا على المستوى المغرب العربي. فهمتني؟ معناتها مشاركات، وكانت تعدي، كان كل ما هو تراث مالوف. لكن دي خاطر هما نحن نقولوا الطبع، هما يقولوا عندهم اسامي اخرى، ما هوش مش كيف فهمتني. لكنتي معناتها كان الانتاج اللي تعمل انتاج مالوف. وكانت حتى على سبيل باش ما ننساش حاجه، كانت حتى اسبانيا تشارك زاد في الفلامينكو نتاعها، معناتها تجي فرقه تعمل العرض نتاعها، إلى جانب مشاركات أخرى دولية على مستوى مثلا كنا على غرار مصر أو على غرار لبنان. أو أنا عشت معناتها في الفترات نتاع الثمانينات وأواخر السبعينات.
2: هو بالنسبة لنا احنا خاصة، وأنه السنة كان مش يتم إلغاء الدورة 60 لمهرجان المالوف، هل هذا مثلا يعطي فرصة للبلدان الشقيقة وإنها مثلا يكون هذا التراث يتسمى باسمها هي، أو إنه تنجم تسجله في المستقبل في اليونسكو، هكاك تنجم التسمية بالنسبة لنا احنا والستين سنة مثلا مهرجان، وهذا تاريخ بالنسبة لنا لهذا النمط الموسيقي، نجم تسهل التخلي على هذا النمط الموسيقي؟
3: لا، هو بالنسبه كبلد انت تستور، معناتها زايد راهي، معناتها يبقى ديما، معناتها يتسمى كان باسم تستور.
2: هو اكيد يعني مثلا احنا كي نحكيو على المالوف نحكيو على تستور.
3: لا، هو ربما يفقد شويه، اما ما يمنعش معناتها يبقى ديما معناتها مربوط بتستور.
2: علاش؟ خاطر نفس مثلا نفس التاريخ يجمعنا احنا في الدول المغرب العربي، يعني مثلا انه بعض التفاصيل في اللباس، في الانماط الموسيقيه خاصه في المالوف، هذا تخلي ثم منافسه بيناتنا في احنا الدول المغرب العربي. يعني هذا يسرع انه مثلا كل دولة أو كل مدينة كيف مدينة تستور إنها تحاول هي تحافظ على هذا الموروث.
3: لا، بالطبع هو حتى حاليا مثلا في قسنطينة عندهم مهرجان،
2: أي
3: في مثلا نتصور في تلمسان عندهم مهرجان، لا دي كتبقى معناتها معناتها ينجموا في كل أي بلد. ما
2: يعني مثلا إنه كان تم إلغاء الدورة 60، ما هوش مشيت إلغاء فكرة إنه مالوف مرتبط بتستور؟
3: لا لا لا، انا بالنسبه انا نحكي راهو معناتها على مستوى المغرب او على مستوى الجزائر او على مستوى اي بلد شقيق، معناتها كل واحد ينجم يشارك بالطريقه اللي يراها مناسبه.
2: أي.
3: اما ما نعرفش انه معناتها بالنسبه للدستور اللي تعتبر معناتها رمز للمحافظة على التراث نتاع المالوف تبقى تستور سي تستور حتى كان جتها
2: خاصة وإحنا نحكيه دو على عاصمة أندلسية
3: معناتها ما يش مش تأثر عليها ليش تستور بلادها.
2: أها هذه مهم جدا يعني الفكرة اللي لازمها توصل إنه راهو باش ندافعوا إحنا على تاريخنا على أصالتنا على موروثنا راهو بالمتساكنين نتاعنا بالمسؤولين اللي موجودين في المنطقة هذيك هكاك نجموا إحنا نحيي ونحافظوا على عاداتنا تقاليدنا تراثنا تاريخنا.
3: بالطبع أنت تعرف بالنسبة للتسور تعتبر رمز كل ما هو تراث كل ما هو عادات تقاليد وخاصة المحور الأهم والأساسي هو الموروث بتاع المالوف تستور تمتاز بالموروث هذايا. بالتالي راهو حتى كان وقعت شبه نكسة معناتها بتاع ما مقتولش معناتها تستور تبقى هي رائدة في مجال المالوف لا سبيل إليه.
2: هو اصلا حتى مثلا احنا نعرفوا مثلا من صحيح ثم في رقم مجموعات موجوده في مدينه تستور لكن مثلا مهرجان هذايا يستقطب حتى الفنانين اللي تعرفوا بهذا النمط الموسيقي يكونوا متواجدين زاد في هذا المهرجان.
3: بالطبع سبقت عديد المناسبات في المجال هذا وانا ذكرت لك على المستوى الدولي كذلك حتى على المستوى القومي فما مشاركه نتاع الفرقه الرشيد فرقه الرشيدين حتى أي. على مستوى فنانين كيما زياد غرسة او كيما لطفي بوشناق او كيما غرار من فنانين اخرين معناتها كانت تستور هي اللي تستقطبهم في المجال هذا. فهمتني وحتى على فرق اخرى كما فما فرق في صفاقس كما ما نعرفش انا فما فرق على مستوى قومي كانت هي تستور اللي تستقطبوا في المجال هذا.
2: وهذا ما يمنعش انه مثلا مدينه تستور مع الصحيح نعرفوا انه شبابنا راهو تم وحاوكا يمشي لل كل ما هو رقمي او انه تكنولوجيا كذلك ولكن راهو ما يمنعش انه كي تكون ثم اصوات او انه تكون ثم عازفين علاش لا رانا نجموا احنا نطوروا منهم ونخليوهم هذيك الموهبه ينجموا عن طريق الموهبه يحافظوا على تاريخهم يحافظوا على اصالتهم ويحافظوا على هذا الموروث الموسيقي.
3: ايه هو بالنسبه تو في تستور مثلا ثم روا عنا معناتها شباب متكون مؤطر ثم اللي حاليا تو حتى على الساحه الفنيه على مستوى معناتها القومي معناتها عندنا في شكيب الفرياني اللي هو عازف ممتاز ومعروف معناتها على المستوى القومي معناتها تبارك الله عليه وعندنا حتى في المجال في العزف في موجودين وكل شيء حتى على مستوى الكورال عندنا زاد مجموعه موجود.
2: هو علاش حكينا في هذا سي بدر الدين باش ما تندثرش هذا النمط الموسيقي يعني مثلا انه كي نحكيو على الفرق الكبيره مثلا كيف فرقه بدر الدين الجبيس او نحكيو على الفرقه الاخرى اكيد هذايا مهم جدا انه نبقاو محافظين عليها ولكن راهو باش الشباب يبقاو محافظين خاطر برشا كيف الصنعه التقليديه او صنعة اليدين وصنعة الجدود راهي ثم منها اللي اندثرت ولكن الحمد لله مدينة تستور ما زالت محافظة وعلى هذاك مثلا انه نعلموا الجيل الصاعد حاجات تكون موهبة تكون هواية لهم هما مهم جدا هذا.
3: وهذاك علاش انا ذكرت سابقا قلت راهو بالنسبة للمجموعات هي طوى الحراك الموجود في تستور وهو راهو حراك يصب في مطحة اللي هي المحافظة على التراث.
2: هذا هو اي
3: انت محافظة على التراث كيفاش تحافظ عليه التراث؟ هو بمشاركة الأعمار اللي هي معناتها مثلا فما الكبير وفما الصغير وفما أنت مثلا تأخذ مجموعة متاع المألوف الخام فما الكبير وفما الصغير فما اللي عمره 30 سنة وفما اللي عمره 40 سنة وفما اللي عمره 50 سنة وفما حتى اللي عمره 70 ولا أكثر من 70 سنة فذلك شان حتى بالنسبة للمجموعة متاعنا. بالتالي معناتها التنوع في الاعمار، معناتها تلقى الصغير وتلقى الكبير، هذاك كله دلاله على المحافظه على التراث، فماش يتوارث في التراث. وكان ما فماش كيما نقولوا تطعيم في المجموعه، ما نطعموهاش بالصغير، بالتالي معناتها يندثر طول المده، معناتها يمشي كل واحد على روحه. لكن انت عن وقت وين مثلا ثم جيل ويدخل معه جيل اخر صغير، بالتالي وياخذ عليها الموروث هذاك، جديد الاخر ياخذ عليه، يقع تواصل.
2: هو حتى في المسابقات مثلا كيف المهرجان تستود للمالوف، هذا يشجع يحفز، يكون حافز للاطفال او للشباب انهم يتمسكوا بهذا الموروث.
3: بالطبع هو توا راهي هي الفلسفه من المباريات والمهرجان بصفه عامه والمشاركات، هي راهي هي تصيح ثم جائزه مش نتحصلوا عليها. لكن انت باش توصل للجائزه فما شروط تمر بها، ماكش باش تعمل لي اغاني شرقيه، ماكش باش تعمل لي اغاني كاكا ولا لا لا، مقيد عندك كيما نقولوا تعمل لي نوبه، عندك تعمل لي ارتجال، تعمل لي استخبار على اله، جيب لي الرباب تحطوا لي في اذا كانت تكون فرقه وتريه، لازم تكون الايقاع مثلا خاصه النغرات لازم تكون موجوده كاله بتاع ايقاع، مثلا يلزمك تعمل لي غناء تونسي معناتها انتاج تونسي معناتها يحافظ على الطبوع التونسيه، مش تعمل لي

0: موروث يبقى بالحق خاصية لهذه المدينة والعاصمة الأندلسية، ويبقى يتوارث جير جيل ورا جيل هكاك، راهو تبقى لنا احنا هذه الخصوصية خاصة في الجهة. بالنسبة لفرقة ومجموعة بدر الدين الجبيس اللي انطلقت من الثمانينات،
1: لا هي الفرقه
0: اي
1: معناتها نحن رانا كنا هي الفرقه كانت في الثمانينات او في اواسط السبعينات،
0: اي
1: كانت فرقه وتريه
0: اها
1: والاعمار متساويه، معناتها فما الصغير وفما الكبير في الاعمار، فهمت؟ وكانت فرقه وتريه يشرف عليها سي حمادي المنجي القرواشي، وشاركنا في عديد المباريات معناتها، وخرجنا حتى شاركنا على الصعيد الدولي. لكنتي جات فترة النشاط بتاعها وقف، رينا نحن وحدنا خاصة العناصر اللي هما موجودين معناتها عندهم فترة كبيرة في الفرقة،
0: اي
1: رينا لو كان يقع كما نقولوا معناتها نعاودوا حفاظا على الموروث هذاك، نعاودوا نحيوهم من الجديد. ومن ثمك كانت نقطة البداية، كانت انطلقت في سنوات 2022 في معناتها بعد
0: 2022 اي
1: 2022، معناتها عملنا انطلاقه اخرى، وكان الهدف هو المحافظه على التراث، فهمتني؟ كان الهدف هو المحافظه على التراث، وانطلقنا بها وشاركنا في عديد المهرجانات، كما مثلا مهرجان الرمان، كما مهرجان المدينه، كما مهرجان الاندلس، كما عديد المهرجانات، وحتى نشاركوا في مناسبات اخرى سواء كانت مناسبات خاصه او مناسبات اخرى، فهمت؟ وهذا كله يصب في المحافظة على التراث،
0: أها
1: خاطر
0: هو
1: هي
0: أي
1: خاطر هي المجموعة معناتها النشاط نتاعها في متنوع، راهو ماهوش معناتها تو نحن بالنسبة لمجموعة بدر الدين جبيس، هي معناتها هي محافظة على التراث خاصة في الموروث بتاع المالوف، أو حتى في الموروث الديني الصوفي اللي هو كما سلمية العيساوية، كما المدائح والأذكار، خاطر الكل تعالج
0: هو
1: له،
0: أصلا
1: خاطر
0: المألوف
1: الكل
0: يعتمد على المدائح والأذكار.
1: بالطبع، خاطر ماك تعرفي بالنسبه للمالوف فما المالوف الجد فما المالوف الهزلي. الهزل مثلا الجد كي نقولوا نحن الجد اللي هو يمدح الرسول صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم،
0: الصلاة والسلام أي
1: هذاك يسموه المالوف الجد، والمالوف الهزلي هو اللي يحكي على يتحدث على الحبيبه ويتحدث على معناتها فهمت، فما زوز انواع، اما الكل هو مالوف وطبع تونسي، وحتى الاخر الموروث بالنسبه للانشاد الصوفي هو الكل زاد كيف كيف معناتها طبع تونسي، الكل هم طبوع تونسيه، فهمتني؟ معناتها النغمات هي نفسها، طب عسيكا الحسين الاصبعين بحير العراق بحير السيكا رز الذيل، هذول كلهم طبوع تونسيه، فهمتني؟ فهمتني؟
0: به يعطيك الصحة سي بدر الدين الجبيس عن فرقة بدر الدين الجبيس للمالوف. حكينا معاك على المالوف والنشأة نتاعو في هذه المدينة الأندلسية، مدينة دستور، كذلك المحافظة ومحاولتكم أنه تكون ثم استمرارية لهذا النوع الموسيقي في مدينة دستور اللي تعرفت بالمالوف التونسي، وكذلك حتى مناسبتكم تكون موجودة كان بهذا الطابع الموسيقي اللي هو المالوف التونسي. كلمة الختام منك سي بدر الدين.
1: إن شاء الله معناتها تبقى تونس تبقى دستور هي مدينة المالوف ومدينة التراث، ونحن دستور راي برجالها وبولادها، وإن شاء الله معناتها الموروث هذا ما ينقرضش، وإن شاء الله معناتها نحافظوا عليه باش يتمرر من أجيال لأجيال، وشكرا وبارك الله فيكم.
0: يعطيك الصحة سي بدر الدين الجبيس، تحدثنا كيف ما حكينا عن المالوف التونسي والمالوف اللي اختصت به هذه المدينة الأندلسية العاصمة الأندلسية، كيف ما حكي سي بدر الدين اللي ما زالت إلى حد هذه اللحظة محافظة على تاريخها، محافظة على موروثها المادي والمادي، محافظة على الخصوصية اللي تتميز بها هذه المدينة في الشمال الغربي، ما زالت تستقطب العديد من الزوار.

اللي يجيو بالذمة باش يشوفوا هذه التفاصيل اللي موجودة سواء في المعالم أو كذلك للاستمتاع بالإيقاعات والموسيقى، موسيقى المالوف في مهرجان تستور للمالوف. كذلك أنه كي نحكيه راهو نحكيه على شباب مازال يتعلم، مازال يحب يطور من روحه في هذا الاختصاص والمحافظة على هذا الموروث الغنائي اللي هو المالوف في مدينة تستور، خاصة مع بعض المنافسة كيف ما حكي سي بدر الدين انه حتى الجزائر والمغرب وكذلك ليبيا معروفة بهذا المالوف، ولكن احنا مهم جدا انه شبابنا يحافظ والاجيال القادمة تحافظ على هذا النمط الموسيقي. احنا ما زلنا مواصلين لقائنا من بعد شوية بعد تقديم الموجز، في نواصل الجزء الثاني من برنامج ذات صيب.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.